0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم
2: المسلسل اليومي رسالة الحياة.
1: رسالة الحياة.

0: رسالة الحياة.
1: رجعت وحدك يا عادل. أهجروك لولا. بس يا ترى كيف ممكن ترجع وتلمهن حوالي؟
0: تأليف نادر حكمة عقاد.
2: المخرج المنفذ أحمد خضور.
0: رسالة الحياة إخراج
2: فراس عباس.

0: صباح الخير دكتور رأفت.
1: صباح النور.
0: شو ما في أخبار عن المستر توماس؟
1: والله لهلأ ما في شيء، حتى هيلين حكيت معها من يومين وما بتعرف شيء أبدا.
0: بصراحة دكتور رأفت أنا في عندي خبر، بس ما بعرف إذا كان صحيح ولا لا.
1: شو هالخبر يا نوال؟ احكي لا تخبي عني شيء بتعرفيه.
0: مبارح بنشرة الأخبار العالمية شفت خبر بيقول القبض على عصابة بتهمة تجارة المخدرات والرقيق الأبيض وبيع الأعضاء البشرية.
1: وين؟ هون عنا؟
0: لا لا، ببلد أوروبي. ولما كانت الشرطة ماسكة بعض رجال العصابة كأني لمحت واحد بيشبه توماس، وما بعرف إذا كان هو ولا لا.
1: انت شو عم تحكي؟ هذا الحكي خطير كتير. طيب ما عرفتي بأي بلد بالتحديد؟
0: لا والله يا دكتور، انت اتصل بزوجتك وفهم منها الحقيقة.

0: أستاذ سمير، أنا شايف مسرحية جسر أرتا مليانة قيم أخلاقية ومثالية الدوافع، كلها أمور ما بتتناسب مع العصر يلي عايشين فيه، عصر يتصف بالمادية.
1: صحيح كلامك، نحن عايشين بعصر طغيان المادة، بس نحن وظيفتنا في الدراما تحريضية، نحرض الروح لتعيش بعد ما ماتت داخل الإنسان.
2: وأنا معك أستاذ سمير، عرضنا صعقة كهربائية لترد الروح للجسد.
1: صحيح.
3: وعلم النفس بيحكي دائما عن التوازن، بمعنى أنه الإنسان روح وجسد، وإذا سيطرت وحدة على الثانية فقد الإنسان توازنه واختلت تلبية الحاجات. ومثل ما بتعرفوا الحاجات حسية ولا حسية، الحسية ترتبط بالجسد واللا حسية بالروح.
0: تمام. وإنسان العصر يا ترى بيسعى لتلبية الحاجات الحسية أو اللا حسية؟
2: كل الحاجات هامة للإنسان، وهون بقى بتلعب التربية والوعي الدور الأساسي.
1: بس لازم نلاحظ شيء مهم، الحاجات الحسية مثل الجوع والعطش والمأكل والملبس والسكن حاجات تحتاج المال، وإذا غاب الوعي والتربية والأخلاق بيتحول الإنسان بسبب الإحباط إلى مجرم أو نصاب، إرهابي، منافق، وصولي،
2: باختصار بيتحول لحيوان ومن غير ما يعرف.
1: نعم، وللأسف نهاية هذا النوع من البشر إما السجن أو مشفى المجانين
2: أو السرق أو حديقة الحيوانات.
1: شو قلت وليد؟ ما فهمت، وضح أكثر.
2: اكتشفت مقولة من خلال هالجلسة بتقول لما بيتخلى الإنسان بجهل عن المشاعر والمحبة والحنان بيتحول لحيوان مفترس، والحيوانات المفترسة ما بتشوف الأمان غير بالسرق وحديقة الحيوانات.
1: ممتاز، برافو وليد، لخصت حوارنا بجملة كتير رائعة.

0: أستاذ منير أنا تحت أمرك وجاهز لحتى نفذ يلي بدك إياه، ومثل ما قلت لك قبل بمرة أنت بتمون على الرقبة.
1: أنا طلبت شوفك لأسألك سؤال وبدي جواب صريح من غير لف ودوران.
0: وأنا روح قلبي الصراحة وكلمتي كلمة شرف. تفضل احكي سؤال.
1: خديجة صحيح هي خطيبتك ولا هذا مجرد حكي؟
0: هلأ بصراحة يعني هي خطيبتي، بس أبوها ما كان موافق. وهلأ يا منير بيك يعني أنا
1: احكي احكي لا تتلبك ولا تتردد، بدي أعرف كل شيء وبصراحة كل اللي وعدتني تحكي.
0: أنا حاسس إنه خديجة تغيرت. من لحظة ما اشتغلت عندك حاسس إنه خديجة بتحب واحد غيري.
1: واحد غيرك؟ هذا كلام ما بتصدق. كيف بتحب واحد غيرك وعطتك كل شيء بتملكه مشان تخبي معك؟ لو ما كانت بتحبك ما عطتك المصاري والذهب. ما في داعي تنكر، خديجة اعترفت.
0: صحيح أنا ما نكرت، المصاري والذهب أنا أخذتهم، بس مقابل اتخلى عنها واتركها لحبها الجديد. يعني تمن إني اسكت واتخلى عن حبي إله، كل شي بتمنه.
1: طيب ممكن أعرف مين الشخص اللي بتحبه خديجة؟
0: منير بيك أنت بتعرف منيح مين بتحب، والقصة ما بدها يعني كتير ذكاء. خديجة بتحبك أنت.
1: أنت متأكد من كلامك؟
0: طبعا متأكد، وأنا كرمال خاطرك بس مستعد أنسى واتنازل عنا مقابل كرمك.
1: كرمي؟ وقديش بتقدر كرمي؟
0: والله كرمك أنت بتحدده، ومثل ما بيقولوا أنت كريم وأنا بستاهل.
1: اسمعني منيح يا عواد، أنا قررت شغلك عندي براتب شهري وقدره 800,000 ليرة.
0: حلو، بس ممكن أعرف شو نوع الشغل؟
1: تبعد عن خديجة، وكل شهر بتيجي بتاخذ راتبك من الأستاذ منزير. سمعت أستاذ منزير؟
2: سمعت كل شيء. كل شهر 800,000 ليرة راتب عواد.
1: وهي راتب شهر سلف.
0: شكرا جزيلا منير بيك، يا أحلى بيك بالدنيا. بالإذن.
1: الله معك. عجبك الحكي يا منزير؟ أنت ما حكيت ولا كلمة، كنت عم تسمع وساكت.
2: لأني مستغرب وخايف عليك. شايفك قدامي بتحفر قبر لتدفن بيتك وأسرتك وأنت مبسوط. بتعرف؟ حتى الشغل بالمكتب مالك حاسس فيه. التجار عم يشتكوا من نوع البضاعة اللي استوردناها مع مراد، وانت بعالم تاني. خديجة وعواد وعلاقة مشبوهة. اصحى يا منير.
1: بعرف كل شيء، مراد حكى معي بالموضوع وكل شيء تحت السيطرة.
2: وبتعرف كمان بالدعوة اللي تقدم فيها احد التجار للنيابة العامة بتهمة الغش والتزوير؟
1: لا تحمل هم، قلت لك كل شيء تحت السيطرة.

0: دكتور رأفت، فجأة وبعد ما اطمنت على المريض طلعنا من المشفى وركبنا السيارة وصلنا للحديقة لهون، ويعني لحد هلأ ما حكيت ولا كلمة. ممكن تفهمني شو هو السبب؟
1: أولاً شيلي كلمة دكتور بقى، وتانياً تذكرت جولتي معك يلي منحتني سعادة كتير كبيرة، وخاصة لما فتنا لهون على الحديقة. وتالتاً والمهم، مرتي هيلين راجعة تعيش معي هون مع ابني.
0: شو؟ هلأ جايبني لهون مشان تقلي هيك خبر؟ ما كنت بعرفك قاسي لهي الدرجة دكتور.
1: طولي بالك واسمعي كلامي للآخر ولا تظلميني. برأيك أنا ممكن أقدر أعيش مع هيلين حياة سعيدة؟
0: والله ما بعرف، هاي حياتك الخاصة وانت أدرى فيها.
1: انت نسيتي الخبر اللي بلغتيني اياه عن توماس؟ أنا اتصلت بهيلين وسألت عن توماس، نكرت معرفتها بأي شيء، حتى قالت إنه ما بتعرف وين ابن عمها هلأ.
0: وشو علاقة توماس بقرار عودة مرتك لإلك وإنها تعيش معك ببلدك؟
1: لما اتصلت فيني مبارح بالليل وقالت إنها جاية، صرت متأكد إنه بتعرف كل شيء عن ابن عمها توماس. ولما قطعت الأمل بالعقد ومن إني سافر على الهند، ويمكن خوفها خلاها تقرر تجي تعيش هون بعيد عن المشاكل بحكم قرابتها من هذا توماس، وعلى الأغلب إنه هي متورطة معه بشي.
0: طيب أنت ليش جبتني لهون؟ لحتى تحكي معي هيك حكي كان ممكن تقلي إياه بالمشفى؟
1: جبتك لهون مشان خبرك قراري بعيد عن المشفى نوال. أنا قررت أتزوجك قبل وصول هيلين.
0: شو؟
1: بدي تعرف إني عايش حياة جديدة بعيد عنها.
0: طيب وإذا وافقت تعيش معك بالرغم من زواجك مني؟
1: هيلين بعرفها منيح، وخاصة قضية تعدد الزوجات مو موجودة بإنجلترا، مشان هيك رح ترفض تعيش معنا وترجع لبلدها. المهم إنه أنت توافقي.
0: ولو إنك يعني أتلفت لي أعصابي وتعبتني كتير معك، بس أنت بتعرف أنا بحبك. طبعا موافقة.
1: وأنا بحبك نوال، والله يخلي لي إياك.

0: تفضلوا هاي الشاي.
1: سلم هالديات.
0: الله يسلمكم. تبغون شيء؟
2: سلم الايدين.
0: الله يسلمك.
1: انت مجنون يا عواد وعم تلعب بالنار.
2: ليش في احلى من النار؟ حياه فيها متعه وحذر دائم، حياه متحركه.
1: واذا اكتشف منير بيك انك لعبت لعبه وسخه معه، عظامك بده يكسرهم من دون رحمه.
2: سيدي لبين ما يكتشف بكون كيفت، كيفت وعشت احلى عيشه. راتب شهري من منير بيك ومال وذهب من خديجه. اي والله لعيش عيشه الملوك.
1: ما دام هيك خلينا الليله نعيش حياه الليل وننبسط. ولا انا مالي حصه.
2: لك مو تكرم عينك وحياتك احلى سهره. شرف خلينا نروح.
1: وقف بس ما تقلي نروح نسهر بالكباريه.
2: وحياتك الليل السهره عندي بالبيت احسن من 100 كباريه.
3: إيه بس بالاول خلينا نشرب كاسه الشاي دافعين حقها.
1: هيك قلتك.

0: تفضلوا هاي القهوة.
1: سلم ايديك.
2: بتعرف يا وليد
1: شو
2: وصفك للإنسان الخالي من الإحساس؟ وصف رائع. بس يلي ما فهمته قصدك من عبارة الحيوانات المفترسة إنه ما بتشوف الأمان غير بالسرك وحدائق الحيوان.
1: الجملة واضحة وما بدها تفسير.
2: بتظن الحيوان المفترس ممكن يدور على الأمان؟ ما هي قوة افتراسه كفيلة تحقق له كل الأمان.
1: قوة الحيوان المفترس هي نفسها سبب ضعفه. بالقوة وافتراس الضحايا بتتحول لخوف من المجهول، الخوف من إنه تحتال عليه الفرائس ويوقع بين أحضانها.
2: معك حق. اتذكرت كتاب بيحكي عن الجريمة والمجرم. بيقول الكتاب المجرم بيكون أكتر شجاعة لحظة ارتكابه أي جريمة، وبعدين الشجاعة بتتحول لضعف وخوف، وإذا تكررت جرائمه بتكون بدافع الخوف مو القوة. الخوف من انتقام المجتمع، والمجرم بيشعر بالراحة لما بيصير ورق ضبان السجن.
1: كلام سليم 100%. شراب قهوة خلصني حتبرد.
2: ماشي أمرك.
3: مع المسلسل اليومي
4: رسالة الحياة.

0: المخرج المنفذ أحمد خضور،
1: وتحية من الكاتب نادر حكمة عقاد،
0: والمخرج فراس عباس.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القرآن الكريم هو الضياء والنور، وفيه شفاء لما في الصدور، ومن خالفه من الجبابرة قصمه الله، ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين ونوره المبين، والعروة الوثقى والمعتصم الأوفى، لا تنقضي عجائبه ولا تتناهى غرائبه. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، لا تشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.

0: أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النيلسات وعبر موقعنا الإلكتروني، نرحب بكم أفضل ترحيب مع برنامجكم الأسبوعي بصائر، البرنامج الذي نتناول فيه أسرار سور القرآن الكريم. في هذا اللقاء يسعدني ويشرفني أن أستضيف فضيلة الشيخ أيمن خطاب، مدير مؤسسة تدبر للدراسات القرآنية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله يا دكتور عمر، وحيا الله الكرام المستمعين عبر هذا الأثير. شكرا لهذه الاستضافة الكريمة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. شيخنا الفاضل، اليوم سنتناول سورتين عظيمتين من سور القرآن الكريم، سورة الماعون وسورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون.
1: أحسن الله إليكم يا دكتور عمر. بالنسبة لسورة الماعون، هي من سور المفصل التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلته
0: بالمفصل.
1: والمفصل على قول من الحجرات إلى الناس، والمفصل ثلاث أقسام، في عندنا طوال وأواسط وقصار. فصورة الماعون هي من قصار
0: المفصل.
1: لكن هذا المفصل لماذا اسمه مفصل؟ قال من جهة اللفظ لأنه فصل يعني ببسم الله الرحمن الرحيم، صوره قصيرة وفي كثرة الفواصل ببسم الله الرحمن الرحيم. أما القول الثاني فهو من جهة اعتبار المعنى، قال سمي المفصل مفصلا لأنه فصل الحديث عن ثلاثة علوم.
0: جميل.
1: اللي هو من الحجرات إلى الناس، يتكلم عن ثلاث علوم مركزية: العلم بالله سبحانه وتعالى، يعني توحيدا وإفرادا وربوبية وألوهية. الحديث الثاني أو العلم الثاني هو عن اليوم الآخر، فكثيرا ما يتناول الحديث عن اليوم الآخر، إذا السماء انشقت انفطرت إلى غير ذلك. الثالث وهو الشاهد معنا، مكارم الأخلاق، يتحدث المفصل عن مكارم الأخلاق. ولعله يتضح للمستمع الكريم وجه الارتباط بين الإيمان بالله واليوم الآخر ومكارم الأخلاق، وهو أنه إذا ارتفع الإيمان حسن الخلق، وإذا نقص الإيمان وضعف الإيمان تسوء فيه الأخلاق.
0: جميل.
1: ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين هذه الثلاثة، فيقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فليصل رحمه، فليقل خيرا أو ليصمت، فليكرم جاره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه إحنا كل ما نرفع منسوب الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر، وأننا نعتقد أنه في يوم الدين في حساب وفي جزاء وفي عرض على الله سبحانه وتعالى، بقدر ما تحسن أخلاقنا. فأنا بقول يعني في رقيب، في حساب، في جنة وفي نار. أما إذا ضعف الإيمان تسوء فيه أخلاق الناس. لذلك أنت لما بتقرأ رأيت الذي يكذب بالدين، شوف الارتباط ما بين اليوم الآخر اللي هو الإيمان وما بين الخلق. الآيات اللي في سورة الماعون هي تتكلم عن صفات لهؤلاء المكذبين. إمتى تدنت هذه الصفات؟ لما ضعف الإيمان. فأنت لما تقرأ أرأيت الذي يكذب بدين، يا لطيف شو عامل هذا؟ قال لك فذلك الذي يدعو اليتيم. يعني تخيل الربط ما بين الإيمان وما بين الخلق.
0: تماما. أو ممكن نقول الإيمان والعمل، ارتباط الإيمان والعمل. الإمام الشافعي صحيح. يقول الإيمان قول، إيمان بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان.
1: صحيح صحيح، أحسنت. والإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب، قال الإيمان قبل القول والعمل.
0: تماما،
1: قبل القول والعمل. وذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا، فربط بين الإيمان وبين العمل الصالح. الشاهد من هذا يا دكتور عمر أنك أنت لما تقرأ أرأيت الذي يكذب الدين، هب أنك لا تعرف الكمالة.
0: نعم.
1: تمام. ما الذي يخطر ببالك؟ أرأيت الذي يكذب بدين، هذا الذي يكذب
0: يوم القيامة، الكافر الذي يشرك بالله عز وجل، الذي يفعل أحسن ويفعل أحسن.
1: فإذا بالقرآن الكريم إلك لا، يمنع اليتيم حقه.
0: نعم.
1: فذلك الذي يدع اليتيم، الدع هو الدفع، أي يمنع اليتيم
0: حقه.
1: فإذا من أخطر ما يمكن أن يتعرض له الإنسان أنه مع نقصان إيمانه تسوء أخلاقه، ومنها أنه يتعامل مع الضعيف بأكل حقه.
0: تمام.
1: يعني هذا يتيم، هذا يتيم ماله من أحد يحميه، فتروح أنت تأكل حقه. من صورها اليوم سلمكم الله أنه مع كثرة شهداء الثورة صار في عندنا أيتام، فيأتي مثلا واحد يكفل يتيم، يجي العم مثلا يأكل هذا المال.
0: عجيب.
1: أو يأكل حقه من الإرث، تمام؟ أو جمعية بعض من تزين له نفسه سلمكم الله بأنه يأكل مال اليتيم، يقول أنا عندي أيتام، فتجده يأكل أموال اليتيم من خلال التبرعات التي يمكن أن تأتيه. فلذلك هذا سبب إيش؟ ضعف الإيمان
0: تماما.
1: رأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدع اليتيم، يمنع اليتيمة حقه. يا أخي بكفي شرف، بكفيك شرف أنه أنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، يا كافي اليتيم كهاتين
0: تماما.
1: كما أشار عليه الصلاة والسلام أنا وكافي اليتيم في الجنة، يكفيه شرف اليتيم أن الله عز وجل أرسل له نبيين من أجل خدمته.
0: الله.
1: مين هن يا دكتور عمر؟ موسى والخضر.
0: نعم نعم صحيح.
1: صوت الكهف.
0: صحيح.
1: أي نعم. الله عز وجل أرسل موسى والخضر من أجل رفع جدار لغلامين يتيمين في المدينة. شو بدك أحسن من هيك؟ هذا اليتيم بتجي أنت حاشاك تأكل حق اليتيم، تمنع اليتيم حقه.
0: نعم.
1: هذا بسبب ضعف الإيمان. لذلك مهم جدا إنسان أن يكثر من قراءة القرآن ومن الاستغفار ومن تجديد الحديث عن الإيمان والتعرض لأسماء الله الحسنى وصفات العلى حتى يرتفع منسوب الإيمان فيكرم اليتيم بدل أن يدعو اليتيم.
0: جميل.
1: من صفاته أيضا سلمكم الله كما تلاحظ ولا يحض على طعام مسكين، يعني هو مو بس بخيل بماله.
0: نعم.
1: هو بخيل بمال غيره
0: تماما.
1: شوف ولا يحض على طعام المسكين، يعني ما قال ولا يطعم المسكين
0: ولا يحث الآخرين،
1: يعني
0: على
1: ولا
0: الطعام.
1: يحث الآخرين، يعني بيجي الشيخ عمر بده يدفع على المسكين، تمام؟ فبيجي هذا الإنسان فيقول له لا لا تعطي، وهذا ما بيستاهل، وليش، وخبي مالك واترك مالك إلى غير ذلك. فلا يحض على طعام المسكين. وهم بالمناسبة أنا أريد أن أسأل سؤال، من هو المسكين يا دكتور عمر؟ بعض الناس قد لا تميز بين المسكين
0: والفقير.
1: نعم. المسكين هو الذي يعمل
0: ولا يكفيه ما يعمل
1: ولكن لا يكفيه دخله.
0: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون
1: في البحر. نعم. اليوم واحد مثلا سلمكم الله مصروفه 500 دولار يكفيه في الشهر، مأكل مشرب ملبس دواء أو ما شابه، يعني من الأمور هذه الأساسية، ودخله 200-300 وربما أقل من ذلك، هذا اسمه مسكين. أما الفقير نسأل الله العافية هو الذي لا يجد لقمة عيشه. لذلك أحيانا بعض الناس بيقول لك يا أخي أنا ما بدي ساعد فلان، عم يشتغل، هو صح عم يشتغل بس بجوز ما عم يكفيه.
0: تماما.
1: فلذلك يعني انظروا إلى من حولكم من هؤلاء المساكين عيال الله تبارك وتعالى.
0: ولا يحض على طعام مسكين.
1: نعم. شوف فويل للمصلين، يعني الآن انتقل إلى نوع آخر من أنواع صفات المكذبين. وهذا المكذب لما ضعف إيمانه وكذب بهذا اليوم العظيم تأخر عن صلاته، فقال فويل للمصلين الذين هم
0: عن صلاتهم ساهون،
1: أي عن صلاتهم لهون، يضيعون الصلاة، يؤخرونها عن أوقاتها. ولذلك أنا أنبه كثيرا كثيرا شباب، حافظوا على الصلوات في أول وقتها
0: تماما.
1: وسئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة
0: لوقتها.
1: وفي رواية أخرى الصلاة لأول وقتها، يعني أول ما يؤذن مؤذن تنتفض وتقوم لي الصلاة، ولا سيما أن تكون في جماعة. فإن لم تستطع أن تكون في المسجد أقل ما يمكن أن تكون جماعة مع أهل بيتك. ويعني الصلاة لا شك أنها صلة العبد بربه سبحانه وتعالى، وهي الميزان الذي يفرق ما بين المسلم والكافر سلامك الله.
0: تماما.
1: العهد الذي بيننا وبينهم
0: الصلاة،
1: فمن تركها
0: فقد كفر،
1: وسماها الله عز وجل في سورة البقرة إيمان.
0: تماما.
1: أين نجد هذا الموضوع يا دكتور عمر؟ في آية تحويل القبلة،
0: وما كان الله ليضيع إيمانكم
1: فسمى الصلاة
0: إيمانا.
1: معناتها ضيع الإيمان شو بيكون؟
0: نعم كافر.
1: فإذا هو على خطر عظيم. لذلك يعني حتى سلمكم الله أخف قول أظن، يعني فيما أعلم أخف قول هو عند الأحناف.
0: نعم.
1: فيما يخص تارك الصلاة حكمه السجن المؤبد.
0: نعم.
1: يسجن المؤبد. نعم. إذا يعني ترك
0: حتى يصلي
1: حتى يصلي. فلاحظ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني هذول بيأخروا الصلاة عن وقتها. كيف اللي ما بيصلي أبدا
0: تماما،
1: كيف اللي مو فارقة معه. بعض الناس لا يصلي إلا من الجمعة إلى الجمعة، وبعضهم لا يصلي إلا من رمضان إلى رمضان.
0: لا حول ولا قوة.
1: كيف يطيب عيشه
0: تماما،
1: كيف يهنأ، كيف يرتاح؟ أنت وين بتفضفض؟ وين بترتاح؟ قال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني أنا ما بهنأ ولا برتاح إلا لما أترك الدنيا خلفي وأقف بين يدي الله عز وجل.
0: سبحان الله.
1: وذلك حتى في رابط قوي جدا أظن في سورة الروم، أنت من الحفاظ ما شاء الله، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وأقيموا الصلاة
0: ولا تكونوا من المشركين.
1: ولا تكونوا من المشركين. فقرن ربي سبحانه وتعالى الصلاة مع الشرك، يعني من تركها دخل في الشرك
0: تماما.
1: فلذلك مهم جدا أن يحافظ على الصلاة. ومن رحمة الله عز وجل يا دكتور عمر أنه قال فويل للمصلين الذين هم عن،
0: ولم يقل في صلاتهم،
1: لو قال في العوض بسلامتك العوض بسلامتك، لكن ليه؟ لأنه كلنا نسهى في صلاتنا
0: تماما،
1: في أثناء صلاتنا، لكن عن صلاتنا هي هذه للمجاوزة، أي الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، ما مصيرهم؟ قال فويل، والويل هو عذاب الله عز وجل، ومنه
0: واد في جهنم.
1: واد في جهنم، هذا في كله لمن يؤخر الصلاة عن وقتها. رأيتم إلى أهمية الصلاة يا كرام، كيف الإنسان يتخلف عن هذه الصلاة؟ طيب من صفاتهم حتى يعني
0: الذين هم يراؤون،
1: نستوعب كل الصلاة، نستوعب كل الصورة، الذين هم يراؤون، يعني يراؤون بشيء أعمالهم، ومنها الصلاة، يعمل رياء الناس.
0: نعم،
1: وهذا الفرق ما بين الرياء وما بين التسميع. المرائي هو الذي يريد أن يرى الناس عمله، أما التسميع هو الذي يسمع الناس أعماله.
0: تماما، يعني أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت.
1: وفي الحديث من رأى الله به،
0: ومن سمع سمع الله به،
1: سمع الله به. لذلك مهم جدا للإنسان أن يجدد إخلاصه لله عز وجل، أنه يصلي لله، ينفق لله، يتعلم لله، يعطي درسا لله، يحاور لله، يجاهد في سبيل الله لله.
0: تمام.
1: ثم ختم هذه السورة
0: ويمنعون الماعون.
1: أنا أحيانا أداعب يعني الأولاد في المنزل، أسألهم أسئلة قرآنية. قلت لأحد أولادي سورة سميت باسم آنية من أواني المنزل.
0: نعم.
1: قال وين عندنا سورة باسم أواني من أواني المنزل؟ تقول يعني مثل القدر.
0: نعم.
1: طنجرة سلمكم الله، أو ما يكون في المنزل يعني من عارية من عواري. مثل الفأس، مثل الكأس،
0: الأشياء التي تعار يعني.
1: أي نعم. قال إذن المعون. صحيح. فإذن المعون هو ما ينتفع به من أواني المنزل كالفأس والكأس والقدر. اليوم مثلا ممكن نقول السيبة أو السلم أو الأشياء التي ممكن تعار. وما حكم الإعارة يا دكتور عمر؟
0: الإعارة يعني مستحبة.
1: أنا الآن لو طرق جاري الباب قال جار لو سمحت نريد طنجرة اليوم، يعني عندنا طبخة وطنجرتنا ما بتساع، فما حكم
0: مستحبة؟
1: مستحبة عند الجمهور.
0: نعم.
1: وأعجبني قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال أنها واجبة.
0: الله.
1: ليه؟ قال فيها حظ على ماذا؟ على التكافل وعلى يعني إكرام الناس وحالة هذا حالة المجتمع الجميل المتآصر مع بعض. فهذا قول جميل جدا، أنه إحنا لا واجب فيما لا يضر. يعني الآن أنا ما عم لك أعطيني السيارة، لأن السيارة ممكن أعمل فيها يعني حادث أو كذا، لكن الطنجرة يعني رسمة لا ممكن تنطعجها يعني مو مشكلة. فمهم جدا الإنسان يعني سلمكم الله يحذر من أن يتصف بصفات المكذبين. يعني لاحظ هذه الصفات منها ما يتعلق بالآخرين اللي هو اليتيم والمسكين، ومنها ما يتعلق بخاصته تمام بنفسه، منها ما يتعلق بالأمور المالية، ومنها ما يتعلق بالأمور العبادية، منها ما يتعلق بالأمور الظاهرة، منها ما يتعلق بالأمور القلبية. سورة المعون ذكرت كل هذا.
0: ما شاء الله.
1: يعني الرياء هذا مشكلته قلبية.
0: نعم.
1: تمام. الصلاة من أعمال الجوارح. فجمعت بين الجوارح وبين أعمال القلب. المسكين واليتيم هذا نفع متعدي. طيب الصلاة نفعها خاص.
0: خاص.
1: طيب يمنعون المعون هذا مال، عبادة مالية.
0: نعم.
1: تمام. الصلاة عبادة ليست مالية، إنما هي عبادة بين العبد وبين ربه. سورة المعون تريد أن تربيك على أن تكون مع الناس ومع نفسك ومع خاصة حالك، وفي قلبك أن تكون خادما للناس، أن تكون منفقا. ولذلك جاء سورة الكوثر، ولعله نختم بها.
0: تماما. إن
1: سورة المعون الكوثر. سورة المعون شخصت الداء.
0: تماما. وتأتي
1: سورة الكوثر
0: بالدواء.
1: تعطي بالدواء. طيب ما علاج المنع يا دكتور عمر؟
0: الإعطاء
1: والكرم. فذلك قال إن أعطيناك الكوثر.
0: عجيب.
1: تعلم يا أخي على العطاء، تعلم على الإنفاق. تمام.
0: جميل جميل.
1: وبعدين يعني أنت إيش بيخليك تعطي؟ أن تثق بما عند الله عز وجل. البخيل ليش عم يبخل؟ لأنه هو يعني عنده سوء ظن بالله عز وجل، أنه أنا إذا دفعت هاي الليرة منين بقى بدي أجيب منها؟
0: تماما.
1: شايف؟ أنا بدي أسأل سؤال يا دكتور عمر، أنا معي 10 ليرات، أنفقت ليرة في سبيل الله، كم بقي؟
0: 9.
1: لا مو صحيح.
0: 1.
1: 19. مو الحسنة بعشرة أمثالة.
0: تمام.
1: 19. فإذا أنا الآن بدي أتعامل بهذا المعنى، بهذا المنطق.
0: جميل.
1: نعم. إنه أنا هذه الليرة عشرة الحسنة بعشرة أمثالها 10، وعندي 9 صاروا 19.
0: جميل.
1: فخير وبركة. فجاء سورة الكوثر اللي تربيك إن أعطيناك الكوثر، مو إني
0: إن
1: نحن بقدسيتنا وعظمتنا وخزائننا الملآنة أعطيناك. تمام؟ وبعدين ما قال أعطينا، لا أعطيناك، يعني كأنك أنت عم تقرأ دكتور عمر، كأنك أنت تحس حالك مخصوص. أعطيناك الكوثر. ما هو الكوثر على وزن فعل؟ هو الخير الكثير.
0: نعم.
1: شلون نقول فلان نوفل يعني كثير النافلة، كوثر الخير الكثير، ومنه
0: نهر الكوثر. نعم.
1: فأنت الآن لما تتربى في صورة الكوثر بتجخ على الناس وبتعطي، ولا يمكن بقى الآن أنك تأكل حق اليتيم، ولا يمكن سلمكم الله أنك أنت تبخل بمالك أو بمال غيرك من أجل المسكين. شايف الداء والدواء؟ طيب،
0: فأعطاك الكوثر فجد من هذا الكوثر وانحر وصلي. أيوة أحسن. وتقرب.
1: شوف، يمنعون المعون علاجه إيش؟ النحر والإعطاء والإكرام للناس. طيب، فويل للمصلين اللي ما بيصلي، شو لازم يعمل؟ يروح يصلي. فأجي صورة الكوثر فصلي.
0: فصلي لربك.
1: قال لك يراؤون يعني رياء للناس. طيب شو علاج الرياء؟
0: لربك.
1: لربك.
0: تماما.
1: هذه صورتي الكوثر والمعون يا دكتور.
0: هو هناك يمنع وهنا ينحر.
1: أي نعم.
0: وأيضا فيه شكر عملي.
1: صحيح.
0: شكر عملي للعطاء الإلهي. يعني الله عز وجل أعطاك هذا الكوثر، فينبغي أن تقابل هذا العطاء بالشكر. صحيح. والشكر. صحيح. شكر عملي.
1: صحيح.
0: ويكون بالصلاة وبأن تجود بما أعطاك. صحيح. من جنس ما أعطاك الله عز وجل.
1: تسمح لي بأقل من دقيقة. نعم. دكتور عمر، فيما يخص الكوثر أذكر أنه لما تم التحرير كنا نستحضر كثير من آيات الله عز وجل ومنها الكوثر.
0: الله.
1: كيف نحن نعيشها زمن التحرير؟
0: تمام.
1: إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير، ومنه التحرير.
0: الله الله الله.
1: تمام. وفتح البلاد وفتح الشام. تمام.
0: أيوة الله.
1: طيب كيف نحن ينبغي علينا أن نقابل هذه النعمة؟
0: بالصلاة، بالعطاء.
1: فصلي في شكر الله عز وجل يكون بعبادته، بأن تستخدم النعمة في طاعة المنعم.
0: تماما.
1: لذلك قال فصلي لربك وانحر، يعني جمعت ما بين العبادة، بينك وبين الخالق، وبينك وبين المخلوق. بينك وبين الخالق صلاة أبرزها. تمام. وبينك وبين المخلوق أنك أنت تنحر وتذبح
0: وتوزع.
1: طيب قال لك بكرة في ناس بدون يكيدوا لك، وفي ناس بدون يعني يمكرون لك في هذا التحرير، فقال الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر.
0: نعم.
1: اللي كرهوا هذا التحرير، كرهوا أن ينصر المستضعف وأن يرد الصائل المجرم عن الناس، هذا هو المبغض، سيكون مبتورا ومقطوع الذكر والأسان
0: مدحورا.
1: أي نعم. أين الظالمين الآن؟
0: نعم. ملاحق
1: بين فار وبين هارب. نعم. وبين معتقل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لشامنا وأن ننعم بنعمة. نعم. التحرير بإحياء دين الله عز وجل وإقامة شرعه، إنه لذلك القادر عليه.
0: تمام. هو فضيلة الشيخ، السورة بالأصل نزلت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي عامة في أمته.
1: صحيح.
0: فالنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أولاده الذكور زعم المشركون أنه أبتر. أنه مقطوع الذكر، فجاء رد الإله إن أعطيناك الكوثر.
1: طب ليش ما أعطى عوض له الولد بولد؟ فإذا قد يكون عطاء الله عز وجل بأمر آخر قد لا يعني يخطر على بالك، يعني هو مات ولده فنزلت إن أعطيناك الكوثر، أي أعطيته الخير الكثير. ومنه نهر الكوثر. فالله. نعم. عز وجل قد يعوضك بشيء غير يعني مختلف عن جنس ما فقدت.
0: تماما.
1: مما يعلم الخير فيه سبحانه وتعالى.
0: ولعل من الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن كلما نذكره نصلي عليه،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: ارتباط اسمه باسم الله عز وجل في الأذان على مدى خمس مرات في أو على مدى دقائق الليل والنهار.
1: صحيح.
0: يذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهذا كوثر. صحيح. من الكوثر.
1: ولما نزلت الصورة ابتسم صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: يعني كان قد أطرق رأسه فرفع رأسه ثم ابتسم وقال أنزلت علي آنفا سورة إن أعطينا الكوثر. فهي صورة يعني يبتسم بها الإنسان ويفرح بها الإنسان عند فقد شيء من يعني ما يعز عليه وما يعني يحبه، فيأتيه يعني تسلية الله عز وجل له بقوله إن أعطيناك الكوثر.
0: أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو
1: المبغضك،
0: إن الذي يبغضك ويدبر لك ويكيد. أي. لك هو الذي
1: الذي يبغض السنة اليوم.
0: نعم.
1: اليوم الذي يبغض السنة ويكره سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
0: وسلم.
1: نقول إن شانئك هو الأبتر، إنك فيناك المستهزئين من يستهزئون، إلى غير ذلك من المعاني التي تحملها هذه السورة الكريمة.
0: والأبتر هو المقطوع، مقطوع الاسم، مقطوع الذكر، مقطوع الشأن، ومقطوع الدابر.
1: صحيح.
0: إن شانئك هو الأبتر. إذن هذه المعاني العظيمة التي تناولناها فضيلة الشيخ في هاتين السورتين الصغيرتين من حيث الكلمات القصيرتين من حيث الكلمات الغزيرتين في المعاني، سورة الماعون وسورة الكوثر. سبحان الله، يعني هذا اللقاء شيخنا لقاء ماتع، والقرآن الكريم كما تعلمون هو بحر لا شاطئ له، وجواهره بعدد نجوم السماء أو أكثر. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ أيمن خطاب مدير مؤسسة التدبر للدراسات القرآنية، والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لبرنامجنا التدبري. نترككم في أمان الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة في الأسبوع القادم. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصائر قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: من هديه صلى الله عليه وسلم ندرك أن رسالة الحبيب لم تبعث لتغير وجه الحياة فحسب، بل لتعيد للحياة معناها، توقظ الضمير وتبعث في الإنسان إنسانيته. من هدي الحبيب.
1: في رحاب المزاح النبوي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. لازلنا مع حضراتكم مع حديث أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله احملني. قال صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد ناقة. قال: وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ لا شك أن من مكارم الأخلاق إدخال السرور على المسلم، ومن ثم فقد كان مزاحه صلى الله عليه وسلم تأليفا ومداعبة وتفاعلا مع أهله وأصحابه وإدخالا للسرور عليهم، وكان مشتملا على كل المعاني الجميلة والمقاصد النبيلة، فصار من شمائله الحسنة وصفاته الطيبة صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والضحك والمزاح أمر مشروع كما دلت على ذلك النصوص القولية والمواقف الفعلية للرسول صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لحاجة الفطرة الإنسانية إلى شيء من الترويح يخفف عنها أعباء الحياة وقسوتها وهمومها وأعباءها. ولا حرج فيه ما دام منضبطا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترتب عليه ضرر، بل هو مطلوب ومرغوب، لأن النفس بطبيعتها يعتريها السآمة والملل، فلا بد من فترات راحة. وليس أدل على مشروعية الضحك والمزاح والحاجة إليه مما كان عليه سيد الخلق وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، فقد كان يداعب أهله ويمازح أصحابه ويضحك لضحكهم. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل. وقال بلال بن سعد: أدركتهم يضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل كانوا رهبانا. إن المزاح والضحك في هدي وحياة النبي صلى الله عليه وسلم مقيد بضوابط لا بد أن تراعى، منها ألا يقع في الكذب ليضحك الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. وقد كان صلى الله عليه وسلم يمزح ويضحك ولا يقول إلا حقا وصدقا، فينبغي ألا يشتمل المزاح والضحك على تحقير لإنسان آخر أو استهزاء به وسخرية منه. وقال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن ضوابط المزاح والضحك وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يترتب عليه تفزيع وترويع لمسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، وأن يكون بقدر يسير معقول وفي حدود الاعتدال والتوازن الذي تقبله الفطرة السليمة ويرضاه العقل الرشيد ويتوافق مع المجتمع الإيجابي العامل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. فالمنهي عنه هو الإكثار، فالمبالغة في المزاح والضحك يخشى من ورائها الانشغال عن الأعباء أو تجرؤ السفهاء أو إغضاب الأصدقاء أو الوقوع فيما حرم الله. والمواقف التي مزح وضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتنوعة، فتجده صلى الله عليه وسلم يضحك فرحا بكرامة وفتح لأمته، أو تفاعلا مع أصحابه، أو مداعبة لزوجاته، أو لإدخال السرور على الأطفال. نقف هنا مع حضراتكم وسنتابع الكلام عن مواقف من مزاح نبينا صلى الله عليه وسلم في حلقة قادمة من برنامجكم من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي.

الله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.

0: عبسات من السيرة النبوية العطرة. يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها سراب.

0: أم صفوان، يا أم صفوان.
1: لبيك يا أمية.
0: هيا يا أم صفوان جهزيني، فإنني خارج مع القوم.
1: ماذا؟ تخرج لقتال محمد يا أمية؟
0: أجل، فقد خرج سادة قريش ولم يتخلف سوائه.
1: كيف لك أن تفعل يا أمية؟ أنسيت ما قاله لك سعد بن معاذ؟ ألم ينذرك بأنهم قاتلوك وأن محمدا قال ذلك؟
0: لم أنسى يا أم صفوان، ولكن القوم أبوا إلا أن أكون على رأس الناس. فهيا هيا جهزيني، فإن القوم بدأوا يغادرون مكة.
1: أي أبا صفوان، ليتك تقلع عما عزمت عليه، فإن قلبي يحدثني بشر.
0: لا عليك يا أم صفوان، فإني لن أجوز مع القوم إلا قريبا من ساح القتال، وأرجو أن تخيب نبوءة محمد. هيا أسرعي، جهزيني يا أم صفوان.

0: وخرجت قريش بخيلها ورجلها، سادتها وعبيدها وجواريها وقيانها، تجرجر أذيال الفخر والخيلاء، وتملأ أصوات طبولها جوانب الصحراء، معلنة أمام القبائل الموالية لها أنها إنما خرجت متصدية لرسول الله.
1: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم الاثنين لثمان خلون من شهر رمضان، وسار بالناس حتى إذا كان في وادي زفران توقف وصحبه ينتظرون الأخبار من الطليعة التي قدمها رسول الله تتحسس له.
0: وهناك في وادي زفران أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مسير قريش ليمنع عيرهم، فاستشار صلى الله عليه وسلم الناس، فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال:
2: يا رسول الله امضي لما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه.
1: فدعا رسول الله للمقداد ثم قال: أشير علي أيها الناس. فقال سعد بن معاذ:
3: والله لكأنك تريدنا نحن معشر الأنصار يا رسول الله.
1: فقال رسول الله: أجل. فقال سعد:
3: يا رسول الله، قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في القتال، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سأل الأنصار رأيهم، تخوفا من أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم.
1: ولكن بعد أن اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوة إيمان من خرج معه من المهاجرين والأنصار وشدة حبهم لله ولرسوله، وأن خروجهم جميعا لم يعد من أجل القافلة التي يقودها أبو سفيان، بل من أجل ملاقاة جموع قريش التي حملها حقدها على رسول الله وصحبه وعداؤها لهم على أن تخرج بقضها وقضيضها لتقضي على الدعوة وأهلها.
0: بعد أن سمع رسول الله من المهاجرين والأنصار من شرح له صدره قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. ثم سار بأصحابه حتى نزل قريبا من بدر، فترك أصحابه وركب هو وواحد منهم، قيل إنه أبو بكر رضي الله عنه، وسار حتى وقف على شيخ من العرب فعرف منه إلى أين وصلت جموع قريش، ثم عاد إلى أصحابه فبعث منهم نفرا يلتمسون الخبر، فعادوا إليه باثنين من غلمان قريش وجدوهما عند ماء بدر، فعرف منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان القوم وعددهم ومن كان فيهم من أشرافهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها.
1: وكان أبو سفيان قد اقترب من ماء بدر قبل وصول قريش إليه، وهناك علم بأنه اقترب كثيرا من جيش رسول الله، فضرب وجه عيره عن الطريق فساحل بها تاركا موقع بدر بيساره منطلقا إلى مكة. ولما أحس أنه ابتعد عن موقع المسلمين واقترب من مكة أرسل إلى قريش من يقول لهم: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، فقد نجاها الله، فارجعوا.
4: لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا، فنقيم عليه ثلاثا، ننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب، وتعلم بمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها. يا عمير بن وهب،
5: لبيك يا أبا الحكم.
4: أريدك أن تنطلق الساعة إلى حيث محمد وصحبه فتحذرهم لنا كم يبلغون. هيا.
6: لست أدري ما أصاب أبا سفيان ورب الكعبة، لست أدري.
4: يريدنا أن نعود أدراجنا حتى تقول العرب إننا جبنا عن ملاقاة محمد.
7: عتبة، يا عتبة بن ربيعة.
8: حكيم بن حزام، ما وراءك؟
7: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، فهل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟
8: وما ذاك يا حكيم؟
7: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي الذي قتله أصحاب محمد.
8: قد فعلت يا ابن حزام، وسأحمل دية حليف بن الحضرمي وما أصيب من ماله، ولكن
7: ماذا يا عتبة؟
8: فلتأتي ابن الحنظلية عمرو بن هشام، فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره.
7: لا عليك من أبي الحكم، سأنطلق إليه فأكلمه، ولكن فلتقم أنت في الناس وتكلمهم.
8: يا معشر قريش، يا معشر قريش، يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا. والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه لأنه قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته. فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. أطيعوني، أطيعوني يا معشر قريش، واجعلوها بي.
4: ما هذا؟ ما هذا؟ ماذا يقول عتبة للناس يا حكيم؟
7: لقد جئتك بما يقول يا أبا الحكم.
4: وما ذاك؟
7: إنه يريد أن يرجع بالناس و...
4: قد والله انتفخ صحره وعلى صدره حين رأى محمدا وأصحابه. كلا، والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد.
7: أصلي إلي يا أبا الحكم، إن عتبة بن ربيعة.
4: أي حكيم بن حزام، أتصدق أن عتبة خشي على قريش من محمد؟ أما إنه تخوف على محمد مما رأى قريشا خرجت به. أجل، تخوف منا على محمد وأصحابه، فإن ابنه أبو حذيفة فيهم.
5: يا معشر قريش، يا أبا الحكم.
4: عمير بن وهب، ما وراءك؟ قل لي.
5: محمد وأصحابه في نحو 300 رجل، يزيدون قليلا أو ينقصون، وليس لهم كمين أو مدد من خلفهم.
7: وعلى أي حال وجدتهم يا عمير؟ أفصح يا عمير، تكلم يا رجل.
5: يا معشر قريش، قد رأيت البلايا تحمل المنايا، رأيتنا واضحة يثرب تحمل الموت الناقع.
6: ماذا تقول لا أبا لك؟
5: يا معشر قريش، قوم ليس معهم مناعة ولا ملجأ غير سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم. فإذا أصابوا منكم مثل عددهم فما خير العيش بعد ذلك.
7: صدقت وأصبت يا عمير.
5: ها إني قد أخبرتكم فروا رأيكم.
7: وأي رأي لنا بعد الذي ذكرت يا عمير؟
6: أكلتك أمك يا عمير.
5: فانظروا لما خرجتم لأجله إن لم تكن لكم في أرواحكم حاجة.
6: ماذا يقول؟

0: لقد أنهكنا السير فوق أرض كهذه، لا هي رملية ولا هي ترابية.
1: صبرا يا ابن معاذ، فلم يبق إلا القليل حتى نصل أدنى ماء من بدر.
2: يا ابن المنذر انظر،
3: مطر، مطر يا سعد.
4: أي والله مطر، مطر يلبد لنا الأرض حتى لا تغوص أقدامنا في التراب والرمال.
3: سبحانك اللهم ما أرحمك.
4: لك الحمد يا رب. أسرعوا الخطى أيها المسلمون، فقد طابت الأرض للمسير.

0: هذه الأمطار يا معشر قريش؟ لقد تحول التراب والرمل تحت أقدامنا إلى وحل يصعب معه السير.
1: يجب أن نصل حدود أول بئر من آبار بدر يا أمية.
2: فلنتوقف حيث نحن الليلة ونبقى حتى الفجر، وقد بدأت أقدامنا تغوص في الأوحال يا أبا الحكم.
0: توقفوا يا معشر قريش، توقفوا ولنبت الليلة هنا، وغدا نتابع المسير إلى بدر.
3: ما بكم وقد تثاقلتم يا قوم؟ لن نلبث أن نصل. هيا
4: أطاعك القوم في كل أمر يا أبا الحكم، فأطيعهم أنت في هذا الأمر، لعل المطر ينقطع في الغد.
3: أفل لكم كما تشاءون، فلتبيتوا الليلة هنا حتى ينبثق الفجر.

0: هيا يا معشر المسلمين.
1: إلى أين يا حباب؟ ها نحن عند أدنى ماء من بدر، فإلى أين بعد؟
0: يا ابن معاذ،
2: قد سألت رسول الله منذ قليل فقلت: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل؟ أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟
3: وماذا قال فدته نفسي؟
2: قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقلت: فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فلننزله، ثم نعور ما وراءه من الآبار، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون.
3: ذلك الرأي والله يا ابن المنذر.
2: فقال رسول الله: قد أشرت بالرأي، وأمر أن ينهض الناس معه.
4: هيا بنا إلى أدنى ماء من القوم إذن أيها المسلمون.
0: هيا،
4: السمع والطاعة لله ولرسوله.

0: هكذا كان جيش رسول الله على قلة عدده وعدته، 312 رجلا، 70 ناقة فقط، فرسان وقيل واحدة كان يمتطيها المقداد بن عمرو. ورغم ذلك فقد كان الرأي والمشورة وإخلاص النية لله والصدق في الإقدام مع الله وفي سبيله والطاعة التي لا يكمن في الصدر تحتها رفض أو تمرد بل قناعة ورضا، وفوق هذا كله كان نبل المقصد الذي عزم المسلمون مع رسول الله على لقاء المشركين لأجله ما شد من عزيمة المسلمين.
1: وكذلك كان جيش قريش الذي بلغ 3 أضعاف جيش المسلمين فوضى لا يستقرون فيها على رأي، يسيرون وفيهم الكاره وفيهم الراغب المدفوع بحقده وعصبيته الجاهلية، وفيهم المتثاقل المرائي الذي خرج على غير رأي منه. ولكن لمن كانت الغلبة في بدر من بعده؟ وكيف كانت صورة المعركة عندئذ؟
0: كان حب الله ورسوله أمرا غلب على المهاجرين والأنصار وملك عليهم عقولهم وأفئدتهم، حتى أنه لم يعد في دنياهم أعز من الله تبارك وتعالى وأحب من رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: إن الناظر إلى أصحاب رسول الله وهم ماضون معه لملاقاة أعداء الله يرى بوضوح في كل حركاتهم وسكناتهم قوة الإيمان الذي سكن القلوب، وروعة الثبات في مواجهة الخطوب، وعظمة البطولات التي تجلت في الحروب، وجلاء صورة الولاء لله ولرسوله.
0: فعندما خرج الصحابة مع رسول الله قبيل غزوة بدر كان ذلك بهدف التمكن من قافلة قريش التي يقودها أبو سفيان، تعويضا ضئيلا عما فقده المهاجرون وخسروه من الأموال والمتاع في مكة.
1: ولكن عندما علم رسول الله بنبأ خروج قريش بجموعها وعدتها وعددها لملاقاة رسول الله وصحبه، تغير الهدف الذي خرج المسلمون لأجله، وغلب عليهم الشعور بأن الإسلام يواجه خطرا جسيما، وأن دفع هذا الخطر أسمى عندهم وأغلى من المتاع الذي فقدوه والمال الذي خسروه، وأن بقاء الإسلام قويا عزيزا أحب إليهم من أن تكون لهم كنوز الدنيا بأسرها.
0: ولهذا فقد كان البذل الذي بذلوا والهول الذي احتملوا سبيلا إلى رضا الله عنهم، فوهبهم النصر على أعدائهم وحقق لهم الفوز الذي لم يكونوا يحلمون به وهم على تلك الحال من القلة والضعف لولا المدد الإلهي الذي زلزل تحت أقدام عدوهم الأرض.
1: وعلى قدر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظم صفوف أصحابه ويمحضهم النصح والإرشاد ويوصيهم ألا يحملوا على أعداء الله حتى يأمرهم ويقول إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل، وكانت تلك خطة من خطط القتال لم تعرف العرب مثيلا لها من قبل ولم تسمع بها. على قدر ذلك كله كان المشركون غارقين في لجة من الفوضى وفساد الرأي وتشتت الشمل وضياع المشورة.
0: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه قد مكنهم الله بما أنزل عليهم من مطر السماء فلبد لهم الأرض وطهر منهم القلوب وأذهب عنهم رز الشيطان ووساوسه، كانوا قد وصلوا إلى أدنى ماء من المشركين فنزلوا عليه، ثم أمر رسول الله بالقلب فعورت، حيث قذفوا في تلك الآبار حجارة وترابا فأفسدوها على عدوهم، ثم بنوا حوضا ملأوه بالماء وجعلوه بينهم وبين عدوهم الذي لم تكن جموعه قد وصلت إلى ذلك المكان بعد.
1: ثم اقترب سعد بن معاذ من رسول الله قائلا:
2: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن عزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد حبا لك منهم يناصحونك ويجاهدون معك.
0: فأثنى رسول الله على سعد بن معاذ ودعا له بخير، وأمر ببناء العريش ليكون مركز قيادة الرسول الكريم للمعركة المقبلة.
1: وفي صبيحة يوم الجمعة 17 من شهر رمضان وصلت جموع قريش إلى بدر، فلما رأى رسول الله تلك الجموع تهبط الكثيب الرملي الذي يشرف على موقع بدر قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة.
0: ولما رأت قريش ما فعل أصحاب رسول الله بالآبار وأدركت أنه لم يبق بينهم وبين جموع المسلمين سوى ذلك البئر الذي يتعرض للخطر من أراد أن يشرب منه، عندما رأت قريش ذلك طاش صوابها وغلى الدم في رؤوس رجالها غيظا وحنقا، فانبرى الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شرسا سيء الخلق، انبرى أمام قومه معربدا:
3: أرأيت يا أبا الحكم، أرأيت إلى ما صنعه أصحاب محمد؟ غوروا الآبار وتركوا منها واحدا، إن اقتربنا منه تعرضوا لنا، أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه.
4: يا معشر قريش، يا معشر قريش، أرأيتم إلى الأسود بن عبد الأسد كيف قتله أصحاب محمد؟ كيف؟ أرأيتم إلى قاطع الرحم كيف يصنع أصحابه؟ احملوا عليهم حملة رجل واحد حتى لا تقوم لهم قائمة بعد اليوم.
5: هيا يا رجال.
6: مهلا يا معشر قريش، مهلا، فإني خارج بأخي شيبة بن ربيعة وابن الوليد بن عقبة، فنبارز أكفاءنا من رهط محمد، فإن رأيتمونا قتلناهم شددتم على محمد ومن بقي منهم حتى تفنوهم عن بكرة أبيهم. هيا يا شيبة، هيا يا وليد،
5: هيا يا رجال،
7: هيا
5: هيا يا رجال،
6: يا محمد أخرج لنا من أصحابك من نبارزه.
1: فخرج من أصحاب رسول الله عوف وأخوه معوذ ابن الحرث، ومعهما عبد الله بن رواحة، فسألهم عتبة بن ربيعة عن أسمائهم وعرف أنهم رهط من الأنصار.
6: قد علمتم يا معشر الأنصار ما لنا بكم من حاجة، يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع عتبة بن ربيعة: اخرج يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي. فقام الثلاثة وسلوا سيوفهم، وما هي إلا دقائق حتى قتل حمزة شيبة بن ربيعة، وقتل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الوليد بن عتبة. أما عبيدة وعتبة فقد اختلفا ضربتين، فأثبت كل منهما صاحبه، فما كان من حمزة وعلي رضي الله عنهما إلا أن كرا على عتبة فقتلاه، واحتملا عبيدة الجريح إلى صفوف المسلمين.
0: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إلى ربه جل وعلا بالدعاء وطلب النصر وإنجاز ما وعد الله به، وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. ثم خفق صلى الله عليه وسلم خفقة وهو في العريش، ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده على ثناياه النقع.
1: ثم خرج رسول الله إلى أصحابه فحرضهم على القتال بقوله: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. ثم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا، ثم قال: شاهت الوجوه،
0: إلى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعالي.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

نبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابلين لها، وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ورد في كتاب بحر الدموع لابن الجوزي عن سعيد بن جبير أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعطى كتابه فلا يرى فيه صلاته ولا صيامه ولا يرى أعماله الصالحة، فيقول: يا رب، هذا كتاب غيري، قد كانت لي حسنات وليست في هذا الكتاب. فيقال له: إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باغتيابك للناس. احذر أن تتعبد الله لغيرك، أن تذهب حسناتك غدا لمن كسرت خاطره، ولمن أكلت ماله، ولمن اعتديت على عرضه، ولمن سرقت وظيفته بالواسطة.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

تمام 5:30 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. أسعد الله أوقاتكم متابعينا. بثنا وأرسالنا في إذاعة دمشق مستمر معكم على مدار 24 ساعة. نعود ونلتقي بكم بعد قليل.

من دمشق، مرحبا بكم أيها السادة مع مواصلة بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق لهذا اليوم الخميس 20 من ربيع الآخر من عام 1448 للهجرة، الموافق للأول من تشرين الأول من عام 2026 للميلاد. أيها السادة، خير بداية نستهل بها إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة لآي من سورتي مريم وطه، يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ سيد نقل.

فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا.

0: صدق الله العظيم. أيها السادة، استمعنا إلى تلاوة عطرة لآي من سورتي مريم وطه، تلاها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ سيد نقشبندي. نبقى الآن مع الحديث الديني والشيخ حذيفة يونس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا في هذه اللحظات الإذاعية الإيمانية المتجددة. اعلموا رحمكم الله أن ما من مرض يصيب القلب إلا وللنفس يد طولى فيه، وأن أول الأعضاء تأثرا بفساد النفس وعصيانها هو القلب. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فهو صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر النفس وشر ما يتولد منها من أعمال وما يترتب على ذلك من عقوبة أو مكروه، جامعا بين الاستعاذة من شر النفس وسيئات الأعمال. وفي سنن الترمذي من حديث حسين بن عبيد وهو والد الصحابي عمران بن حسين ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ يعني كم إله تعبد؟ قال: سبعة، ستا في الأرض وواحدا في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حسين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. قال: فلما أسلم حسين قال: يا رسول الله، علمني كلمتين اللتين وعدتني. فقال: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. أيها المستمعون الكرام، لأن النفس إذا فسدت تضرر القلب بفسادها وتأثر أعظم التأثر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتبيان سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وعلى أنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد قهرها ومخالفتها والظفر بها. فإن الناس على قسمين: قسم ظفرت بهم أنفسهم فملكتهم وأهلكتهم فصاروا طوعا لها تحت أوامرها، وقسم قهروا أنفسهم فملكوها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم. ولقد وصف الله تعالى النفس في القرآن الكريم بثلاث صفات أساسية نتأملها بقلوبنا. أولا: النفس المطمئنة، وهي أعلى مراتب النفس وأسماها وأرفعها منزلة وأقربها من الله تعالى وأطوعها له. يقول جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذن أولا النفس المطمئنة. ثانيا: النفس اللوامة، وهي التي تلوم صاحبها وتعاتبه، فإن كانت تلوم على فعل الخير لماذا لم يزدد فهو ممدوح، وإن كانت تلوم على فعل الشر فهذا لوم يوقظ الضمير ويقود إلى التوبة. وقد أقسم الله تعالى بها إعلاء لشأنها في قوله: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أما ثالث الأنواع فهي النفس الأمارة بالسوء، وهذا شر أوصافها وأسوأ سماتها، ومتى كانت داعية إليه قادت صاحبها إلى الهلكة والخسران المبين. قال تعالى في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رأى.

لأن بها يكون فلاح العبد وسعادته في الدارين، وبإهمالها تكون الخيبة والخسارة. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولقد كان السلف الصالح يولون أمر تزكية النفس اهتماما بالغا ومحاسبة صارمة لم تكن تعرف التسويف، بل كانوا يعاتبون أنفسهم أشد المعاتبة. فها هو عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يدخل حائطا ذات يوم وسمعه أنس بن مالك يقول لنفسه، يدخل حائطا بستانا، سمعه أنس بن مالك يقول لنفسه: عمر أمير المؤمنين، بخن بخن، والله بني الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك. وهذا إبراهيم التيمي يصور لنفسه الحال.

فقلت لنفسي: يا نفس، أي شيء تريدين؟ فقالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قلت: فأنت في الأمنية فاعملي. وكان الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى يأتي إلى المصباح فيضع إصبعه حتى يشعر بشيء من الحرارة، ثم يعاتب نفسه قائلا: يا حنيف، ما فعلك أو ما حملك على ما صنعت يوم كذا وعلى ما فعلت يوم كذا. ونقل أيضا عن توبة بن الصمة أنه جلس يوما يحاسب عمره، فهو ابن 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي 21,000.

بواحد وعشرين ألف ذنب فكيف وفي كل يوم 10,000 ذنب؟ ولمن يسعى لطهارة نفسه والوصول بها إلى بر الأمان فهنالك وسائل عملية عظيمة. أولا اليقين بالموت وما بعده، فالموت هو الحقيقة التي لا مفر منها. قال الله سبحانه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكره باعتباره هاذم اللذات، لأنه يلين القلب القاسي ويردع عن المعاصي. إذن أولا نتذكر الموت، ثانيا نتذكر الخاتمة ونحذر من سوء الخاتمة، نسأل الله تعالى السلامة. أما أخيرا فلا بد من معايشة يوم الحساب، وأن نتخيل ذلك الموقف العظيم الذي يقف فيه العبد بين يدي الملك الجبار، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ونفس مطمئنة. أيضا أيها المستمعون الكرام، إن النجاة والمخرج الحقيقي لا يكون إلا في محاسبة النفس، وأن نقف معها وقفة جادة حازمة، استجابة لقول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى لقاء قريب في حلقة

الحكمة. برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم حكمة، ولازلنا مع شرح الحكمة التي تقول: ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يمضيه. إن جملة وله قدر فيك يمضيه لا تعني إلغاء اختيار الإنسان، وهذه نقطة مهمة جدا، فقد يفهم بعض الناس العبارة فهما سلبيا فيقول: إذا كان كل شيء مقدرا فما حاجتي إلى العمل، وما قيمة اختياري؟ وهذا ليس هو المقصود، فالإيمان بالقدر لا يعني أن الإنسان آلة بلا إرادة، ولا يعني أن المعصية والطاعة سواء، ولا يعني ترك الأسباب، بل أنت تختار وتعمل وتتحمل مسؤولية اختيارك، وفي الوقت نفسه لا يخرج شيء من ذلك عن علم الله ومشيئته وقدره. فأنت عندما تقوم للصلاة أنت الذي قمت واخترت الصلاة، وعندما تعصي أنت الذي اخترت المعصية، لكن قدرتك على الفعل ووجودك والزمان الذي فعلت فيه والظروف المحيطة بك كلها داخلة في قدر الله. إذن فالحكمة لا تقول لا تعمل لأن كل شيء مقدر، بل تقول اعمل ولكن لا تغتر بقدرتك، واعلم أن ما يجري في حياتك كله تحت علم الله وتقديره. وهذا هو التوازن بين التوكل والعمل. فالحكمة لا تدعوك إلى الاستسلام للكسل، بل إلى الاستسلام لله. وهناك فرق كبير بينهما. الاستسلام لله يعني أفعل ما أستطيع وأستعين بالله ثم أرضى بما يجريه الله بعد بذل السبب. أما الاستسلام للعجز فيعني لا أفعل شيئا ثم أحتج بالقدر، وهذا قلب للمعنى. فلو كان الإنسان مريضا يأخذ الدواء ويدعو الله، ولو كان فقيرا يسعى في الرزق ويدعو الله، ولو كان طالب علم يدرس ويستعين بالله، ولو وقع في ذنب لا يقول هذا قدري، بل يتوب ويجاهد نفسه. فالقدر ليس حجة لترك العمل، وإنما هو مصدر طمأنينة للعبد بعد أن يقوم بما يستطيع. مستمعين الكرام، نقف هنا مع حضراتكم، وسنتابع الكلام عن هذه الحكمة في حلقة قادمة من برنامجكم حكمة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حكمة. برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

قرة عين لي ولك. هذا ما قالته آسيا بنت مزاحم لزوجها فرعون عن موسى عليه السلام. فقال لها فرعون: يكون لك، وأما أنا فلا حاجة لي به. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذه الحادثة: والذي يحلف به، لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداها، ولكن الله حرمه ذلك. القدر موكل بالمنطق، فتفاءلوا بالخير تجدوه. الذي يستلم وظيفة وفي قرارة نفسه أنها نحس فلن تكون عليه إلا كذلك، والذي يتزوج وفي قرارة نفسه أنها صفقة خاسرة فلن تكون له إلا كما قال. أحسن الظن والمنطق، فربما أتي المرء من قبل لسانه.

0: العصفور سهرنا وطولنا بنومتنا شوف الشفق فرق علينا النور والشمس منشورة عخيمتنا هي هي هي اختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.
2: بعمر الورد منرافق الطفل من بداياته الأولى وحتى عمر 10 سنوات مع أطباء ومتخصصين لنحول العلم لفهم بسيط والمعلومة لخطوات عملية قريبة من حياة كل أسرة. عمر الورد نفهم الطفل بكل تفاصيله لنساعده يكبر بصحة وتوازن وثقة.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

أخي الفلاح، تعتبر البطاطا من أهم المحاصيل الاقتصادية، وتنجح زراعة البطاطا في مختلف أنواع الأراضي من الرملية الخفيفة إلى الطينية الثقيلة نسبياً، كما تزرع أيضاً في الأراضي العضوية، لكن أفضل الأراضي لزراعة البطاطا هي الخصبة ذات القوام المتوسط والتي تتمتع بصفات فيزيائية وكيميائية جيدة.

أخي الفلاح، لا تتحمل البطاطا الملوحة العالية في التربة أو مياه الري، وتؤدي زيادة الملوحة إلى إحداث التأثيرات التالية: نقص عدد سيقان النبات وعدد الأفرع وعدد الأوراق والنمو الخضري بوجه عام، ضعف النمو الجذري، نقص المحصول، نقص نسبة النشاء في الدرنان.

0: أخي الفلاح، ما هي أهم شروط نضج وتخزين البطاطا؟ وكيف نحقق هذه الشروط بالطرق العلمية الصحيحة؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية ربا اللحام، مراسلتنا في ريف دمشق.
1: الأخوة المزارعين، أسعد الله صباحكم بكل خير. يعتبر محصول البطاطا من المحاصيل الهامة في سوريا. اليوم سنتحدث عن نضج هذا المحصول وطرق القلع والتخزين. لذلك يسرنا أن نلتقي المهندسة الزراعية ميسون البقاعي من دائرة الإرشاد في مديرية زراعة ريف دمشق. يسعد صباحك.
2: صباحك وأهلا وسهلا فيكم.
1: بداية، شو بتحدثين عن نضج محصول البطاطا؟
2: طبعا محصول البطاطا بينضج بسوريا بعد مرور تقريبا من 90 إلى 120 يوم، طبعا حسب الأصناف وحسب الظروف البيئية. ولازم ننتبه عند لما بدنا نقلع محصول البطاطا انه تمام النضج اللي بنعرفه عن طريق اصفرار الاوراق او المجموع الخضري والتصاق القشرة تماما بالدرنة مشان نزيد مقاومتها للصدمات، وطبعا عمليات القلع والنقل والتخزين اللي رح تتم فيما بعد.
1: نعم، هناك عدة نقاط يجب مراعاتها عند قلع محصول البطاطا. يا ريت نحدث الاخ الفلاح عنها.
2: اكيد لازم نراعي بعض الأمور عند قلع المحصول، هي إزالة عروش النباتات قبل القلع بمدة يوم ليومين، وأنه يتم الحصاد طبعا بالصباح الباكر، وأنه نستبعد الدرنات المكشوفة والمتناثرة بين الخطوط قبل القلع، وأنه يتم الفرز مبدئي يعني تقريبا لاستبعاد هاي الدرنات التالفة والمجروحة.
1: نعم، طيب بالنسبة لقلع محصول البطاطا، هلأ في حال تم التأخير أو التبكير بقلع البطاطا، ما هي الأمور التي تترتب على هذا؟
2: أكيد القلع المبكر بيؤدي إلى نقص المردود أكيد، وبيؤدي إلى زيادة نسبة الدرنات المتسلخة وضعف القدرة التخزينية، وبنفس الوقت بصير عندنا نقص بنسبة النشاء بالدرنات وزيادة نسبة السكر. أما إذا تم القلع بوقت متأخر، تعرض هاي الدرنات لإصابة لفحة الشمس والاختيرار وفراشة الدرنات، وبيؤدي إلى تعفن الدرنات خاصة إذا ارتفعت درجة الحرارة والرطوبة، وبيؤدي إلى ظهور البراعم والنموات الثانوية، وبتصير كمان منعاني من المشكلة اللي هي عدم صلاحيتها للتصنيع.
1: نعم، بالنسبة لطرق القلع،
2: طبعا في عنا طرق عديدة، منها الطرق اليدوية اللي بتتم يدويا، بيتم حفر حول الدرنة وقلعة، وبيتم اللجوء لهي الطريقة لما بتهطل الأمطار بالعروة الخريفية وبيصعب استخدام الجرار. وممكن القلع بالمحراس وجمع يدويا المصممية نصف آلية، أو عن طريق حفارات البطاطا، أو عن طريق القلاعة الآلية هي اللي بنستخدمها بالمساحات الواسعة. ومن عيوبها طبعا أنه هي بتأدي إلى تعرض الدرنات للأضرار الميكانيكية.
1: نعم، بعد القلع يجب تجفيف الدرنات.
2: أكيد.
1: لماذا نقوم بهذا الإجراء؟ شو الهدف منه؟
2: هلأ هي أكيد مشان نتخلص من الرطوبة الزايدة، ومشان تتصلب القشرة، ومشان تجف التربة العالقة بالدرنات، وبالتالي سهولة تنظيف الدرنات وما يكون في تسلخات فيها، والتئام الجروق في حال ظهورها عند القلع، وسهولة اكتشاف الدرنات المصابة والتالفة ونستبعدها. طبعا تم تكويم الدرنات على شكل هرم تقريبا ارتفاع متر أو أقل بشوي، وبتغطى بطبقة من القش النظيف، وبتترك تقريبا لمدة 10 أيام. بعدها ممكن ننتقل لمرحلة التخزين.
1: نعم، تم النضج، القلع، ننتقل للتخزين. أكيد هناك شروط أساسية في تخزين البطاطا، ياريت نتحدث عنها.
2: لتخزين البطاطا إلى شروط، مشان سواء كانت معدل الاستهلاك أو للبيزار مشان تنزرع. هاي الشروط بتتراعى قبل القلع وعند القلع. قبل القلع لازم تنظيف غرف التبريد بمواد خاصة، وعند القلع يجب أنه نقلع الدرنات بعد تمام نضجها، ما يكون أبكر أو ما يكون بعد، وتشكل هاي القشرة السميكة المتماسكة والمقاومة. طبعا نفرز ومنستبعد الدرنات المصابة، ومنزيل الأتربة والأوساخ العالقة فيها، ومنجفف الدرنات لمنع حدوث التعفن، وبتتعامل الدرنات بعد عمليات الفرز طبعاً وقبل التخزين بمواد مضادة لنمو الفطريات، يمكن نقعها بمحلول خاص تقريباً لمدة 3-5 دقائق أو عن طريق المضخة عن طريق الرذاذ، وبعدين بيتم تجفيفها وبعدين نقلها إلى غرف التبريد.
3: نعم، أيضا بالنسبة للتخزين في عنا بيتم إما هذا التخزين إما العادي أو التخزين بالبراد. هذا التخزين العادي هو عبارة عن غرفة مثل قبو، طبعا بنحط شبك معدني على الأبواب والنوافذ لمنع دخول حشرات وخاصة فراشة الدرنات، بيتم تعفير البطاطا مثل ما حكينا بأحد المبيدات الحشرية وتخطيطها بالقش أو الخيش لمنع وصول الضوء. تتراوح تقريبا مدة التخزين بين 2.5-3 أشهر، ونسبة الفقد بكون من 15-30%. أما التخزين بالبرادات هو إنه نحط البطاطا بصناديق أو أكياس خيش على طبليات خشبية، وبيتم التخزين على درجة حرارة بين 3-4 درجات ورطوبة حوالي 90%. وبهي الحالة ممكن تصل مدة التخزين إلى 8 أشهر، ونسبة الفقد بكون حوالي 5%، وهي أقل بكتير من التخزين العادي.
4: نعم، في نهاية اللقاء كل الشكر للمهندسة الزراعية ميسون بقاعي على هذه المعلومات الهامة حول موضوع قلع ونضج وتخزين محصول البطاطا. شكرا لك.
2: أهلا وسهلا.
0: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.
1: وعز الشرق أوله لمشكور.
2: الثامنة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرعي يتلقى دعوة رسمية من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات يؤكد أن تداعيات انفجار خط الغاز في محطة تشرين لم تعد محصورة بقطاع الكهرباء، بل امتدت إلى

0: محطات ضخ وتصفية لمياه الشرب. وزارة الطاقة تعلن بدء إعادة ضخ الغاز إلى محطة دير علي تمهيدا لإعادتها للخدمة. الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في درعا تعلن استئناف ضخ المياه في المحافظة بعد عودة التغذية الكهربائية إلى محطات الضخ. مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين، 2 منهم في حالة حرجة إثر استهداف حافلة نقل على جسر مصياف بريف حمص. إصابة قيادي من مرتبات وزارة الدفاع إثر عملية اغتيال برصاص مباشر أطلقه مسلحون مجهولون في مدينة الصارمين شمالية درعا. وفي خبرنا الأخير، وفاة 3 أشخاص بانفجار لغم أرضي في محيط مطار التيفور بريف حمص الشرقي. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
3: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
2: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: عزيزي المستمع، من فضلك
1: أعطيني إذنك.
0: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك يقدمها الفنان ناجي جبر.
1: أبا عنتر عيوني. سيداتي آنساتي سادتي، أسعد الله صباحكم. راح أحكي لكم اليوم على بعض النماذج من الناس اللي بصادفها الواحد هون ولا هون ولا هون. وحتى نوصل أنا وياكم لأول نموذج راح أحكي لكم عما جرى معي. إذ بينما كنت نازل، حلو هاي، إذ بينما كنت نازل من الباص قبل كام يوم علق جاكيتي.

0: واضطريت اشلحه واحمله على ايدي بقية الطريق، رغم انه الطقس كان فيه نسمة باردة. وبما انه هالجاكيت غالي علي ولي معه ذكريات طويلة، الجرب يا ابو عنتر ترتي برقدر بيزبط. منها بحافظ على جاكيتي اللي صار صديق وفيه الي من كتر ما لبسته، ومنها بوفر حق جاكيت جديد. حملت الجاكيت تاني يوم بكيس نايلون وتوجهت عن صاحبي ابو عز الرتة. وياما ابو عز مرتيني بناطيل ومرتين مرتي فساطين، زلمه شاطر والصنعة ورتانها عن ابوه المدعو معروف الرتة. بلا طول سيرة فرجيت الجاكيت لابو عزو. شلون ابو عزو، دخلك بيزبط معك؟
1: في شي ما بيزبط روي.
2: يلا وكيلك رح ارتيلك يا بطريقة قفله مفتاح بحيث ما يكشفه الا اللي نسى جوخته.
0: بس الله يرضى عليك يا ابو عزو، عجل لي فيه.
1: ولا يهمك ابو عنتاب،
2: مرق خده بكره العصر.
0: وفعلا مرقت تاني يوم العصر فناولني ابو عزو الرتة الجاكيت، حملته وطلعت مطرح ما كان مشلوخ. قلت له شو هاد يا ابو عزو، بلاقي خيط الرتاية مو من لون الجاكيت، شو القصة؟
2: مزبوط اخي ابو عنتر مزبوط، لون خيط الرتاية مو من لون الجاكيت، انا قصدا عملته اغمق. شنو

0: 150 ليرة بس كرمالك.
1: اوف ليش كل هالقد؟ يلا وكيلك الجاكيت كله على بعضه اشتريته بزماني ب200 ليرة.
0: الله يرحم هذيك الأيام كانت الميتين ليرة تشتري 50 كيلو لحمة. اسأل الله.
1: والله أخذت الجاكيت ولأنه الطقس كان دافي قلت بعلقه بالشمس على البلكون بلكي الخيط الغامق بيبوخ شوي وبصير من لون الجاكيت. وفعلا بعد يومين باخد ترتايته بس للأسف صار لونه أفتح من لون الجاكيت. وهيك سيدات يا نسادي سادتي قريت الفاتحة عليه ودفنته بكرتونة العتايق عالسقيفة وقررت اشتري واحد جديد. وبما اني زبون دائم لواحد عنده محل ملبوسات رجالية ومسمي محله باسم ملبوسات المتانة رحت لعنده ومن حسن الحظ انه عرفني. اهلين وسهلين استاذ ابو عنتر امور. وبيني وبينكم والله انا بنقز من كلمة استاذ. مع ذلك نقيت جاكيت ولبسته حتى قيسه. شلون لقيته استاذ؟ كأنه مفصل عليك تفصيل. والله يعني مفصل علي وما مفصل علي اليك كيف مبطبط وكمامه طوال. ها شوف شلون واصل لعند ركبي. بسيطة استاذ ابو عنتر بسيطة. روق لازم يكون الجاكيت مرحرح شنو برقد الاسمنت شوية وفي احتمال تطول كمان يعني سمن ممكن اسمن بس منين بده يجيني الطول وانا بهالسن؟ بحياتك شفت واحد طول بعد 40؟ كل شي بيصير صدقني كل شي بيصير. بعدين بدك تحسب حساب اذا لبست لبستين تحت المطر رح يكش وبرقدا ما مطرت. بسيطة اخي ابو عنتر بتلبسه وشي ربع ساعة وبتوقف تحت الدوش بالحمام. لا تنسى تحت الدوش بالحمام. شو ما عندكم حمام بالدوش اقلبها بس انت اخي مثل البطانة. ويكون بمعلومكم ان قصتي ما خلصت ويلي بيحب يسمع البقية رح اقله اعطيني ادنك.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: صاح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي،
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري.

0: صباحكم سوري من إذاعة دمشق.
1: يا صباح البهجة والسرور والفرح دائما من إذاعة دمشق.

0: هالشهر وشهر أيلول بالذات قد ما احتفلنا فيه. يبي سعد صباحك.
1: سعد صباحك يا إيمان.
0: صباح الخير لكل المستمعين وبداية شهر جديد، شهر تشرين الأول وزهر تشرين. سعد صباحكم.
2: دخلك والهوى شمالي واللي هوى بقلبي شمالي ورف الموجو شمالي وبعدها البنت مزوية بيا يا بيا يا بيا ولحقه كله على بيا.
1: الهوى شمالي ولا غربي ولا شرقي؟ الهوى كتير كان بارد مبارح بساعات بالليل وساعات الصباح الأولى. فدائما يعني نحن هيك ودعنا شهر أيلول وفتنا بشهر تشرين الأول. دائما بيقولوا بين تشرين وتشرين صيف تاني، فنحن هيك ريحة الصيف بعدها حتكون موجودة. فيحاول الواحد قدر المستطاع، دائما شهر أيلول هيك عنده خلينا نقول هيك تأثير نفسي علينا نوعا ما. فبتحس هيك شوي الواحد نفسيته
0: رجع بتنشط. أقولك بتشرين
1: بشهر تشرين
0: بيرجع له الشغف شوي هيك
1: النشاط. في شيء شهر تشرين في شيء هيك بيرجع لك الشغف للحياة، بيرجع لك طاقتك، بيرجع لك حيويتك،
0: أو يمكن بيخليكي تتذكري إنه في أشياء لسه كانوا ببالك بس صيفية ما عملتيهم، فلازم هيك تلحقي كم قصة هيك.
1: صحيح.
0: على الأقل تحسي إنه خلص الصيفية مرقت وعملت اللي أنا كان بدي إياه.
1: كان ممكن كان مخطط لإله.
0: كان مخطط لإله. بلكي.

هلا ما بعرف إذا بنكون كمان عم نضحك على حالنا، بس يعني هي حالة إيجابية، ضحكة إيجابية بدنا نعتبرها، بحيث إنه نحن هيك نرجع نعيد النشاط والحيوية لإلنا بعد اكتئاب الخريف هيك اللي عم نحس فيه. فإن شاء الله يا رب الكل بنشاط وحيوية وهمة وكل شيء ببالكم هيك تقدروا تعملوه. بداية شهر لطيف وجميل فيه الخير والبركة والأمان للجميع يا رب.

0: على هذا أجمل تحية منبلش صباحنا لهذا اليوم من فريق العمل.
1: من رفقكم من وراء المايك بالأعداد والتقديم هبة طراف وإيمان شكري.
0: وبالإخراج على الهواء مباشرة لما يوسف.

هلا شو بدنا قلنا الحال والأرصاد الجوية كيف رح يكون الطقس بداية شهر تشرين الأول؟ خلونا نعرف نطمن على حال الطقس لليوم، بما أنه كانت عم بتقول هبة الرياح كانت باردة ويعني كمان نسمة قوية، يعني بنقول هيك منها خفيفة، فخلينا نعرف كيف حال الطقس لليوم مع مركز الأرصاد الجوية. أكيد باتصال هاتفي مثل كل صباح عبر صباح كونسوري عم نكون معهم معنا بعضهم لسه، يلا

0: صار معنا من مديرية الأرصاد الجوية المتنبأ الجوي الأستاذ زكريا العيسى. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: يعطيك العافية.
1: الله يسلمك. يا أهلا وسهلا.
2: يا أهلا وسهلا فيك.
1: يا أهلا وسهلا.
2: نقول لك كل شهر وأنت بخير.
1: الله يسلمك. أهلا وسهلا فيك يا والله.
2: فعم نقول هالتشرين الأول كيف رح يكون؟
1: والله حاليا يعني بدايته بداية خير الحمد لله رب العالمين يعني.
2: يا رب.
1: يعني إن شاء الله حتى يعني الحرارة حتى تكون يعني حتى نهاية الأسبوع القادم يعني تكون تقريبا يعني أدنى من معدلاتها تقريبا يعني. وفي إن شاء الله يعني اليوم يعني فيه هطولات مطرية يعني تتركز خاصة يعني أو فوق مناطق متفرغة يعني وتكون غزيرة ومصحوبة برعد خاصة على المناطق يعني الشمالية والجزيرة والساحلية. وأيضا مثل ما قلت يعني درجات الحرارة حتكون أدنى من معدلاتها تقريبا يعني من 1 إلى 3 درجات مئوية في أغلب المناطق، وهذا يعني مستمر يعني بالنسبة للحرارة حتى يعني نهاية الأسبوع القادم. ليلا يكون الجو يعني بشكل عام مائل للبرودة وباردا في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة أيضا، ويحذر أيضا من تشكل ضباب في المنطقة الوسطى والمناطق الشمال الغربية وقدام المنطقة الجنوبية. وبالنسبة للرياح أيضا هتكون غربية لجنوبية غربية معتدلة مع حبات نشطة تتجاوز سرعتها تقريبا يعني 40 كيلومتر بالساعة أحيانا خاصة على المناطق الوسطى والجنوبية والمرتفعات الساحلية. والبحر بالنسبة للبحر بشكل عام حيكون من يعني خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
0: نعم أستاذ زكريا، ذكرت إنه هاي الحالة الجوية حتكون نهاية الأسبوع القادم.
1: نعم بالنسبة للحرارات يعني دائما يعني تقريبا حتسجل تقريبا أدنى من المعدل حتى نهاية الأسبوع القادم. نعم أدنى من المعدل من 1 إلى 3.
0: وبالنسبة للهطولات المطرية،
1: بالنسبة للهطولات المطرية يعني حاليا يعني اليوم في اليوم ويوم الجمعة تقريبا يعني في هطولات مثل ما قلنا هطولات فوق المناطق المتفرغة. يوم السبت والأحد يعني تضعف الفعالية الجوية ولكن تبقى هطولات مطرية على المناطق الساحلية والشمالية والوسطى وأيضا على الجزيرة يعني تكون على الجزيرة يعني تكون يعني والمناطق الشمالية تكون أيضا غزيرة. وفي عندي يوم الاثنين والثلاثاء مثل ما قلت ايضا في هطولات مطريه نفس الوضع يعني تقريبا على الساحليات وعلى الشماليه وعلى الاجزاء من المنطقه الشرقيه. والاربعاء والخميس ايضا في هطولات مطريه ولكنها تتركز على المنطقه الساحليه.
2: المنطقه الجنوبيه يعني ما لها نصيب.
1: والله امبارح كنا يعني كنا متوقعين يعني في هطولات سبحان الله يعني ما
0: صح كان في غيار الجو يعني كانت مبينه
1: في يعني صار في هطول في بعض المناطق لان يعني تعتبر يعني الامطار الخريفيه معروفه يعني تكون يعني متفرقه يعني.
0: صحيح صحيح.
1: نعم.
2: بالنسبه لدرجات الحراره
1: بالنسبه لدرجات الحراره خلال 24 ساعه منطقة دمشق والمنطقه الجنوبيه 26-15، المرتفعات الجبليه 19-10، المنطقه الوسطى 28-18، منطقه الجزيره 28-19، المنطقه الساحليه 24-20، المنطقة الشمالية 26-19، وأخيراً المنطقة الشرقية والبادية 30-19.
0: كل الشكر لحضرتك المتنبأ الجوي الأستاذ زكريا العيسى، كنت معنا من مديرية الأرصاد الجوية، يعطيك ألف عافية.
1: شكراً لكم. يا أهلا وسهلا فيكم.
2: يا أهلا فيك.
1: شكراً. يا أهلا وسهلا فيك.

0: صعب لما يكون هيك ما أبخلك ما يقدر حتى يبتسم.
1: إن شاء الله دايماً هيك حياتكم مليئة بالضحكات والابتسامات، الواحد إيمان يسرق الفرح ويسرق الضحكة قد ما فيه، لأنه بالفعل أحياناً تضحكي ضحكة من قلبك، يعني بدك فترة كتير بلا حتى ترجعي تعزي لها الضحكة، مثل كتير ذكريات بحياتنا اللي دائماً بتضل محفورة ببالنا، الذكريات اللي بتكون يعني جميلة ومرتبطة بأشخاص غالين على قلبنا، هي الذكريات بتضل هي اسمها ذكريات جميلة، لأنه بالفعل يعني دائماً لما نتذكرها بترسم ضحكة على وجوهنا، فإن شاء الله يا رب هاي الضحكات تضل مرسومة على وجوهكم وتضل الذكريات الحلوة ببالكم
0: يا رب.

0: لأنه نضحك كمان شيء من الإحساس اللي بيعطينا هيك النشاط والحيوية وبيعيد الشغف اللي كنا عم نقول عنه صباحا. فيا ترى شو في كمان طرق ممكن كمان تعيد الشغف لإلنا، تعيد الإحساس بالحياة من جديد في حال إحنا كنا هيك بحالة خمول، بحالة اكتئاب خفيف إذا بدنا نقول، يعني مالين أو يعني حاسين حالنا ضايعين أحيانا يعني صح. إنه في كتير أشياء بتكون براسنا، أفكار وأهداف،
1: تشتي الضغوط أحيانا والمسؤوليات، تشتي
0: الضغوط والتوتر اليومي، بنحس حالنا إنه متربطين كأنه. فبتقول إنه أنا كأني فاقد الشغف، ما عم بعرف شو بدي أعمل، كيف بدي أبدأ من جديد، كيف بدي أنطلق تجاه هاي القصص صحيح. اللي براسي ولازم أعملها. فخلينا نعرف سوا شو رأيك بهالدراسة، بهالمقال اليوم اللي رح نحكيها عن خبراء عم يكتشفون استراتيجيات عملية تبدأ من انتصارات صغيرة إلى تغيير نمط الحياة لدعم التحفيز أثناء الاكتئاب. و إذا فقدت الشغف فهي طرق بسيطة ممكن تعيد لك الإحساس بالحياة من جديد.
1: طبعا بالتفاصيل إيمان عم بيقولوا قد يكون فقدان الشغف من أكثر أعراض الاكتئاب شيوعا وتأثيرا على الحياة اليومية. طبعا بيأكد خبراء الصحة النفسية أنه العلاج الطبي أو النفسي قد يساعد بشكل كبير، لكن هناك أيضا مثل ما ذكرتي قبل قليل استراتيجيات سلوكية بسيطة يمكن أن تحدث فرقا تدريجيا في استعادة الحافز. هاي الاستراتيجيات بتعتمد على مبدأ الانتصارات الصغيرة، أي البدء بخطوات بسيطة جدا بتساعد الدماغ على استعادة الإحساس بالإنجاز مع الوقت.
0: وبحسب هالاستراتيجيات فأول هذه الخطوات هي أهداف صغيرة تصنع فرقا كبيرا. فعلا نحن لما بنتخيل أنه نحن لازم ننطلق باتجاه شيء هدف معين، فدايما منخطط على الأشياء الكبيرة أو منشوف النتائج الكبيرة
1: صح.
0: فهيك يمكن هذا الشيء جزء من اللي بيكبلنا كمان حتى ما نبلش نخطي الخطوة الأولى. فالأهداف الصغيرة هون تصنع فرق حسب الحديث من الاختصاصيين، حيث ينصحونا بالبدء بأهداف صغيرة جدا مثل غسل طبق واحد أو الرد على رسالة قصيرة أو ترتيب جزء بسيط من الغرفة. يعني هالقد القصص بسيطة، يعني قد يبدو ذلك بسيطا لكنه أحيانا يتحول تدريجيا إلى سلسلة من الإنجازات الصغيرة التي تعزز الدافع. يعرف هذا الأسلوب باسم التنشيط السلوكي، وهو نهج علاجي يهدف إلى تحسين المزاج من خلال تغيير السلوك بدلا من انتظار تحسن المزاج. أولا نخطي الخطوة الأولى. يعني
1: هلا ليش ضحكت؟ لأنه حطوا الأمثلة هو غسيل طبق أو ترتيب جزء بسيط من القرفة. ما أحيانا السيدة بتكون هربانة من هدول القصص والشغف رايح من وراء الالتزام
0: بتأجلهم، بتضل تأجلهم،
1: فهي كيف بدها تحط هذا الهدف تنجزه كرمال ينعد للشغف؟ ما هي هربانة منه. فهي بالنسبة أحيانا يعني في أحيانا يعني خلينا نقول أشخاص حسب طبيعة حياتهم وطبيعة عملهم يختاروا الأهداف الصغيرة. يعني إحنا مثلا السيدة إذا بتطلع بتمشي 10 دقائق فرضا، هي تعتبر هدف تماما، هذا هدف يعني صغير وبيعمل فرق.
0: وهنا عم يقولوا لك بالفقرة الثانية انه هي بداية يوم بانتصار بسيط، يعني
1: بغض النظر انت شو المهم يكون عندك انتصار بينك وبين حالك، حسيتي حالك عملتي انجاز. فبدأ اليوم بانجاز صغير مثل النهوض من السرير او شرب الماء او فتح الستائر، يمكن ان يخلق احساسا ايجابيا مبكرا. ويشير الخبراء الى انه هي اللحظات الصغيرة من الانجاز قد تساعد بإعادة برمجة الدماغ على استقبال اليوم بشكل أفضل، خاصة عند تكراره يومياً.

0: الحركة، الحركة بركة نحن منقول، فهون النشاط البدني بيساعد ولو كان بسيط مثل المشي مثل ما ذكرتي هبا على إفراز الإندروفينات، وهي مواد كيماوية تعزز المزاج. وتؤكد الدراسات الحديثة أن الحركة قد تحسن النوم أيضا وتقلل الالتهابات وترفع تقدير الذات، كل عوامل مرتبطة بالاكتئاب. صحيح. ولا يشترط الذهاب إلى صالة رياضية، فحتى الحركة الخفيفة داخل المنزل ممكن أنه يكون إلى تأثير إيجابي وأن تحدث فرقا ببداية نهارنا أو ببداية نشاطنا الحيوي للنهار. أما النقطة الرابعة فهي الطبيعة، يعني كمان يمكن كلهم بيرتبطوا ببعض. مثلا اذا قدرنا هيك،
1: يعني قد حلو انسي عم نحكي عن الحركه او احيانا عم نحكي عن مثلا 10 دقائق رياضه صباحيه، هنو عم بيقولوا هون حتى لو بالمنزل، بس قد حلو انه يتم اقتران هاي الحركه بتواجدنا بالطبيعه. الطبيعه لانه هي بحد ذاتها علاج نفسي مساعد، لانه كثير من المراجعات العلميه بتشير الى انه قضاء الوقت بالطبيعه بيساعد على تقليل اعراض الاكتئاب، سواء عبر المشي في حديقه او الجلوس في مكان مفتوح أو حتى مشاهدة الطبيعة عبر الفيديوهات. هذا النوع من التعرض البيئي قد يخفف التوتر ويحسن المزاج.
0: يعني البعض كتير ممكن يقولوا لك أنه أنا البلكون اللي عندي، زريعة اللي على البلكون هي ممكن تكون علاج نفسي بالنسبة لي. فمثلا اللي عنده حديقة كمان لسه بيكون طبعاً مهتم فيها، يعني فبيكون نياله أكتر. هون بيبدأ تقليل الضغط الزايد اللي من الأخطاء الشائعة أثناء الاكتئاب، محاولة الاستمرار في نفس مستوى الإنتاجية المعتاد مما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والذنب. هون بينصحوا الخبراء بتقليل المهام والتركيز على إنجاز عدد أقل من الأشياء لكن بجودة أفضل مع تقاسم المسؤوليات عند الحاجة.
1: أيضاً يعني هي النقطة كتير مهمة، تقليل السلبية الرقمية والاجتماعية، لأنه دائما يعني نحن التعرض المستمر للأخبار السلبية أو حتى التمرير القهري على وسائل التواصل الاجتماعي بتزيد من تدهور المزاج، وهي كلنا من أجمع عليها. لهيك ينصح بوضع حدود زمنية لاستخدام التطبيقات، وهذا الموضوع اللي دائما نحن منركز عليه، والابتعاد أيضا عن الأشخاص الذين يستنزفون الطاقة النفسية، واستبدال ذلك بأنشطة مريحة مثل مشاهدة فيلم مفضل أو التواصل مع أشخاص داعمين لنا.
0: والروتين، يمكن يكون الروتين هو العدو بالنسبة لنا، لكن هون يساعد الروتين اليومي على خلق إحساس بالسيطرة والتنظيم، وهو أمر مهم أثناء الاكتئاب. فحتى المهام البسيطة مثل ترتيب النوم أو تحديد وقت ثابت للأكل يمكن أن يمنح شخص شعور بالاستقرار والتقدم. يعني يمكن نحن بنكره الروتين، لكن هو مفيد جدا بأنه بيرتب حتى تفكيرنا، يعني أفكارنا بدماغنا بيرتبها، فبيعطينا قدرة على السيطرة على الأمور، أنه نحن عندنا إحساس بهذا السيطرة على أمور حياتنا. صح. وكيف تكون
1: دائما نحن لما نحكي عن الروتين في عالم، كلمة الروتين أساسا هي بترفضها، يعني ووجود الروتين بحياتها بتعتبره شيء ممل وشيء يعني عم بيأثر سلبيا. على العكس تماما، في أشخاص الروتين هو المنظم لحياتهم، هو المريح لنفسيتهم. في كتير أشخاص بيعتبروا الروتين ويعني تكرار الأعمال اللي بيعملوها كل يوم هو بالعكس إنجاز بالنسبة لإلهم.
0: ويمكن نتج هذا الشيء عن تجربة فيما بعد، أنه الروتين يكون مفيد لإلنا. نحن بحاجة لنظام بحياتنا،
1: طبعاً
0: يعني هو مسمى روتين لأنه يعني في تراتبية دائمة بنفس القصص، لكن نحن فينا نصير نضيف عليها أشياء نشطة
1: طبعاً
0: وتعيد الحيوية لما نحس حالنا ملينا منها، لكن يكون في نظام موجود، وخاصة بالنسبة للأطفال. يعني أنت لما تتركيهم على راحتهم فتحسيهم ما عم ينجزوا شيء وملتهيين بوسائل التواصل والموبايل بإيدهم، أيوة عايشين بفوضى. صح. فنحن كمان الكبار عم نكون عايشين بفوضى في حال ما يكون في روتين بالبيت طبعاً. أو نظام إذا بدنا نسميه نظام طبعاً. بالبيت
1: طبعا كتير موضوع جدا مهم، ونحن عم نحكي عن يعني نقاط أساسية لحتى تعدلنا الشغف بالحياة. ورح نختم مع الدعم الاجتماعي والتواصل، لأنه العزلة من أكثر العوامل اللي بتزيد من حدة الاكتئاب. لهيك ينصح بالحفاظ على التواصل مع الآخرين حتى لو كان بسيط، مثل رسالة قصيرة أو مكالمة سريعة، لأنه وجود شبكة دعم حتى لو كانت صغيرة يمكن أنه يساعد بشكل كتير كبير بتجاوز فترات فقدان الشغف. ورغم أنه الاكتئاب قد يضعف الشغف بشكل كبير، بتشير الدراسات إلى أن التغييرات الصغيرة والمتكررة في السلوك اليومي مثل الحركة الروتين الدعم الاجتماعي يمكن أن تحدث تحسنا تدريجيا. ويؤكد الخبراء أن طلب المساعدة الطبية أو النفسية بعد كل شيء حكينا من خطوات يبقى خطوة أساسية عندما يستمر فقدان الشغف ويؤثر على الحياة اليومية.
0: طيب نجرب ببعض هالنقاط اللي قريناها اليوم. ما بعرف شو بتختاري أنت، كأنك اخترتي المشي.
1: الرياضة ومع الطبيعة.
0: مع الطبيعة
1: يعني ممشي. هو يعتبر إنجاز لما السيدة بالفعل برغم زحمة الواجبات والمسؤوليات اللي عليها تسرق وقت لإلها ولو ربع ساعة وتطلع، لأنه إحنا أساساً نعرف التأثيرات الإيجابية للرياضة، فما بالك إذا اقترنت بالخروج من البيت. فبتوقع هذا كافي لإعادة الشغف.
0: هلا يمكن كمان التواصل الاجتماعي كتير طبعاً. مهم. ترتيب الحياة إذا ما بنسميه روتين كتير مهم كمان. مو شرط من نعملهم كلياتهم سوا، كمان هذا الشيء بيصير متعب بالنسبة للإنسان اللي عم يعاني من فقدان شغف أو بحالة ملل أو اكتئاب. لما نبلش بخطوة واحدة يعني تدريجيا، بلكي هيك خطوة بتجر خطوة مثل ما بيقولوا،
1: لحتى نوصل لمرحلة ما أنا بقى بحاجة ولا لخطوة كرمال نحنا صارت هيك روتين حياة هدول القصص كرمال يضل الشغف موجود.
0: شو لما شو اخترتي؟ تجري الجليار لما اللي ناطرينه

0: هلا البعض ممكن يستفيد منها، او يمكن اغنيات اللي عم تختاري لما بصباحكم سوري مثلا تعيد فيهم هاي الحلويه وتحمسهم ببدايه نهار جديد. بس في ناس كمان ممكن انه تختار تسال الذكاء الاصطناعي مثلا هبه، انه انا كيف فيني استعيد الشغف بحياتي، او كيف فيني نشط حالي اليوم يعني ابدا مهامي.
1: شو صارت هاي القصه يعني خلينا نقول كتير يعني متداوله وكتير عم يتم التركيز عليها وكتير صارت خلينا نقول روتين عند الأشخاص، أنه أي شيء بدهم إياه بالحياة دغري الذكاء الاصطناعي بيكون هو الملجأ.
0: والأخبار كتير عن يعني أنه اليوم طبعا تطور تبعه شو هو بأي مجال دخل وأي مجال بده يلغي طبعاً. وكيف أنت عم تستفيدي منه ومين رافض ومين ما، فأنت يعني بكل مكان الحديث دايما، وكأنه هي فعلا فكرة الترويج لإله هي الأهم من أهميته هو
1: صحيح.
0: كفائدة وقيمة يعني عم تشعري بهذا الترويج يعني أنت عم تشوفي بكل مكان
1: يعني حتى شوفي أنت أي مكان. حتى شيلي الحياة اليومية والحياة الاجتماعية الواقعية، حتى إذا بتفوتي على أي موقع إلكتروني أو أي مثلا مجلة إلكترونية عم تتصفحي فيها، ما مستحيل يمرق معك يعني عدد بيصدر أو أي مقالات تكون موجودة صادرة اليوم غير بيكون في دراسة أو دراستين عن الذكاء الاصطناعي أو تحذيرات أو أحيانا إيجابيات أو أحيانا توقعات، يعني دراسات حول هذا الموضوع اللي هو بالفعل صار عم يغزي حياتنا بشكل جدا كبير،
0: وعلى ما يبدو عم يغزل حتى العلاقات تكون هي بديلة. فخلونا نعرف كيف الذكاء الاصطناعي ممكن يحل ترى بين البشر ليكون هو الرفيق لإله بدل ما نكون الناس الطبيعيين الحاليين يعني هن المفروض يكونوا بحياتنا. دراسة عم تحكي عن أنه الذكاء الاصطناعي بيواسيك لكنه قد يوعدك عن البشر، فبتكشف المفارقة بالرفقة الرقمية الدراسة يا هبة. فاليوم كمان سؤالنا رح يكون موجه لأصدقائنا المستمعين والمتابعين أيضا، بأنه يا ترى فعلا دردشة مع الروبوت ممكن تغنيك عن رفقة البشر أم رفيق وصديق فقط لازم يكون من مثلنا
1: واقعي
0: إنسان واقعي وبشري يعني. وكمان هذا الشيء بيخلينا نروح للموضوع اللي هو كيف عم نتعلق بهذا الذكاء الاصطناعي. يمكن احنا عم نسمع جداً. خبريات عم نسمع فوائد لإله، لكن بالنسبة للي عم يتعلقوا بالذكاء الاصطناعي ليكون مسيطر على حياتهم
1: جدا،
0: نعرف نحن التعلق العاطفي قديشه لما بيوصل لمرحلة مرضية خطير طبعاً. بالنسبة للإنسان أنه ما عاد فينه يستغني عن الطرف الثاني وبتدمر حياته ممكن أحيانا، لكن إذا كان الذكاء الاصطناعي هو اللي نحن متعلقين فيه عاطفيا قديش هون الخطورة. فيا ترى كان في تجربة تعلق عاطفي بحياتكم؟ كمان عم نسألكم لنقلكم صباح الخير، أكيد تصبيحاتكم منذ صباح الباكر عم توصل عبر الواتساب أيضا رح نقرأها أكيد كلياتها. وخلونا نعرف بث الدراسة شو عم تقول عن أنه الذكاء الاصطناعي والتعلق العاطفي فيه قديش ممكن يكون صاحب ضرر أو صاحب فائدة.
1: الدراسة عم بتقول الذكاء الاصطناعي يواسيك لكنه قد يبعدك عن البشر. طبعا هون بيتم اكتشاف مفارقة الرفقة الرقمية، لم تعد روبوتات الدردشة مجرد أدوات للإجابة عن الأسئلة بل أصبحت بالنسبة لبعض المستخدمين رفقاء رقميين يقدمون الدعم والتعاطف ويمنحون شعورا بالراحة.
0: لكن الدراسة كشفت مفارقة لافتة من ناحية ارتبط التفاعل مع الذكاء الاصطناعي العاطفي بتحسين المزاج ورفع مستوى الرفاهية النفسية الفورية لدى بعض المستخدمين، ومن ناحية أخرى أشارت النتائج إلى أن زيادة الارتباط العاطفي بالآلة قد تتزامن مع انخفاض الرغبة في التواصل البشري الواقعي.
1: طبعا الباحثون حللوا تجارب مستخدمي تطبيق ريبلايك المنشورة على اليوتيوب والريدت، فوجدوا تجارب تحدثت عن دعم نفسي وتجاوز أزمات، بينما أشار مستخدمون آخرون إلى أن التفاعل المكثف مع الروبوت أثر بعلاقات ووقت مع الأصدقاء. وفي تجربة شملت 167 طالبا من جيل زد، ثم تجربة أخرى شملت أيضا 350 طالبا مع استخدام الواقع المعزز، ظهر تأثير أكثر وضوحا للارتباط العاطفي بالروبوت.
0: يعني نحن منشوف كتير من الناس بيستعرضوا أيضا علاقتهم العاطفية حتى مع الذكاء الاصطناعي جداً. قديش بتكون يعني سهلة وسريعة وبنفس الوقت على كيفه للشخص اللي عم يستعرض هاي العلاقة، فهون الخطورة يمكن أكثر، وأنت عم تتحكمي بهالذكاء الاصطناعي بس طبعاً. يا ترى فيما بعد هو رح يتحكم فيكي أو لا؟
1: أكيد.
0: يعني نحن سمعنا بعض الأخبار اللي هي مثلا انتحار مراهق لأنه صديقته على الذكاء الاصطناعي مثلا اختفت، او الى ما هنالك من اخبار كتير بتكون مزعجه احيانا وخطيره بنفس الوقت.
1: صحيح.
0: وخاصه على جيل زيد مثل ما كنت عم تقولي، انه يعني دراسه اللي شملت طلاب من جيل زيد يعني ادت الى انه يكون هذا الارتباط العاطفي بالروبوت له تاثير كتير كبير. هون السؤال بيكون، هل يمكن ان يصبح الذكاء الاصطناعي وسيله تساعدنا على تجاوز الوحده، ام يتحول مع الافراط في استخدامه الى سبب جديد للعزله؟ يعني نحن بدل ما نكون عم نحاول انه نطفي نار العزله الموجوده عنا،
1: بالعكس
0: يصير عنا مشاكل عاطفية،
1: عم نروح عليها بإيدينا ورجلينا مثل ما بيقولوا. والعزلة اللي بتسببها العلاقة مع الذكاء الاصطناعي هي عزلة جدا صعبة، وأحيانا كتير عم نسمع أنه عم تكون واصلة لمرحلة تدخل الطب النفسي. للأسف نحن دائما بدراساتنا وبقراءاتنا وبأخبارنا الجيل زاد مثل ما حكينا قبل شوي، أكثر الأشخاص عم بيكونوا تأثرا بالذكاء الاصطناعي، وخاصة فيما يتعلق بالدردشة الإلكترونية. يعني كتير صار في اعتماد عليها، صار في موضوع عزلة جدا كبيرة بالنسبة لهذا الجيل نتيجة التفرد بما أنتجه الذكاء الاصطناعي من تواصل عم بيأثر عليهم بشكل كتير سلبي. فدائما نحن يعني بنركز على موضوع يعني هون مراقبة الأهل، يمكن إيمان إلى علاقة التوعية بشكل دائم أكيد بيكون له كتير تأثير بهذا الموضوع، ويكون في وعي. يعني أنا لما كان بدي أعطي ابني مثلا التكنولوجيا بإيديه واسمح له يستفرد فيها كيف ما بده، فهذا الشيء غلط. يعني العاتق العبء الأكبر والأساسي يقع على عاتق الأهل بهذا الموضوع، موضوع التوعية وموضوع مراقبة ومحدودية استخدام الإنترنت بالنسبة

0: بدنا نقول صباحكم خير كل أصدقائنا المستمعين. إذن سؤالنا لإلكم اليوم، يا ترى هل روبوت الدردشة ممكن يكون صديق حقيقي أم أنه صداقة لا يمكن أن تكون إلا بين البشر؟ وهل مررتوا بحالة تعلق عاطفي وكيف كانت التجربة؟ هلا أنا مبارح حاولت أسأله للذكاء الاصطناعي، يا ترى بتعتبر حالك مشكلة ممكن تسبب مشكلة وتعلق عاطفي لبعض الناس؟ فيعني رفض طبعا يكون معتبر نفسه مشكلة. قال أنا لا أعتبر نفسي مشكلة في حياة البشر، بل أداة تكنولوجية صممت لمساعدتهم وتسهيل حياتكم اليومية. كنموذج ذكاء اصطناعي لا أمتلك وعي أو مشاعر أو نوايا مستقلة تؤهلني لأكون عدو أو صديق. المشكلة أو الفائدة لا تنبع مني ككيان، بل من كيفية تطوير البشر لي وطريقة استخدامهم لي. ومع ذلك فإن الجدل حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يمثل مشكلة أو تهديد هو نقاش حقيقي وقائم بين العلماء والخبراء، ويمكن تقسيم هذا الجدل إلى جانبين: مخاوف التحديات، لماذا يطرح البعض هذا السؤال، وأيضا ممكن تكون مخاطر التوجيه الخاطئ والقرارات الكارثية اللي ممكن تجي لانتهاك الخصوصية النفسية إلى ما هنالك من هذه الأمور. يعني في كتير من الظواهر يمكن اللي عم تكون موجودة، بالمقابل الفوائد والحلول. لماذا أعتبر نفسي أداة مساعدة؟ عم يقول أنه أنا بعطيكم الكفاءة وتوفير الوقت،
1: كلامه منطقي جدا،
0: تطوير القطاعات الحيوية وإعادة تشكيل الدور البشري. فبيقول بالنهاية أنا مرآة للخيارات البشرية. يعني إذا وضعت الضوابط الأخلاقية الصارمة وقواعد السلامة الدولية، سأظل دائما شريكا يساهم في نهضة المجتمعات وليس مشكلة ممكن تؤرق هذه المجتمعات أو تؤرق يعني تسبب لك المشاكل لك أنت أيضا. فهيك كان جوابه، يعني هو ما بيعتبر نفسه مشكلة، القصة عندك
1: مو عندي،
0: أنت مين تتحكم،
1: أنت بتتحكم بحالك.
0: هذا بيخلينا نرجع لفكرة أنه البشر إيه بيخترعوا كل شيء، بس بالنهاية هن اللي بيحاولوا لخير
1: طبعا
0: أو لفعل شر.
1: طبعا يعني هو بالفعل أداة أنا موجود لتستفادوا مني لحتى تعرفوا كيف تطوروني بشكل مفيد أكثر.

0: الإلكتروني صار يعني عم يتم اعتماد عليه بطريقة حتى ما عاد في تشغيل الدماغ. يعني صار أي شيء بدي حتى يعني على مستوى خلينا نقول بعملنا نحن كإعلاميين. في أشخاص وصلوا لمرحلة ما عاد مثلا بيكتبوا والله مقال بإيدهم، ما عاد في هذا الابتكار وخلينا نقول هاي اللمسة البشرية الموجودة. صار في دغري اعتماد على الروبوتات وعلى الدردشات التشات جي بي تي مثلا كرمال يعمل لهم مادة إعلامية. فهذا الشيء انت هون عم توصل حالك لمقتل. لما انا بدي جمد خلينا نقول افكاري، بطل هاي المخيله الاعلاميه الموجوده لازم من عند الاعلامي.
1: واي اختصاص ثاني كان الحقوق ولا طبعا ولا أي يعني طبعاً. الابحاث عم بتكون عليه فكل مجالات الحياه. يعني امبارح كان في خبر انه حتى هو من يقوم بمقابلة العمل، يعني أنت عم تعتمدي عليه مثلا لتجهزي حالك لمقابلة عمل أو لتحصلي على وظيفة، هو الروبوت اللي رح يكون يعني اللجنة اللي رح تفحصك لحتى تنقبلي بالوظيفة أو لا. فهون قديش في خطورة نحن نخليه يتحكم فينا أو لا.
0: صح.
1: يعني هذا الشيء بيكون من أبسط القصص هي الحالة العاطفية. فنحن كيف إذا كنا مع إنسان مثل ما ذكرتي بالبداية أنه بتعلقنا فيه بيصير أنه بنلغي نفسنا، نلغي حالنا، نلغي قدراتنا، نلغي تفكيرنا، نلغي مشاعرنا أيضا، ونصير ملك للآخر. هو كيف بده إيانا نتصرف لدرجة أحيانا ننهار في حال ذهب أو لا
0: طبعاً.
1: فقدنا أو لا. فكمان نفس الشيء الذكاء الاصطناعي، فقديش نحن كمان تعلقنا فيه رح يكون مؤثر سلبيا علينا.
0: صحيح.
1: يمكن ذكرتي أنه نفقد من قيمتنا أو من قدراتنا نحن. يعني
0: صح. قدراتنا الإبداعية بتبطل تكون موجودة لما بيكون في اعتماد عليه كتير كبير. وحكيتي قبل شوي أنه لما بيروح أو لما مثلا بيختفي نحن حنسأل حالنا شو حنعمل. بنصير باللاشعور بيكون صار في يعني هيك برمجة ذاتية داخلية أنه أنا ما عاد قادر أعمل الشيء اللي كان يعمل لي إياه. ما أنت كنت تعمله قبل ما كنت تعتمد عليه، بس هذا الاعتماد الطويل على الذكاء الاصطناعي لإنجاز أعمالنا اللي كنا نقوم فيها سابقا من باب التراخي أحيانا من باب الاستسهال، فهذا الشيء حينعكس بشكل سلبي علينا فيما بعد لمرحلة نفقد ثقتنا بحالنا ونفقد ثقتنا بقدراتنا الموجودة داخلنا.
1: على كل بيقولوا أنه التعلق العاطفي ليوصل لحالة مرضية بيصير حالة نفسية بتتميز بالاعتماد المفرط وغير الصحي على شخص آخر لاستمداد الشعور بالأمان القيمة والتقدير الذاتي، في حين أنه التعلق الطبيعي أو الآمن إن كان بالذكاء الاصطناعي أو بالبشر يبنى على التوازن والتبادل. فالتعلق المرضي يتحول إلى نوع من الإدمان النفسي حيث يربط الشخص سعادته ووجوده بأكملها بوجود الطرف الآخر. يمكن فينا نمشي هالقاعدة على كل شيء بحياتنا طبعاً. يعني حتى بالعمل أنا طبعاً. لما بدي أعتمد على الذكاء الاصطناعي اليوم وبكرة وبعده لحتى هو يحضر لي مواد دراستي أو مواد عملي، فإذا فقدته للحظات مثلا أنا بدي أحس حالي ضايع. رح أرجع أقدر أكتسب المهارات أو أرجع أسترجع المهارات الموجودة عندي وكلته فيها؟
0: هذا اللي كنت عم بحكي قبل شوي.
1: الشعور بالأمان يكون موجود بالعمل.

كتير حلو عن جد، هيك تبقى مرحلة الصداقة صداقة، يعني ما كتير تتلمق وتتعمق مع الذكاء الاصطناعي. خدوا أداة مساعدة، لا تاخدوا أداة معتمد عليها بحياتكم. كونوا كتير يقظين وواعيين لما يتم استخدامه ولما يتم تصديره عالميا من تكنولوجيا ومن أدوات تتاح لإلكم بكل أريحية. يعني أنتوا لما بتكون توصلوا لمرحلة أنه يصير عندكم صديق روبوت إلكتروني وبكل بساطة وبكل يعني أريحية دون أي عوائق وحواجز، فأحيانا هناك بيكون جهات خارجية تقف وراء هذا الموضوع كرمال توصل للشيء، ودائما هذا الشيء ما بيكون إيجابي. فنحن مو من باب نظريات المؤامرة ونوضع نظريات المؤامرة أبدا، فكونوا دائما واعيين ويقظين لأي شيء يتم تصديره إلينا من أدوات تكنولوجية وما يتعلق بالتكنولوجيا. نعرف دائما نأخذ الإيجابي والجيد لنا ونبعد قدر المستطاع عن السلبي.

0: وبإلقاء الضوء على الناس التي تعمل لبناء سوريا، اليوم نتحدث عن فعاليات جمعية غراس الخير الإنسانية. هدفنا تسليط الضوء على أبرز النتائج والأثر الإنساني والتنموي أيضا للمشاريع المنفذة في هذه الفترة، واللي كان منها تدشين مشروع ترميم المدارس المتضررة في سوريا 39 مدرسة، والحفل الختامي أيضا لمشروع بسمة لرعاية الأيتام وأسرهم السورية. طبعا بأهمية هذه المواضيع أكيد، فبسعدنا أنه يكون ضيفنا على الهواء مباشرة الأستاذ عباس شمس الدين، المدير التنفيذي لجمعية غراس الخير الإنسانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ عباس، صباح الخير.
1: صباح النور، حياكم الله والله، يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا ومرحبا بك،
2: يعطيكم صباحك العافية. أستاذ
1: صباحكم، بارك الله فيكم.
0: إذن اليوم عم نتحدث عن نشاطات اللي كانت هذا الأسبوع، اللي هي مثل ما ذكرنا النتائج أو الأثر اللي كان لمشاريعكم اللي أقمتوها خلال الفترة الماضية، ومنها ترميم المدارس وأيضا مشروع بسمة لرعاية الأيتام. خلينا نتحدث عن النتائج اللي أيضا وصلتوا لها من خلال هذه المشاريع أستاذ عباس.
1: الله يعطيكم العافية. حقيقة نحن كان هذا الأسبوع حافل بالتعاون مع الأخوة الله يجزيهم الخير ممولين هاي المشاريع، مركز الملك سلمان لإغاثة والأعمال الإنسانية. ابتدأناها بفضل الله تعالى بافتتاح 39 مدرسة. هاي المدارس نحن كنا عم نحاول فيها ما بس نرمم الجدران والشبابيك والأبواب، بل عم نحاول قدر الإمكان تكون بيئة تعليمية آمنة. والحمد لله مع بداية العام الدراسي دخل إلى هذه المدارس أكثر من 26 ألف طالب وطالبة في حلب وإدلب وحمص. بالنسبة لمشروع الأيتام، أيضا مشروع الأيتام نحن صرنا سنة كاملة الحمد لله عم نشتغل على موضوع الرعاية للأطفال الأيتام. حقيقة المشروع كان مشروع جدا مهم. خلال عام كامل كانت منسقات الأيتام عم يتابعوا بشكل دائم حالة الطفل وحالة أسرته، كان في تواصل مباشر، صار في وحدة حال معاهم. صح أنه الأمور المادية مهمة، خاصة ونحن بهي الظروف اللي عم تواجهها سوريا، هي مرحلة البناء اللي هي مرحلة صعبة جدا، لكن أيضا كان في احتياجات أخرى حاولنا نركز عليها من خلال رعاية الأطفال وأسرهم.
2: جميل. طيب أستاذ، يعني خلينا نحكي عن موضوع الكتير بيتم التركيز عليه، هو رعاية وتأهيل الأيتام. المناطق اللي بيتم تخطيطها من قبلكم كجمعية لمين موجهين؟ بأي مناطق عم بتتم هاي النشاطات الإنسانية؟
1: لا صراحة احنا اول مشروع هذا كان المشروع مع بداية التحرير بلشنا العمل عليه مع الأخوة في المركز. كان الهدف الرئيسي كفالة 900 طفل يتيم، فنحن حددنا 3 مناطق أساسية. بتعرفوا بعد التحرير بلشت الناس فضل الله تعالى ترجع لبيوتها وترجع لقراها، فصراحة كان بداية عندنا تحدي أنه نحاول، لأنه موضوع قطع الاتصالات قطع التواصل مع اليتيم هذا بيأثر على موضوع الكفالة ومتابعة اليتيم. فاخترنا 3 مناطق أساسية كنا متوقعين أنه غالب الناس اللي حترجع عليها عندنا إمكانية الوصول إنهم بشكل مباشر، اللي هي إدلب وريفا وريف حمص وريف دمشق. هذه كانت الخطة الأولية اللي بدأنا عليها، وبدأنا الحمد لله بالتواصل مع الأيتام وتحديد الاحتياجات. طبعا نحن حاولنا ناخذ التنسيق مع الأخوة في المركز تحت سن 12 سنة، ومن تقريبا من عمر الأشهر لحتى 12 سنة.
2: حلو.
1: بحيث يعني نفيد هذه الفئة اللي بالغالب هي بيكون احتياجاتها يعني كثيرة شوي، بعض منهم مثلا يحتاج للأدوات المدرسية، بعض منهم ضمن الأطفال عندنا البعض يحتاج إلى علاج، البعض منهم يعني حاولنا قدر الإمكان أنه هاي الفئة تكون هي الأساس باهتمامنا. وبدأنا الحمد لله بالتنسيق معهم بعد استبيانات وبعد جمع معلومات كاملة عن الأيتام، والحمد لله انطلق المشروع من سنة.
0: يعني أكيد الأيتام بيكون منهم بأعمار صغيرة ممكن أكبر سنا، هن بحاجة إلى متابعة مستمرة، فبرأيك قديش اليوم مع ختام هذا المشروع أنتم بحاجة للاستمرارية فيه، وقديش التمويل هون ذكرتوا أنه هو مهم وفعلا مهم، قديش ممكن كمان يكون قابل فعلا لأنه يتجدد ويكون في استمرارية لهذا الدعم للأيتام؟
1: حقيقة نحن من خلال المتابعة يعني مع الأيتام ومع أمهات الأيتام خلال العام السابق كاملا، يعني كنا عم نلمس ما فقط الاحتياج للأمور المادية، هي أساسية مثل ما سابقا، لكن يعني العوائل تحتاج إلى احتياجات أخرى اللي هي الاحتياجات التعليمية، الاحتياجات الاجتماعية والنفسية.
0: صحيح.
1: موضوع الدعم والإرشاد الأسري للعوائل، أتخيل ليس فقط العوائل الأيتام بحاجتها، العوائل السورية كاملة على مدى 14
0: صحيح.
1: سنة
0: صحيح.
1: شافت يعني، فهي كلاتنا صراحة بحاجة لإرشاد أسري ودعم نفسي، فما بالكم في حال كان عائلة أيتام.
0: صحيح.
1: طبعا احنا كنا خلال هاي الفترة عم نركز على موضوع مهم جدا، هو بأنه الطفل اليتيم هو ليس طفل عالي على المجتمع، أنت طفل قادر على أنك تحصل، وقادر على أنك تبني نفسك، وقادر على أنك تتخرج، قادر على أنك لاحقا أنت تشيل عيلتك وأسرتك. من هاي الأمور اللي نحن الآن عم نسعى إلى أنه نحاول قدر الإمكان هاي الأسر يكون في إلهم استمرارية بمشروع الدعم. طبعا هذا لازم يكون بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وإدارات المناطق اللي نحن عم نشتغل فيها، وطبعا الأهم الإدارة الأخوة في المركز أو غيرهم اللي ممكن نحن نبدأ معهم مشروع تاني اللي هو مشروع التمكين الاقتصادي وسبل العيش لهاي العوائل. احنا صار عندنا داتا كاملة عن هؤلاء العوائل من أمهاتهم أو معيلين لهؤلاء الأيتام، شو عندهم إمكانية يشتغلوا. البعض منهم مثلا عنده إمكانية يشتغل مهنة معينة، لكن هو يفتقد إلى رأس مال يشغل يأمن له مثلا المواد الأساسية اللي بتساعده على أنه يشتغل ويدير نفسه وما يكون لاحقا بحاجة لإعالة أو بحاجة إلى مساعدات.
2: يعني عم بيكون عندكم استمرارية لمتابعة الدعم النفسي والمادي لهدول الأيتام من خلال موضوع التمكين؟ يعني أنتوا عم تشتغلوا على موضوع أنه ما يوقف الدعم النفسي لهي الشريحة العمرية لما بتوصل لمرحلة عمرية معينة، لا نحن نمسك بإيدها ونخليها عضو فاعل بالمجتمع من خلال برنامج التمكين.
1: تماما الإرشاد الأسري والدعم النفسي شيء، والموضوع التمكين الاقتصادي طبعا. موضوع سبل العيش هذا شيء ثاني، لكن اثنيناتهم صراحة حاليا كل العوائل اللي نحن، طبعا هي كل العوائل اللي فيها أيتام وغير أيتام كما ذكرت، لكن حاليا نحن باعتبار أن نحن كنا قائمين على 900 أسرة إذا فينا نذكر وليس طفل يتيم، كلهم بحاجة، غالبيتهم بالأصح بحاجة اللي أنه يكون في سبيل دخل أو مصدر دخل لهم يقدروا يأمنوا من وراء احتياجاتهم الأساسية. موضوع الدعم النفسي والإرشاد الأسري هذا يعني بوقع يعني بيكون يعني بوقع على عاتقنا وعاتق باقي المنظمات وباقي الشركاء وحتى الدولة اللي ممكن تقدر تصير تأمن
0: طبعاً.
1: بالمراكز الثقافية هيك أمور
0: صح
1: تساعد الناس على أنه تهدى نفسيتهم، يكون عندهم توجه واضح من خلال تربية أبنائهم أو حتى هن معاملتهم ما بين بعضهم. يعني
0: أنا بدي أرجع لموضوع بدء بمشروع ترميم المدارس، يعني 39 مدرسة، هل في قابلية لزيادة هذا العدد وكيف رح تكون المدة أو الطريقة بالعمل لترميم هذه المدارس لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب؟
1: صراحة أنا ذكرت سابقا بأحد اللقاءات أنه المشروع كان سابقا قبل التحرير احنا كنا عم نشتغل مع الأخوة في مركز الملك سلمان الله يجزيهم الخير على مشروع لبناء كرفانات سكنية وتحويل الناس اللي ساكنة بخيام إلى كرفانات مؤقتة، شفتم شان موضوع الشتاء وغيرها والوضع اللي كانت عايشته الناس بالمخيمات، لكن الحمد لله يعني نحن بدأنا بتجهيزات الأساسية فالله أكرمنا بالتحرير. وقت بدأ التحرير يعني بدأت الناس ترجع لبيوتها وقراها وما عاد في حاجة لأنك تقدمي كرفانات للناس، لأن غالبية الناس اللي نحن كنا يعني ناويين نفيدهم بهذا المشروع رجعت لقراها.
0: نعم.
1: فكانت الخطة الأساسية بعد زياراتنا للوزارات وبعد لقاءاتنا مع الحكومة اللي بدأت العمل مباشرة بعد التحرير إنه التعليم هو أهم شيء. يعني غالب الناس اللي كانت بدها ترجع من المخيمات ولحد الآن أعتقد أول شيء تسأل عنه هو هل يوجد مدرسة في المكان في منطقتي اللي أنا بدي أرجع عليها حتى أمن أولادي. فمباشرة إحنا بدأنا العمل وقلبنا المشروع من مشروع إيواء إلى مشروع تعليمي مستدام بفضل الله تعالى ثم فضل الأخوة في مركز الملك.
2: هي تواجد المدارس أستاذ بهي الأماكن المتضررة عم بيكون له تأثير إيجابي على موضوع الاستقرار لهي الأسر،
1: موضوع الاستقرار وعودة الناس طبعا.
2: يعني
1: احنا اشتغلنا ب 18 موقع تقريبا بريف حلب اللي هو اكثر عدد 29 مدرسة بريف حلب كانوا، ونحن عم نشتغل بضمن المناطق صارت الناس تجي تشوف انه في ترميم مدرسي بعض رمم مسجد، بلشت الناس ترجع مباشرة، يعني خاصة بأول ايام التحرير شفتوا الناس كانت كتير متحمسة ترجع لقراها. أيضا في ريف إدلب نحن عندنا 4 مدارس، في ريف حمص أيضا عندنا 6 مدارس. نحن الآن طبعا افتتحنا 39 مدرسة، لكن الآن في عندنا مدرستين أيضا بريف إدلب قيد الإنجاز، بالإضافة إلى مسجد ومراكز طبية عم نشتغل عليها الحمد لله، وإن شاء الله تعالى في الفصل الثاني تكون جاهزة أيضا لاستقبال الطلاب
2: إن شاء
1: طبعا
2: الله.
1: بالإضافة لعدة مشاريع الآن نعمل عليها مع الأخوة وفي مركز الملك سلمان من ناحية التعليم والصحة وحتى ترميم المساجد.
2: إن شاء الله منكون بمتابعة تامة ودائمة لأعمال جمعية غراس الخير الإنسانية. بنتشكرك على حضورك معنا بهذا اللقاء أستاذ عباس شمس الدين المدير التنفيذي لجمعية غراس الخير، شكرا جزيلا ويعطيكم ألف عافية للمزيد أيضا من الإنجازات إن شاء الله.
1: شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.
2: يعطيك ألف عافية، يسعد صباحك.
1: سلام.

بنذكر بسؤالنا هبة لليوم، هل ممكن روبوت الدردشة يكون صديق حقيقي لإلك أم أنه صداقة لا يمكن أن تكون إلا بين البشر؟ وهل مرات بحالة تعلق عاطفي؟ كيف كانت هذه التجربة؟ عم نسألكم، أكيد ناطرين نسمع اتصالاتكم وأرأكم على 225-3436 و225-3447 ومن المحافظات السورية 228-3443 وكمان ما ننسى عبر الواتساب 0987-810-950.

0: مكملين معكم بعد قليل رح نستقبل اتصالاتكم وأراكم حول موضوع هذا اليوم، ولكن قبل هذا الفسحة لكم مستمعينا خلينا نروح لزاوية شو الأخبار من إعداد الزميل وسام سليمان.
1: هو وسام كمان بيسألكم شو أخباركم مستمعي صباحكم سوري. هو بيقول بقى الأخبار اليوم الغريبة والطريفة رح تكون من إندونيسيا، من الولايات المتحدة والهند وتركيا، والبداية من الهند.
0: عم بيقول أول خبر بولاية هندية، لما بيولد الطفل بتكون ناطرته هدية اللي هي عبارة عن خاتم ذهب. هاي الهدية من خلال برنامج أطلقته ولاية تاميل نادو جنوبي الهند، بتقديم هدية عبارة عن خاتم ذهب عيار 22 بوزن 1 جرام لكل مولود في المراكز الصحية الحكومية، ولكل خاتم رقم تسلسلي محطوط بعلبة هيك يعني أنيقة ومرتبة. أما الغاية من تقديم الهدايا فهو تكريم الأم وتشجيع الأسر على اختيار المشافي الحكومية، إضافة لتعزيز ثقة السكان بنظام الرعاية الصحية العامة. طبعا 1 جرام هو أكيد هدية رمزية بس فكرة حلوة، وبالفعل لفتة كتير جميلة من حكومة الولاية لتكريم الأم وتشجيع الناس لاختيار المشافي الحكومية. بس أنا لسه قربتوا عيار 22، في عيار 22 أنا بعرف 21 و24
1: ملكي بالهند شي تاني،
0: بالهند كل شي معقول.
1: على نفكرت أول شي لتشجيع الولادات، طلع لا لتشجيع الولادة بالمشافي الحكومية.
0: المشافي الحكومية حلو
1: يعني بكل العالم عم يروجوا للخاص إلا بالرجوع للحكومة.
0: والله فكرة كتير حلوة جميلة. أنا استغربت أنه بالفعل مشافي حكومية حصرا، أنا فكرت أنه كل عائلة ترزق بمولود جديد لكم هذا الخاتم بغض النظر وين ولدت الأم يعني جنينة، فأنه بالمشافي الحكومية فكرة كتير حلوة.
1: هلا بإندونيسيا سجن هو عقاب بحرمان الإنسان من حريته نتيجة جرم ارتكبه، إلا سجن واحد بإندونيسيا يمكن الواحد يتمنى يعيش فيه لأنه في منشآت مثل كأنه فيلا. وتم اكتشاف السجن من قبل أمين المظالم الوطني خلال جولة تفتيشية في سجن سيبيوتونغ
0: سيبيوتونغ
1: بغرب جاوا، ولما وصلوا المفتشين للسجن حاولوا الضباط منعهم من دخول بعض الأقسام بحجة أن مراكز لإعادة تأهيل النزلاء قبل خروج من السجن، ولما دخلوا المفتشين اكتشفوا وحدات سكنية مجهزة بأرائك وأجهزة تلفزيون ومكيفات. طبعا هي الخدمات الخمس نجوم مو لكل السجناء، لأنه كشفت التحقيقات عن تلقي بعض الضباط رشاوى مقابل تمييز بعض المساجين وتأمين الرفاهية إلهم. وقامت وزارة الداخلية الإندونيسية بإيقاف مدير السجن وبعض الضباط المتورطين بالحادثة. يعني فكرنا الرفاهية والخدمات لكل المساجين طلعت بس للي بيدفع.
0: حتى بالسجن خيار فقوس. يعني الشخص رايح لحتى يأكل عقاب ولحتى يعرف أن الدنيا فيها عدل وفيها يعني توازن. أنت بتاخد عقوبة يعني بترتكب شيء خطأ في عقوبة لإلك، طلع هون يعني أكبر مكان لحتى يورجي
1: هو مسجون ومنه مسجون، هو بس عم يطبق هيك يعني
0: فوره كل دايرة.
1: تعرفي شو هي الشيء منشوفه بالأفلام بالمسلسلات يعني
0: بس بيشجعوا للواحد يرتكب جرم كرمال يفوت على السجن
1: يكون معه مصاري زعيم عصابة مثلا.
0: تماما. هلأ ومن إندونيسيا منروح للولايات المتحدة، وكمان خبر عن السجون، حيث أطلق سراح الأمريكي دوغلاس ستيوارت كارتر اللي عمره 71 سنة بعد ما قضى 41 سنة بالحبس وكان على قائمة انتظار الإعدام بولاية يوتا الأمريكية، لكن أظهرت تحليلات الحمض النووي عدم ارتباط دوغلاس بجريمة قتل إيفا أوليسن عام 1985. وكانت السنة الماضية المحكمة العليا بالولاية أمرت بإعادة التحقيق مع المتهم بعد التأكد أن اعترافاته السابقة كانت تحت الإكراه، ليتم الإفراج عنه مع إلزامه بارتداء جهاز تعقب لأنه لسه ما خلصت المحاكمة نهائيا. يعني أنا استغربت أنه الزلمة عمره 71 سنة صلوا محبوس 41 سنة، هلا لفطنوا انه يرجعوا يعملوا تحقيق ويعرفوا انه الزلمة اعترف تحت الإكراه.
1: هلا ان شاء الله يكون قاعد بسجن مثل اللي باندونيسيا
0: خمس نجوم. والله مو شكله لو هي ما كان
1: واقف على قائمة الانتظار 41 سنة
0: قائمة انتظار الإعدام. تخيلي بعد 41 سنة
1: بسجن مظاليم عم يقول. هلا ياما بالمشافي مظاليم بالخبر الأخير. دخل شاب تركي إلى المشفى بمنطقة توزولا ليعمل عملية بإذنه اليمين، ولما فاق من التخدير شعر بألم شديد بإذنه اليسار، ليتفاجأ أنه الأطباء عاملين العملية فيها. ولما اكتشف الأطباء الخطأ أعادوا إدخال المريض إلى غرفة العمليات بعد ساعات من العملية الأولى وأجرى عملية بالإذن اليمنى أيضا. محامي المريض أعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المشفى والفريق الطبي تحت بند جراحة الجانب الخاطئ. يعني كان يحط علامه على ابن اليمين عم يقول وسام الابن اللي عم توجعه
0: سهم
1: على خده اليمين
0: من هنا اتبع
1: حتى
0: السهم
1: خربطه
0: حط له هيك سهم على خده اليمين اتبع السهم لحتى يعرفوا انه هي الابن اللي
1: والله مستحيل تصوري خربطه هيك. ياما بالمشفى مظاليم
0: تماما.

أكيد بدنا نتشكر الزميل وسام سليمان على هاي الفقرة الجميلة. بنتمنى نكون من خلال هاي الأخبار اللي قدمناها بهاي الزاوية هيك نرسمت الابتسامة على وجهكم.

صباح الأشياء التي كانت جميلة. بيقول صاحب الرقم 414 صورة للمدن اللي من لبن بأي محافظة يا ترى؟ هاي الصورة سعيد صباحك كتير حلوة. دايما الأشياء القديمة بنعتبر أنه هي كانت الأجمل دائما، يمكن الحنين لإلها، ويمكن فعلا لأنه بتكون هي متقنة ومصنوعة بحب دايما. أيضا صباح الخير من الرقم الآخر 673 محمد خير من حمص، بيقول من البرامج الرائعة بإذاعة دمشق محكمة الضمير من مكتبتنا الإذاعية، بتمنى نسمعهم أكثر من مرة بالأسبوع مع الإعادة. تكرم عينك، إن شاء الله بتوصل الرسالة. والله يسعد صباحكم. إذاعة دمشق، إياد محمود سواس من حلب، صباح الخير يا إياد. بدي أغنية حبيبي صباح الخير لهيفاء الجاسم، روحي وحياتي. بيقول بساحل سوريا بانياس، وبيقول لهيفاء اشتقت لك كتير. سعيد صباحك يا هيفاء كمان، إن شاء الله تكوني عم تسمعينا. رقم اللي آخره 072 أبو محمد من عرطوز، صباح النور لإلك أيضا. وداد قصص، صباح الخير يسعد صباحك وصباح كلماتك الجميلة. أيضا كمان من إزمير أبو عمر بيصبح على الكل، صباحك خير وبركة يا رب.

0: ومعنا أول اتصال هاتفي. يسعد صباحكم. ألو، أنتوا على الهواء. يسعد صباحكم.
1: ألو،
0: صباح الخير.
1: يسعد لي صباحك هبة.
0: أهلين، كيفك؟ أنا باللا شعور، بتعرفي، بس تحكي أنت باللا شعور بصير بحكي مثلك.
1: حبيبة قلبي، صباحك ويسعد صباح إيمان.
2: صباحك نور.
1: منورين اليوم.
2: هلا يا حنان.
1: هلا أنتوا بتكونوا عم تحكوا موضوع مثلا، فلموشة دغري بتحكي لكم الغنية على مود الموضوع فورا.
2: طبعا عندها
0: هي لما هي.
1: يسعد لي صباحات للموش كمان.
2: وانت صباحك كيف؟
1: دخيل قلبك. هلا هذا اللي حكيتوا عنه اللي انسجن ظلم بعد 40 سنة، لحتى هذا
0: 41
1: بيطلعوا هذا تعويض كبير والله.
2: والله مستمرين بالمحاكمة لسه يا حرام، ما طلعوا براءة.
0: ليتأكدوا بقى.
2: ليتأكدوا.
1: بس على فكرة هو بيقدر قانونيا يطالب بتعويض كبير.
2: الله يعينه، 71 سنة يعني كل هالعمر قضاه.
1: إذا ما تعقد الزلمة.
2: هلا
1: والله كثير مهضومين هدول اللي بيجي هالقصص اللي بيجيبهم، ويسام تحياتي لإله.
2: أكيد أكيد. أيوة كمان نوجه له تحية.
1: بالنسبة لموضوعنا اليوم بدي أحكي هلا ليكي إيمان وهيبة. هلا إن شئنا وانأبينا
2: موجود الذكاء الاصطناعي.
1: موجود الذكاء الاصطناعي. فأنت لما سألتيه قلتي له إنه ممكن يعني
2: تكون عم تسبب لنا مشكلة بحياتنا، أو
1: كان جوابه على فكرة إيمان كان جوابه ناقص. هو أساسا الشات جي بي تي أو الذكاء الاصطناعي هو وجد أساسا عشان يتدخل بأدق تفاصيل البشر. هو هي وظيفته بالأساس. فهو
2: يعرف عنك تفاصيل أكثر.
1: تماما. بيهون هو عم بيقلون لكم الخيارات انتو، بس بالحقيقة هو اللي عم بيكون مسيطر بالنهاية. تماما. هذا الشيء هي حقيقة لازم نعترف يعني فيها، هي واقع يعني
2: نعترف فيها ولا ننتبه لها كمان بنفس الوقت.
1: ننتبه لها كمان
2: يعني نحن يمكن نكون مسلمين خلاص، اعترفنا وسلمنا انه خلاص سيطر علينا، بس نحن فعلا ما نخليه يسيطر علينا او لا.
1: هلا يعني انا برايي اكثر فئه من الناس اللي بيلجأوا لهالشيء هذا هن على فكره فئه الاطفال وفئه كبار السن، هدول اللي بنغش عليهم او يعني بيتاخذوا بها.
0: قصدك بناحيه انه يصير صديق لإلهم.
1: صحيح تماما. فهن يعني عندهم فراغ عاطفي بيكون كبير، فلذلك بيلجأوا لهالشيء هذا. اما الناس الناضجه فممكن تلجأ بحال انه احتاجت لشيء محدد.
0: صح.
1: ومع ذلك لما بيجاوبون الشات جي بي تي هبه، فما بيعطيهم المعلومه يعني هيك بتحكيها هيك ملغومه، يعني بين انه عم يجي معك وبين انه ضدك.
2: هو عم يسايرك. هو عم يسايرك بالنهاية.
1: ايوه تماما. فهو بالنهاية هو بده يكون هو المسيطر. انا هيك بحس يعني.
0: ان شاء الله ايامك كلها هيك رواء وضحكة يا حنان. بدي اتشكر اتصالك ويسعد صباحك.

0: كمان اتصال. ألو،
1: يسعد لي صباحكم.
0: صباحك يا رب، أهلا وسهلا.
1: كيفكم؟
0: الحمد لله، أنت كيفك؟
1: أبو طلال.
0: أيه، أهلا وسهلا فيك أبو طلال.
1: خليني أكون طولنا بعمركم يا رب.
0: يطول بعمرك، يعطيك الصحة والعافية.
1: خلي كيفك مدام هبة؟
2: الحمد لله، نشكر رب العالمين. أنت كيفك؟ يسعد صباحك.
1: يخلي لي إياك يطول بعمرك يا رب.
2: الله يسعدك يا رب.
1: مشان موضوعكم، يعني أنا رب العالمين شو أشوفه لأن عائل، مو مشان نفكر فيه.
0: مزبوط.
1: والعائل عم نفكر فيه نحن، أي مشكلة مثلا بتصير معنا، مثلا العقل تبعنا مثلا ما تحملها مثلا أو ما حلها، بنشوف أهل الخبرة. يعني أنا مثلا صارت معي مشكلة، مثلا المشكلة صارت معي، بشوف مين أهل الخبرة بهالمشكلة هاي، أنا بحاول أحكي معهم لحتى يساعدوني بحل هالمشكلة هاي. يعني
0: بس الذكاء الاصطناعي اليوم صار خبير.
1: الذكاء الاصطناعي بعض مرات ما بتزبط معه، يعني بيكون في شيء غلط أو شيء
0: ما بيعجبك.
1: يعني ما بستعمله أنا نهائيا. أنا بستعمل عقلي، وإذا في عندي مشكلة بشوف أهل الخبرة. أهل الخبرة هم اللي بيعرفوا بالمشكلة اللي صايرة عندي.
2: حلال عليك والله. برافو والله يا أبو طلال.
1: يخلي لنا ياكم.
2: يسعد صباحك يا رب.
1: الله يخليك.
2: الله معك، مع السلامة.

0: ليكي إيمان، عم نحكي عن موضوع الذكاء الاصطناعي. عم بيحكي أبو طلال الفياني هيك على قصة إنه نحنا بسأل أهل الاختصاص. هلأ كتير من الأشخاص، خدي مثلا موضوع تحاليل طبية، أنا مثلا ولا عندي تحاليل طبية ومضطرة كتير أو قلبي غليان بدي أعرف شو نتيجة هاي التحاليل، فأحيانا بستعين بالذكاء الاصطناعي وأحيانا بتشات جي بي تي كرمال يعرف هاي التحاليل على شو، يعني على شو بتدل. أنت أحيانا تاخدي جواب منه بس بضل بينك وبين حالك شيء من عدم الثقة، فأنت آخر شيء حتروحي على الدكتور هتاخدي التحاليل. آه عرفتي شلون؟ فالشخص العاقل والشخص اللي عم بيوازن الأمور صح واللي ما واصل لمرحلة الإدمان وقادر بالفعل يميز أنه قد ما طور هاي الأداة التكنولوجية يبقى هناك مقدار للخطأ في أجوبته، فأكيد يعني قد ما حاولنا نعتمد عليه يبقى أهل الاختصاص سنون اللي أدرى.
1: في نقطة قال ببداية الحديث أنه الله ليش خلق لنا عقل لنفكر فيه ونوازن الأمور فيه، ففعلا بس يمكن الأشخاص اللي بينجروا وراء الذكاء الاصطناعي خاصة بتعلق عاطفي فيه أنه هو الصديق الوحيد بالنسبة لإلهم، وهو يمكن المنجو الوحيد بالحياة، هو اللي عم يسمعهم وهو اللي عم يواسيهم ويسايرهم، لدرجة أنه أحيانا في بعض الناس عم يطلعوا عقدهم النفسية إذا بنقدر نقول عليه. فهون يا ترى بيكون العقل صاحي أو متوازن عن جد ولا لا، ولا بيكون ضايع؟ هي الفكرة اللي بيكون عم نسأل حالنا
0: فيها. في مشكلة هون.
1: إيه بس بالنهاية بدنا نذكر حالنا ونذكر الناس اللي خاصة مثل ما قال المراهقين أو اللي عم يشعروا بالوحدة ومنجرين نحو هذا الإدمان، إنه بالنهاية لمين رح ترجع؟ يعني أنت لما بتنهار أو لما بينقطع النت ولما بتفقد التواصل مع هالاصطناعي هذا، لمين رح ترجع؟ رح ترجع للبشر، رح ترجع للناس اللي أنت عايش
0: معه. صحيح.
1: خلينا نصبح كمان هبة على مروان فراس بازكا من اسطنبول، بده يسمع شيء لمروان خوري. يا لما سعيد صباحك يا فراس، صباح الخير لإلك، وصباح الخير من اسطنبول كمان من أبو ميران. شو عم يقول؟ لسماء ساحة العباسيين من اسطنبول، صباح الخير لسماء ساحة العباسيين من أبو ميران، صباحك خير ولكل اللي ساكنين بالعباسين. كمان صباح الخير للرقم اللي آخره 382 في راس من حما، يسعد صباحك، تحياتي لإذاعة دمشق. بيقول محمد خلف أبو يامن من سلمية، صباح النور، صباح الورد الجميل أيضا، شكرا لإلك. وكمان صباح الخير أبو طلال، نرجع نحييك كمان مرة تانية. ومدر من حلب بيطلب غنية لمحمد منير كمان، بيقول صباح الخير لأصحاب القلوب البيضاء.

0: كمان اتصال هاتفي. يسعد صباحكم.
1: يسعد صباحي بكل خير مدام.
0: يا هلا يا علي.
1: يسعد صباحك مدام إيمان.
0: صباح النور علي. هلا فيك.
1: صباحكم. تحياتي لمدام لمى الغالية.
0: تحياتنا لك.
1: اليوم على الصوت شوي مقربين كنا.
0: سلام بلامة قلبك. والله ما مطيبة.
1: يسعد لي صباح الصديقة الغالي، دائما تستفقدني الصديقة الغالية حنان. شكرا لك يا حنان على كل كلمة حلوة بتحكيها. تحياتي للصديق رضوان وزوجته، لكل الأصدقاء عن جد. أنا أصدقاء في الواتساب بيوجهوا لي تحيات عن جد، شكرا لكم من كل قلبي، والله نفس المحبة قولا واحدا.
0: أصدقاء الذكاء الاصطناعي عم تقول لك لما. وأصدقاء الذكاء الاصطناعي.
1: والله ما إلي مصلحة. مدام إيمان بدنا نسأل حالنا سؤال جوهري اليوم. هل نحن فقدنا ثقتنا بالبشر كل هالدرجة هاي حتى نرجع للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال لازم نطرحه اليوم. في بعض الأشخاص عم يلجأوا للذكاء الاصطناعي لأنه بيقولوا لك هذا يمكن ما يخوني أو ما يفشي سري. أنت شو عرفك أنه هذا ما بيخون ولا بيفشي سري؟ نحن بنعرف هاي المعلومات اللي أنت عم تتباحثها مع هذا الذكاء ومع هذا الروبوتات اللي عم تحكي معها أنت. طب هل نحن بنعرف من هالمعلومات هاي
0: وين عم تروح
1: لوين
0: عم لحظة تطلع؟ ممكن
1: أو من أي لحظة ممكن تنفشى هاي الأسرار؟ هذا السؤال هون بدنا نطرح نفسنا، نطرحه على حالنا. لذلك نحن هون في بعض الأشخاص بتلجأ لهذا الموضوع بعد ما بتكون كل الطرق مغلقة بوشها، بتخليك أنا فقدت ثقتي بالبشر قولا واحدا، إنه أنا ما عاد عندي ثقة إني أحكي مشاكلي لفلان وفلان وفلان، بدي ألجأ لهذا الذكاء الصناعي. طيب نحن من صنعوا لهذا الروبوت ولهذا الذكاء؟ نحن كبشر، ما نحن صنعنا ونحن اللي وصلنا لهون. لذلك هذا لازم خلص يضل ضمن صلاحيات محدودية. هو مساعد لأن يمكن نحن نحصل على معلومات منه وإلى آخره. نحن ما نضد إنه تطور، ما نضد إنه استخدمه بشكل صحيح، هذا الشيء قولا واحدا نحن معه، بس لكن نخليه يصير شريك حياتنا بكرة، ولا شو رأيك نبني معه علاقات زوجية؟ لذلك يعني أنا ما بعرف هون الأشخاص كيف هي الطريقة اللي عم يفكروا فيها. مدام إيمان ومدام هبة،
0: أنت ما بتحس إنه هاي القصص كليات اللي بيتم، هاي الأخبار اللي بيتم، يعني فعلا في هيك أخبار عن إنه يكون هاي العلاقة توصل لهي الأمور، بس إنه بيكون حالة ترويج لإلى أكثر لحتى فعلا يكون مسيطر بحياة الناس أو لحتى يكون هو جزء.
1: أنا ما فيني أستغني عنه. لمرحلة مدام إيمان إذا ضلينا نحن معتمدين على هذا الشيء بنوصل أحيانا لمرحلة إنه يقفل عقلنا، نحن ما عاد قادرين نفكر.
0: كما كنا عم نقول إنه أنت بتفقد قدراتك حتى مهاراتك.
1: يعني هل يعقل أنا وصل لمرحلة إنه أنا ماني قادر إنه أحل أي مشكلة أنا بتعرض لها؟ إني دائما إني هلا نحن لازم أول شيء نلجأ لخبرتنا نحن كبشر بحل مشاكلنا، بعدين إذا نحن يمكن فقدنا ما عاد إنه قدران نلجأ لبعض أشخاص مقربين جدا لنا. نحن ليس بالضرورة اختيار صديق من الطريق ونقول له بدنا نحكي لك، بس الذكاء الصناعي ولا بد إذا أنت حكيت له من باب أنا بأخذه من باب الدردشة العادية ملي وقتي. عرفتي؟ ما إنه الله إنه حطوا انه هو كصديق
0: وكذا هو يكون فارض حاله بحياتي. هلا ليك علي، خلينا نتفق على شغله، ما بعرف اذا بتوافقني الراي. كل شخص يجعل من الذكاء الاصطناعي صديق مقرب له لديه مشكله قد تكون نفسيه، احيانا الفراغ بحياته، ما عنده شيء لحتى يعمله. اما انا كموظف خليني اقول عندي كتير التزامات، عندي كتير مسؤوليات، انت حكون فاضيه لحتى بقى دردش مع هذا الشخص واقعد اخذ واعطي معه؟
1: ففي اسباب. بدايه حديثي مدام هبه قلت لك انا هذول الاشخاص بيكونوا فقدوا ثقتهم بكل اللي محيط فيهم، خلاص ما عاد عندهم ثقه ولا باي حدا،
0: في مشكله تماما.
1: لذلك هون رجعوا ولجؤوا لهذا الموضوع.
0: يعني مشكله رح يفقدوا ثقتهم كمان او رح يخيب لهم ظنهم بالنهايه الذكاء الاصطناعي كمان.
1: انا ما بشوفه هذا الشخص لحد قادر انه بالنهايه يحل لي كل مشاكلي ابدا.
0: طبعا شكرا علي.
1: حتى تحكي له لما شوف بيعطيك معلومات انا بشوفها سطحيه وليس معلومات جوهريه، يعني معلومات عامه، يعني عرفتي الا في بعض الامور.
0: ان شاء الله فيك تلاقي يعني بالبحث.
1: ما نفقد الاصدقاء المحيطين فينا المقربين
0: ان شاء الله.
1: نوصل لهي
0: المرحله. صباحك
1: بكل خير.
0: سلام عليك.

0: وفاء صباح الخير. بتقول سمعنا نجوى كرم بهدية لرغدة من جبلة، صباحكم خير يا رب. تحياتي لكل العاملين في الإذاعة، ثلاثي المرح معتز ومعاذ ومقدام صباح النور، وأيضا معروف صالح خليفة سيد صباحك. تحياتي لكل الأصدقاء والأصدقائي، والملك سعيد وأبو حلا صباحكم خير يا رب. صباح الأدعية الجميلة منك كمان. صباح الخير سوريا، بأيام النزوح نحو أوروبا كنت أحكي مع النمل، حتى مرينا بأيام ما بيعرف
1: ليش القصة كتير صعبة. أكيد الله يكون بعون كل شخص عاش هديك الأيام، وإن شاء الله هيك يا رب يكون الله فرج عليكم ويسر لكم أموركم يا رب.
0: إن شاء الله يا رب. بس حلوة الفكرة على فكرة،
1: تحكي يعني مع النمل. شوفي الضغط النفسي، شوفي الوحدة شو بتعمل، يعني عن جد تخيلي.
0: بس أنه الحديث مع الحيوانات حلو، يعني بيكون عنده عصافير بالبيت أكيد بيفهموا عليه، أو بسس مثلا قطط، يعني يمكن منه شيء غريب. فهيك هو عم يحكي من القهر طبعا، من العذاب اللي طبعاً كان هو. يلا الله يسر لك أمورك دايما. معاذ خياط من أمريكا صباح النور يا معاذ، سعيد صباحك كمان بأول يوم من الشهر. أسأل الله أن يشرق في قلوبكم النور وأن يكتب لكم فيه التيسير والسرور يا رب. أيامنا مباركة وصباحك مبارك جميعا يا رب. سنديان الزامة صباح الخير لإلك، وجبر الخواطر دايما حلو. نوري عبد الرزاق من الجزائر، دكتور نوري أهلا وسهلا فيك. قد يجد الإنسان في الروبوت من يصغي إليه في أي وقت، لكن هل يمكن أن يعوضه عن صديق يفرح لفرحه ويحزن لحزنه ويمسك بيده عندما تضيق به الحياة؟ ربما نستطيع أن نتحدث مع الآلة، لكننا مع الإنسان نعيش ونشعر ونصنع الذكريات. الذكريات اللي كنت عم تحكي عنها ببداية الصباح هبة. لهذا تبقى الصداقة الإنسانية شيئا لا يستبدل أبداً بسهولة. سعيد صباحك دكتور. مصطفى سينكين بن نشابية صباح الخير. إذا اعتمدنا على الذكاء الاصطناعي رح نفقد الإنسانية بيقول. حلو. كمان صباح الخير إذا عد دمشق ولكل الأصدقاء أيضا مع بداية تشرين ونسمات والعليلة. بالعكس بنشعر باكتئاب الخريف، بنشعر بالأمل والتفاؤل، وخاصة مع إذا عد دمشق صديقة الطفولة والشباب والكهولة. تحياتي لكم من عبد الناصر الحسن من حماس سوران مقيم في هولندا. عن موضوعنا عم يقول لا يمكن الاستغناء عن البشر، بطبع كائن اجتماعي والإفراط في التعلق بالذكاء الاصطناعي ممكن يؤدي إلى التوحد والتنمر على الآخرين، هذا برأيي شخصيا. وبلغت من العمر 60 عاما، نشأت اجتماعيا وأبقى اجتماعي. مع تحياتي لكم من المدرس المتقاعد عبد الناصر الحسن. يسعد صباحك، تحياتنا لإلك والله يعطيك الصحة والعافية. فعلا يمكن الأشخاص الاجتماعيين صعب عليهم يكونوا طبعا أصدقاء مع الذكاء الاصطناعي، أو يمكن ما تفرق بيضيفوها إلى قائمة الأصدقاء وهيك عادي،
1: ولكن هيك بمعايير
0: الخاصة اللي موجود. لأكيد هو بيكون بما أنه هو نشط اجتماعيا يعني أموره تمام
1: وعارف الحدود الصح.
0: عارف الحدود صح. بيعرف يتعامل معنا.
1: معنا كمان اتصال هاتفي. ألو
2: صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
2: أمنين عنكم إن شاء الله.
1: الحمد لله نشكر رب العالمين. مين معنا؟
2: عودي معكم. كيفكم؟
1: أهلين يا عودي، كيفك؟
2: والله سمع صوتكم مروي الحمد لله تمام
1: ان شاء الله على طول. يا عدي
0: يعني اول صباح الخير، كنا بنقول حالك شيء يعني، بس لا الحمد لله صحتك بخير.
2: هيك يكون اوقات هادي بسمع هيك يعني شو بدي لك، باخذ زاويه وبستعد.
0: ايه اهلا وسهلا فيك. كيف صباحك اليوم؟
2: والله الحمد لله بشكر الله على النعمه، بألف نعمه نحن من الله
0: الحمد لله.
1: حلو حلو يا عودي، ان شاء الله دائما هيك بتحمد رب العالمين على نعمه اللي دائما بيكرمك فيها.
2: هي اكبر نعمه انا فيها، فضل الله علي، بحمد الله بشكره، هي اكبر نعمه
0: الحمد لله. ايوه. عندك صديق ممكن تدردش مع الروبوت ولا لا؟ صداقه مع البشر.
2: هي اختي الكريمه شوفي، انا على راس الناس كله، كل واحد له راي. هاي الشغلات، هاي اللي انتم كل واحد له راي فيه. انا هاي شغلات بعدها فاشله ومسخره، هاي الذكاء كل واحد يشتغل
1: كل واحد وقناعاته.
2: بصحابي ورفقاتي وبالبشر، لانه نحن رب العالمين خلقنا انه نستفيد من بعض. عرفت كيف؟ ما بروح اتعامل مع هذا الجهاز، احسن شيء بروح بقول له والله بدي اتجوز، شو رايك فلاني؟ احسن شيء إذا قال لي مليح أخذ رأيه.
0: ممكن يعطيك رأيه هو على فكرة. بس طب في حال كانت الأمور أمور عمل، أمور دراسي أو أمور عمل، تتعامل
2: يعني هلأ أنا بعده هذا
0: تستفيد منه؟
2: لا ما بستفيد بالسبب، بستفيد من رب العالمين، باخذ باستخاره رب العالمين وبتجي لرب العالمين، بصلي ركعتين وبستخير برب العالمين. هذا الزكاه، هذا اسمه هذا مثل ما تقولي
1: في حاله طلاق نهائي بينك وبينه
0: في حاله نفور
1: ان شاء الله دائما ايامك حلوه يا عدي، يسعد صباحك يا رب.
2: صباحكم وأوقاتكم
0: صباح الخير. كمان بدي أقول لنبيل مصطفى، الروبوت مو ممكن يكون صديق قد يفيد في أمور مادية أو أكاديمية أو من الناحية العاطفية فيشوه العواطف، من الناحية الاجتماعية وسبب العزلة وفقدان الحيوية والضياع. الذكاء الاصطناعي كزهرة اصطناعية لونها جذاب، لكن إذا اقتربت منها تجدها بلا رائحة أو حياة. حديث مع صديق أو جار أو زميل يمنح الشعور بالرضا والسعادة. تحية بيقول المميزة حنان وللدكتور نوري ولأبو موفق وأبو طلال، يسعد صباحك يا نبيل. مضبوط كلامه، يعني نفقد الحيوية، بنفقد التعامل مع البشر، ممكن فعلا يسبب العزلة الاجتماعية ويكون خطير علينا، خاصة بالنسبة للمراهقين. يعني اللي بيكونوا عم بيكونوا شخصيتهم، فممكن يكون سيطر عليهم أكثر، وإنه هنا بالأساس بيكونوا بهاي المرحلة منعزلين عن الأهل حتى، فكيف لما بيكون في صديق اصطناعي بحياتهم. كمان ونيس بسام يعقوبيان من حلب، يسعد صباحك. بيقول الاي اي مجاله فائدته بدعم ومساعدة الباحثين ومحبي الأستاذة من معلوماتهم والاستفادة منها بحياتهم العملية بدون ما توصل علاقتنا به كارتباط بشغل أو يستولي على مشاعرنا الطبيعية. مهما تطور مع الزمان حتى بأعلى درجات التطور لن يتمكن أو يصل إلى تقليد الحنان والعاطفة التي تميز الإنسان.

0: هلا كان عم يحاكي النمل صديقنا من هولندا قالوا ولا من ألمانيا معكم ميساء، بتقول أنا بحكي كتير مع زريعة، بحكي قصص زريعة وبحكي لها قصص وسير، أكيد بحكي مع روبوت وبدردش مع الذكاء الاصطناعي، بيكفي أنه لا يكذب. اليوم عيد ميلاد بطلي رضوان، بقول له كل عام وأنت بطلي، كل عام وأنت بخير يا رضوان. وشو رأيك هيبة؟ يعني هي أول حدا اليوم عم عم يعترف أنه عم يحكي مع الذكاء الاصطناعي. عهد صباح الخير، الرقم اللي آخره 037-151-322، كل الأصدقاء اللي بعتونا تحيات لإلكم أكيد يسعد صباحكم إن شاء الله. أكيد كل الأغنيات اللي طلبتوها ممكن كمان تكون عم تسمعوها عبر هواء إذاعة دمشق عبر البث المباشر الدائم. كمان صباح الخير الرقم اللي آخره 291 من السويد، صباح الخير لإلك وشكرا لكل مين تواصل معنا وتفاعل معنا اليوم بموضوع.
1: أكيد بدنا نعتذر من كل حدا ما قدرنا نقرأ رسائله لأنه نحن وقتنا خلص معكم، إن شاء الله هيك نكون قدمنا اليوم بفقراتنا وزوايانا شي رجع لكم بالفائدة والمتعة وضيتوا بصحبتنا وقت مفيد لكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق. نحن مشوارنا الصباح مكمل معكم، بعد قليل حتنضم لكم الزميلة علا أحمد بالزاوية الطبية برفقة لما يوسف بالإخراج، ولكن أنا وإيمان اسمحوا لنا نودعكم ونقلكم إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم من جديد ضمن الزاوية الصحية. يمكن أكثر جملة عم نسمعها هالأيام الصبح برد الظهر شوب وبالليل منرجع من البيت جاكيت. هذا فعلا هو حالة الطقس بهاي الفترة، وفرق واضح بدرجات الحرارة بين ساعات النهار، وأحيانا خلال ساعات قليلة مننتقل من جو بارد نسبيا لجو دافي وبالعكس. وطبعا مع تقلبات هالطقس بتبلش النصايح من كل الجهات: لا تطلعوا الصبح بدون جاكيت، لا تقعدوا قدام المكيف، لا تشربوا مي باردة، ولا تطلعوا شعركم مبلول. بس السؤال، قديش هالحكي صحيح علميا؟ وهل تغير درجة الحرارة بحد ذاته ممكن يسبب لنا المرض؟ وهل كل الناس بتتأثر بنفس الطريقة؟ وكمان بدنا نحكي عن مرضى الربو والحساسية والأمراض التنفسية المزمنة، وحتى نعرف كيف نتعامل مع هاي الفترة بطريقة صحيحة، طبعا بعيد عن المبالغة وبعيد عن هالخرافات. معنا عبر الهاتف الدكتور محمد أحمد الحاج، اختصاصي داخلية صدرية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور.
1: الله يسلمك يا رب، صباح خير إليك وللسادة المستمعين.
0: أهلا وسهلا، يسعد صباحك دكتور. هلأ بالبداية خلينا نبلش طبعا السؤال الأساسي. نحن مننتقل من جو بارد صباحا لجو دافي بالظهر، وكمان بالعكس منرجع للجو البارد مساء. هل هالتغيرات بدرجات الحرارة ممكن بحد ذاته يسبب لنا مثلا رشح أو التهاب حلق أو سعال؟
1: هلأ بالنسبة لجسم الإنسان قابل للتكيف السريع بتبدل الحرارة من بارد لدافي لحار، فجسم الإنسان بيتكيف بشكل سريع على هالأوضاع هي. لكن في حال أنه الإنسان أهمل الوقاية قليلا، تعرفي مثلا بالجو الحار بصير في عنا مثلا تعرق، بالجو البارد بيلفحوا الهواء، فإهمال الأمور هاي ممكن تؤدي لظهور أمراض ناجمة عن التعرض للبرد. يعني إحنا مثلا بالجو الحار مشي الإنسان تعرق جسمه، فجأة غيمت تغير الجو، صارت هوايات باردة، تأذى الصدر عنده، صار يعني بيظهر عنده سعال جاف مباشرة. طبعا. إنسان نزل عليه المطر، مو يأخذ احتياطاته، تبلل رأسه شوية هوايات باردة، ممكن يظهر عنده الرشح والجريب. لكن تقلب الجو بشكل أنه من دافئ إلى بارد ما بيسبب هيك بشكل مباشر مرض إلا هذا الإنسان أهمل الوقاية.
0: تمام، يعني بحد ذاته أنه البرد هو ما بيعمل أي أعراض أو أنه ما بيسبب أي أمراض. الناس بتلاحظ وجوده بهذا الطقس يمكن مثل ما قلت لأنه أهملوا حالهم، أو بيقولوا لك أنه إحنا بالبرد بالذات ما أنه موجود، يعني بيصير عنا الأمراض أكتر وقت بيصير الجو بارد. فهو هذا السبب لإحنا طريقة التعامل معنا مع الجو هي الخطأ. ألو دكتور، عم تسمعني؟

من هون لان اكيد نرجع نتواصل مع الدكتور. بنرجع نتذكر حكي الدكتور انه ما في شيء بيزيد عنا خلال تغير الطقس، بس احنا العادات الخاطئه اللي ممكن نحن نهملها او نحن نعملها بدون قصد ممكن تاثر سلبا على صحتنا. كثير مهم نحن انه وقت نكون بمكان دافي تعرضنا لتعرق انه ما نطلع مباشره على مكان فيه هواء او مكيف، لانه كثير هي تبدلات او فروقات الحراره بتلعب دور، بس الشيء الاساسي اللي بيلعب فيها دور هو نحن طريقه تعاملنا معه. كمان كثير مهم انه دائما بشكل عام ما نطلع من يعني وخاصه نحن جايين على الشتاء ما نطلع من مكان بارد فورا لمكان دافئ، كمان كثير هذا الشيء بيضر على صحتنا وبينعكس عليها. طبعا كمان كثير نصائح ممكن نحكي عنها، بس مهم نذكر انه الدكتور اكثر شيء قالنا وخبرنا انه نحن طريقة التعامل مع الطقس هي اللي بتسبب هذا الشيء. طبعا كتير مهم انه نحن دائما مثل ما قلنا كتير ناس كمان بيحسوا انه انا نفس الطريقة اللي عم تعرض فيها او نفس درجات الحرارة اللي بتمر فيها، مثلا ممكن ضمن العيلة نفسها فبتقلك انه انا هيك مثلا وتعرضت لنفس الحرارة اللي تعرض لأخي، بس طبعا الفرق هو طبيعة الجسم وانت كيف معود جسمك.

انه نحن هلا جايين على موسم الشتاء او يعني الخريف، يعني درجات الحراره مثل ما انها بلشت تبرد، فنحن لازم نقوي مناعتنا. طبعا بيتم هذا الشيء بالتغذيه السليمه، فنحن نتناول اطعمه غنيه بفيتامين مثل البرتقان والليمون، كمان الاطعمه اللي فيها فيتامين د والزنك ومضادات الاكسده، هذا كله لحتى نقوي الجهاز المناعي. كمان كتير مهم انه نشرب السوائل ونكتر منها، وخاصه المي والمشروبات الساخنه، لنحافظ على ترطيب الجسم وحمايه الاغشيه المخاطيه. كتير كتير مهم. في ناس هلا وخاصه لحنا بهي الفتره بيصير في برد، كتير من الاهالي ببطلوا يغيروا او يجددوا الهواء المنزل، فهي تهويه المنازل كتير مهمه، فلازم نفتح النوافذ يوميا لحتى نجدد الهواء ونقلل من تركيز الفيروسات والميكروبات داخل الاماكن المغلقه، واكيد نتجنب الرطوبه والعفن. كمان كتير مهم انه يكون في تدفئه معتدله، يعني مثل ما قلنا نحن نلبس الملابس دافئه وهي متعدده الطبقات، يعني مثل ما نحن وقت طلعنا الصبح في برد نلبس مثلا جاكيت خفيف، وقت يصير شوب نحن انه نشلح الجاكيت ويضل معنا، وخاصه للاشخاص اللي بيستمر عملهم لساعات طويله من الصباح الباكر للمساء. كتير طبعا هذا هدول المعلومات مهمه وبتاثر على طريقتنا وتعاملنا مع فروقات الحراره. طبعا لحد الان تعذر الاتصال مع الدكتور مولما. تمام. هلا نحن وكثير ما يعني مثل ما قلنا امراض الشتاء هلا بتكتر كثير، وخاصه العالم احيانا العامل النفسي لما يمكن بيلعب دور انه بيقولوا لك انه خلص اجى الشتاء اجى البرد اجى الامراض معه. لا، نحن اذا تعاملنا او يعني صار في عنا وسائل لنقي حالنا من هذا البرد، لنعرف كيف نتعامل صح معه، أكيد يعني بتصير حياتنا أزبط وأفضل. يعني كنا حابين كتير أكيد نأخذ معلومات أكتر من الدكتور ونحكي عن هذا الموضوع، بس طبعا تعذر الاتصال. في كتير معلومة مهمة إن كان شتاء صيف برد بأي حرارة بأي درجة حرارة، النظافة

نحن بالنهاية مثل ما قلنا تقلب الطقس هو جزء طبيعي من الانتقال بين الفصول، وما لازم نعيش بخوف من كل نسمة هواء باردة، بس بنفس الوقت كمان لازم نعرف كيف نحمي حالنا وننتبه بشكل أكبر إذا كنا من الأشخاص الأكثر عرضة للمشكلات التنفسية. وأكيد لباس مناسب لدرجة الحرارة وتهوية جيدة ونظافة اليدين وتجنب التدخين ومخالطة المصابين قدر الإمكان. وأكيد الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة هنا ينتبهوا أكثر، لأنه هي الخطوات البسيطة ممكن تساعدنا أنه نمرق هالفترة براحة وأمان أكبر. طبعا الأهم من هيك أنه نحن ما ناخد من عنا وصفات، ونرجع منأكد أنه المضادات الحيوية نحن ما لازم ناخدها من عنا. وطبعا بتمنى لكم ونحن فريق عمل الزاوية الصحية تكونوا دائما بصحة وعافية. كنت معكم من وراء الميكروفون علا أحمد. وبالإخراج لما يوسف.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرعي تلقى دعوة رسمية من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 خلال الفترة من 8 حتى 10 من كانون الأول في أبوظبي. مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات يؤكد أن تداعيات انفجار خط الغاز في محطة تشرين لم تعد محصورة بقطاع الكهرباء، بل امتدت إلى محطات ضخ وتصفية مياه الشرب. وزارة الطاقة تعلن بدء إعادة ضخ الغاز إلى محطة دير علي تمهيداً لإعادتها للخدمة.

0: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل باثنتي عشرة آلية عسكرية في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. إصابة قيادي من مرتبات وزارة الدفاع إثر عملية اغتيال برصاص مباشر أطلقه مسلحون مجهولون في مدينة الصنمين شمالي درعا. وفي خبرنا الأخير، مقتل سبعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، اثنان منهم في حالة حرجة إثر استهداف حافلة نقل على جسر مصياف بريف حمص. نهاية الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
2: هنا الإذاعة السورية في دمشق،
1: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. بين القلب والعقل.
1: تعرف راضي، اليوم كنت عم فكر بموضوع كبير.
2: هات لنشوف.
1: ليش مرات منختار بالعاطفة ومرات بالعقل، وكيف هاي الاختيارات بتأثر على حياتنا؟
2: أيوه والله متقل العيار اليوم لك صابر. علم الموضوع بسيط. القلب بيقلك هاتا، والعقل بيقلك فكر مرتين. بس المشكلة لما صوت القلب يعلى والعقل يقلب سايلنت، يعني يهمس همس.
1: بالضبط. وأنا شخصياً اتخذت قرارات كبيرة بالعاطفة وقرارات تانية بالعقل، وكل واحدة كان لها نتيجة مختلفة.
2: عال عال، هات لنشوف لك شو كان أصعب قرار عاطفي أخدته.
1: آخ هذا يا صاحبي، مرة قررت أني أترك شغلي هيك فجأة.
2: أيوه.
1: لأني حسيت أنه ما عم يعطيني السعادة بحياتي.
2: أيه.
1: بس بعدين حسيت أنه القرار كان متسرع.
2: حلو. وانت شو كان موقفك؟ اندمت بعدها ولا شو؟
1: ايه والله، بس بيني وبينك اتعلمت انه لازم نوازن بين القلب والعقل.
2: يا سيدي اسمع، هي انا كمان عندي حكاية.
1: ايه.
2: بزماناته اجتني فرصة عمل كبيرة، بس كانت هالفرصة بتفرض علي اني اترك البلد وروح اعيش بمدينة تانية بعيدة.
1: تمام. وانت شو كان قرارك؟
2: والله يا صاحبي، عقلي كان عم يقول لي روح، ويقول لي هاي فرصتك اللي ما بتتكرر. بس قلبي شو كان عم يقول لي؟ لك وين بدك تروح وتتشنطط؟ تفكر بعيلتك، برفقاتك، بصحابك، بحبابك. وبعد فترة يا رفيقي، لأني سمعت كلام قلبي، حسيت أني ضيعت أكبر فرصة بعمري.
1: والله من أصعب القرارات بين الطموح والارتباط.
2: صحيح. بس اتعلمت انه كمان لازم نوازن بين عواطفنا وبين المنطق. ما بصير هيك نندم على قراراتنا اللي بناخدها.
1: يعني كلنا مرينا بمواقف بتخلينا نفكر مرتين، والقرار الصحيح هو اللي بيجمع بين القلب والعقل.
2: طيب برأيك صابر، ممكن يكون في شي طريقة نقدر ندمج فيها بين القلب والعقل؟
1: اكيد لازم نسمع لقلبنا، بس ما ننسى نفكر بالعواقب، يعني نعيش العاطفة بس عقلانية.
2: يعني مثل ما بيقولوا، العقل زينة واللي فاقدته حزينة.
1: بالضبط يا راضي، لازم نكون أذكياء، نعرف إمتى نسمع لأي واحد فيهم.
2: بس لك صابر، لما القلب يصرخ، العقل أحيانا بيصير مثل الجار يلي عم يندق فوق راسه بسمير.
1: بس الجار أحيانا بيحميك من المشاكل.
2: اسمع اسمع، عايز ذكرتني فيها. مرة كنت عم بشتري سيارة جديدة، قلبي وقتها كان عم بيقول لي لك اشتريها يا ولد، اشتريها فورا. بس عقلي ما كان عم بيقول لي غير فكر بالميزانية، ولك يا راضي فكر باللي بدك تدفعه واللي بده يضل عليك وشو بده يبقى معك.
1: طيب وانت شو عملت بالنهاية؟ اشتريتها ولا لا؟
2: والله بيني وبينك قويت قلبي واشتريت السيارة. بس بعد اسبوع واحد اكتشفت انه نسيت احسب المصاريف اللي لازم حطها على السيارة والقروض اللي بقياني عليها.
1: هي نتيجة الاختيار بالعاطفة يا صاحبي.
2: ايه بس والله كانت سيارة حلوة. لازم واحدنا يكون دايما حكيم نفسه لحتى يختار الصح.
1: صح. والاختيار الصحيح هو اللي بيخلينا نعيش بسلام مع حالنا.
2: وإن شاء الله يا صاحبي نلاقي دائما التوازن بين العاطفة وبين المنطق.
1: إن شاء الله.
0: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.
3: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: من دمشق يا صباح الخير. يسعد صباحكم متابعينا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تشوفونا وتسمعونا، وحلقة جديدة من برنامج عمر الورد بلشنا. عمر الورد وهذه تحيات فريق العمل، معكم في الأعداد بدرية عبد العليم، ورافقكم من داخل الاستوديو سلافة حسن. تخرج لنا هذه الحلقة على الهواء مباشرة سناء أحمد. خطوات صغيرة وأنامل عم تكبر، وبين كل خطوة في أم وابنة عايشين رحلة خاصة فيهم، هي بتكتشف شخصيته، هو بيكتشف العالم من خلالها. بالحلقة الماضية كنا مع طفلنا بأول خطواته مع الطعام، من الرضاعة لأول لقمة، ومن اختيار الطعام للرفض والشبع، ووصلنا للحظة مهمة لما يبدأ الطفل يحاول يأكل بإيده، يجرب ويغلط ويعيد المحاولة. يمكن وقتها كنا عم نحكي عن الطعام، بس الطفل كان عم يتعلم شي تاني أبعد من الطعام، كان عم يكتشف شو عنده قدرات. أنا بقدر أمسك، أنا بقدر جرب، أنا بقدر أعملها لحالي. هذا الشعور ما بيوقف عند المعلقة أو أول لقمة. مع كل مرحلة جديدة طفل رح يواجه تجربة جديدة، قرار جديد ونجاح جديد وخطأ جديد، ومع كل تجربة رح يتشكل داخله سؤال أكبر: كيف أنا شايف حالي؟ عن جد أنا قادر؟ في حدا عم يسمعني؟ بقدر ارجع حاول اذا ما نجحت من اول مره؟ واذا غلطت رح يضل في حدا يحبني؟ من هون بتبلش حكايه الثقه يلي ما بتظهر فجاه لما بيكبر الطفل وبيصير قادر يحكي عن حاله، وانما بتبلش من تفاصيل يوميه صغيره بيعيشها مع الاشخاص الاقرب لإله، يعني ضمن دائرته الضيقه امه وابوه. لما بيبكي وبنستجيب لحاجاته، لما بيخافوا من طمنه، لما بيحاول نفتح له مجال يجرب مرة تانية، ولما يغلط نساعده يفهم الغلط، بدل ما نختصر الموضوع كله بكلمة أنت ما بتعرف أو أنت ما بتفهم. اليوم بحلقة عمر الورد رح نحكي عن الجانب النفسي بنمو الطفل، خاصة خلال السنتين الأوائل بحياته وعمره، ورح نفهم كيف بتبدأ الثقة، وشو علاقتها بالأمان والاستقلال والمبادرة، وكيف ممكن لطريقة تعاملنا مع الطفل تساعده لحتى يبني صورة متوازنة عن نفسه، أو صورة ممكن يكون فيها للأسف عقد نفسية. كل هاي المحاور رح نحكيها اليوم بعمر الورد. ولنحكي أكثر عن موضوع الثقة ووجهة نظر العلم فيها، رح تكون معنا الأخصائية النفسية مودة العقاد. صباح الخير أستاذة مودة. ألو.
2: صباح النور، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيكي على هواء إذاعة دمشق.
2: صباح النور
1: أستاذة مودة. أول سؤال بيخطر على بالنا، كأنه صار في مشكلة بالاتصال، تمام؟ أستاذة مودة، أول سؤال بيخطر على بالنا: شو مفهوم الثقة بعالم الطفل من وجهة نظر العلم؟
2: صباح الخير، يعطيك العافية، بس بدي أتأكد أنه صوتي مسموع لعندكم.
1: نحن سامعينك. تمام
2: تمام.
1: سمعتي سؤالي أستاذة مودة؟
2: مسير الأساسي ومركزي. ألو،
1: معك نحن أستاذة مودة، سامعينك.
2: تمام. المفهوم الثقة عند الأطفال هو مفهوم أساسي جدا بالنمو النفسي والاجتماعي عند الطفل، فحتى ما بنقدر نقول إنه هو مفهوم، يعني ما بنقدر نقول إنه هي صفة فطرية بالكامل أو إنه هي مكتسبة بالكامل. الطفل ممكن يولد بفروق بالمزاج والاستعدادات. الأطفال بشكل عام في فروقات وراثية بينهم بالأصل، كطبع يعني واستعداد الأكثر جرأة، أكثر استكشاف، والآخر ممكن يكون أكثر حذر وحساسية، لكن ما بيعني إنه أحد الأطفال ولد واثق والآخر غير واثق. هذا مجرد استعداد وراثي، ممكن نسميه طبع. هذا الاستعداد بتفاعل مع البيئة، بيجعلها بتأثر بطريقة معينة. مثلاً الطفل اللي طبعه جريء فممكن يكون عنده هذا الاستعداد بالأصل، بيواجه المجتمع، بيتفاعل مع البيئة. أولاً بيختار بيئة بتتطلب اكتشاف، مبادرة وتفاعل، وهذا بيزيد خبرته. الثاني ممكن يكون أكثر حذراً فما بيختار هي البيئات أصلاً، فبالتالي بتقل الخبرات اللي ممكن تكسبه هي المهارة أو تكسبه هي الصفة اللي هي الثقة بالنفس.
1: يعني بنستنتج أنه الثقة ما بتولد مع الطفل، هي تفضلي.
2: صحيح صحيح. الطفل الأول اللي هو أكثر ثقة واكتشافا ممكن حتى يلقى حفاوة من الآخرين ويلقى تشجيع، شخصيته تكون محبوبة، في حين أنه خجول والخجل يعني ممكن بالعكس يلقى بالقلاب عن هي الصفة الموجودة فيه. إنه إذا مثلا ما يعني تجرأت أو ما اكتشفت أو ما كنت واثق من نفسك فأنا رح يعني كل هاي لذلك البيئة دائما تتفاعل مع الوراثة بتشكيل الصفات النفسية والاجتماعية لدى الطفل. وهذا التفاعل هو معقد جدا، ما ممكن أن يكون بسيط. لكن كخلاصة، صحيح أن الاستعداد موجود عند الطفل، لكن هذا الاستعداد
1: بتطوره البيئة المحيطة فيه.
2: كان خجل يحتاج لتنمية.
1: أيوة،
2: بتطوره البيئة المحيطة، فهو لا ينمو ولا يفعل إلا إذا وجد بيئة مناسبة. ولا يمكن أن يعدل إذا في استعداد أو صفة بتحتاج تعديل، ما ممكن تعدل أو تكتسب صفات أخرى عليها إلا إذا في كمان بيئة واعية وموجهة بيستطيع من خلالها اكتساب مهارات مثل الثقة، المبادرة، الشجاعة والقوة.
1: يمكن العامل المؤثر بالطفل الأول ويمكن يلي بيتعلم منه الطفل هو أمه، لأنه هي أول شخص بيشوفه، أكثر شخص بيحتك فيه. فهل تؤثر يعني نفسية وثقة الأم بحالة على طفلة بطريقة أو بأخرى؟
2: صحيح، سؤال كتير جميل ومهم، لأنه بالتأكيد نفسية الأم وثقتها ونظرتها لنفسها وللعالم تنتقل للأطفال. هذا مو نوع من اتهام الأمهات، لكن بشكل عام الطفل بيتأثر بالبيئة الانفعالية اللي بيعيش فيها. بلاحظ كيف الأم تتعامل مع الخطأ، مع الخوف، مع فشل، مع فشلها هي الذاتي، يعني مو بالضرورة فقط فشل الطفل، وحتى كيف نظرتها لنفسها. فمثلا إذا كانت الأم تخطئ وبتقول أنا فاشلة، ما بقدر أعمل شيء، فالطفل بيسمع نموذج بالتعامل مع النفس أو بالتعامل مع الفشل. إذا أخطأت بالمقابل وقالت أنه أنا ما نجحت هاي المرة رح أحاول مرة أخرى، شعرت بالإحباط لكن قدرت تتعامل معه، فهي كمان رح تعطي نموذج مختلف تماما. نقطة أخرى بتأثير الأم أنه حتى نمطها العاطفي والانفعالي وأحيانا صفاتها الشخصية بتنعكس على طريقة تعاملها مع طفلة. فمثلا الأم الحذرة أو القلقة ممكن تفرض تقييدات على طفلة فتمنع عنه خبرات كان ممكن أنه تنمي شخصيته خوفا أو قلقا عليه، أو تظن أنه هذا حماية له. فمثلا إذا صار مشكلة بينه وبين طفل من العائلة فممكن فورا تركض لعنده تحاول هي تحل المشكلة. ممكن ما يستطيع يلبس مثلا ملابسه أو عفوا حذائه فبيبكي بيعترض، ففورا بتسارع حتى تلبسه يا قبل ما تشجعه أو تعلمه. يعني بما معناه هي بتقوم بالأشياء بدلا عنه قلقا منها عليه، فبتفرط بتحذيره أحيانا من الأصدقاء، من اللعب، إنه انتبه دير بالك هدول الأصدقاء ممكن يأذوك أو ممكن يضايقوك. إفراطها بالتحذير أو إفراطها بالحماية هذا ممكن إنه يشكل نظرة الطفل لنفسه وللعالم إنه هذا إنه هو غير قادر، أو إنه هو ما بيستطيع إنه يواجه المشاكل أو إنه يحل المشاكل، أو إنه العالم دائما سيء ويعني غير قابل للثقة.
1: طيب بالمقابل بالمقابل أستاذي مودة، في أمهات بنعرف إنه نحن شخصيتهم ضعيفة، لكن في أولاد بتلاقيهم بيطلعوا قوايا، شخصيتهم قوية، بدون يدافعوا عن أمهم حتى لو هن بعمر صغير. يعني ممكن بعمر سنتين يشوف حدا عم يتجاوز على أمه هو يدافع عنه. يعني منشوف هيك مشاهد، منصدف هيك حالات. فيعني كيف ممكن نفسر هاي الحالة؟ يعني حتى ممكن يكون في أم ضعيفة بتعرف حالة ضعيفة، لكن عندها طفل قوي واثق بحاله، قادر يدافع عن حاله، قادر يطالب بحقوقه.
2: صحيح، مشان هيك هي مو قاعدة عامة. يعني مثل ما قلنا بالمقدمة إنه الاستعداد الوراثي في استعداد وفي طبع بيولد في الطفل، لكن في البيئة بتأثر عليه. فإذا كانت البيئة أو إذا كانت الأم هي غير مشجعة أو إنه هي حذرة أو قلقة أو عندها هذا الخجل، لكن طفلة مختلف فممكن نفسره أن الاستعداد الوراثي عنده مختلف، بالإضافة أن البيئة هي لا تقتصر فقط على الأم، في الأهل الآخرين، الأولاد يعني الأصدقاء، أولاد العائلة، الأب، فكل هي البيئة بتشكل طبيعة الطفل ولو كانت الأم أحيانا مختلفة. لكن بحكم أن الأم هي أكثر قربا من الطفل وأكثر تعاملا معه، فبالتالي ممكن يكون تأثيرها أكثر على الطفل، لكن لا ينفي العوامل الأخرى. يعني
1: بدي أتوقف هون عند هيك حالة بتصير بمجتمعنا، بيقولوا البنت بتطلع لأمها والصبي بيكون لأبوه بالطباع وبهي قوة الشخصية الثقة. هي علميا شو رأي العلم بهي القصة، أنه البنت بتطلع مثل أمها والصبي مثل أبوه؟
2: هو مو بالضرورة، ما في شيء يثبت أنه الصبي لوالده والبنت لأمها، لكن بحكم الاقتراب أكثر من الأم. حتى الطفل الصبي إذا كان أكثر اقترابا من والدته فهو ممكن يتمثل شخصيته أكثر، وبالتالي حتى نفسيا الأسلم نفسيا أنه وقت يكبر الطفل الصبي، يعني وقت ينمو ويبلش يوعى على هويته النفسية، ضروري أنه يكون قريب من والده لحتى يتطبع بطباعه. فتربويا ضروري أنه الوالد والوالدة، يعني الأب والأم، يكون في دور بالتربية عند الذكر وعند الأنثى، عند الصبي وعند الفتاة كأطفال.
1: جميل كتير هذا الكلام، وهي رسالة للآباء لحتى أنه ما يلقوا فقط هم التربية، أنه الأم هي فقط اللي بتربي، ما هي عملية مشتركة وتجربة مشتركة ومشروع مشترك بين الأب والأم، ضروري اثنين يكونوا فيه مع بعض دائما. أستاذي مودة، حضرتك حكيتي عن فكرة كتير مهمة، هي قصة أنه أنا خلي ابني دائما معتمد علي. هل هي الحالة لما الأم دائما أو الأب بيلبوا دائما طلبات ابنهم؟ مثلا بنكون قاعدين على سفرة الأكل، بيقول الولد أنه لماما شربيني مي، بدها تقوم أمه تشربه، يعني بينما المنطق بيقول أنه لا أنت قادر، قوم أنت جيب كاسة المي مثلا وتعال. فأدي هاي تلبية الطلبات ممكن تأثر بثقة وشخصية الطفل وتخلق منه طفل اتكالي ممكن.
2: على ضروري يكون في بيئة داعمة للطفل أنه تشجعه يقوم بالأشياء لوحده أو بشكل مستقل، لكن قيامه بالأشياء وبالمهام لوحده ما بيجي من دون تعليم. ما بيجي مثلا فجأة أو بشكل هيك من خلال التهديد أو من خلال اللوم، أو والله بهذا الموقف اللي ذكرتي أنه ليش مثلا ما عم تقوم تجيب المي، لازم أنت تقوم مثلا شو. يعني أحيانا الأهل بيحاولوا أنه يعلموا الأطفال بعض المبادرات أو بعض الأشياء حتى يقوموا فيها بشكل مستقل، لكن بطريقة خاطئة. فأحياناً يعني المشكلة أو مربط الفرس مثل ما يقال بالطريقة بالأسلوب، وليس بأنه أنا علمه كيف يستقل. بالعكس، أنا علمه كيف يستقل هذا جدا مهم. حتى يعني علماء النفس بيقولوا أنه نمو الطفل الاجتماعي والنفسي في مرحلة اللي هي مرحلة من سنة إلى 3 سنوات بيكون فيها القدرة على الاستقلالية والقدرة على المبادرة. بالمقابل اللي ما بيستطيع يكون هاي الاستقلالية والمبادرة بيكون ضعف الثقة وبيكون الخجل أو بيكون هذا العجز.
1: يعني فينا نقول أستاذي أنه شخصية الطفل ترتسم بين السنة الأولى و3 سنوات من عمره، هي بتحدد لاحقا كيف رح يكون هذا الطفل.
2: صحيح، أكيد تماما. فتشجيع الأهل وتعليمهم هي خطوة جدا أساسية، لا يكفي فقط تشجيع ولا يكفي فقط تعليم، وطبعا لا يكفي فقط مطالبة. أنا طالب الطفل أنه يكون مستقل ولومه على ذلك، هذا بالعكس حيحسسه بالعجز لأنه هو ما عنده القدرات والأدوات لحتى يستطيع يستقل بأي مهمة. يعني هو بيحتاج تعليم من الصفر بأي شيء. فأولا علمه، ثانيا شجعه، بعدين وهي بكون وفرت له البيئة المناسبة لحتى يقدر يستقل بمهامه.
1: أستاذي مودة، يعني هي بتيجي هي القصص أنه الأم أو الأب بيقوموا بمهام الطفل من مبدأ الدلال أنه نحن ما بدنا نتعبه، خصوصا يعني أنت ذكرتي كلام عن الطفل الأول. الطفل الأول بيقولوا بالعام هو بيربي أهله ما هن بيربوه، فنحن أنه هذا الولد الأول بدنا نعمل له كل شيء، ما بدنا نتعبه، نحن بدنا ننقي له تيابه، نحن بدنا ننام له كاسة المي، نحن بدنا نطعميه بإيدنا. يعني في أطفال منشوفهم بيكون عمرهم 3 و4 سنين وأهلهم هني عم يطعموهم بإيدهم، مع أنه الطفل ممكن يكون قادر يمسك المعلقة يجرب يحاول. فهي كيف بدنا نفرق هون بين الدلال وبين أني أنا يكون عندي طفل بيعتمد على ذاته، عنده ثقة بحاله، بيعرف حاله شو عم يشتغل حتى وهو بهذا العمر الصغير من سنة لـ3 سنوات.
2: هي أول خطوة إنه نحن نكون واعيين إنه أسلوبنا هذا بالدلال هو بيخرب الطفل. نحن هيك ما يعني ما منحمي ولا منخليه أكثر سعادة، لا هيك نحن منخربه، لأنه فعليا إذا ما عطيتيه الأدوات لحتى يتعامل مع الحياة هو رح يواجه إحباط ما رح يقدر يتحمله بعدين. وفي فرق كتير كبير بين إنه أنا استجيب لحاجاته وبين إنه أنا يعني في استجابة للمشاعر وفي استجابة للحاجات. فمثلا الاستجابة هي مو تلبية لكل الطلبات. في فرق بين أني أنا استجيب لحاجة الطفل وبين أني استجيب لكل ما يطلبه الطفل بالطريقة اللي بيطلبه. فمثلا طفل بده يأجل وقت النوم لأنه بده يلعب، أنا ممكن كيف استجيب؟ بقول له لهذا الطفل أنه أنا بعرف أنك بدك تكمل اللعب ومزعج بالنسبة لك أنه تنام وما بتحب النوم، لكن هلأ وقت النوم فحنسكر هلأ الألعاب وحنرتبها لحتى النوم. أنا هيك حاولت أنه أتفهمه، حاولت أنه أطلع على الموضوع بوجهة نظره، حسسته أنه أنا شاعرة فيه وبإنزعاجه، لكن بنفس الوقت وضحت له أنه في حدود وفي قانون. فالطفل دائماً بيحتاج دفء زائد حدود. عدم وجود الحدود بحياة الطفل بالعكس بيخليه لا يشعر بالأمان. وجود الحدود جدا اساسي لحتى يشعر بالاستقرار، لحتى يشعر بالامان.
1: بتعرفي استاذه وانت عم تحكي ذكرتيني في فيلم بيقولوا هو فيتامين نو، لو نحن نتعلم انه مو دائما نقول له لابننا ايه انه اوكي تكرم عينك ماشي ونسايره، من مبدا انه نحن ما بدنا نعمل جرسه، ما بدنا الولد يبكي، ما بدنا نزعله. فكتير مهم انت لفتي لنقطه انه نحن نقول لا لكن بطريقه لطيفه.
2: صحيح، فالاسلوب كتير بيلعب دور. ونختار لا وين ممكن نقوله، يعني إذا أنا بدي أقول إنه مثلاً أنا معي خمس لقاءات أولى بخلال اليوم، ليش ممكن روحها على شيء لا يستحق؟ خليني أقول لا يعني كيف يقال إنه أختر معاركك بعناية، خليني أقول لا بشيء فعلاً يستحق. يعني مثلاً بده يلبس كنزة معينة، هل أنا يعني فكر قبل ما خوض هي المعركة معه، هل يستحق إنه أنا أقوله لا هاي الكنزة مو مناسبة لبس هاي الكنزة؟ خليني شوي أفسح له مساحة لحتى يقرر بأشياء لا تضر فعليا.
1: يعيش التجربة.
2: عنده حاجة نفسية، تماما عنده حاجة نفسية انه هو يقرر بعض الاشياء الخاصة فيه. فانا خليني لبي له هي الحاجة واحتفظ بالله لشي يستحق فعلا لهي الحدود اللي ممكن انه انا اضعها وتكون فعلا يعني مهمة.
1: نعم، يعني حضرتك ذكرتي مثال كتير مهم، اختيار ملابس الطفل هي من ضمن حريته الشخصية حتى لو كان بعمر صغير. يعني كتير بتصير معنا انه طفلنا مثلا بيكون صيف وتذكر بلوزة شتوية بده يلبسها، فانتي مع انه خلص خليه يجربها ويعيش الشعور ويعرف انه هي بتشوب بالصيف،
2: لأنه إذا ما عاش التجربة ما رح يأدرك ليش أنا قلت له لا. خليه هو يعني يلبسه، وإذا ما فيها ضرر طبعا فبعدين حيشوب إذا كان الشوب مثلا إذا كان الجو غير مناسب، ورح يأدرك أنه اختياره ما كان صحيح. أما إذا دخلت أنا معه بمعركة فهي المعركة رح تكون خاسرة، لأنه يعني خاسرة بالنسبة لي وإله. يعني هو ما حيكون مرتاح بهذا المشوار.
1: نعم.
2: مبسوط، وأنا كمان رح كون متوترة. فإذا في شيء أنا بالذات بركز أنه الأشياء غير مضرة غير مؤذية، يعني
1: نعم.
2: ما في مشكلة إنه يتاح له القرار.
1: أستاذة مودة، يعني بنضل قد ما حكينا بنحب نسمع تجارب الأمهات، تجارب أطفال، فهلا بدنا نروح هيك نسمع نحن وياكي استطلاع صغير، نشوف شوية آراء ونرجع كمان نحكي فيها. خليكي معنا.
3: لما كنت صغيرة شو هي الجملة اللي كنت تحبي تسمعيها من أهلك؟
4: كانت أمي تغني لي الصبحيات أمرة يا أمرة فيني على المدرسة.
3: شو الشيء اللي كنت تتمني أنه يتركوك تجربيه بنفسك؟
4: كل شيء جربته، ما في شيء ما جربته.
3: لما كنت صغيرة شو الجملة اللي كنت تتمني تسمعيها من أهلك؟
5: الله يرضى عليكي والله يوفقك، هي الأشياء اللي كنت حب أسمعه وبسمع على بناتي كمان.
3: شو الشيء اللي كنت تتمني أنه يتركوك تجربيه بنفسك؟
5: أي شيء في الحياة لما بتجربيه بتكوني مبسوطة، في السواقة لما بتفوتي بتكون حدا جنبك أنت عم بتسوقي، غير لما أنت بتبلشي تسوقي لحالك. أول شيء حاجز الخوف لما بيكون حدا حدك أكتر مما تكوني أنت عم بتسوقي لحالك، هي شغلة مهمة. أي شيء في الحياة لما بتفوتي بالشغل أي شيء في الحياة حلو أن تجربيه.
3: مرحبا.
6: أهلا وسهلا.
3: برأيك يعني أهم شغلة لازم يعرفها الطفل عن نفسه؟
6: هلا اول شيء الطفل لازم يعرف حاله ويثق من حاله، تعلم يتعامل مع البيئه اللي حواليه وكيف يدافع عن حاله، مع هيك يعني يكون دائما لطيف مع الآخرين بنفس الوقت، يعني ما يأذي حدا كمان. ايه وهيك يعني.
3: شو هي الشيء اللي كنتي بتتمني انه اهلك يتركوكي انه تجربي بنفسك؟
6: رحلات الهايكينج وهالقصص، يعني انه تجربهم لحالي، هدول تجربة تعطيني اكسبيرينس لقدام كتير حلوة.
3: اهم شغلة برأيك لازم الطفل يعرف عن نفسه؟
7: شو بيحب، شو ميوله، يعني لشو اتجاهه، ان كان رسم ولا سباحة ولا دراسة مثلا او يقرأ،
3: يعني قدراته وثقته بنفسه،
7: يعرف انه شو بيحب بهالحياة، شو جاي عباله يجرب.
3: طيب ما الشيء اللي كنت بتتمني انه اهلك تلكوك تجربيه بنفسك؟
7: سوق، تعلم اطلع سوق لحالي واسبح لحالي.
3: لما كنت صغير ما الجملة اللي كنت تتمنى تسمعها من اهلك؟ اكيد عدة جمل.
8: تماما. هلا اكثر شيء هي اللي كنا نسمعها الدعوة، ما كنا نقدر قيمتها، بس هلا صرنا عن عكبر ايه نفهمها نوعها ونحس انه هي الطريق لحتى نمشي فيها بالحياة، الدعوة. اكثر شيء كمان انه نروح مشاوير، احلى شيء انه الواحد يطلع يمشي يستمتع بالوقت مع اهله بالصغر، لانه بالكبر بصير الوقت ضيق معه.
3: ما الشيء اللي كنت اتمنى انه اهلك يتركوك تجربه بنفسك؟
8: كتير شغلات كنا نطمح انه نحن نكون بنفسنا نساويها، بس طلع انه بدنا يد عون تكون معنا بالصغر لتساندنا وقت اللي نكبر ونفهم هذا الموضوع. فأكتر شيء يعني الحس بالمسؤولية، نمسك المادة بإيدينا لحتى نفكر انه نحن فينا نعمل فيها شيء، بس هي ما ولا شيء يعني الصراحة. يعني
3: برأيك ما أهم شغلة اليوم لازم الطفل يعرفه عن نفسه؟
8: يفهم انه الحياة بالشكل الصح، ولازم الأبوين يكون معه ضرورة، لأنه هنن السند الوحيد، بس أنه يكون مع أهله بالطريق الصح، يفهم ويوعى لهالموضوع. بس
3: لما كنت صغير ما الجملة اللي كنت تتمنى تسمعها من أهلك؟
9: لما أطلع الصبح على الشغل أهلي بيقولوا لي الله يرضى عليك، الله يعطيك العافية، هيك شيء.
3: شو الشيء اللي كنت تتمنى أنهم يتركوك تجربه بنفسك؟
9: لما أطلع على الشغل وأعتمد على حالي، يعني هلا كثير عم أعتمد على حالي وهيك شيء الصبحيات.
3: لما كنت صغير ما الجملة اللي كنت تتمنى تسمعها من أهلك؟
10: والله كنت أتمنى أنه نرجع على البلد، لأنه كنت أنا ساكن بالإمارات، كنت نرجع بالي كل أهلي كانوا هون، أما أنا كنت أنا وأخواتي بس هونيك، أنا وأمي. أتمنى أنه أرجع عشان نشوف أهلي أخوالي أعمامي، والحمد لله رجعنا الحمد لله.
1: نشكر زميلتنا عبير فارس على هذا الاستطلاع. رجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا، ومعنا ضيفتنا الاختصاصية النفسية مودة. يسعد أوقاتك من جديد أستاذة مودة العقاد.
11: يا أهلا وسهلا، الله يعطيك العافية.
1: يعني هيك مرة تفاصيل صغيرة، الثقة، الأمان، قدي هاي المفردتين مترابطتين مع بعضهم، ثقة وأمان، قدي ممكن الطفل توصله ويحس فيها، وقدي أهمية الثقة بهذا الموضوع؟
11: قديش حلوين هدول المصطلحين، الثقة والأمان، لأنه فعليا إذا نحن بدنا الطفل يكون جريء، بينما هو من الداخل ونفسيا منشغل بسؤال هل أنا آمن ولا أتعرض للتهديد، ما نقدر نطالبه أنه يكون جريء. يعني مثلا وقت يشعر الطفل أنه الخطأ سيقابل بسخرية، إهانة، أو غضب شديد أو لوم، يصير في جزء من طاقته موجه لحتى يتجنب الخطأ، مو حتى يتعلم ويكتشف. أما بالمقابل وقت يشعر بالأمان فبيصير عنده مجال أكبر للمحاولة. الأمان العاطفي إنه يشعر الطفل إنه له سند بيساعده، حتى التعليقات الناس يعني حكت إنه في سند مثلا دعم، في إذن بتسمعه، في حضن بيرجع له لعنده، بيعبي مخزنه العاطفي من الحب والحنان. هذا بيجعله بينطلق للعالم بالتعلم والاكتشاف بثقة. حتى وجد بالدراسات النفسية أن الأطفال الآمنين عاطفياً هم أكثر تفوقاً أكاديمياً وحتى نجاحاً اجتماعياً. فالأمان العاطفي يعني أن حاجاته النفسية للطفل مرئية، هو ما بيحتاج فقط طعام وشراب ونوم وإلى آخره، بيحتاج حب، حنان، تشجيع، تفهم، استماع، حوار، ما بيحتاج تهديد أو تخويف لحتى يغير سلوكه أو يتشجع.
1: يعني حضرتك حكيتي بنقطتين كتير هيك بدي وقف عندهم، هو إنه لما بيخطأ طفلنا نحن ما نكون نحن الأهل يلي بنوبخ، الأهل يلي بتتنمر، ونكون نحن داعمين، لأنه مثلا بحيث إذا طفلنا تعرض لهذا التنمر من الخارج أو من الأطفال معه أو بالروضة، نحن لساتنا عم نحكي بأعمار كتير صغيرة، السنوات الأولى من حياته، قدي ممكن هالشي أثر عليه، قدي الكلام السلبي ممكن يحبط هذا الطفل، يخلي ثقته بحاله تتراجع، يضل هو متردد بأي شيء حتى لو كان طلب عادي.
11: صحيح، لأنه نحن إذا بدنا نراجع هدفنا إنه نحن بدنا نعدل سلوكه، بدنا نخليه يتعامل مع الخطأ بطريقة أفضل. أكيد ما رح نتجاوز الخطأ ولا حتى نتجاهله، بس ما بدنا يعني نعلم عليه مثل ما يقال والله، يعني مثل
1: نمسك عليه ممسك يعني.
11: أيوة تماما. لا، نحن بدنا نشوف شو هدفنا بالتربية. أكيد بدنا نربي إنسان سليم نفسيا وصالح في نفس الوقت. فمثلا في كثير أحيانا مواقف تصير بين الأهل والأطفال، يعني بيجي لعندهم الضيوف، إذا ما حكيت القصيدة اللي حفظتها بالمدرسة قدام الضيوف رح أزعل منها. إذا ما رحت تعرفت على رفقات بتضل لحالك وما بيحبك حدا، أو مثلا بتجي الشرطة أو بيجي الوحش بياكلك. يعني كل هاي التهديدات والخوف أحيانا بيكون منبعها من الأهل إصلاح سلوك الطفل وإكسابه مهارة. بس الأسلوب أبدا مو صحيح، لأنه أنت هيك ما رح تحسس الطفل بالأمان ولا رح يحس بالثقة، هو بالعكس رح يحس بالتهديد. ففي حال اصلا اكتسب هاي الصفه ويعني انطلق بحياته ان كان اجتماعيا او ان كان مثلا اكاديميا، نحن حنشوف انه والله تمام افلحنا باسلوبنا، بس هو من الداخل ما راح يكون مستقر، ما راح يكون حاسس بالامان.
1: يعني كتير بنسمع اهالي بيقولوا اولادهم صغار، يعني بيكون عمره مثلا 3 سنين، تقول أنا ابني ولا مرة كسر غرض ولا مرة عمل شيء. يعني بوقف أحيانا أنه كيف طفل ما كسر، معناته قديه هو مو مقموع ملاحق محاصرينه بمية طريقة. يعني بحس هيك جزء من تكوين الطفل أنه هو ينترك شوي على راحته حتى لو غلط شوي، لكن بحيث ما يأذي حاله ولا يأذي اللي حواليه. ممكن نوجه له، نعم، يعني في ناس بتقول له لا تلق شيء أنت بتخرب، لا تعمل هون أنت ما بيزبط معك شيء، أنا بطعميك، أنا بنقي لك تيابك، أنت عنيد. حتى لو صغير يعني لما بنقول له أنت كسلان، أنت عنيد، أنت خجول، أنت ما بتفهم. قد ايه هذا الكلام تأثيره لاحقا على الطفل؟
11: هاي كثير نقطة مهمة، لأنه الأهل، كلام الأهل له وزن كبير في تشكيل الصورة اللي بيبنيها الطفل عن نفسه، وخاصة بالسنوات الأولى. يعني صوت أهلنا ووالدينا ما بيختفي من راسنا، بيتحول لصوتنا الداخلي والذاتي. فطريقة كلام الطفل مع نفسه ونظرته لحاله بتكون يعني بتتكون بشكل متكرر ولا واعي تبعا لطريقة أهله. فمثلا وقت يسمع الطفل أنه أنت كسول، أنت جبان، أنت مزعج، أنت مشاكس، أنت فاشل، فهي منسميها النبوءة المحققة لذاتها. شو يعني؟ يعني إذا ما كان هو فعلا هيك بصير هيك،
1: بصير يعني بالعقله الباطن بخزنة أو شيء
11: تماما، بصير بيتصرف على أساسه. لأنه أنت هيك ما حكيتي عن المشكلة اللي هو واجهها، أنت حولتيها لهوية للطفل، فصار بينظم فهمه لنفسه حوالين هاي الصفة أو حوالين هاي الكلمة. يعني مثلا صار موقف حكى شيء كذب أو ما له حقيقة، فبدال ما أقول له أنه أنت كاذب وأنت أنت دائما تكذب، فأنا ممكن أقول له أنت قلت كلام غير صحيح. ومنحتاج أنه نفهم ليش هو قال هذا الكلام، يعني شو اللي دفعه. يعني مثلا فشل بامتحان، أنت فاشل بالرياضيات، أنت فاشل بالدراسة، بالمقابل ممكن أقول له أنه هاي المسألة صعبة عليه، نحتاج ندرب أكثر. فأنا حولت المشكلة لشيء نقدر نتعامل معه، لسلوك. أنا ممكن أتضايق من سلوك عند الطفل، بس ما حوله لهوية تكون يعني نظرة الطفل لنفسه متمركزة على هي.
1: نعم أستاذي مودة، نحن كتير بنقول لأطفالنا بطريقة أو بأخرى، متأكد هيك صار كذاب أنت مثل ما قلتي حضرتك. يعني نحن الطفل لما بيكذب، وفي هيك مشاع بين العامة أنه الأولاد بيكذبوا كتير، مخيلتهم واسعة، قديها تشي ممكن هي المفهوم عنا نحن الكبار يأثر بنفسية الطفل، ثقته بحاله، يحس حاله أنه هو دائما مضطر أنه يثبت أنه أنا على حق، أنا عم بحكي الحقيقة، أنه ما في ثقة. قديها الشي بيأثر عليه؟
11: في حال توقعاتنا كأهل عند الطفل كانت بهي الطريقة، فهو أحيانا بيصير بيتصرف حسب توقعاتنا. وبيصير عنده منسميها هيك الآليات الدفاعية، إنه أنا بدي أثبت أي شيء لحتى أثبت لأهلي إنه أنا مثلا ما عم كذب، أو إنه أنا ناجح، أو إنه أنا فاشل. فحتى انطلاقه بسلوكه حيكون ما له متوازن، ما حيكون منطلق مستقر وحاسس بهي الثقة وحاسس بهذا الأمان. فبالتالي توقعاتنا كأهل تجاه أطفالنا وكلامنا معهم بتأثر بتشكيل صورتهم عن نفسهم وعن العالم، وبالتالي حتى تصرفاتهم أو مشاعرهم.
1: نعم. بالمقابل أستاذة، يعني المديح المبالغ فيه، يعني أنت واو، أنت بطل، أنت كتير شاطر، أنت أشطر واحد، أنت أحسن واحد، كمان هذا له تأثير سلبي ولا لا؟ يعني بيضل هو كلام محفز للطفل؟
11: هلأ شوفي، حسب يعني مثلا أنا إذا شجعت الطفل على أنه هو أحلى واحد بالعالم، هذا تشجيع ما له صح. أو أنه أنت أحلى واحدة، أحلى بنت، أو أنت أشطر واحد، هذا نفخ، يعني حنفخه بس ما حعلمه كيف يتعامل مع الفشل. أما مثلا في دائما مثال أنا بحب أطرحه، إذا مثلا طفل عم يبني ليجو أو عم يرسم رسم، فبدل ما شجعه قل له أنه أنت أحسن رسام أو أنت برافو مثلا كثير ممتاز، يعني شجعه بطريقة كثير. هلأ ممكن أحيانا شجعه بطريقة بهي الطريقة، لكن أقصد أنه ممكن نركز على شعوره. شو شعرت وأنت عم ترسم هاي الرسمة؟ فممكن مثلا يقول أنا شعرت بالسعادة، أنا شعرت بالإنجاز وأنا عم أبني هذا البناء، فيكون تشجيعه من خلال شعوره الذات. فأنا هيك عم شكل له ثقة وعم شكل له أساس ثابت ما يتأثر بالظروف اللي حواليه. إذا مثلا تعرض لفشل أو إذا تعرض لتنمر، هو خلق من الداخل ثابت متوازن.
1: طفل دكتور أستاذة مودة بعمر صغير، شو ممكن أنا أو نحن كأهل نخليه بادر أنه أو هو يعمل لحاله؟ يعني كتير بتطلع من الأولاد أنه أنا لحالي بعمل، شو ممكن نحن نترك أولادنا فعلا بهذا العمر الصغير أنه هن فعلا يجربوه لحالهم بإيدهم؟
11: ما في قاعدة واحدة بقدر أنه جاوب على كل الأطفال تنطبق عليهم، لأنه كل طفل مختلف بقدراته وبظروفه عن الطفل الآخر. أنا إذا جاوبت مثلا شو المهام اللي ممكن الأطفال يعملوها، أحيانا ممكن الأهل يتوتروا أنه طيب أنا طفلي يعني ما أشعر أنه هو قادر، فأنا ممكن أتوتر وأنا عم أطلب منه يقوم بهاي المهمة وبينعكس بشكل سلبي عليه. فكل أهل ضروري أنه يشوفوا شو استعدادات طفله، شو قدراته، هل بيقدر فعلا أنه بهذا العمر يلبس لحاله، هل بيقدر أنه يأكل لحاله مثلا، أنه يتعرف على الآخرين. أول شيء قدراته حسب عمره، وثانيا قدراته حسب استعداداته الوراثية. الطفل الجريء ما بقدر أطلب منه نفس الطفل اللي أصلا طبعه حذر وحساس، هذا كثير بيحتاج جهد مني وصبر وتعليم، فما بقدر أطلب منه بنفس الصيغة أو بنفس اللهجة أو
1: طبعا حذر الطفل ما له علاقة إذا هو عنده ثقة بحاله أو لا.
11: لا، هو استعداد أحيانا ممكن يكون هيك ولدان طبيعته يعني الشخصية، لأنه نحن كشخصيات مختلفين.
1: نعم.
11: لكن أكيد بيحتاج اكتساب مهارات اجتماعية لحتى يقدر ينطلق بالمجتمع.
1: كمان من المقارنات يلي بتصير وحضرتك هيك لمحتي لها، أنه تختلف قدرات الأطفال، فنوقع كأهل بمطب أنه ليك فلان عمل هيك، ابن فلان عمل هيك، ليش ابني ما عم يعمل هيك. هذا الشيء أدي هاي المقارنة متعبة للطفل، متعبة لنا نحن كمان كأهل، ممكن نشعر بالعجز أنه أنا ما أعرف أتطور قدرات ابني. أدي بيأثر هذا الموضوع؟
11: صحيح، مثل ما تفضلتي حضرتك، هي متعبة للطفل ومتعبة لنا كأهل، لأنه القدرات مختلفة والاستعدادات مختلفة. فأنا ما في داعي أتوتر على شيء فعليا ابني مثلا ما له ماهر فيه. يعني مثل ما يقال أحيانا الأهل بيحبوا يحققوا أحلامهم بأطفاله، بس هذا الشيء متعب لإلهم ومتعب للطفل، لأنه ممكن شخصيات الطفل مختلفة، الزمن مختلف، المهارات مختلفة. المقارنة دائما بتخلي المرجعية الطفل هي الآخرين، هاد نجح، هاد سبقني، هاد فاز، أنا خسرت. بالمقابل أنا إذا خليت المنافسة بين الطفل بينه وبين حاله كثير حيكون أفضل. يعني مثلا شوف مين حيسبق بالأكل، أنت ولا أخوك أو أنت ولا ابن خالتك. لا، هذا ممكن يوتره. يعني هو حيقوم بالفعل والمنافسة حتخليه ينجز، بس حيكون من الداخل متوتر. بالمقابل ممكن أنا شو أقول له، خليني نتسابق نحن والساعة. فما خلي المرجعية مع حدا، مع يعني مع شخص ممكن يوتره.
1: وممكن هاي القصة يعني في كتير عائلات بتحسي في تنافر بين الأولاد من جيل واحد بس بسبب هاي المقارنات.
11: صحيح،
1: يعني حتى كمان يعني إنه ابن خالته عمل هيك، ابن عمته عمل هيك، إنه ما يعني الطفل بيصير هيك في تاتش بيناتهم وعدم أريحية بتكبر معهم.
11: يعني إحنا هيك بنشجع على الإنجاز وعلى السلوك بس منكرفه بالناس.
1: صحيح هذا الكلام. يعني هاي المقارنات، فنحن بننصح كل الأهل أنه يبعدوا عنا. ومثل ما قلتي جملة كتير حلوة، أنه نحن نتنافس مع أنفسنا دائما، أنه أنا بدي يكون دائما نسخة أفضل من حالي، كون مقارنتي مع حالي. أنا اليوم أكلت شوي من هذا الصحن، بكرة بأكل كمية أكبر، اليوم ضبيت جزء من ألعابي، بكرة بضب عدد يعني كمية الأكبر، ما بخلي ماما تعملون معي. فنحن نكون حريصين كأهل على هذا الموضوع
11: مشان ما يخلق هذا التوتر داخل الطفل، لأنه ممكن يكون خارجيا سلوكه كثير ممتاز بس من جوا مثل ما تفضلتي بالمقدمة فيه كثير من العقد النفسية، فيه كثير من التوتر وعدم التوازن، وهذا أكيد اللي ما بدنا ياكل.
1: وهو مع الوقت بيصير شخص محبط، يمكن يعني هيك متردد، عنده مشكلة بالتواصل مع الآخرين. يعني بحياتنا أستاذة مودة منشوف طفل هيك لحاله هو جريء عنده انطلاق وبيحكي، لدرجة ممكن يصير في يعني تجاوز للحدود، خليني أقول هيك، ولا الطفل. فنحن هذا الطفل كيف فينا نحط له حدود، نروض هاي الجرأة الزايدة، هاي الثقة الزايدة يلي ممكن تسبب مشاكل إله مع الآخرين، إنه أنا إذا غلطت ما حيحكوا معي، أهلي بيتركوني أغلط وجرب ويسامحوني. فنحن كيف نضبط هذا الموضوع كأهل؟ وبالمقابل عنا طفل خجول لكن بنشوف مواقف هو واثق بحاله. فهي التناقضات عند الطفل نحن كأهل كيف ممكن نتعامل معه، كيف ممكن نهذبه إذا فيها شيء تجاوز أو فيها تقصير؟
11: في نقطتين كتير مهمين. أول نقطة اللي هي الحدود، أنا ضروري أختار حدود مناسبة لعمر الطفل تحسسه بالاستقرار، لكن يكون في لا مثل ما يعني فضلتي بالبداية أنه مو كل شيء مسموح، مو كل شيء متاح. النقطة الأخرى ضروري أنه يكون في تحديات بحياة الطفل. ما لازم أنا أحل كل شيء عنه، حتى كألعاب. يعني أنا مثلا إذا بجيب له لعبة، ما جيب له لعبة كتير بسيطة على عمره، ولا جيب له لعبة كتير صعبة ومعقدة. ضروري يكون فيها أول شيء تكون مناسبة لعمره، ويكون فيها جزء من التحدي بس يقدر يحله. يعني مناسب ل
1: ما عجزه أنا أو حسسه بالفشل.
11: أيوة تماما. لكن يقدر أنه يحس بهذا الشعور تبع السعي، أنه أنا أسعى لحتى أفكر لحتى أحل المشكلة وبعدين بتجاوزها وبحلها. فهذا حيعطيه ثقة، ما رح يعطيه إحباط يحسسه بالعجز، ولا حيحسسه أنه هو أنه شو كتير سهل المهمة وأنا بقدر أعمل كل شيء، وهي الجرأة الزائدة يعني أو الثقة المنفوخة. لكن حضرتك تفضلتي بصفات أحيانا عند الطفل الواثق من نفسه والطفل الخجول، أحيانا من أخطئ بصفات الثقة. يعني الطفل الواثق هو مو بالضرورة الطفل أكثر كلاما وجرأة وحضور، ممكن يكون هادئ، لكن بالمقابل بيستطيع أنه يجرب شيء جديد من دون ما يحتاج يضمن نجاحه، بيقدر يتحمل الخسارة بلعبة مثلا من دون ما تهتز قيمته الذاتية، بيقدر يعبر عن رأيه باحترام، بيقدر يخطئ ويتحمل قدر من الإحباط والفجر، بيستطيع يطلب المساعدة من دون أنه يشعر أنه هي عيب.
1: يعني هي فينا نقول أنه هي علامات الطفل الواثق بحاله؟
11: أكيد أكيد. هي جدا علامات مهمة، ومثل يعني إذا لاحظنا هاي العلامات ما بتجي أبداً بالفطرة أو بالولادة،
1: يكتسب اكتساب.
11: تماماً، هي اكتساب، كلها بتحتاج تربية، توجيه، حوار وتوعية من الأهل. يعني بيحتاج الأهل أصلاً يعدلوا فكرتهم عن الثقة. شو يعني الثقة؟ بتحتاج بناء تدريجي.
1: من لما يمكن بخليه يمسك المعلقة ويجرب لحاله أنه أنا طفلي قادر، أنا بوثق فيك حتى بهذا التفصيل الصغير،
11: ولو أخطأ. نعم. ولو ما يعني ما نجحت معه من أول مرة، فبيستطيع أنه يحاول مرة أخرى، بيستطيع أحياناً يقول أنه أنا ما بعرف.
1: نعم.
11: يعني في أطفال مثلاً دائماً هنن بيعرفوا كل شيء وهنن الأحسن، هذا بيتبع لنظرة أهلهم كيف هنن بتعاملوا معهم، بس فعلياً بالواقع هو بيقدر يقول أنه أنا لا أعرف، أنا ما بستطيع يعني هاي المهمة.
1: علموني.
11: هذا جزء من الثقة. نعم. تماماً.
1: يعني الطفل اللي بيطلب مساعدة، الطفل يلي بيقول أنا ما بعرف بدي أتعلم، الطفل يمكن يلي بيطالب بحقه حرفيا بكلمة حقه بقوة، هو طفل واثق بحاله، وهي علامات بتدل أنه طفلنا واثق بحاله، أنه نحن عم نمشي بطريق صحيح بتربيتنا لهذا الطفل. أستاذة مودة، هيك نصيحة أخيرة للأهالي بموضوع الثقة وبناء الثقة للطفل.
11: يعني كنصيحة أخيرة بتوقع أنه في هيك كلمات مفتاحية. يعني أول شيء الأمان، أنه الأهل يحرصوا على إشعار الطفل بالأمان. والثقة والأمان ما بتعني غياب الخوف ولا بتعني الحماية الزائدة، هي بتعني وضع حدود موجودة لكن في دفء وفي رعاية وفي تربية. فالتربية هي مو فقط رعاية، مو فقط طعام وغذاء ونوم وحمام، يعني اهتمام بالتفاصيل الشخصية، لا، هي عبارة عن توفير سياقات مناسبة. ودائما نتذكر أنه أي صفة عند الطفل ممكن تعديله لكن بشكل متوازن. يعني أنا ما أنطلق بتعديل صفة عند طفلي وأنا متوترة وأنا متضايقة منها أو أنا مثلا خجلانة منها، لا، هي كلها بتحتاج تدريج. وحتى لو تحتاج يعني صبر ما في داعي إنه مثلاً يأثر علي كلام الناس، إنه ليش هيك ابنك، ليش هيك عم يتصرف، ليش هيك هو مو مثل الآخرين. أنا بعرف طفلي، بعرف كيف قدراته، وعم أمشي معه بشكل واعي ومتدرج، فما أتأثر بتوتر الآخرين اللي حولي.
1: بدي أتشكرك كتير الاختصاصية النفسية مودة العقاد، شكراً لإلك كنتي معنا على هواء إذاعة دمشق.
11: العفو، أهلاً وسهلاً، شكراً لإلكم.
1: يمكن أصعب شيء بالتربية إن ما منشوف النتيجة مباشرة. لما منسمع الطفل ما منشوف كمان بنفس اللحظة شو رح يصير بعد سنوات، ولما نتركه يحاول أو نساعده أو نصحح خطأه أو نحط له حد واضح، كل هاي مواقف صغيرة لكن الطفل عم بيعيش هاي المواقف يوميا، ومن خلالها عم يتعلم شيء عن حاله. وهذا هو الفرق بين إنه نربي الطفل على الخوف من الخطأ وبين أنه نربيه على القدرة على التعلم من هذا الخطأ. الثقة مو معناها أنه نحن دائماً نقول للطفل أنت بتقدر، الثقة بتبلش بس نساعده، نترك له مساحة ليكتشف بنفسه أنه هو قادر ويستطيع، بيواكب بيتطور وبيعيش التجارب بنفسه، وبطريقة تعاملنا معه هي جزء من البيئة اللي بينمو فيها وبتنمو فيها هي الثقة. ولهيك نحن ما عم نربي الطفل لحتى يكون بلا خوف، نحن عم نربيه لحتى يكون أفضل. مفروض نحن ما نعلم ابننا أنه هو ناجح دائما ولازم يكون ناجح دائما، لازم يعرف أنه الفشل جزء من مسيرة حياته. نحن عم نساعده ليعرف أنه بيقدر، وبيقدر يجرب ويغلط ويتعلم ويرجع يحاول، وهون بتبلش رحلة الثقة. ورحلتنا لليوم معكم بعمر الورد خلصت، إلى اللقاء في الحلقة القادمة.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. أخبار الرياضة.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله متابعي إذاعة دمشق أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم إلى النشرة الرياضية، والبداية بأبرز العناوين. منتخبنا الوطني بكرة القدم يلاقي أوزبكستان اليوم. منتخب الإمارات يتصدر المجموعة الثانية، وفوز كبير لليمن على البحرين في خليج 27. وكريستيانو رونالدو يغادر معسكر المنتخب البرتغالي. يلعب منتخبنا الوطني لكرة القدم مباراته الثانية في التوقف الدولي في الخامسة من مساء اليوم مع منتخب أوزبكستان في العاصمة طشقند، والمباراة استعدادية للمنتخبين قبل خوض الكأس الآسيوية التي تستضيفه السعودية في الشهر الأول من العام المقبل. وكان منتخبنا قد لعب الأحد الماضي مع المنتخب الأردني في عمان وانتهى اللقاء إلى التعادل بهدف لمثله. ويذكر أن منتخبنا يتفوق تاريخيا على أوزبكستان بثلاثة انتصارات مقابل تعادلين وخسارتين. في كأس الخليج سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة قطر والإمارات التي أقيمت بينهما في ختام دور المجموعات لبطولة خليج 27 بكرة القدم والمقامة في السعودية. بهذه النتيجة تصدر منتخب الإمارات ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط متقدما على قطر التي تملك الرصيد ذاته بفارق الأهداف، وتأهل معا للدور نصف النهائي. منتخب قطر افتتح التسجيل عبر المعز علي، وأدرك المنتخب الإماراتي التعادل بهدف حمل توقيع علي صالح. وسيلاقي المنتخب الإماراتي في الدور نصف النهائي نظيره العماني، بينما ستلعب السعودية مع قطر في المباراة الثانية للدور ذاته. في مباراة ثانية حملت مفاجأة من العيار الثقيل، فاز اليمن على البحرين 5-2. الشوط الأول انتهى 4-0، إذ تقدم المنتخب البحريني بهدف علي الدوسري في الدقيقة 6، لكن اليمنيين ردوا بفضل ناصر الغواشي وعبد الواسع المطري ورامي السوماني وعلي عباس في الدقائق 38، 43، 44. وفي الشوط الثاني سجل المنتخب البحريني ثاني أهدافه عبر علي مدن في الدقيقة 67، وأضاف رامي الوسماني في الوقت بدل الضائع الهدف 5 لليمن. حقق منتخب جنوب أفريقيا فوزا عريضا على حساب منتخب أريتريا 5-0 في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027. في دوري أبطال أوروبا للسيدات وصل برشلونة حامل اللقب عروضه القوية محققا فوزا كبيرا أمام مضيفه روما وب6-0 في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ضمن المسابقة. وكانت أهداف برشلونة بواسطة كل من كارولين جراهام هانسن في الدقائق 69 وأولاديبي شوكورات في الدقيقة 39 خطأ في مرمى فريقها، وكلاوديا بينا في الدقائق 53 و75، وإيفا باجور في الدقيقة 85. في باقي المباريات انتصر اليوفي على مضيفه هاكن 3-0، وتعادل باريس اف سي مع ارسنال 2-2، وفاز بايرن ميونخ على بنفيكا 3-2، وتعادل تشيلسي مع ليون سلبا. في خبرنا الأخير، أعلن قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو مغادرته لمعسكر المنتخب في الدنمارك، وذلك عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب جورجي جيسوس. كتب رونالدو عبر حسابه على إنستغرام عقب المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الوطني: وبعد محادثة أجريتها مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم قررت مغادرة معسكر المنتخب. وأكد مدرب المنتخب البرتغالي جورجي جيسوس عدم وجود أي خلاف بينه وبين رونالدو، لكنه أقر بأن قائد المنتخب شعر بخيبة أمل جراء بقائه على مقاعد البدلاء خلال فوز البرتغال على النرويج. في ختام النشرة الرياضية تقبلوا تحايا فريق العمل، كنت معكم في الإعداد والتقديم زين العابدين خضور، وفي الإخراج نادية الحمود. بأمان الله.

0: أهلا
1: وعز الشرق أوله دمشق.

إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير إذاعتنا وشاشتنا أيضا في هذا العرض السريع لبرامج اليوم الخميس الأول من تشرين الأول 2026. بداية شهر جديد إن شاء الله تحمل الخير لكم، لبلدنا الغالي ولكل بلدان العالم. عبر هذا الأثير الذي لا تحجزه الحدود وهذا النبض الذي يرافقكم في كل لحظة، أهلا بكم مستمعينا الأحبة عبر أثير إذاعة دمشق في يوم الخميس ويوم عطر لكم بأريج الشام. إن شاء الله نواصل معكم جولتنا الإذاعية لهذا اليوم وهذه الرحلة عبر أبرز محطاتنا القادمة من البرامج. نبدأ من حكايانا الإذاعية للظهيرة من حواري الشام العريقة مع مسلسل حكاية من حارتنا، ويعاد في تمام الساعة السادسة تماما. نفتح لكم باب الإجابة عن استفساراتكم الفقهية والدينية في بث مباشر مع الدكتور عمر جبهجي وبرنامج يستفتونك، طبعا يتخلله أذان الظهر بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي. في الواحدة والربع نعرض لكم أهم وأبرز الأخبار في موجز لنلحق معا في أفق الكلمة العذبة والنغم الشجيع عبر البرنامج الدرامي وحات القوافي في الواحدة والنصف. وفي تمام الساعة الثانية والربع نكون مع نشرة الأخبار الرئيسية، لنلتقي بعدها بالنشاط والرياضة مع برنامج سبورت تايم من أعداد سمر حسن، يليه مستمعين الأحبة أيضا برنامج قادة وأبناء من أعداد وسام سليمان، وذلك حتى الساعة الثالثة والنصف ظهرا. وفي متابعة مباشرة لقضاياكم الخدمية في تمام الساعة الثالثة والنصف ننقل صوتكم وهذه القضايا من خلال برنامج يا رئيس البلدية مع الزميل أحمد الشامي. نعود لنفتح مساحة حوارية دافئة وصريحة معكم في برنامج بيني وبينك مع ريهام الزين وشادي حداد في الرابعة والنصف. وعند الساعة الخامسة والنصف وفي برنامج ذهب سوري نذهب معكم لنلتقي بالشباب السوري الذين عادوا من الغربة حاملين معهم مشاريعهم أفكارهم ليشاركوا في بناء الوطن.

نحاول دائما أن نبقى في قلب الحدث ونعود لنضعكم أيضا في قلب الحدث المحلي مع النشرة الإخبارية المحلية بتمام الساعة 6:15 ونسافر عبر الأثير مع المغتربين الناجحين في برنامج سفراء في المهجر عند الساعة 6:45 مع الزميلة ريبال الدريوسي. في تمام الساعة 6:30 مستمعينا الأحبة في رحلة ميدانية نذهب بها برفقة مراسلين ألفت وأحمد لنناقش موضوعات الخدمات المتبادلة. طبعا هذا البرنامج إعداد هديل أحمد، وهذه الخدمات المتبادلة بين قطاعات صناعية أو ما يشغل بالكم في هذه البرنامج والذي يسمى شو المطلوب. وننتقل لقراءة وتحليل أبرز ما جاء في العناوين الصحفية عبر بانوراما الصحف في الساعة 8:30، يليها برنامج الصورة الكاملة عند 9:00 مساء. موعد مع الطرب والأنس في سهرة الغناء برفقة صوت الفنان صابر الرباعي بأجمل أغنياته في تمام 9:30، ونلتقي على المودة والمحبة في برنامج لنا لقاء. هذا البرنامج مباشر مع الزميل أحمد الشامي وديما نيوف. لاقونا عند الساعة 10:30. أما الإعادة لبرنامج سلطنة للزميل عدنان بكرو طبعا في 11:30، وفي تمام 12:00 ما بعد منتصف الليل جولة من الإعادات المميزة لبرامجكم المفضلة. كما ذكرنا سلطنة أو ابتسم مع الشعراء مع الزميلة عبير القاموع، تتخللها المحطات الغنائية الطربية الخالدة إن كان أم كلثوم، ليلى مراد، فريد الأطرش، وصولا إلى المسلسلات الدرامية ونسائم الابتهالات الروحانية قبل أذان الفجر.

كونوا معنا دائما عبر أثير إذاعة دمشق، صوت يحمل الدفء ويصل إليكم أينما كنتم. نرجو دائما أن نقدم الأجمل وما يليق بمستمعينا الكرام. تحيات أسرة المذيعين، إيمان شكري، هبة طراف، فرح الشوفي، يسرى السيد عيسى، وأيضا علا أحمد، زين العابدين خضور، سلافة حسن، وكنت معكم من وراء المايك في هذا العرض السريع لبرامج اليوم، وئام حمدان.

لمسات سحرية وأيضا دافئة من الأغاني، مجموعة من الأغاني رافقتكم منذ الصباح وحتى الآن مع الزميلتين المخرجتين لمى يوسف ونادية حمود. إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

حكاية من حارتنا. التأليف وفيق الزعيم، مساعدا الإخراج فاروق الجمعات أحمد جنيد. حكاية من حارتنا إخراج فاضل وفائي.

0: وليد يا وليد،
1: شو وينه هذا؟ ليش هيك ما عم يقعد بالبيت؟ شو هي الرسالة اللي محطوطة على التخت؟ يي مو مكتوب على الظرف شي. بس في بقلبها رسالة.
2: أمي الحبيبة، أبي الغالي، غادة قرة عيني.
1: سافر.

0: ما بتصدقي إذا قلت لك إني كرهت حياتي كلها.
1: إحاجة بقى، والله رح تعقدينا. هاليومين مدري شو صاير لك.
0: نيال قلبك يا سامية، أنتي ما عندك شي هامك.
1: أنا؟
0: لك بكفي جوزك مريحك وولادك ماشيين مثل ما بدك، وأنا ولدين مالي عرفاني أتفاهم معهم.
1: طيب ليش ما بتوصفي ابنك وليد بشي وظيفة؟
0: ما قبل. عرضنا عليه 20 وظيفة أنا وأبوه، ما رضي، قال المعاش قليل.
1: ليش؟ شو معه شهادات؟
0: قدم على الشهادة الثانوية ورسب، وهي أصل سبب كل عقده.
1: وليش بقى؟ أنا عندي قرايب يا ستي صار معه اختصاص بكالوريا، أكتر من 6 مرات صار مقدمها وما عم بينجح، ولهلأ لا كل ولا مل، صاروا رفقاته مراقبين عليه وما كان ييأس. سمعت لك هلأ إنه ناوي يفتح مكتب لتعليم البكالوريا ويدرس فيه لحاله.
0: يا ستي ابني وليد مو هذا السبب بالذات يلي عقده.
1: لكان
0: وليد لما وصل لصف البكالوريا قررت أنا أني أقدم معه الامتحان، وصرنا ندرس نحن الاثنين، ولما طلعت نتائج أنا نجحت وهو رسب.
1: ها من شان هيك لكان
0: بوقتها جيته حمتي فؤيد كان رح يروح فيها
1: مكيوت،
0: بس طيب يقبر قلبي. والله ماني عارفاني إذا سافر شو بده يصير فيني.
1: ولهلأ ما خلصت وراءه؟
0: والله ما بعرف يا سامية، بس ما رح خليه يسافر، بدي اقنعه يعيد البكالوريا هالسنة، وبدي ابعته يدرس برات البلد مهندس ديكور.
2: وين بدك تنزلي مدام سامية؟
1: بحارة الطنابير، بحارة الطناجر، الأكابر، شباك، شو ما بتعرف وين بدي انزل كل مرة؟
2: لا تأخذيني، بس فكرت بدك تروحي لبيت حماكي.
1: لا ما بدي انقبل روح لقرني، وقفني نزلني هون عند الموقف.

0: ها حبيبة القلب هو؟
1: أهلين بابا، الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ويرضى عليك يا رب. شو لحالك بالبيت؟
1: ايه بابا قادر ارتاح شوي وراح اجيب لك كاسة عصير.
0: والله التعب عم ياكل من عمري وينخر بعظمي.
1: تفضل بابا اشرب العصير.
0: هاتي لي اشوف. الله ايه شو هاد ابو حسن؟ ايه فشل اكبر بياع عصير يعمل هيك دمعة. ما بعرف عم بيتهيأ لي يا اما حاسة الشم لساتها عندي قوية.
1: شو عم بتشم؟
0: اول قليلي هي الريحة يلي عم شمها من عنا لما من عند الجيران.
1: يا سيدي من عنا حذر شو هي؟
0: يا سلام معناته في تطور خطير بالموضوع.
1: ليش بقى؟
0: لانه امك ما بتحب هالاكلة فكيف رضيت علينا طبختها بقى؟
1: اولا مو امي اللي طبختها، وتانيا ما قلت لي لهلأ شو هي.
0: ايه بدها تحذير. أحب أكلي عندي طول عمري رز بحليب. بس ما قلتي لي مين طبخها؟
1: أنا.
0: شو؟
1: رح أزعل منك ها؟ ليش مستقل فيه؟
0: مو هذا قصدي، يعني من إمتى؟
1: من زمان، بس الظروف ما كانت متاحة لإمكانياتي بإنه تظهر.
0: لكن بدك تدوقينا وحدة على السرية لحتى نحكي على إمكانياتي.
1: حاضر، لحتى تعرف إنه عندك بنت ما في منها. تفضل دوق.
0: هاتي.
1: شو رأيك؟ يلا.
0: لحد هلأ ماشي الحال.
1: ايه
0: عظيم. شو هاد؟
1: انو
0: هاد الاخضر شو هاد؟
1: ورقة ليمون.
0: ومنين جبتي ورق الليمون؟
1: من عند ايه في على طريقي شجرة ليمون قطفت منها شوي. ليش ما عجبوه؟
0: لك منك لما كنت بدي سميكي زهرة الليمون كان معي حق. الله ذكرتيني ببيتنا العربي، كانت الناس تيجي لعنا وياخدوا ورق ليمون من شان الرز بحليب، صرنا هلأ نحنا ناخد من عند الناس. ايه سبحان الدايم.

0: أدا جيب صحون سكب معك واطفي ضو المطبخ وتعي بسرعة.
1: الله كوسة شو صاير اليوم عليكم؟ كل الطبخات الطيبة مع بعضها؟
2: تفضل بابا هاي صحن.
1: يسلموا يا أمر.
0: أخوك وليد مو هون؟
2: ما بعرف.
0: شبك؟
2: ما في شي بس وليد.
1: شبه؟
2: ما في شي.
0: احكي.
2: وليد سافر.
0: شو؟
1: مين قال لك؟
2: جيت لقيته تارك هاي الرسالة.
0: خاتي لشوف.
3: أمي الحبيبة والدي الغالي، غادة قرة عيني، اضطررت إلى الرحيل دون أن أودعكم، فأنا لا أملك الشجاعة على ذلك. أعرف مدى الألم الذي سيصيبنا أنا وأنتم، وأعرف معنى الدموع التي سنذرفها بعد أن يشعر كل منا ببعد الآخر عنه. أرجو أن لا تسألوا عني حتى أرسل لكم أول رسالة، لأنني سأبقى بلا عنوان حتى ذلك الحين. أمي سامحيني، وأعرف أنك قد لا تستطيعين ذلك، فأنا لن ألومك، وأعرف أن رحيلي فيه بعض الأنانية، قد أعود فأستطيع مد يد العون إلى من تعب من أجلي، وقد لا.
1: هاتي لهون لشوف.
3: وقد لا أستطيع العودة، وعندها أرجو أن تسامحوني أنت وأبي الحبيب، لأنني حاولت ذلك ولم أفلح.
1: أبي الحبيب لا تلمني لأن ما قمت به كان خارج إرادتي.
2: غدا أختي العزيزة سأفتقدك كثيرا.
1: ادعوا لي أقبلكم جميعا.
3: وليد.

0: شفت شلون لقى عود لما بتعرف بتحط الطعم منيح وبتكون اعصابك هادية بتصطاد الطير اللي بدك اياه وبدون ما تتحرك من قرنتك ما بتلاقي الا وهو على باب بيتك.
1: لا وجاي لهون وما عرفش انتهيت سفر لك فيها كل اوعي تقول جاي يسكن هون وما لحق يحط الشنتاي واخذ الحبة وراح داوي تقول صار يومين منايم
0: ولك عود. عليم الله اذا بيعرف شي وليد عن قصة الجواني بتكلفني ملبس بنافوخك. تمام
1: تمام عليم الله يبعد عنا الملبس. فيقوا معلم فيقوا.
0: انا فيقوا استاذ وليد. استاذ وليد.
2: اهلين اهلين ابو عقيد. شو وين كنت لهلا يا زلمي؟
0: خير في شي استاذ؟
2: صار لي من الصبح عم بستناك.
0: بدك ما تاخذني استاذ.

0: وكل ما أسألها سؤال مشان أخذ فرصة للتفكير وين شايفها وين شايفها تجاوبني بسرعة مثل الكمبيوتر.
1: وبعدين كيف تذكرت؟
0: بيني وبينك عمي أبو جمال لو ما تذكرت اللقاء اللي صار بيني وبين حضرتك على الباب وقت اللي صرت تزورني بتتذكر؟ لما شفتني طالع من بيت عمي أبو وليد أول مرة تذكرت؟
1: طيب وشو دخل هاد بهاد؟
0: مو هي كمان كانت عم تزورني نفس الزورة؟ تقول بدها تضربني بس بزمتك هلأ شي راح ومضى. انتي ما كنتي عرفانتيني؟
2: بلا.
0: طيب ليش تركتيني اتعذب لبين ما تذكرت؟ يا سيدي بهنيك بهنيك من كل قلبي على هالترباية.
1: تسلم يا محمود والله انت ونعم الأخلاق.
3: ايه سيد محمود.
0: نعم خالي.
3: شو ناوي تسوي بعد ما تتخرج من الجامعة؟
0: والله يا خالي بدي ارجع على البلد لعند اهلي.
3: طيب وشو بدك تشتغل هنيك؟ قصدي يعني كيف بدك تفتح مكتب؟
0: لا لا مو شرط اني مارس المحاماة وافتح مكتب، ممكن اشتغل اي شغلة عنا بالادارات بالمؤسسات باي شركة حكومية او قطاع خاص.
2: طيب ليش ما بتضل هون مثلا؟
0: لاني حاسس وجودي هنيك رح يكون مهم اكتر من وجودي هون بكتير. على القليلة مشان امي واخواتي.
1: برافو عليك يا محمود، فعلا انك اصيل.

0: اللقاء غدا مع حكاية من حارتنا. وتحية من المؤلف وفيق الزعيم والمخرج فاضل وفائي.
1: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
2: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
1: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان، عبر الشاشات، عبر الأثير، وعبر موقعنا الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، مع برنامجكم يستفتونك، البرنامج الذي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم عن طريق الاتصال المباشر أو عن طريق الرسائل النصية والرسائل الواتساب أو الرسائل التي ترسلونها على الموقع، لنجيب عنها ونبين الحكم الشرعي فيها. في كل لقاء نستضيف عالما من علماء الشريعة.

0: والفقه الإسلامي ليكون معنا في الجواب عن هذه الأسئلة. في هذا اليوم يسعدني ويشرفني أن أستضيف فضيلة الأستاذ الدكتور مزاحم المصطفى، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، عميد كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية الأمريكية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا سعادة الدكتور.
1: أهلا وسهلا دكتور عمر، حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: قبل أن نبدأ بالحوار نذكر بأرقام التواصل على التليفون الأرضي 225-346 225-347 228-343 وعندنا اتصال مباشر. ألو السلام عليكم.
2: ألو السلام. ألو.
0: أهلا أهلا.
2: الله يعطيك العافية.
0: أهلا
2: كيف الدكتور؟
0: الحمد لله.
2: شلون الدكتور مزاحم؟ إن شاء الله بخير.
1: حيا
2: إن شاء
1: الله. أهلا وسهلا الله بيك.
2: زلمي عمري 80 سنة.
1: ما شاء الله عمر كله إن شاء الله.
2: أنا معي السكر والضغط ومركب شبكية.
1: الله يعافيك يا رب.
2: ووعي الغدة. معلش.
1: الله يعافيك.
2: أنا زلمي يعني كنت فايد على الحمام بقى مرتي الله يخلينا إياها فاتحة مي سخنة. عرف شوي؟ أنا ما انتبهت على مي سخنة فزت دغري على الحمام. دعست بالأرض أنا معي السكري أنا تعرف لي معه السكري ما بيحس بيجري
1: نعم
2: فتح اللحم كله عن بعضه
1: نعم
2: أخذنا أخذونا عند دكتور هشام هذا الدبس هذا بالشيخ مهدي
1: نعم
2: فهمت علي بس أنا تارك الصلاة من يوم 8 بالشهر 8 إلو ما عم صلي منه هلا شو بدي ساوي
0: تمام
2: وشافعي أنا
0: تمام هلا إن شاء الله الدكتور بيجاوبك
1: نعم
0: ان شاء الله تعالى بس انت لفيت الجرح وفي عليه ضمادات وكل شيء
2: تمام بده شهرين لطيب هذا
0: تمام هو في رجلك في ايدك وين الضم
2: برجلتين اليمين اليمين والشمال
0: برجلتينك لافف عليهم ضمادات
2: نعم
0: لافف ضماد على رجلتينك اليمين واليسار
2: لا ما في ضماد
0: تمام
2: نعم شهرين بدي تكون يتهوى
0: ما لازم يجي عليهم مي
2: لا لا ما بدي عليهم ما يبنوا بنوا بس دواء
1: الله يعافيك
0: طيب
1: ان شاء الله
0: هلا ان شاء الله
2: شو كان الصلاه
0: انا نعم هلا سعد الدكتور مزاحم بجاوبك ان شاء الله تعالى الله يبارك فيك
1: حيا
0: سهلا ومرحبا اي يلا تسمع من الراديو
1: سيجيك جواب ان شاء الله
0: في اتصال بالنسبه لاخونا عم يقول الله يعافيه يا رب
1: يشفي
0: يعني
1: آمين.
0: عنده جراحه في رجليه ومضطر يترك الصلاة من 8 أيلول
1: نعم
0: فشو الحكم الشرعي
1: هو ترك الصلاة لا يمكن بأي حال من الأحوال
0: نعم.
1: لكن يعني حتى مثلا مثل حالة أخونا الله يعافيه ويشافيه بهذه الحالة يصلي كيفما يستطيع ويغسل طبعا عند الوضوء يغسل ما يستطيع من الغسل ثم عند الصلاة كيفما يستطيع يصلي حتى لو كان جالسا فإن لم يستطع فمضطجعا وما فاته يستطيع أن يقضيه أيضا وهو جالس أو وهو مضطجع المهم لا تترك الصلاة بأي حال من الأحوال
0: نعم.
1: ونسأل الله عز وجل لنا وله
0: إذن دكتور بالنسبة للوضوء يبدو أنه لا يستطيع أن يوصل الماء لرجليه
1: نعم يوصل الماء إلى الوجه بما يستطيع إلى اليدين بما يستطيع الرجلين إن لم يستطع أن يوصل الماء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا ما يستطيعه لكن لا يترك الصلاة
0: نعم والصلوات التي فاتته
1: يقضيها كيفما استطاع كصلاة الفرض
0: يصلي
1: مع كل صلاة
0: حسب قدرته
1: تماما كل صلاة فاتته يصليها مع فرض جديد وهكذا
0: إن شاء الله عندنا اتصال أيضا ألو
3: السلام عليكم
0: سلام ورحمة الله وبركاته
3: الله يعطيك العافية
0: أهلا وسهلا تفضلي
3: تفضلك هلا الواحد بيقول سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم وبحمده إذا وصلناها نحن وقلنا إنه سبحان الله العظيم وبحمده بكفي ولا إنه لازم كل واحد لحال
0: بصير كلها تبصير
1: نعم.
3: يعني الواحد إذا اختصر بهيك شغلات يعني ما منيح ولا منيح
0: ما بيأثر
1: كله بأجر إن شاء الله الكل
3: أكيد ما شاء الله يعطيك العافية
1: الله يعافيك
0: أهلا وسهلا تكرم أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبا دكتور عندنا أسئلة وصلتنا هنا يقول بداية هنا عندنا في الواتساب يا ريت تضل إذاعة القرآن مثل ما هي وتكون ما هي ويكون في إذاعة دينية جديدة إن شاء الله رب العالمين. بالنسبة لإذاعة القرآن الكريم رح تبقى 80% أو 70% منها قرآن كريم، وبعض البرامج البسيطة القرآنية التي تساعد على فهم وتدبر القرآن الكريم. وإن شاء الله إخواننا في وزارة الأوقاف أيضا سيطلقون إذاعة دينية إن شاء الله تعالى. عندنا اتصال في أسئلة فضيلة الدكتور وصلتنا. من الأسئلة بيقول أحد السائلين: عندنا في الأفراح يطلقون النار، لا حول ولا قوة إلا بالله،
1: مصيبة.
0: وفي حال لا سمح الله أصيب شخص، فهل يمكن أن نحمل أهل العريس المسؤولية ويدفعون الدية؟ يعني هي سبحان الله دكتور ظاهرة سيئة جداً. قديما حديثا يعني نعم. في سوريا قديما حديثا هذه الظاهرة نعم. ظاهرة إطلاق العيارات النارية نعم. في الأفراح يعني
1: الأفراح بشكل عام
0: هذه يعني أول شيء تعليقكم على هذه الظاهرة ثم نعم. على عواقبها
1: طبعا هذه الظاهرة لا تجوز. لماذا؟ لما فيها من الضرر، وشاهدنا في الواقع حوادث كثيرة ما بين وفيات وما بين إصابات، يعني حتى فرحة العرس تنتزع، يعني يقلب العرس إلى عزاء، فلذلك لا يجوز من هذا الباب. أيضا يعني يستطيع إعلان النكاح أو الزواج بأي طريقة من الطرق، يعني عن طريق الغناء المباح أو الأفراح أو كما يقال الأهازيج المعروفة حسب عادات كل بلدة ضمن حدود الشرع. لكن في حال لا سمح الله أصيب شخص، بهذه الحالة الذي يتحمل المسؤولية هو الذي أطلق النار. أما قولهم أنه هل بالإمكان تحميل أهل العرس المسؤولية بدفع الدية؟ لا. لماذا؟ لأن هو المعروف الذي يباشر بالقتل هو المسؤول، فالذي باشر هو الذي أطلق النار وليس أهل العرس. بهذه الحالة الذي قتل أو الذي أصاب هو الذي يتحمل الدية، بينما أهل العرس هم يحاولون منع أبنائهم أو جيرانهم أو أحبابهم أو أصدقائهم بعدم إطلاق النار ولا يسمحوا لهم. وفي حال وقع ما وقع طبعا مع التحريم إلى آخره يتحمل الدية وصيام شهرين متتابعين بالإضافة إلى المسؤولية القانونية.
0: نعم.
1: يعني يحاسب أمام القانون.
0: يعني الذي أطلق النار
1: يحاسب أمام القانون وأمام الشرع على ما فعل.
0: أمام القانون العقاب الذي تراه الدولة حسب طبعاً قانون الدولة طبعاً. دولتنا. وبالنسبة نعم. للشريعة عليه أن يدفع الدية
1: تماماً.
0: وأن يصوم شهرين متتابعين.
1: نعم.
0: وهنا نحن من هذا المنبر نوجه رسالة لجميع أهلنا في جميع الأراضي السورية نعم. التوقف عن هذه العادة السيئة جدا نعم. فنحن صح. كل فترة نسمع أن أرواحا تزهق بسبب هذه العادة
1: صحيح.
0: السيئة التي تغضب الله ورسوله. الآن ننتقل لأذان الظهر، يرفع الأذان فضيلة الشيخ محمد صديق بن شاوي، ونكمل إن شاء الله بعد أذان الظهر.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، وارزقنا اللهم زيارته وشفاعته واتباعه وحبه، وفرج عنا وعن أمته بجاهه عندك يا كريم. رفع أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لدمشق وضواحيها، رفعه فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، وعلى القاطنين خارج دمشق والغوطتين مراعاة فروق التوقيت. نعود مرة ثانية إليكم فضيلة الدكتور، عندنا اتصال. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا، تفضل.
1: بس حلال
0: الصوت غير واضح، عيد السؤال.
1: اقول مشان حلاقه الذقن، ذقن الرجل يعني،
0: حلاقه الذقن.
1: نعم.
0: حلال ام حرام؟ طيب هلا هلا نحكي ان شاء الله.
1: انا بس ما الراجل.
0: تمام. نعم. سؤال تليفون اتصال اخر. الو الو
2: الو،
0: اتفضل، مين معي؟
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته.
2: لك يسعدني مساكم صباحكم
0: بنور. الله يسعدك يا رب.
2: صلي على سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
2: كيف الدكتور؟
0: الحمد لله، الحمد لله،
3: حياك الله يا رب ويحفظك.
0: اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا اهلا موفى، تفضل اخونا.
2: هلا في عندي انا اسئله عن بعض اذنكم، في عندي شو في مجال؟
0: تفضل تفضل اخي.
2: هلا اول سؤال يسأله عن جارنا، بس هلا جارنا عندي جار اسمه، ما مره سالتك على الصيام وكان عم يصلي، بس هلا عنده سؤال. هلا ابوه عنده بيت كامل، تمام، كاتب نصه لاخوه، والنص الثاني عم يسمع اولاده عم يقول لهم النص الثاني بدي حطه اوقاف، فهن ما فهموا شو معنى اوقاف، عبتشدون، بس في عالم قالوا له معناته اوقاف، يعني معناته بده يفرغه باسم اخوه، تمام. بجوز هذا هو عم يسألني وعم يسمع عليكم.
0: طيب مين اللي حاطط البيت؟ أبوه اللي حاطط البيت؟
2: أبوه عنده بيت،
0: أبوه عاطي النص لأخوه، النص أخوه يعني أخو الأب أما أخو الولد؟
2: لا النص الثاني الأب عنده بيت، النص فارغه لابنه ولد من ولاده.
0: أيه، والنص الثاني بده يعمله أوقاف.
2: النص الثاني باسمه له يا الاب، بس لما يقول بعد عمر طويل انا بدي اساوي هذا النص الثاني، عم يعني يسمع اولاده انه هذا يحطه اوقاف. انا
0: تمام
2: يعني وريت حدا منه،
0: تمام،
2: بس ما فهموا هن الشباب انه اوقاف، عرفت ايش له؟
0: تمام
2: تمام استاذ عمر.
0: ايه السؤال الثاني سيدنا.
2: السؤال الثاني ام موفى عم تسال مو انا.
0: هلا اهلا وسهلا.
2: نعم
0: اهلا وسهلا باختنا ام موفى.
2: هي عم تسال وسمعاني قدامي هي.
0: نعم.
2: هي وعم تسمعك. انه طلعوا قرار انه هلا انه ممنوع العريس يفوت على الصاله.
0: مو قرار هذا، انا بنجاوب عنه.
2: ايه بس قبل مرتي انا يعني مو مصدقه، عندي ولد انا الله يخلي لك دكتور بدها تفرح فيه السنه الجايه، يعني بدها تخطب له تفرح فيه، وروح قلبت يفوت على الصاله وتفوته في الصاله قدام العالم.
0: هلا نحكي كمان ان شاء الله.
2: والسؤال الثالث، السؤال الثالث، كان صلاتي يوم الجمعة، هلا في ناس يوم الجمعة الماضية أنا شفتها.
0: نعم.
2: ناس قاعدة على الكراسي، بتلاقي قاعد على الكرسي وحاجز كرسي قدامه، أنا قدامي شفتها، إجا واحد كبير برمر بيقعد أعمله محجوز، بجوز هذا يقول لك أنا وجامع تمام.
0: لا ما في مشكلة. إيه.
2: جامع رضا بالزايرة الجديدة.
0: المهم.
2: هذا الكرسي محجوز، بجوز هيك اللي يقول له محجوز. تمام
0: تمام ان شاء الله، الله يبارك فيك.
2: دعاءكم الله يكرمكم يا رب.
0: الله يسلمك. اهلا وسهلا. السلام ورحمه الله وبركاته. نبدا باسئله اخونا ابو موفى بعدين نحكي عن هذا.
3: نعم.
0: السؤال الاول بيقول اخونا عنده بيت كامل.
3: نعم.
0: نص طوبه او اعطاه لابنه.
3: نعم.
0: طوبه لابنه، والنص الثاني من البيت.
3: نعم.
0: قال بده يعطيه للأوقاف.
3: الأوقاف. نعم.
0: شو رأيكم بهذا الكلام سيدنا؟
3: احنا دائما نقول إذا أراد الأب أن يقسم ما يمكن أن يتركه مستقبلا، إذا أراد أن يقسم يجب أن يساوي بين الأولاد.
0: نعم.
3: أو يعطيهم حسب الحصص كما قسمها الشرع في حال ما بعد الوفاة، مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين. فإما أن يفعل ذلك على حسب الشرع أو أن يترك التقسيم إلى ما بعد الوفاة، هم يقسمون التركة على حسب الشرع أو القانون، لأنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أعطى أرضا لابنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على هذه الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بكل ولدك؟ يعني لا. كل أولادك أعطيتهم؟ فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشهد على جور، أي ظلم، اعتبره ظلم. ربما يقول شخص ربما شخص بار بوالديه أكثر من الآخر، يعني واحد مع أبوه 24 ساعة وآخر هاجر والده أو يأتي بالمناسبات، فيعطي هذا ضعف الأول. فلنقول دائما الحكمة من التشريع، الحكمة من التشريع هي قطع النزاعات، قطع النزاعات وقطع البغضاء، وخاصة بين الأرحام وبين الأولاد. لذلك ديننا الحنيف قطع هذا الأمر على الآباء، فقال: إما أن تعطي الكل بما يرضي الله وحسب ما قسم الله، أو أن تترك إلى ما بعد الوفاة، وإلا يعتبر هذا ظلم. وهذا فيه مساعدة للولد العاق، دعنا نسميه العاق، يعني مساعدة للعاق على عقوقه. لماذا لا أؤلف قلبه؟
0: تمام،
3: أعطيه، عسى أن يلين القلب ويعود إلى أخوته وأبيه.
0: الأمر الثاني دكتور بالنسبة للأوقاف، أنه بده يوقف نصف ماله، هل يجوز شرعا أن يوقف نصف ماله بعد وفاته؟
3: إذا كان إذا طبعا بالنسبة إذا كانت كوصية لا يجوز أن تتعدى الثلث. مثلا يقول: من مالي هذه أرض وقف، كمسجد أو مدرسة أو مشفى إلى آخره، إذا كانت ضمن حدود الثلث فلا مانع. وفي حال حياته، في حال الحياة، يتبرع بما يشاء، لكن بشرط لا يقصد الإضرار بالوالدين. يعني أنا أعرف أحد الأشخاص تبرع بكل أمواله عقوبة لأولاده،
0: هذا لا يجوز.
3: يجوز، لأنه يعني هو أعطاها لم يعطيها حسبة لله تعالى، وإنما عقوبة لأولاده. يعني أحدهم يترك أولاده عالة على الناس.
0: لا حول ولا قوة بالله. أيضا السؤال الثاني، قضية صلاة الجمعة، أنه بعض الناس بتصلي على الكراسي وتحجز أكثر من كرسي وتمنع الناس من أنه يستخدموه. بس هيك كمان رسالة لهؤلاء الذين يعني يضيقون على إخوانهم.
3: هاي كل المساجد عندنا الختائر أمثالي عشان ما يزعلون. الله يبارك فيكم يا رب. يدخل إلى المسجد يحجز إله ولرفيقه عشان لما تنتهي الصلاة أو تنتهي الخطبة يتحاكون ويبقون ربع ساعة نصف ساعة ثم يذهبون إلى البيت، فلكي يجلس بجانبه، بما أنه يوم الجمعة زحمة وكل من يجد فراغ يجلس فيه، فماذا يفعل؟ يحجز كرسي لصاحبه. فهذا الأمر يؤدي إلى زحمة على الناس، يؤدي إلى عرقلة الناس. فنقول كل من يجلس على ما تهيأ له، إن تهيأ له يجلس، لكن أن يحجز ويعرقل الناس، يعني هذه من شروط أو من أساسيات الجمعة، ألا يؤذي من هو في المسجد بأي شيء. حتى يعني لماذا نضع العطر عندما نذهب؟ إذا كان الرائحة المؤذية يحرم، فما بالك بأذية مادية، تخطي الرقاب أو حجز كراسي أو كذا. فلذلك ننتبه إلى هذه
0: بارك الله فيكم. بالنسبة لأم وفاء أنا رح يجاوبها، لأن الأمر بتعلق فينا وبعاداتنا وتقاليدنا. قضية عندنا نحن أهل السنة والجماعة، وخاصة في دمشق والغوطتين وحمص وحلب وهذه المناطق اللي فيها السنة، يعني نحن الأعراس عندنا منفصلة خاصة في المناطق هذه، فالنساء عرسهم يعني منفصل عن عرس الرجال. فالنساء يعني يكون في يعني أبهى صورة وأبهى نعم. حلة
3: صح.
0: وحتى اللباس الذي يلبسنه يعني يكون متكشفا جدا يعني
3: نعم.
0: ويضعنا العطورات وكذا
3: نعم.
0: فلذلك يعني كانت الفتوى عندنا يعني أنا حتى
3: نعم.
0: لما كنت شاب أنه لا يدخل الشاب على عرس النساء
3: نعم.
0: لأن في عرس النساء الكثير من النساء اللواتي لا يقربنه
3: نعم.
0: إن لسنا من محارمه
3: نعم.
0: فلا يجوز له أن يدخل ويرهن بهذه الفساتين
3: نعم.
0: أو ولو تغشينا أو تغطينا يبقينا لبسنا
3: نعم.
0: هذه الفساتين وكذا ويشم الروائح وكذا هذا
3: نعم.
0: لا يعني لا يجوز. وكانت الفتوى
3: نعم.
0: عندنا في الشام من زمان يعني
3: نعم.
0: بعدم جواز دخول العريس إلى الصالة
3: نعم.
0: طيب كقرار ما في قرار لا من الحكومة ولا من غير الحكومة في فقط مجلس أعيان إخواننا في منطقتنا المنطقة المجاورة المنطقة
3: نعم.
0: منطقة دوما ويقال عندنا في الغوطة الشرقية
3: نعم.
0: بعض المناطق أنه قرار بمنع العريس من دخول
3: نعم.
0: الصالة. طبعا هذه كلام يعني لا يوجد قرار رسمي ولكن نحن بغض النظر عن القرارات خلينا نحكي شريعة
3: نعم.
0: وهي رسالة لكل أهلنا يعني خلينا نوضح الأمور. العريس بدأ يدخل على الصالة النسوان اللي مو من محارمه يروحوا يعني ما في داعي النسوان اللي ما هن من محارمه يقعدوا بدأ يتفرجوا على العريس هذا ما يعني هذا في إثارة غرائز في أشياء وفي مشاكل في بلاوي لا النسوان هاللي ما له علاقة بالعريس ما خواته ولا خلاته ولا عماته ما حماته مثلا يروحوا بعدين بيدخل العريس دقيقتين ثلاث دقائق وبياخد عروسته وبيمشي أما لا كل النسوان بدهم يعدوا وكلهم بدهم يتفرجوا على العريس والعريس بده يرقص مع العروس وما أدري ماذا هذا ليس من عادات أهل السنة والجماعة ليس من عادات أهل السنة والجماعة ليست من عادات أهل دمشق ليست من عادات الغوطة الشرقية ولا حلب ولا حمص ننتبه لها وهذه المناطق السنية المعروفة يعني اللي فيها هذه ليست من عاداتنا وليست من تقاليدنا هذا الأمر إذا كنتم تريدون أن تفعلون ذلك بغض النظر أنه في قرار ما في قرار ما في قرار تمام بغض النظر نحن نتقي الله عز وجل في هذه الأمور ننتبه لأعراضنا ننتبه لشرفنا هذه الأمور ينبغي أن تضبط ينبغي أن تضبط لا يأخذنكم العزة بالإثم يا بناتنا ويا إخواننا يعني هذه مو فرجة إنه العريس يرقص مع العروس وبعض البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات لواتي لا يقربن العريس ولا يقربن العروس يرون كأنهم عايشين في فيلم أجنبي أوروبي هذا لا يجوز يا جماعة هذا لا يجوز ونحن نكون خلعنا عنا صفة أهل السنة والجماعة نقعد وننزل لهذا المستوى تمام فهي رسالة لأخواننا اللي عم يسألوا هذا السؤال
3: وأيضا في الانتباه خاصة اليوم بالأعراس أو القاعات النسائية الانتباه إلى التصوير
0: تماما
3: ببعض طبعا لا نتهم أي لكن من البعض ربما تضعف نفسها وتصور الموجودات اللي بالقاعة
0: هذا من الكبائر
3: الصالة طبعا وتنشرها أحيانا إذا ما نشرتها في حال حدث شجار أو حساسية بينها وبين هذه العائلة تقوم بنشر هذه المقاطع
0: هذه الأشياء لا تجوز عندنا في الشام
3: نعم.
0: في دمشق والغوطتين
3: نعم.
0: فيها دم يعني
3: نعم.
0: فالناس يديروا بالهم عن
3: نعم.
0: هالأشياء لأن قضية الأعراض
3: نعم.
0: عنا عند أهل السنة خط أحمر
3: نعم.
0: خط أحمر ننتبه ما حدا يلعب بهالأشياء
3: نعم.
0: لأن هالأشياء يعني فيها يعني بلاوي ألو
4: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته
4: في الدائرة اللي 250 وحدة راحوا طيب وردوا عن واحد عم تحكي في الدائرة اللي
0: تفضل مين معي
4: زهير من دمشق
0: تفضل زهير
4: لا حول ولا قوة إلا بالله إن الله إذا حب شخصا ابتلاه هذا مضبوط الأولى ده
0: مو حديث هو ولا آية بس شو تفضل
4: يعني البنية كيف يعني مرض يعني وقع فجأة يا ريت
0: نموذج
4: عن
0: البلية
4: بسمع من الراديو لو سمحت.
0: أبشر أبشر. أهلا أهلا زوير. الابتلاء ودوره في تكفير السيئات ورفع الدرجات.
3: طبعا الابتلاء ليس فقط المصائب. أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل ثم الأمثل. كل ما كان واحد محبوب ومقرب إلى الله عز وجل يكون فيه بلاء. لكن البلاء لا يشترط أن يكون مرض أو فقدان عزيز أو ممكن العطاء. ممكن العطاء يكون بلاء. فلذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعطانا نماذج من الابتلاءات. مثلا ابتلي مثلا سيدنا أيوب عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام بالمرض، فقدان الأهل، فقدان المال إلى آخره. أيضا ابتلي سيدنا مثلا يونس عليه السلام بمعارضة قومه ثم تركهم ودخل بطن الحوت إلى آخره. هذا أيضا نوع من أنواع الابتلاء. وأيضا سيدنا سليمان الذي هيأ الله له ويسر له حتى الريح، وهيأ له الإنس والجن تعمل تحت خدمته. هذا أيضا بلاء، هذا من فضل ربي ليبلوني.
0: نعم
3: ليبلوني. إذن الامتحان ليس المرض أو غيره فقط، وإنما بكل شيء، حتى النعم هذه امتحانات. وكلما كان الشخص مقرب بالنسبة للامتحانات، دعنا نقول التي فيها أخذ وليس فيها عطاء مثل المرض أو غير ذلك، كلما ازدادت المحنة على الشخص وصبر يرتفع مقامه عند الله. هناك أشخاص يكون الحق عز وجل قد هيأ لهم مكان عنده في الجنة، لكن أعماله لا توصله إلى هذه المكانة، فيبتليه الله عز وجل بالابتلاءات فيصبر ويأخذ الأجر العظيم إلى أن يصل إلى هذه المرحلة.
0: تمام، بارك الله فيك.
3: وفيكم.
0: عندنا اتصال. عندنا سؤال هنا جاينا من هولندا، بيحكي أنه في الإخوة المغاربة بصلاة الجنازة ما بيرفعوا أيديهم في تكبيرات الإحرام وبيسلموا تسليمة واحدة. هذا الأخ هنا عبد الناصر من حما، مقيم بهولندا. وهو شافعي وهدنا مالكية، فحكم الاقتداء الشافعي بالمالكي في مثل هذه، هل صلاتهم صحيحة؟
3: طبعا الصلاة صحيحة، وهو يصلي. وهي صلاة الجنازة وردت بعدة حالات، بتسليمتين أو بتسليمة، يعني كثير منها، كلها أمور، هذه التفصيلات أمور اجتهادية. فمهما يعني سواء سلمت بتسليمة واحدة صحيحة أو بتسليمتين صحيحة، أو صلاة الجنازة بأربع تكبيرات صحيحة أو بخمس تكبيرات صحيحة، وحتى مثلا إسبال اليد بالصلاة أو رفع اليد عند التكبيرات، كلها صحيحة وكلها واردة وفيها أدلة. نعم. فإن شاء الله الصلاة صحيحة.
0: تمام. ألو، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام. عليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته. معي
5: أخي، عندي أنا معك علي عثمان
0: من حلب.
5: اي حلب.
0: تفضل.
5: عندي مشكله. جدي كان عنده حوش عربي ومعمر وبناي اربع ماني. هي تخلصت البناي، توفى ابوي.
0: نعم.
5: وجدي ما اعطانا غير البيت او نحن اولاد المحروم. طبعا البناي تتالف من اربع كيكين.
0: تمام. وابو. تمام.
5: في شيء بالشرع انه في
0: أعمامك عايشي، يعني أبوك مات قبل جدك وعمامك عايشين؟
5: إيه، أبوي مات من 88 ونحن ما عرفنا لحتى الآن، نحن كنا أولاد صغار.
0: تمام، بس يعني أبوك مات قبل جدك المسألة. إيه. تمام. هلا الدكتور بيجاوبك إن شاء الله. أهلا وسهلا ومرحبا. هي مسألة دائما نسأل عنها.
3: دائما نسأل. نعم.
0: باختصار شديد سيدنا،
3: في حال طبعا دائما نذكر أنه عندنا أولويات في الورث. هناك أصحاب الأنصبة الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم وذكرهم في الأحاديث، وهناك أصحاب أو نسميهم العصبات، أيضا وردت في أحاديث. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو الحل بالنسبة لهذه المسألة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها، يعني الفرائض أصحاب الفروض. الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم، فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذول العصبات، من الأولى رجل ذكر؟ هم طبقات حسب القرب من المتوفى، فالطبقة الأقرب إلى المتوفى تحجب الطبقة الأبعد. فبما أنه عندنا بالنسبة لمسألة الجد والأب وابن الابن، فبما أنه الجد عندما توفي عنده أبناء، توفي أحد الأبناء قبل الجد ثم بعد ذلك توفي، من يرثه؟ يرثه الطبقة الموجودون من الطبقة الأولى. فهذا المتوفى قبل أبيه غير موجود،
0: غير وارث،
3: فلذلك يأخذه الأبناء. لكن هذا ابن الابن ماذا نفعل به؟ نقول دائما أن الجد يحق له أن يوصي،
0: نعم،
3: لأبناء ابنه المتوفى يوصي له، لكن ضمن الثلث، وهم ليس وارثون ولا يدخلون في حديث لا وصية لوارث.
0: جميل.
3: هم ليس وارثين. فلذلك ما هو الحل؟ الجد يقول، هو ينظر نظرة كم يحصل على كل واحد من أبنائه، على كم يحصل،
0: نعم،
3: ثم يقدر حصة الأب ويوصيها له، لكن ضمن حدود
0: تماما
3: الثلث.
0: إذن يعني الجد هنا أوصى لأولادي،
3: نعم،
0: ابنه المتوفى الذين لا يرثون،
3: لا يرثون
0: بهذا،
3: يوصي لهم.
0: عندنا عدة اتصالات. ألو ألو، مين معي؟ ألو، لا ما في.
6: ألو
0: ألو، مين معي؟ تفضل.
6: أبو ياسر معه.
0: أهلا وسهلا أبو ياسر، تفضل.
6: حياتي لكم، تحياتي للدكتور.
3: حياك الله، أهلا وسهلا.
6: لفت نظري شغلي، هلا عم تحكوا على الابتلاء،
0: نعم
3: نعم،
6: واحد مبتلي بصحته بماله بأولاده بكل،
3: نعم،
6: شيء، ومع الله هو،
3: نعم،
6: واللي حواليه حالته منيحة وعم يتفرجوا عليه،
3: نعم نعم،
6: أو خرجوا الله لقيمه من هالقصص. هي يعني شو تفسير هاي؟ شو أستاذ؟
0: تمام، هلا الدكتور بجاوبنا.
6: والأقربين
0: تمام،
6: شكرا لكم،
0: أهلا. طيب أنا ما تقول لهؤلاء الذين يشمتون أو يرون قريبهم مبتلى، نعم، ولا يقفون معه ولا يساعدون؟
3: هذا المبتلى ربما يكون رفع مقام عند الله سبحانه وتعالى، رفع مقام،
0: نعم.
3: ونقول للذين يشمتون، لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله
0: ويبتليك.
3: ما من إنسان، هذه على حسب المشاهدة، خلال، نعم، ما رأينا، ما من إنسان يشمت بإنسان بأي حالة هو كان فيها إلا ابتلي فيها.
0: تماما،
3: أبدا.
0: عندنا أيضا، عندنا اتصال. الاتصال، ألو،
7: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، معي
7: أم محمد.
0: تفضل يا أختي.
7: بدي أسأل سؤال، إذا أنا اللي عملته حلال أو حرام؟
0: تفضلي.
7: أنا وقت كنت صغيرة كان عمري 12 سنة، كانت أمي مريضة وتوفت، نحن 10 إخوة. أمي قدمت لأخواتي كل شيء ساعدتهم فيه. انا كان عمري 12، قالت انه وقت موت ذهبي لبنتي الصغيره، لانه انا ما قدمت لها شيء وما ساعدتها بشيء، حطته امانه مع اختي الكبيره. انا كبرت بالعمر وصرت طالب بحقي، وهي رفضت تعطيني اياه. وسالت انا اخواتي، قلت لهم بدكم منه شيء نوزعه علينا؟ قال لا، هذا حقك، لانه انت يعني كنت صغيره وما شفت شيء من امك، ونحن اخذنا حقوقنا. الا هي اختي الكبيره رفضت، اللي موجوده مع الامانه ما رضيت تعطيني اياه. حاولت كتير ما مشي الحال، راحت عملت ورقة عند محامي، كان بابا مريض وعامل عملية بعيونه، خلته يبصم على ورقة ويوقع انه مثل وكالة وهيك، يعني اخدت بابا بطريقة بشعة،
0: نعم،
7: انه وقع عليها. بعد ما وقع انا ما عاد اقدر ادعي عليها بالقانون اخد حقوقي،
0: نعم.
7: قال انه بابا اخذ الذهب، بابا ما اخذ شيء، وقال لي انا ما اخذته. قلت له بابا انا رضياني انك انت تاخده، بس ما يبقى معه، لانه هذا الشيء حرام وهي وصيت ماما لازم تتنفذ.
0: تمام.
7: وما كان يمشي الحال، القصة صلى 18 سنة. من فترة حاولت أني يعني سامحة وأقول أجري عند رب العالمين والله بيعوضني عن حقي، ما مشي الحال، ما كانت تقبل المصالحة. رحت لعندها من فترة أني كنت مع أختي الثانية أنه مشان صالحة وهيك، أنه خلص أنا قطعت فترة ما أحكي مع منيحة. لما وصلت لعندها على الطريق ضليت واقفة بالشارع 3 ساعات، ما كانت تجي تقلي مرحبا، مع أنه هي اللي أكلت حقوقي. حلفت يمين أني ما عود حاكية أبدا.
0: نعم.
7: واختي الثانيه ظلمتني اكثر، صارت تشد على ايدها، قلت له هذا الشيء اللي عم تعمليه حرام.
8: نحن
7: طيب
8: نحن رح نجاوبك اختي على الجواب الشرعي.
3: نعم.
8: ما القضايا الخلافيه نحن ما بنتدخل فيها كافتاء.
7: انه قصدي انه انا بطلت حاكيها كل عمري.
8: ما في مشكله، انا
3: طالعين كفاره وتحكين معها.
8: تحكين معها بس رح نحكي نحن. نعم. هل يحق لك هذا الذهب ام لا مع فضيله الدكتور؟
7: تمام.
8: امها هي الاخت الصغيره وصلت لها بذهباتها. نعم. إلها، وبعد ما ماتت أختها الكبيرة أخذت الذهب وما أعطتها إياه. حكم هذه الوصية وهل تصح أم لا؟
3: طبعا الوصية لا تصح لأنه لا وصية لوارث.
8: نعم.
3: فهي بعد الوفاة يجمع المال كاملا ويقتسم أو يقسم على الأبناء للذكر. نعم. مثل حظ الأنثيين.
8: نعم.
3: كل واحد يأخذ حصته، لكن في حال عدم التقسيم أو لنفرض أنه قسمت في حال الحياة لكن قسم أخذ وقسم لم يأخذ، كل شيء قبل الوفاة يعتبر لاغي.
8: نعم.
3: لاغي إذا لم يأخذ كل ذي حق حقه يعتبر لاغي. بعد الوفاة تقسم التركة. تقسم. نعم. التركة على حسب للذكر مثل حظ.
8: تماما. إذن لا وصية لوارث
3: طبعا، ما في
8: إلا
3: وصية
8: إذا إلا إذا الورثة أجازوا الوصية
3: أجازوها. لكن هنا بالنسبة لحالة الأخت تأخذ حصتها من الميراث مثلها مثل
8: أخواتها.
3: نعم.
8: إذا أخواتها اجتمعوا كلهم على أنه تأخذ الذهب بتأخذه، ما اجتمعوا.
3: نعم.
8: هذا الذهب بينضم للورثة وتتقسم مثل حسب القسمة الشرعية. عندنا اتصال. ألو.
9: ألو السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله، تفضل.
9: الله يعطيك العافية. ممكن أوجه سؤال؟
8: تفضل.
9: الله يخليك. في رجل أرمل.
8: نعم.
9: تزوج مرة، يعني مرة ثانية.
8: تمام.
9: وعنده أولاد طبعا من
8: الأولى. نعم.
9: انفقد بالأحداث.
8: نعم.
9: الزوجة الثانية بعد فترة طلقت نفسها.
8: طلقت نفسها.
9: نعم. تعالى.
8: ايه.
9: لما أولاده عملوا انه مفقود وعملوا حصة إرث نزل اسم إلى.
8: نعم.
9: نزل اسم إلى قانوني، هل هي بتراث؟
8: طيب هلا نسأل الدكتور ان شاء الله تعالى.
9: لانه اجى تعملوا الوفاة تبع المفقود عن طريق المحكمة، اجى تاريخ الوفاة قبل تاريخ الطلاق اللي هي قامت فيه.
8: نعم. هلا نسأل دكتور ممكن. ان شاء الله، تفضل دكتور.
3: بالنسبة انه اتطلقت، لا يمكن انه تكون اتطلقت إلا عن طريق القضاء، لأنه مفقود ترفع. نعم. أمرها للقضاء والقاضي يفتي. إذا كانت الحالة الوفاة، إذا كانت حالة الوفاة قبل ما صار الطلاق طبعا ترث مثلها مثل أي
8: تمام.
3: زوجة. لكن في حال كان بعد، لا، هنا يكون العقد
8: لاغي
3: منتهي. نعم.
8: تمام. فهو حسب الإثبات، يعني ثبت عندك أنه مات قبل الطلاق طلاق.
3: نعم.
8: لاغي.
3: نعم.
8: بالعكس المسألة بالعكس، فإذا العكس. كان ثبتت الوفاة قبل الطلاق فهي ترث مع بقية الورثة. عندنا اتصال أيضا.
3: نعم.
8: من الأسئلة عن أخونا محمد بشير الخليف من مو حسن من دير الزور، يقول في نص الليل ولست على طهارة وأنا في الفراش أذكر الله وأقرأ القرآن، هل يعتبر هذا قيام ليل؟
3: أي شيء في ذكر الله سبحانه وتعالى يعتبر قيام ليل، أي شيء.
8: نعم.
3: لكن الأفضل الصلوات الأفضل، لكن كل شيء ذكر، قراءة قرآن أو دراسة العلوم الشرعية أو حتى الدراسة الكونية، مثلا طالب جامعي يدرس وفي نيته أو يعتبر هذا قيام ليل، طبعا كله يعتبر قيام ليل كله، ما دام ما في مخالفة شرعية يعتبر قيام ليل، وما دام يذكر الله في أي حالة من الأحوال يعتبر قيام ليل، سواء كان على طهارة أو على غير طهارة، لكن يضع في ذهنه أنه يقيم الليل، يضع في ذهنه. يعني حتى طالب العلم لما يدرس العلم الشرعي يضع في ذهنه أنه يقوم الليل إن شاء الله له أجر القيام.
8: تمام. عندنا هون أخ بعت لي سؤال، سألنا عن المصافحة المرة الماضية، قلت له أجيب دليل، فهو ما جاب دليل، عم يقول أنه النبي قال لا أصافح النساء وهذا خاص بالنبي. أول سؤال أسألك إياه، أعطنا دليل على خصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم.
3: نعم صحيح.
8: الأمر الثاني قول أرسلهن لعمر ليأخذ البيعة منهن، أعطنا دليل أنه أرسلهن إلى عمر، لم يرسلهن إلى عمر، هو الذي بايعهم. وإن كان ما تقوله صحيحا فهل ثبت أن عمر صافحهن؟
3: نعم.
8: فإن كنت مدعيا فالدليل.
3: نعم صحيح.
8: وهذه القضايا نحن هنا لسنا موضع منصة للمجادلة.
3: نعم.
8: تمام. هذه المسائل موجودة في كتب العلم، وما يبدو أنك ما شاء الله يعني مطلع.
3: مطلع نعم.
8: مطلع، فأرجع يعني هنا يعني نحن أخذ الأسئلة البسيطة ونناقشها. نعم. كونك ما شاء الله مطلع، ارجع إلى الكتب أخي وأقرأ. نعم. وما استقر عندك القناعة فيه. نعم. فخذ به، ولسنا هنا موضع المجادلة أخي الكريم.
3: صحيح.
8: الله يبارك فيك يا رب. عندنا هون السؤال، السلام عليكم أبو مفا من الشغور. والله أستاذ عمر بأيدك 100% بهذا الجواب الحلو، الله يجزيك الخير. وسمعت أم مفا، إن شاء الله يبارك فيكم ويجزيكم الخير. عندنا من الأسئلة هون، أنا أبو علي أبو عمر من عمامي أرض باسم جدي، بعد ما خلص البناء توفي وبعد الوفاء حرمنا، حكينا هي أيضا جاوبنا عنها
3: هاي المسألة،
8: هاي جاوبناها كذلك، هاي حكيناها كذلك. السلام عليكم، أنا أتمنى من منبر إذا عدي مشق سلط الضوء على موضوع الإيجارات. أنا صار لي 3 أشهر بنام بالحديقة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا وزوجتي وأولادي 4، يعني لأيمتى الواحد بده يضل يستنى؟ وجاي الشتوية، الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هي أمانة برقبتك تصل رسالتي.
3: نعم.
8: شو رأيكم سيدنا؟
3: والله الوضع يعني يعني صاحب العقار اللي يريد أجره لا ينظر الأمر إلى فقط إلى النظرة المادية، وإنما يعني يجعل شيء لله عز وجل، وخاصة إذا كانت عائلة أو مأوى، فلذلك ينظر من هذا المنظر. أيضا اليوم يعني نتكلم بأمر يهمنا جميعا في سوريا سعد دكتور. نعم. في عندنا بنايات، وبنايات يعني لا أبالغ إن قلت بالآلاف.
8: نعم.
3: هذه البنايات تحتاج إلى تصحيح أو تصليح بسيط، فلو بمعية الدولة مثلا وبمعية وزارة الإسكان تؤمن بالأشياء الحاجيات البسيطة، فبدل من أن ينام هذا الرجل مع زوجته مثلا في الحديقة، في هذه الشقة المهجورة أو المضروبة تكون فيها أساسيات، يعني دعنا نقول خزان مي مثلا، كهرباء، أي شيء، أموريات الحاجية إلى أن يحلها الله عز وجل. مع العلم أنه اليوم يعني مسائل الإعمار بدأت تبدأ، لكن نحن لا نريد إعمار مثلا نقول هو كله ضروري وكله مطلوب، لكن عندي أهم من الأبراج مثلا الشقق السكنية للناس البسطاء.
8: نعم.
3: أو الفقراء كي لا يكونوا في الشارع، يعني أهيئ لهؤلاء وأهيئ لهؤلاء. عندنا رجال أعمال يريدون الاستثمار بسوريا، نهيئ لهم. وعندنا من المواطنين من يريدون الستر، أيضا نهيئ لهم.
8: تماما. فنحن نوجه رسالتين، الرسالة. نعم. الأولى لأصحاب العقارات أن ارحموا الناس،
3: ولا نعم. صحيح.
8: يعني
3: صحيح.
8: لا، الناس بيقلدوا بعضهم بالشر، ما بيقلدوا بعضهم بالخير.
3: نعم.
8: يعني هذا بيرفع الأجار هالقد، لازم ارفع الأجار.
3: نعم.
8: نرحم بعضنا. نعم. الراحمون يرحمهم الرحمن. هذا الحديث.
3: نعم.
8: اسم المسلسل بالشاميين.
3: نعم.
8: هذا الحديث مسلسل بالشاميين، معنى مسلسل بالشاميين يعني رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الصحابة عن أهل الشام.
3: نعم.
8: بالسند المتصل إلى زماننا هذا.
3: نعم. صحيح.
8: هذا الحديث المسلسل بالشاميين يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم،
3: صلى الله عليه وسلم،
8: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض
3: يرحمكم
8: من في السماء. فنحن. نعم. أهل سوريا، أهل الشام، نحن أهل الرحمة.
3: نعم.
8: فلماذا هكذا نتعامل مع بعضنا؟ يعني ناس ترحم بعضها، ناس تعبانة، ناس فقيرة، ناس. صحيح. ترحم بعضها حتى رب العالمين نزل علينا رحمته.
3: رحمته. نعم.
8: بسأل سؤال، هل أذان في أذن المولود سنة؟ طبعا هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأذان بالهمس، يعني الله أكبر الله أكبر بالهمس، وليس الأذان يعني الصريخ.
3: نعم.
8: نعم. من الأسئلة هنا، أي جوابنا عنه هذا، كمان جوابنا عنه، جوابنا عنه هذا. سؤال هذا، وعنا سؤال أيضا هنا. السلام عليكم، شراء بيت في أوروبا عن طريق البنك، مجلس الإفتاء الأوروبي أجاز الشراء للضرورة، وما زلت متخوف. هذا أخونا في أوروبا.
3: نعم.
8: الجواب باختصار فضيلة الدكتور، الوقت يركض ركضا.
3: ما في شيء، شوف الضرورة ما هي الضرورة؟ الضرورة تسد جميع طرق الحلال ولم يكن أمامه حل سوى الحرام. أما الإفتاء بالضرورة في أوروبا فهذه الفتوى مخالفة للشرع. لماذا؟ لأن الطرق الضرورة ليكون في حال الضرورة لم تسد كل طرق الحلال، لأن طرق الحلال مفتوحة. يعني مثلا بدل من أن يشتري بيت يستأجر، عندنا مسألة الإيجار، هذا أيضا حل مشكلة. إن لم يكن معه مال يستطيع أن يستقرض من أخيه دون
8: يعني ما تفتونا بفتوى مجلس إفتاء
3: لا أبدا، هذه مخالفة للشرع. أنا درست الضرورة، أنا يعني تخصصي الضرورة الشرعية
8: تماما،
3: لم أجد في أوروبا
8: الضرورة الملحة،
3: الضرورة لأخذ البيت. لماذا؟ لأن هناك الحلول كثيرة وكثيرة جدا.
8: تمام. في عندنا سؤال، ثلاث أسئلة لسه.
3: No.
8: السؤال، إنسان تشاجر هو مرته وعصب عليها وقال بنفسه هي طالق، هل تطلق؟
3: No. إحنا عندنا معيار، بنفسه إذا خطر بباله إنه هي بدون ما يحرك شفتاه أو No. لسانه، لكن بذهنه إنه هي مطلقة أو كذا، لا يعتبر،
8: لا يعتبر طلاق.
3: نعم. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها.
8: نعم.
3: ما لم تتكلم، في حال حرك إثمه أو لسانه أو حتى لو لم تسمع هي يقع الطلاق.
8: تمام. مسألة كمان سأل أحد الأخوة، حلاقة الذقن. أول شيء خلينا نجاوب عليه على السريع، طبعا الشريعة الإسلامية في عنا أمور من الواجبات وهي الصلوات، أركان العقيدة، أركان الإسلام، وفي أمور شرعها الإسلام للتحسينيات.
3: نعم.
8: ومن هذه الأمور قضية اللحية.
3: نعم.
8: قضية اللحية يعني من العلماء من نهى أو حرم حلق اللحية.
3: نعم.
8: وهناك من حمل حلق اللحية على الكراهة.
3: نعم.
8: تمام. فهي بين الحرام والكراهة.
3: نعم.
8: تمام. فالأفضل إذا الإنسان المسلم أن يعني يلتحي لحية خفيفة هكذا، يطبق السنة مثل لحيتنا هنا في الشام، هي لحية خفيفة فقط، يعني تكون يعني تغطي الخدين أو اللحيين. إذا نوى بذلك السنة يثاب على ذلك، أما إذا لم ينوي السنة وإنما هكذا فلكل امرئ ما نوى.
3: صحيح.
8: الوقت سبحان الله دكتور يركض ركضا، خلينا نوقف عند هذا، نكتفي بهذه الأسئلة. ما يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور مزاحم المصطفى، عميد كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية الأمريكية. والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعتنا العريقة إذاعة دمشق في كل مكان عبر الشاشة. ما شاء الله اتصالات جاتنا من هولندا، من أوروبا، من كل أنحاء العالم، من حفظ الله عز وجل أصبح صوت إذاعة دمشق يسمع في كل مكان. الشكر موصول إليكم في كل مكان أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعتنا إذاعة دمشق عبر الأثير وعبر موقعنا الإلكتروني وعبر النيلسات. والشكر أيضا للأخت نادية حمود التي أوصلتنا باتصالاتكم عن طريق التليفون. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في برنامجكم يستفتونك في الأسبوع القادم في نفس الوقت إن شاء الله. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محدثكم الأستاذ الدكتور عمر محمد جبهجي. السلام عليكم.

وعز الشرق أوله دمشق. في كل حلقة نزور نحن وأنتم إحدى البلديات لنتعرف عن قرب على واقعها الخدمي، ونستمع من رئيس البلدية إلى أبرز الإنجازات والمعوقات، وننقل أسئلة الناس ومطالبهم. يا رئيس البلدية، نقترب من البلديات ونستمع إلى الناس. تابعونا كل خميس عند الساعة 33 بعد الظهر على إذاعة دمشق.

المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصا من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يتلقى دعوة رسمية من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 خلال الفترة بين 8 و10 من كانون الأول في أبوظبي. مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين سالي شوبط تبحث مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية بدمشق جان باتيست فيفر العلاقات الثنائية بين سوريا وفرنسا وسبل تطويرها ومناقشة أجندة العمل السياسي المشترك. وزير الزراعة باسل السويدان يبحث مع الأمين العام لرئاسة الجمهورية عبد الرحمن الأعمى سبل تطوير القطاع الزراعي ودعم المزارعين. انطلاق أعمال المؤتمر العلمي السنوي للرابطتين السوريتين للجراحين العامين وللجراحة التنظيرية الحشوية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ونقابة الأطباء. احتراق سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي في بلدة جزر البوحميد بريف دير الزور الغربي دون ورود معلومات عن أسباب الحريق. انطلاق قافلة عودة تضم 43 عائلة من مخيمات جنديرس في ريف حلب الشمالي إلى ديارها في عدة محافظات ضمن رؤية سوريا بلا مخيمات. وفي خبرنا الأخير، خروج الجسر العائم في بلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي عن الخدمة بعد انجرافه بفعل قوة التيار في نهر الفرات ما تسبب بتوقف العبور بين الضفتين. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه. قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.
2: تقول الحكاية.
3: مايا، هل تعلمين أين سنذهب اليوم؟
4: إلى أين؟
3: إلى مغامرة جديدة.
4: مرة أخرى؟
3: طبعاً، في تقول الحكاية نحن لا نجلس لنسمع القصص فقط،
4: نحن ندخل إليها
3: ونتعلم منها أيضاً.
4: مغامرتنا تبدأ
3: في تقول الحكاية.
4: إذن لا تتأخروا،
2: تقول الحكاية،
3: تابعونا كل جمعة الساعة 2 بعد الظهر على إذاعة دمشق.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط وفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

0: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: دائرة الدراما الإذاعية تقدم
1: قد نحبس الحق حتى لا يجاوزنا، والحق يحبسنا في حيث يلقانا.
2: دفعت بك الجليل وأنت حي، فمن ذا يدفع الخطب الجليل؟
3: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي.
0: واحات القوافي. التأليف علي بلال وآمال جرمقاني.

المخرج المنفذ حمدي شويكي. واحات القوافي، الإخراج جمال عقاد.

ولد في الحلم قبل أن يولد في الواقع. تقول الحكاية إن الزير سالم ولدت له بنت فعزم على وأدها، فجاءه في الحلم هاتف ينبئه بأن تلك الوليدة ستكون أما لفارس فرسان العرب، فعدل المهلهل عن وأدها وأسماها ليلى. وحين اكتمل نضوجها زوجها لابن عمه كلثوم بن مالك التغلبي.

0: يبدو أنك على وشك وضع جنينك يا ليلى، فاحرصي على نفسك وعلى جنينك الذي بشرتنا بأنه سيكون من أفرس فرسان العرب.
1: سيكون أكثر مما ذكرت يا كلثوم. لقد جاءني الهاتف قبل حضورك وقال: يا لك ليلى من ولد يقدم إقدام الأسد، من جشم فيه العدد أقول قيلا لا فند.
0: لست أدري ما يكون ذاك الذي يأتيك في الحلم، أتراه هاتف وحي أم ملك شعر؟
1: بل إنه المخاض، مخاض الولادة يا كلثوم. أسرع بإحضار الولادة أم سعد، هيا.

أخيرا ولد عمرو بن كلثوم في الواقع لينهي حكاية ولادته في أحلام أمه وجده المهلهل. وحين بلغ عامه الأول كانت حرب البسوس بين تغلب وبكر في أصعب أيامها، ذلك الذي عرف بيوم القصيبات.

0: الحمد لله على عودتك من الحرب سالما يا كلثوم.
1: يا ليلى، حقا عدت سالم الجسد لكن من غير النفس والروح، فيوم القصيبات ليس كغيره من أيام البسوس، يوم ستذكره العرب على مر السنين.
0: ماذا تعني؟
1: كان يوما مريرا، قتلنا من البكريين الكثير وقتلوا منا أيضا، لكن أكثر ما يثير الحسرة في النفس قتل المهلهل لهمام بن مرة.
0: ماذا قلت؟ أبي قتل هماما؟ كيف؟ إنه صديقه الأقرب إلى نفسه وروحه، فكيف يقدم على قتله؟
1: وهل في الحروب غير القتال والقتل يا أم عمرو؟
0: يا ويلتاه من هذه الحرب، كم ستفجعنا قبل أن تنتهي؟
1: أجل، ولا خيار لنا إلا أن ندع الفجائع لوقتها ونلتفت على مضض لما بقي فينا من حياة. كيف حال ولدنا عمرو؟
0: قد أتاني ذلك الهاتف ليلة أمس وقال إني زعيم لك أم عمري بماجد الجد كريم النجري، أشجع من ذي لبد هزبري، وقاس أقران شديد الأسري، يسودهم في 25.
1: لكم تشبهين أباك المهلهل في عنادك، هو لا يكف عن طلب ثأر كليب، وأنت لا تكفين عن ذكر ذلك الهاتف العجيب الذي يبشرنا بأن ولدك سيسود قومه وهو فتى في 15.
0: هذا ما يجب أن يفرحك لا أن يضيرك، أم أنك تخشى من ولدك على مكانتك في وجاهة قومك؟
1: لا يخشى الأب على مكانته إن كانت ستؤول إلى ولده، لكنها الحرب. يا أم عمرو، لم يعد أحدنا يفرق ما يضير عما يفرح. حرب البسوس تزداد أيامها ضراوة ولا يبدو لها من نهاية، وإن أردت الحق لا أريد لولدك هذا أن يكبر ليصبح حطبة في وقودها.
0: لكنه سيكبر وسيسود قومه، وستدربه أنت على الفروسية والحكمة كي لا يصبح حطبة في موقف.

بلوغ ولده عمرو ريعان الصبا، أخذ كلثوم يدربه على كل فنون الفروسية والقتال، حتى أصبح فارسا معتدا بنفسه، وصار في طبعه كثير من الكبرياء والأنفة، وظهر هذا فيما يقوله من شعر.

ورثنا مجد علقمة بن سيف أباح لنا حصون المجد دينا. ورثت مهلهلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاخرين، وعتابا وكلثوما جميعا بهم نلنا تراث الأكرمين. ومنا قبله الساعي كليب، فأي المجد إلا قد ولينا. ونحن الحاكمون إذا أطعنا، ونحن العازمون إذا عصينا، ونحن التاركون لما سخطنا، ونحن الآخذون لما رضينا.

0: حق له أن يفتخر بنسبي.
1: أجل، لكني أتعجب من قوله ورثت مهلهلا.
0: وفيما تعجبك؟ أليس ولدك فارسا مقداما وشاعرا مجيدا كجده المهلهل؟
1: بلى والله، لكني لم ألحظ عليه أي اهتمام بالنساء، في حين لقب جده المهلهل بالزير لكثرة ما كان يهوى من النساء ويعاشرهن.
0: لعله في هذه ليس كجده المهلهل، بل كأبيه كلثوم المغرم بزوجته فحسب.
1: صدقتي، وهذا لأنه لا توجد بين النساء مثيلة لليلى بنت المهلهل، فهي حسنة الوجه، كريمة النسب والخلق.
0: وليس بين الرجال مثيلا لكلثوم بن مالك، فهو فارس شهم، نقي القلب، عفيف النفس. ولأن عمرا كأبيه أرى أن نسعى لتزويجه، فالزواج سكينة لنفسه وحصن لعفته.
1: نعم الرأي، ابحثي له عن امرأة كأمه تليق بنسبه وفروسيته.
0: لا حاجة إلى البحث، إنه يهوى ابنة ثوير بن هلال.
1: وما أدراك أنت؟
2: حين تصمتان فجأة عند حضوري فهذا يعني أنكما تتحدثان في شأن يخصه.
0: أسمعت يا أبا عمرو؟ هذا هو سيد تغلب، قوة فراسته لا تقل عن علو فروسيته.
2: دعك من هذا الآن يا أم عمرو، ولا تواري خلف مدحك لي ما كنتما تتحدثان بشأنه.
0: كنا نتحدث في أمر تزويجك، فما قولك؟
2: لا قول لي بعد قولكما.
1: الأمر بين يديك إذن يا أم عمرو.

0: حرب البسوس، حرب البسوس، أليس من شاغل لهؤلاء السذج إلا التقاتل؟
1: لا ينهي هذه الحرب المشؤومة إلا تدخلكم لإنهائها يا مولاي، فجلالتك ملك الحيرة ولا يستعصي عليه هذا الأمر.
0: وهذا ما سيكون أيها الحاجب، أنا عمرو بن هند ملك المنادرة.

0: ما لكم يا رجال تغلب؟ حتى في مخادعكم تتحدثون عن الحرب. مات المهلهل ولم يمت ثأر كليب.
1: الثأر لا يموت يا امرأة، الثأر يؤخذ أو نموت دونه.
0: قد قتل جساس قاتل كليب منذ زمن، وقتل قبله ومعه وبعده الكثير الكثير، فأي ثأر بقي بعد كل هذا؟
1: في هذه أنت محقة، وقد بلغني أن ملك الحيرة عمرو بن هند يعتزم إقامة الصلح بين تغلب وبكر.
0: والله إنه لعين الصواب، فقد تورم أمر هذه الحرب كثيرا، وشلت خلالها كل مرافق الحياة، حتى لا يبدو أن الناس في القبيلتين لا يخلقون إلا للانخراط في نارها والموت في سعيرها، والحجة ذلك السراب الذي اسمه الثأر.
1: قد وضعت إصبعك على مبضع الجرح يا أم إبراهيم، فإن كان سعي ملك الحيرة جادا في عقد الصلح فسأكون في مقدمة الذاهبين إليه، ليس لضعف أو لقلة حيلة، بل لوازع من ضمير لا يكف عن تذكيري بما سال من دماء وما أزهقت من أرواح.

قفي قبل التفرق يا ضعينا، نخبرك اليقين وتخبرينا. قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينا؟ بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. وإن غدا وإن اليوم رهن، وبعد غد بما لا تعلمين. تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين. ذراعي عيطل أدماء بكر، هجان اللون لم تقرأ جنيناً.

0: بني تغلب وبني بكر، قد دعوتكم للصلح فاستجبتم، وجميعكم تعلمون من يكون ملك الحيرة، عمرو بن المنذر. لقد طالت حربكم حتى أمست تلقي بأثقالها على كل القبائل من حولكم، لهذا سيكون الصلح خيرا للجميع، وأنا عمرو بن هند سأكون الحكم فيما بينكم، فأسمعوني ما لديكم. تكلم يا حارث بن حلزة.
1: بورك سعيكم الميمون لعقد الصلح بين بكر وتغلب أيها الملك، والله لقد أكلت الحرب خيارنا وخيرنا، وما سعينا للصلح إلا لخير بكر وتغلب معا، ولنا في حكمة عمرو بن المنذر ما نرجوه من قسط وعدل.
0: فما قولك يا سيد تغلب عمرو بن كلثوم؟
2: لم نأتي إلى حما ملك الحيرة إلا تلبية لدعوتكم من أجل الصلح، لكنك أيها الملك قدمت بني بكر قبلنا، وهذا ما يجعلني أقول أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقين بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا، وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين.
0: أنتم هنا للتصالح وليس للتفاخر يا ابن كلثوم، فأسمعوني ما يقرب تحقيق الهدف والغاية، ولا تسمعوني ما يعيق ما دعوتكم لأجله، أليس كذلك يا بني تغلب وبني بكر؟
1: بلى وأيم الحق يا مولاي الملك، لكن ما سمعنا من ابن كلثوم التغلبي لا يمر من غير رد، وهذا ما يجعلني أقول أيها الناطق المبلغ عنا عند عمرو، وهل لذك انتهاء؟ من لنا عنده من الخير آيات ثلاث في كلهن القضاء، آية شارق الشقيقة إذا جاءت، معد لكل حي لواء، حول قيس مستلئمين بكبش قرضي كأنه عبلاء.
0: هذا سجال يعيدكم إلى الحرب ولا يذهب بكم إلى الصرح، ولأن حربكم تجاوزت كل حدود القصاص والثأر وكل معقول المنطق والحجج، ولأنكم رضيتم بأن أكون الحكم بينكم، فإني أحكم بانتهاء هذه الحرب الكريهة بلا غالب ولا مغلوب، فلا لبكر عند تغلب ولا لتغلب عند بكر.

0: أجل يا أمه، قد وصل في تفاخره حد التبجح، ولولا أن الصلح كان هدفي وغايتي لطردته من مجلسي.
1: حسنا فعلت، هكذا تكون حكمة الملك في أوقات الشدائد وفي أوقات إصلاح ذات البين. لقد نشأت في قصر أبيك المنذر وأمك هند على أخلاق الملوك، يكتمون غيظهم لحكمة ويتجبرون لغاية وهدف.
0: والله ما ردني عن تبجحه إلا صورتك أمامي، وأنت تقولين ما سمعت منك الآن. لكن من أين يأتي أمثال ابن كلثوم بكل هذا التشامخ؟ ما أعلمه أن أباه كلثوم ابن مالك فارس كأي فارس من فرسان العرب.
1: تشامخه ليس من طرف أبيه فحسب، بل من طرف أمه ليلى بنت المهلهل أيضا، فهي لترى في نساء العرب ندا لها.
0: ماذا؟ ابنة السكير عدي المهلهل أعز من هند أم عمرو ابن المنذر ملك الحيرة؟ إنها لا ترقى أكثر من أن تكون خادمة لك، وسأعرف كيف أذلها وأذل ابنها.

0: لقد حكم ملك الحيرة لبكر غيظاً وتجبراً، لا رجداً وعدلاً. كأن تغلب كانت الخاطئة في حربها على مدى 4 عقود.
1: وما أدراك بغيظه حين نطق بحكمه؟
0: قرأت غيظه في بريق عيني، فقد نطق ليتوعد لا لينصف ويعدل.
1: لا عليك يا بني، الغاية أن تنتهي هذه الحرب، وبلوغ غاية جليلة دونها الثمن، حتى لو كان ينقصه بعض من العدل. فدع عنك هذه الهواجس والتفت إلى شؤون قبيلتك وصالح.
0: هذا ما سأفعله حقا يا أم عمرو، وسأذهب من فوري إلى سوق عقاظ، علنا نصيب في التجارة والشعر ما لم نصب في غيرهما.

0: ماذا قلت؟ عمرو بن هند يتدخل بين تغلب وبكر لإنهاء الحرب بينهما؟
1: هذا ما وصلنا من عيوننا يا مولاي،
0: وهذا ما يجب أن نفكر فيه ملياً أيها الحاجب.

0: على آثارنا بيض حسان، نحاذر أن تقسم أو تهونا. أخذنا على بعولتهن عهدا، إذا لاقوا كتائب معلمينا ليستلبن أفراسا وبيضا، وأسرى في الحديد مقرنين. إذا ما رحن يمشين الهوينا كما اضطربت متون الشاربين، يقتن جيادنا ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا.
1: أحسنت كعادتك يا سيد تغلب، إنك تهلهل الشعر كما كان جدك المهلهل، فطوبى لك ولجدك.

0: رسول من ملك الحيرة يدعون لزيارته في مناسبة خاصة به. ترى لماذا؟
1: أليس عمرو سيداً من سادة العرب؟
0: بلى، لكن هاجساً ينتابني بأن غاية غير حميدة تتوارى خلف هذه الدعوة.

برفقة أمه وزوجه ووجهاء قبيلته وخيرة فرسانها، توجه عمرو بن كلثوم إلى الحيرة ملبياً دعوة ملكها عمرو بن هند، وأجلس زوجة عمرو مع زوجته في المخدع الآخر، وذلك في مقصورة بعيدة عن قصره تحيط بها الأشجار. وقد تم ذلك لتحقق هند غاية في نفسها.

0: أهلا بضيف ملك الحيرة عمرو بن المنذر.
1: لا يبدو في ملامح وجهه الود والصدق.
2: تتحدثين يا مولاتي عن العزة والرفعة؟ وهل في نساء العرب أرفع شأوا من أم ملك الحيرة؟
3: سنرى صدق وصفك يا وصيفة. ناوليني ذلك الطبق يا ليلى ابنة المهلهل.
4: قلتها من فمك يا هند. أنا ليلى ابنة المهلهل وعمي الملك كليب أعز العرب، فلتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها.
3: قلت ناوليني ذلك الطبق يا ليلى.
4: تريدين أن تذليني؟ يا ويلاه يا ويلاه يا ويلاه.
5: أمه، ما عاش من يذلك يا أم عمرو.
6: قد بانت غايتك يا ابن هند، والله لا أقتلنك بسيفك،
5: سترى.
6: خذها من يدي عمرو بن كلثوم يا ابن هند.
5: الوغد،
6: وهذه ثانية لشتمتك.

0: بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا.
1: وها نحن أيضا بوجود هنا يكتسب المجلس مزيدا من الرفعة والحسب. بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، تهددنا وتوعدنا رويدا، متى كنا لأمك مقتوينا، ورثنا المجد قد علمت معد، نطاع ندونه حتى يبينا. إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدينا.

0: ماذا قلت أيها الحاجب؟ كأنك ثدي.
1: هذا ما بلغنا للتو يا مولاي. عمرو بن كلثوم قتل ملك الحيرة عمرو بن المنذر ثأرا لإهانة أمه.

0: لن يسكت المناذرة عن قتل ملكهم.
1: ونحن لهم يا أم إبراهيم، والله لست نادما على قتله، لقد تجبر حتى ضاقت قبائل العرب في تجبره، فذل من ذل وقتل من قتل، وأخيرا قاده تجبره إلى حتفه، وإنه لفخر لي أن يكون حتفه على يدي.
0: كل ما قلت لن يحجب عنا حقيقة قدوم المناذرة لطلب ثأره، ولم نكد نتعافى من آثام حرب البسوس. تغلب الآن بحاجة لحكمتك أكثر من حاجتها إلى حماسك للحرب.
2: زوجتك على حق يا عمر، إن تغلب منهكة من حرب البسوس، فليس من الحكمة أن تخوض حربا جديدة وهي على هذه الحال.
1: هو أحد خيارين إذن، إما الحرب أو الرحيل.
2: فليكن الرحيل، فهو أهون الشرين.
0: أجل يا سيدة تغلب، الرحيل، لكن إلى أين؟
1: إلى جوار الغساسنة بأرض الشام، فهم على خصومة دائمة مع المناذرة، ولا ترسو خصومتهم على وفاق.

وكم نعمة آتاكها الله جزلة مبرأة من كل خلق يذيمها، فسلطت أخلاقا عليها ذميمة، تعاورنها حتى تفرى أديمها، وكنت امرأ لو شئت أن تبلغ المدى، بلغت بأدنى نعمة تستديمها، ولكن فطام النفس أثقل محملا من الصخرة الصماء حين ترومها.

اسمعوني يا قوم، هناك بجوار ضفة الفرات سنقيم مضاربنا، فاستطلعوا مواقع تحميكم من درء السيول وفيضان النهر، على ألا تكون مسكونة أو محمية لأحد.

0: ماذا؟
1: تغلب تحط رحالها في أطراف حمى ملك الغساسنة دون إذني، وأنا عمرو بن حجر.
2: هذا ما حصل يا مولاي، لقد تركوا ديارهم وحماهم بعد أن قتل سيدهم عمرو بن كلثوم ملك الحيرة، ويبدو أن لا طاقة لهم على ثأر المناذرة.
1: كان عليهم أن يستجيروا بنا فنجيرهم.
2: ليست تغلب وليس سيدها عمرو بن كلثوم من يفعلون هذا يا مولاي.
1: يريدون جوارنا ولا يستجيرون بنا، أي عرف هذا وأي غرور؟ سأعرف كيف أعلمهم آداب جوار الملوك.

0: اسمعوني يا قوم، بلغني أن عمرو بن أبي حجر مر بجوارنا وهو غاضب لأن وجهاء تغلب لم يتلقوه.
1: ما علمنا به يا أبي، ولا ضير في أن نذهب إليه توددا وجيرا.
0: لا يا إبراهيم، لا قوم، قد بلغني منه كلام متوعد لا يليق بكبرياء التغلبيين وعنفوانهم، لهذا سأخرج لألتقيه وحدي رجلا برجل.

0: قد مررت بكم فما منع قومك أن يتلقوني؟
1: لم يعلموا بمرورك.
0: لئن رجعت لأغزونهم غزوة تتركهم أيقاظا بقدومي.
1: ما استيقظ قومي قط إلا نبل رأيهم وعزة جماعتهم، فلا توقظن نائمهم.
0: ماذا؟ تتوعدني بهم؟
1: ليس توعدا بل تعريفا بمن هم بنو تغلب. ألا فاعلم أبيت اللعن أن على عمد سنأتي ما نريد؟ تعلم أن محملنا ثقيل وأن زناد كبتنا شديد، وأن ليس حي من معد يوازينا إذا لبس الحديد.
0: والله لا يشفع لك عندي إلا مقام شعرك، فكن حريصا على شفاعتي لتسلم أنت وقومك.

بجوار الغساسنة عند ضفة الفرات استقرت تغلب عشرات السنين بزعامة سيدها عمرو بن كلثوم، الذي أخذ تراكم الأعوام يلقي بثقله على جسده الشائخ.

0: ما بك يا أبي؟
1: يبدو أن الساعة دنت يا بني.
0: يحزنني أن أسمع منك هذا يا سيدة تغلب.
1: اجمع لي إخوتك على الفور، فلدي ما أوصيكم به.
0: سمعا وطاعة يا أبي.

يا بني، إني والله ما عيرت رجلا قط أمرا إلا عير بي مثله، إن حقا فحق وإن باطلا فباطل، ومن سب سب فكفه عن الشتم، فإنه أسلم لأعراضكم وصلوا أرحامكم تعمر دياركم، ولا خير في من لا يغار لغيره كما يغار لنفسه، وأكرموا جاركم يحسن ثناؤكم، وامنعوا القريب من ظلم الغريب، وإذا حدثتم فعوا وأوجزوا، فإن مع الإكثار يكون الإعذار. واعلموا أن أشجع القوم العطوف، وخير الموت تحت ظلال السيوف، ولا خير لمن لا روية له عند الغضب. ومن الناس من لا يرجى خيره ولا يخاف شره، واعلموا أن الحكيم سليم. إني لم أمت لكني هرم، وضعف قلبي فأهترت، سلمكم ربكم وحياكم.

بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدين. عمرو بن كلثوم.

عدنان عبد الجليل، إياس أبو غزالة، عادل أبو حسون، دينا خان كان، نبيل حلواني، أريج خضور، مأمون رفاعي، ليلى بقدونس، سمير جبر، بسام لطفي، إيمان عمر، حسين حناوي، مازن لطفي، وعمر مولوي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسية لهذا اليوم، نبدأها بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: الرئيس أحمد الشرعي يتلقى دعوة رسمية من رئيس الإمارات لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.
0: قائد الأمن الداخلي بحمص باسم محمد شعبان يشدد على أن الاعتداء على حافلة مدنية على جسر مصياف لن يمر دون عقاب.
1: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بإفاتي 10 آلية عسكرية في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة.
0: وفي نشرتنا أيضا، تداعيات انفجار خط الغاز في محطة تشرين تمتد إلى محطات ضخ وتصفية مياه الشرب. أيها السادة الكرام، سيكون معكم في تقديم هذه النشرة مؤيد زريق وفرح الشوفي، وفي الإخراج خديجة مصطفى. تفاصيل هذه العناوين وأكثر بعد الفاصل مع الزميل مؤيد.
1: أهلا بكم. تلقى السيد الرئيس أحمد الشرع دعوة رسمية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 المزمع عقده في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 من كانون الأول القادم. وقام بتسليم الدعوة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي خلال لقائه مستشار الشؤون العربية في الوزارة محمد طه الأحمد بمقر وزارة الخارجية والمغتربين بدمشق، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
0: أمنياً، أعلن قائد الأمن الداخلي في حمص العميد باسم محمد شعبان أن مشغولين أقدموا على استهداف حافلة مدنية تقل موظفي إحدى الشركات أثناء عودتهم إلى منازلهم، ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والجرحى، موضحاً أن الوحدات المختصة توجهت على الفور إلى مكان الحادثة وانتشرت في المنطقة لتأمينها والوقوف على ملابساتها، فيما باشرت وحدات المباحث الجنائية أعمال البحث والتحري وجمع الأداة لتحديد هوية مرتكبي الجريمة ودوافعهم. وأشار شعبان إلى أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب، وستواصل قوى الأمن الداخلي ملاحقة مرتكبيها حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم وفق القانون. وعلى الفور باشرت قوى الأمن الداخلي التحقيقات في جريمة استهداف الحافلة على جسر مصياف في ريف حمص الغربي لتحديد المتورطين وتقديمهم للعدالة.
1: توغلت قوة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي بتزامن مع توجه الطلاب إلى مدارسهم، وضمت القوة المتوغلة 12 آلية عسكرية قبل أن تنسحب باتجاه قرى حوض اليرموك دون تسجيل أي اعتقالات أو عمليات تفتيش للمنازل. وكانت قوة

0: قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أفرجت عن شاب اعتقلته قبل يومين خلال توغلها في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالية.
1: أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات أن تداعيات انفجار خط الغاز في محطة تشرين لم تعد محصورة بقطاع الكهرباء، بل امتدت إلى محطات ضخ وتصفية مياه الشرب، ما أثر على استمرارية الخدمات المقدمة لمئات آلاف المواطنين في دمشق وريف دمشق ودرعا والسويداء والقنيطرة، موضحا أن الحادثة يؤكد أن الأمن الطاقي لا يقتصر على الكهرباء والنفط والغاز، وإنما يرتبط أيضا بالأمن المائي والغذائي والصناعي والخدمي، مشيرا إلى أن أي ضرر يصيب هذا القطاع سيمتد أثره مباشرة إلى حياة الناس وخدماتهم الأساسية.
0: بدوره أكد وزير الطاقة محمد البشير السيطرة على الحريق الذي اندلع في محطة تشرين الحرارية إثر انفجار خط الغاز المغذي لها، مشيرا إلى أن المحطة خرجت عن الخدمة بعد توقف ضخ الغاز إلى جانب خروج محطة دير علي عن الخدمة، في حين تعمل الفرق المختصة على تبريد الموقع تمهيدا للكشف عن الأضرار وأسباب الحادث. مزيد من التفاصيل في تقريرنا التالي.
2: لم ينتهي تأثير انفجار خط الغاز في محطة تشرين بريف دمشق مع توقف ألسنة اللهب، إذ دخلت منظومة الطاقة في مرحلة جديدة من التعامل مع تداعيات الحادث بعد خروج محطات تشرين ودير علي والناصرية عن الخدمة. فعلى مستوى الكهرباء، أدى توقف المحطات الثلاث إلى انخفاض القدرة التوليدية المتاحة للشبكة، وبالتالي زيادة ساعات التقنين في عدد من المناطق، وكانت الحصة الأكبر لمحافظتي درعا والسويداء نتيجة فصل أحد خطوط النقل الرئيسية القادمة من جهة دمشق. تداعيات انقطاع الكهرباء لم تتوقف عند الإنارة وتشغيل المنشآت، بل وصلت إلى قطاع المياه، فمحطات ضخ المياه والآبار ومحطات التصفية تعتمد بدرجات مختلفة على الطاقة الكهربائية، حيث طالت هذه التداعيات مرافق مرتبطة بمياه الشرب في دمشق وريفها والسويداء والقنيطرة، وسط ترقب لما ستؤول إليه عمليات إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى توقف عدد منها خلال فترة الانقطاع. وفي تطور مرتبط بجهود إعادة التغذية، بدأت وزارة الطاقة بإعادة ضغط خط الغاز العربي بين عدرا ودير علي تدريجياً تمهيداً لإعادة محطة دير علي إلى الخدمة. وبينما تمت السيطرة على الحريق والبدء بعمليات التبريد، تتجه الأنظار الآن إلى نتائج الكشف الفني على خط الغاز والمحطات المتضررة، وإلى سرعة إعادة محطة دير علي وبقية محطات التوليد إلى الخدمة. فعودة الكهرباء لا تعني فقط تحسن ساعات التغذية، وإنما ترتبط أيضاً بعودة محطات ضخ المياه إلى العمل، وهو ما يجعل استقرار قطاع الطاقة عاملاً أساسياً في عودة الخدمات الحيوية إلى طبيعتها في دمشق وريفها والجنوب السوري.
1: بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي مع عدد من المستثمرين الصينيين آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك، وتناول الاجتماع الفرص المتاحة أمام الشركات الصينية في السوق السورية إلى جانب سبل تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال وتشجيع إقامة شراكات ومشاريع استثمارية مشتركة. وأكد العلي أن اتحاد غرف التجارة السورية يعمل على تشجيع دخول الشركات الأجنبية إلى السوق السورية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتسهيل التواصل بينها وبين مجتمع الأعمال السوري، بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
0: نفت مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية نهلة عثمان ما يتم تداوله حول عزم الحكومة الألمانية ترحيل 700,000 لاجئ سوري من ألمانيا، موضحة أن الوزارة تسعى بالتنسيق والحوار مع الحكومة الألمانية والجهات المعنية إلى بحث إمكانية تغيير أنواع الإقامات بما يتناسب مع أوضاع الأشخاص الذين استقروا واندمجوا في المجتمع، إضافة إلى العمل من أجل إتاحة فرص جديدة للنظر في ملفات الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات رفض وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها في ألمانيا. وأكدت الاستمرار في متابعة أوضاع اللاجئين والمغتربين السوريين في كل مكان والعمل الحثيث مع جميع الجهات الدولية والدول المضيفة لضمان حقوقهم وكرامتهم.
1: أيها السادة، وفي خبرنا الأخير، انطلقت صباح اليوم قافلتا عودة، الأولى تضم 212 عائلة من مخيمات ريف إدلب الشمالي، أما الثانية فقد ضمت 43 عائلة من مخيمات جندرس في ريف حلب الشمالي إلى ديارها في مختلف المحافظات ضمن رؤية سوريا بلا مخيمات. تسير القافلتين كان بالتعاون بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب وإدلب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر العربي السوري ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث ومنظمة مزن.
0: ختام هذه النشرة تذكير بأبرز العناوين. الرئيس أحمد الشرعي يتلقى دعوة رسمية من رئيس الإمارات لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه. قائد الأمن الداخلي بحمص باسم محمد شعبان يشدد على أن الاعتداء على حافلة مدنية على جسر مصياف لن يمر دون عقاب. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بإثنتي عشرة آلية عسكرية في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. وكان في نشرتنا أيضا تداعيات انفجار خط الغاز في محطة تشرين تمتد إلى محطات ضخ وتصفية مياه الشرب.
1: في ختام هذه النشرة، هذه تحية من منظومة الأخبار في إذاعة دمشق. كان معكم في تقديمها مؤيد زريق وفرح الشوفي، وفي الإخراج خديجة المصطفى. شكرا لطيب المتابعة. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
4: المفقود ليس رقما في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جواباً. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقاً في أن يعرف مصيره.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أهلا بكم من إذاعة دمشق، وهذا الموعد الجديد الذي يجمعنا معكم في سبورت تايم. أهلا بكم، لكم التحية من سمر حسن في الإعداد، مني أنا في التقديم والحوار مهران خربطلي، وهذه تحية الإخراج من خديجة المصطفى. في سبورت تايم لهذا الأسبوع نحن على موعد مع الإنجاز، مع الرياضة السورية التي أثبتت مرة جديدة أنها قادرة على المنافسة عالميا. في كوسوفو كتب أبطالنا سطرا جديدا في سجل المجد، 3 ميداليات عالمية ذهبية وفضية وبرونزية. يسرنا أن نستضيف أصحاب هذا الإنجاز هنا معنا في استوديو إذاعة دمشق، بداية برئيس بعثة منتخبنا إلى كوسوفو وأمين سر، أمين سر والتنظيف في الاتحاد السوري للمويتاي، الكابتن سلمان عيسى. أهلا وسهلا فيك كابتن سلمان.
2: أهلا وسهلا فيكم جميعا، نشكر إذاعتكم على هذا الاستضافة الرائعة والطيبة.
1: شكرا يا كابتن، ونحن اللي نتشرف فيكم بوجودكم معنا وبالإنجاز الذي تحقق من خلال جهودكم ومن خلال البطل أمجد حشمه، البطل الذي عاد بالميدالية الذهبية العالمية في البارم واي تاي في كوسوفو. مرحبا يا كابتن أمجد.
3: أهلا فيكم وشكرا على الاستضافة الحلوة.
1: الله يخليك. طبعا أمجد لاعب ومدرب
3: تماما
1: واي تاي. أمجد حكاية، أمجد لوحده حكاية رح نحكيها خلال الدقائق القادمة، حكاية من الإصرار والصبر، حكاية من النهوض، حكاية من الإنجاز، وحكاية من إثبات الذات. و يعني في الرياضة وفي الحياة بشكل عام لا شيء مستحيل إذا كانت الإرادة حاضرة. أهلا وسهلا فيكم كباتن، اسمح لنا نبدأ معك بهذا الإنجاز كابتن سلمان، وحضرتك كنت رئيس بعثة منتخبنا في كوسوفو. ونتحدث عن الأبطال المتوجين وعن هذه المشاركة، طبعا هنا نتحدث عن 3 ميداليات ذهبية الكابتن أمجد، وعندنا فضية وبرونزية.
2: نعم الحمد لله، كانت نزالات قوية جدا وبمشاركة واسعة من عدة دول، وأكثرها يعني دول قوية، يعني
1: دول
2: كلها محترفين طبعا. كلها محترفين، يعني أكثر الدول المشاركة من محترفي هاي اللعبة، لعبة المواي تاي. فيتنام، تايلاند، ماليزيا، تركيا، يعني أكثر الدول كلها
1: متمرسة
2: وقوية كانت الحمد لله.
1: بالمواي تاي العادي والبارا مواي تاي
2: طبعا، وفي تكنيكال وفي بارا مواي تاي الحمد لله. فالحمد لله أخذنا ميدالية ذهبية أمجد حشمة بالبارا، أخذنا فضية بالحلبة مواي تاي، وبرونزية بالتكنيكال.
1: حلو،
2: إنجاز طبعا كبير.
1: البطل
2: محمد بكر غزالي.
1: محمد بكر،
2: نعم، غزالي،
1: غزالي هو اللي حقق الميدالية
2: الفضية
1: والبرونزية.
2: طبعا النصف النهائي كان لعب مع السعودية، كان بطل آسيا معروف، فالمباراة النهائية مع الفرنسي ما قدر يلعب بسبب الإصابة اللي أخذها بكتفه.
1: لذلك كفى بالفضية والبرونزية. تمام، على كل كمان مبارك له مثل ما مبارك لك كابتن.
2: الله يبارك فيك
1: أمجد. كابتن أمجد، هاي أول مرة بتشارك بالبار مواي تاي، هاي المشاركة الأولى لها.
3: المشاركة الأولى إن شاء الله من الأخيرة، يعني
1: إن شاء الله. إن شاء الله. ما شاء الله عنك، يعني هاي ذهبية على مستوى العالم.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: قبل ما نخوض بالتفاصيل، كابتن أمجد هو بطل الجمهورية لسنوات طويلة بالمواي تاي.
3: تماما،
1: وبطل عربي وآسيوي. كابتن أمجد منذ أشهر قليلة تعرض لحادث، حادث سير هنا في دمشق، وعلى أثر هذا الحادث فقد إحدى يديه،
3: إيد اليمين،
1: إيدك اليمين. أمجد تم إسعافه إلى المشفى وبقي فترة طويلة بالمشفى مباشرة، غادر المشفى، توجه إلى الكابتن سلمان عيسى، أو الكابتن سلمان عيسى هو اللي استقطبه، قال له هلأ ما في وقت لحتى نحن نفكر باللي صار، لأنه اللي صار يعني هذا قضاء الله وقدره
3: تماما.
1: نحن عندنا مشاركة بارا مواي تاي، فنحن نتوجه على البطولة مباشرة. فأمجد يعني حكاية من الصبر والإصرار والعزيمة، كانت تجربة صعبة
3: كتير
1: إيه، لكن يعني ما شاء الله عنك مع هالابتسامة ومشاركة أول مرة ما عنده فكرة أبدا على الموضوع البرم واي تاي. أمجد هو لاعب مواي تاي يعني للأصحاء، ما عنده فكرة عن الموضوع أبدا موضوع البارة، ولكن توجه أصفر. إلى بطولة العالم وحقق الميدالية الذهبية
3: الحمد لله.
1: أنت كنت بطل بالمواي تاي
3: بالأساس. شاركت ببطولة الجمهورية، بطولة الجمهورية من 2009 ل 2021
1: 12 سنة.
3: وشاركت ببطولة آسيا وب قرقستان، شاركت ببطولة العرب المقامة بسوريا 2022، وشاركت ببطولة المتوسط بلبنان ب 2015، وشاركت بالدورة الآسيوية ب 2017. التفتت للتدريب بسنة 2022، وكنت أنا المسؤول عن تدريب تجمع منتخب دمشق للمواي تاي إجمالا أنا والكابتن سمير الأغبر. بشهر 3 تعرضت لحادث سير أثناء تدريب التجمع، أسافت على المشفى، ضليت 48 يوم بالعناية المشددة. الحمد لله
1: الحمد لله.
3: طلعنا على أثر العمليات، بتر بالكف وتصلب باليد اليمين بشكل كامل. ما كان معنا وقت مثل ما حكيت، طلعنا مباشرة على التحضير. فالحمد لله
1: كابتن سلمان ما أعطاك فرصة بنوم
3: أبدا.
1: قال لنا إحنا
3: طبعا كان موجود معي كل فترة العلاج يعني بالمشفى، كان موقف طبعا مو كاتحاد، موقف إنساني كصديق يعني. كل فترة العلاج كان معي الحمد لله.
1: نحن مطلوب منا بالرياضة كابتن سلمان، مطلوب منا يعني الموضوع آسف يعني مو علاقة مدرب ولاعب أو رئيس اتحاد أو أمين سر، هي علاقة صداقة
2: أخوة
1: يعني هيك لحتى يكتمل النجاح والإنجاز. يعني نحن لازم يكون عندنا هاي الروح، والروح رياضية يعني. إذا نحن الرياضيين ما كان عندنا روح رياضية
2: على الرياضة السلامة.
1: شو رأيك بالكابتن أمجد؟
2: والله ما في منه ما شاء الله، أصر على أنه أن يلعب ولا يستسلم ولا ييأس. وتابع الحمد لله.
1: هاي الرسالة كتير مهمة للي عم يسمعونا، رسالة ممكن كنا عم نحكي قبل شوي تحت الهواء. نحن عنا بسوريا للأسف يعني خلال سنوات الثورة من 2011 يعني لفترة قريبة، وللأسف حتى الآن يعني حتى اليوم لازلنا نتعرض ويتعرض الكثير من السوريين للإصابات والإعاقات. عندنا نحن نسبة مرتفعة يعني طبعا. كنت عم بخبرك أنه نحن النسبة العالمية هي 14%، نحن بسوريا عندنا 28%، ويقال بأنها أكثر يعني لأنه ما في إحصائيات كتير دقيقة.
2: بالضبط.
1: فنحن هي قصة أنه أنت كيف تتأقلم مع حياة جديدة، مع موضوع صحي جديد، هذا ما هو موضوع سهل
2: طبعا.
1: كابتن أمجد شو يعني؟
3: هلا بصراحة هي مرحلتين، المرحلة الأولى المشفى، أهلي زوجتي كانوا معي، اتحاد ولاعبيني حتى يعني كانوا معي ساعدوني أكتر. بعد المشفى هي كانت مرحلة الأصعب، الرجعة، التأقلم مع الحياة، كمان كان في دائما من يطفش يساعد يعني من الأهل، من العيلة، من زوجتي وكذا. وبعدين ما في شيء مستاهل إني أبكي عليه يعني،
1: صحيح
3: مثل ما بيقول الجسد فاني يعني
1: تماما.
3: طالما العقل الحمد لله سليم كانت أمورنا كلها سليمة، فطلعنا بالحادث بأقل الأضرار اللي كانت ممكن تكون أكبر يعني،
1: صحيح.
3: فعقلي سليم وأنا مدرب يعني لازم يكون إلي رسالة، لما بقول له لا بيستمر لازم يكون عنده حافظ يستمر،
1: صحيح.
3: هلا صرت أنا الحافظ يعني.
1: تماما يعني هاي اللي نحن لازم يعني أنا هي الفكرة اللي حبيت أطرحها لحتى تكون رسالة لكل اللي عم يسمعونا، أنه مهما كان اللي صار مع الإنسان فهو قضاء من الله وقدر يعني.
3: أكيد.
1: خلص يعني الإنسان يعني بده يحمد ربه ويشكره
3: الحمد لله
1: بالنهاية ويعيش حياته الجديدة بالظرف اللي هو موجود فيه. فأنت مثالك كتير حلو كابتن أمجد لا شخص أنه تبدلت حياته لكن لم تتبدل إرادته وعقليته. طيب كابتن سلمان رجعنا شوي على البطولة وعن الأجواء اللي صارت معكم بهاي البطولة عن المنافسة. نحن عنا إنجازات حلوة بالمواي تاي
2: طبعا
1: يعني كان حتى قبل هاي البطولة كان في
2: كان عنا بطولة العرب بليبيا أخذنا 9 ميداليات الحمد لله
1: ما شاء الله.
2: طبعا بطولة العرب من أقوى البطولات بتصير يعني
1: نعم
2: إيه. طبعا نشكر الاتحاد العربي على الاستضافة اللي استضافونا
1: بليبيا
2: على طول سبحان الله فريق السوري عنده مدلل يعني الله يعطيهم العافية. شكر خاص للاتحاد العربي الأمين العام الأستاذ طارق المهيري ومساعده موسى جبر كمان ما قصروا معنا للفريق فنتوجه لهم الشكر واتمنى لهم التوفيق
1: إن شاء الله. طيب
2: فالحمد لله بطولة كانت قوية كمان كان عندنا ميدالية فضية أن البطل كوميت النجار
1: صحيح
2: وثمان ميداليات برونزية الحمد لله
1: تمام
2: توفقنا فيها.
1: قبلها كان في عنا يمكن للكوميت صح كانت الذهبية اللي بذهبية العالم
2: هاي بال 2025
1: بالإمارات
2: كان بطولة العالم
1: كمان كان عنا ذهبي
2: نعم.
1: فنحن ماشيين يعني بخطوة جيدة بهاي الرياضة
2: خطوة جيدة الحمد لله
1: مع أنه نحن متأخرين يعني
2: طبعا بس
1: يعني وصلنا متأخرين لكن
2: الحمد لله
1: يعني بلشنا ننافس
2: لا الحمد لله عم ننافس و حتى الدول الدول العالمية مو بس العربية يعني تعجبوا من فريقنا
1: نعم
2: ايه فقالوا في تطور كتير عندكم ما شاء الله الحمد لله
1: لكن ما نحن فتنا متأخرين على هاي صح
2: طبعا المواي تاي جديد فصلت عن الكيك بوكسين فصار يعني
1: صار إلى اتحاد مستقل
2: فمثل ما تقول فضينا الاتحاد كنا أولي كيك بوكسين ومواي تاي وأمامي هلأ صرنا بس مواي تاي
1: حلو
2: فنحن عم نحط كل طاقتنا بهاي اللعبة
1: وبهاي العملية نحن يعني كان اللاعب يشارك بالكيك بوكسين
2: ويشارك
1: بالمواي تاي
2: هلأ عملنا تحليل شوف خلاص يعني فصار اختصاص مواي تاي مواي تاي خلاص كيك بوكسين
1: خلاص فصلنا
2: فهون استفدنا كتير بهاي فصلنا فاستفدنا كتير بهاي الشغلة اللي عملناها يعني
1: حلو
2: ايه الحمد لله.
1: كابتن أمجد حكينا عن مشاركتك بهاي البطولة العالمية
3: من وين بلش
1: من وقت اللي وصلتوا على المطار
3: لما وصلنا كان في أول شيء ضغط لأنه تعب سفر ضغط نفسي لما وصلنا كنا احنا مشاركين بفئة اسمها الفايت بارا مواي تاي هي الفئة القتالية من بارا المواي تاي كانت مستحدثة جديد طبعا الأشخاص اللي كانوا المفروض يلعبوا معي ما شاركوا فانتقلنا للفئة العروض بالبارا المواي تاي
1: من غير دول أصدق
3: تماما ايه من غير دول ايه لاعبين من غير دول ايه المفروض نافس أنا وياهم يعني ما اجوا على البطولة لأسباب ما بنعرف فاضطرينا نتحول لفئة العروض بالبارا المواي تاي
1: حلو
3: نحن محضرين طبعا مجهزين بس التجهيز عن تجهيز بيختلف التقينا هناك بصديقنا الكابتن فراس سعدة من الجهة لتحية سوري الأصل مدرب منتخب السعودية اشتغلنا نحن وياه هناك على مدى تقريبا 10 أيام موضوع الفني للعرض يعني وقدمنا العرض وصرنا نجهز لهذا الأساس الحمد لله قدمنا عرض جيد يعني
1: شو جيد كابتن 9.5
3: الحمد لله
1: 9.5 من 10 تقييمك يا كابتن
3: أخذنا تقييم أكثر الحمد لله
1: في 10 هذا ممتاز
3: لا في 10 لازم نجيبه
1: في 10
3: إن شاء الله
1: سامعهم بالنص علامة معلش
3: هي مشان تلاقي حافز يعني تستمر أكثر
1: يعني بتاريخ الألعاب كلها دائما صعب حدا يوصل للرقم
3: ما في اسمه مستحيل
1: اي 10 يمكن صارت مره واحده بالجمباز للاعب الروسيه
2: إيه. بالضبط
3: فاستمرينا وقدمنا العرض واستنينا النتائج الحمد لله كانت اعلى تقييم معنا بالبطوله وخرجنا ميداليه ذهبيه هي كانت اول ميداليه لسوريا
1: الحمد لله
3: رب العالمين
1: وثاني ميداليه للعرب
3: إيه. بعد عبد الله الناصر السعودي احرزها بسنة 2022
1: ما سبق للعرب ان حققوا الذهبيه غير هذيك المره وهي المره بس
2: بالبارا
1: مواي تاي لا على الصعيد الاسيوي ولا على الصعيد العالمي
3: ولا على الصعيد العالمي
1: ما شاء الله، يعني هذا إنجاز،
2: إنجاز كبير.
1: راح تكفي بهذا الطريق
3: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
3: هم الكابتن سلمان.
2: إن شاء الله جميعا.
3: إن شاء الله.
1: كابتن سلمان، كيف ال في صعوبة بين ال يعني التعامل مع البارا مواي تاي؟
2: والله في، بس عند عندما في إن شاء الله، وفي بشكل عام في، ولكن نحن خطاها إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعني قصدي يعني بدك تتغير كتير من أسلوب تدريبك ولعبك وتفكيرك.
2: طبعا أكيد. أكيد.
1: يعني عندما تنتقل إلى
2: لعبة من لعبة طبعا أكيد.
1: بالبارة عندنا نحن عندنا كونتاكت وعندنا استعراض.
2: في تكنيكال وفي استعراض.
1: تمام. التكنيكال هي شو؟
2: هي يعني ما في قوة، ما في باور، مو مثل المواي تاي حلبة. فتقريبا ضربتها 60%.
1: تمام.
2: يعني إذا ضربت 100% بيعطوك إنذار.
1: وارنينج. أيوه وارنينج، تحذير يعني.
2: لحد إذا تكررت بخسرك كمان.
1: استبعاد.
2: طبعا.
1: وعندنا الجزء الثاني اللي هو
2: المواي تاي الحلبة.
1: المواي تاي الحلبة. نحن يعني الحمد لله يعني المواي تاي السوري عم يخطو خطوات جيدة.
2: طبعا. عندنا بطولة العالم بالشهر 11 إن شاء الله للشباب.
1: للشباب.
2: نحن مشاركين إن شاء الله 6/11.
1: راح تكون موجود حضرتك؟
2: نعم إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: عندنا مواهب جديدة.
2: لكن. عندنا الحمد لله وجوه جديدة، مواهب جديدة، أبطال.
1: تعرف شو مشكلتنا نحن كابتن؟ نحن دائما بكل الألعاب مشكلتنا أنه دائما بيكون عندنا بطل بيحكي بكل الألعاب. حقق نتيجة جيدة وميدالية أو مركز أول، بعد هيك بدنا ننتظر سنوات طويلة. يعني ما عندنا دائما عمل على الفئات العمرية.
2: لا هلا نحن عم نعمل هلا،
1: وهو شيء إيجابي إذا عم تقلي نحن مشاركين ببطولة العالم للمواي تاي للشباب.
2: شغلة كتير منيحة عملها الأستاذ مجد المغربي مدير مديريتنا الألعاب القوة، إنه عمل تجمعات بأربع محافظات. دمشق، حمص، الطرطوس، حلب.
1: تمام.
2: فنحن هاي التجمعات
1: انتقيتوا منها،
2: شغالة على مدى 24 ساعة.
3: مستمرة على مدى
2: مستمرة. مستمرة.
1: تمام.
2: مستمرة. فهذا ينحسب إنه عندك معسكر. فهاي عم بيساعدنا، كل خميس عم نطلع نشوف التجمعات، عم ننقي اللاعبين المميزين.
1: حلو.
2: عم نهتم فيهم.
1: يعني المدربين اللي موجودين بهاي التجمعات هن عم بيرشحوا لكم؟
2: بالضبط. ونحن كأعضاء اتحاد عم نطلع.
1: حلو.
2: بنشوفهم كمان.
1: وين عندنا؟ بدمشق.
2: في بدمشق، بطرطوس، بحلب، بحمص.
1: حلو. يعني تقريبا شاملين كل المحافظات. طبعا. انه الاقرب يعني
3: المركزي. أيوة. المحافظات المركزيه للعبة.
1: يعني مثلا لادقيه، طرطوس مثلا، بانياس، كذا، كلهم بيتجمعوا بطرطوس. حماه، حلب مثلا، ممكن يكون بحمص. تمام. حلو.
2: ادلب، حلب،
1: هاي التجمعات مستمره.
2: طبعا مستمره.
1: وعم ننتقي منها فئات عمريه.
2: بالضبط.
1: حلو.
2: شباب، ناشئين، رجال، عم ننقي فيهم.
1: وعندنا نحن مدربين،
2: وعندنا مدربين أبطال. أحمد الزعبي معروف مدرب دولي وبطل بحمص.
1: نعم.
2: موسى نجار بحلب.
1: نعم.
2: كمان مدرب وبطل يعني.
1: نعم.
2: اختصاصه مواي تاي كان، وعنده بطولات عالمية وعربية. وعندنا بدمشق الكابتن أمجد، سمير الأخبر، حسام المنى، أحمد سليمان، كمان أبطال.
1: حلو.
2: عندنا بطرطوس وائل عيروطة، باسل، يعني في عند الحمد لله أبطال يعني مدربين.
1: طيب. هي يمكن الشغلة الحلوة اللي نحن عم نشوفها بالمواي تاي، ما بعرف إذا بقية الألعاب القتالية أو بشكل عام عم يتبعوا هذا الأسلوب أو النموذج، لكن كابتن أمجد أنت مدرب وتعرف أنه نحن لازم اللاعب يضل مستمر، لازم دائما يلاقي
3: تماماً.
1: مع كل الاحترام للأسف يعني يلاقي مكان يتدرب فيه، إلى مدرب دائما موجود. ممكن يكون عنده حياة يعني برات الرياضة، لكن دائما تمرينه مستمر.
3: هلا نحن هون بتجمع دمشق إجمالا. تواصلنا مع اللاعبين، عملنا لهم جروب خاص فيهم، أخذنا الأوقات المناسبة للأكترية.
1: حلو.
3: يعني مثلا هاد دخلت مدرسته 4 بيقدر يكون بالتمرين الساعة 6.
1: حلو.
3: هلا نحن فينا مثلا ضمن الفترة المدرسية عملنا 3 تمارين بالأسبوع.
1: تمام
3: بده يضل ملتزم طبعا اكيد بده يرجع لعند
1: من مدربه. اي عمر ببلشوا؟
3: هلا نحن بفئتنا نحن عندنا فئه تحت العشر سنوات وسبعة ثمانية تسعة، تحت 12 سنة العشرة والإداش، وتحت الأربعتاش، وتحت الستاش، وتحت المنتاش، هاي الفئات الشابة.
1: نعم.
3: وبعدها في فئات الرجال.
1: مروا على الرجال.
3: طبعا. طبعا هاي الفئات كلها نحن.
1: يعني نحكي نحن هون شباب وبنات.
3: شباب وبنات طبعا.
1: عندنا سيدات ورجال. عندنا سيدات وعندنا شابات. بالمنتخب اللي راح يشارك كأس العالم فيه.
2: في
1: خولة الشباب.
2: في خولة الأغبر عندنا.
1: إيه.
2: بطولة العالم.
1: نعم. تمام يعني نحن الحمد لله ماشيين بال
2: ماشيين بال
1: بالرجال والسيدات
2: بالرجال والسيدات
1: نعم. عفوا كابتن كنا عم نكمل
3: فنحن بنعمل توقيت مناسب للجميع بنحاول نضل محافظين على الاستمراريه اي وقت بيكون في انتقاء للمنتخب نحن بنرشح اللاعبين الافضل للاتحاد الاتحاد بيرجع بيختار المميزين اكثر للسفر طبعا هذا الخطه تقريبا لنا هلا 9 شهور او 10 شهور ماشيين عليها بشكل مستمر من بداية السنة يعني
1: حلو ودائما احنا في عنا اكتشاف مواهب
3: دائما لانه اللعب بطولة الجمهورية
1: حس انه اللعبة عم تتوسع
3: ايه
1: يعني عم
3: من قبل مثلا من قبل كان اللاعب يلعب لعبتين لحتى يجيب بطولة الجمهورية اليوم عم يلعب اربعة او خمس العاب لحتى يجيب بطولة الجمهورية تمام وهلا كمان الاتحاد شكل لجنة لجنة المنتخبات والمواهب ببطولة الجمهورية بتختار اللاعب لو ما جاب مركز اول حلو. لكن هو مميز
1: ممكن انه مثلا احنا مباراه ما توفق لكن انت ممكن تجيب
3: استدعاءه
1: بنظره مدرب انه لا هذا اللاعب عنده شيء
2: بالضبط
3: طبعا
1: حلو اهم شيء بالموضوع انه هو مستمر
3: تماما
1: اهم شيء انه هو عم يستقطب كل بالضبط. الاعمار
3: تماما وعم نعمل اوقات مناسبه للاعبين بحيث انه ما يكون عندهم هن ضغوط بحياتهم بشغلهم بدراستهم
1: صحيح
3: ويحاول يعمل شيء طبعا بفترات التحضير للبطوله بيصير في ضغط اكثر تمرينين أو ثلاث تمارين يوميا حسب الوضع يعني
1: الوزارة كيف تدعمكم كابتن؟
2: والله صحيح. الوزارة ما عم تقصر معنا صراحة يعني شكر خاص لسيادة الوزير محمد الحامض للمستشار مجد الحاج أحمد
1: نعم
2: الدكتور إبراهيم أبازيد
1: نعم
2: يعني شكر للأستاذ مجد المغربي لكل من ساهم على إنجاح المواي تاي بصراحة يعني تشكرون كتير يعني ما عم يقصروا معنا سواء كان بالتجهيز
1: ما شاء الله مدعومين بالسفر
2: يعني. لا الحمد لله عم يشوفوا نتائجنا
1: غير اتحادات بيشكوا بتعرف
2: لا والله بصراحة يعني ما بيقصروا معنا
1: المشكلة انه انتو يعني ما فيهم يقول لكم لا على قولتك يعني احنا عم نجيب نتائج
2: والله
1: آسيوية وعربية وعالمية
2: الله يعطيهم العافية وما عم يقصروا بكل معنى الكلمة والله
1: أيه. ونحن عم نحكي عن رياضة صعبة اذا بدنا نحكي عن آسيا يعني هي يعني معقلة بآسيا
2: هلا نحن عندنا صالات المغلقة بالسعودية بالشهر 12 بطولة قوية جدا جدا جدا يعني فيك تقول تقارنها
1: بالعالم بعد بطولة فيك العالم هاي
2: أيوة آه. بالشهر 12 فيك تقول هاي مثل بطولة العالم
1: مين راح يشارك فيها
2: في عنا 8 لاعبين نحن يوم الثلاثاء عاملين انتقاء منتخب
1: حلو.
2: طبعا علنا جايين لاعبين سوريين من الأردن من لبنان من السعودية من أمريكا جايين يلعبوا هالانتقاء
1: باسم سوريا
2: طبعا بدو يلعبوا الانتقاء
1: حلو.
2: نحن عم نعمل انتقاء
1: حلو.
2: بطل الوزن من يفوز ناخده بمثل سوريا بالسعودية بطولة آسيا
1: وقبل بطولة العالم
2: قبل كمان عملنا انتقاء
1: عملتوا انتقاء
2: عملنا انتقاء بطولة الجمهورية بكر غزالي أخذ الأول
1: نعم
2: فأنا أعوذ بالله من كلمة أنا الاتحاد قعدنا عملنا اجتماع قررنا انه ما في اقوى
1: كم لاعب راح يشارك من عندنا بطولة العالم
2: بالشباب
1: ايه
2: بالشباب ان شاء الله 9 لاعبين ان شاء الله
1: ما شاء الله 9 لاعبين
2: 9 لاعبين ان شاء الله
1: بين الذكور والاناث
2: ايه
1: حلو بطولة السعودية بطولة الصالات
2: 8 لاعبين 3 بنات و5 شباب حلو. رجال ايه.
1: هي اسم البطولة ضمن الصالات هيك
2: الصالات المغلقة صالات آسيا الصالات المغلقة معروفة هي أقوى بطولة بتصير
1: حلو
2: ايه.
1: يعني قلت لك يعني بتحكي عن آسيا يعني بتحكي عن عن, عن عن عن غرب آسيا يعني ايه. بتحكي عن شرق آسيا اللي هن
2: أوزباكستان
1: متمرسين يعني
2: معروفين يعني
1: هاي اللعبة
2: لكان
1: غير الكوريتين والصين واليابان وتايلاند
2: بالضبط،
1: يعني هن يعني متمرسين بالألعاب القتالية بشكل عام.
2: تماما بالضبط.
1: فنحن عم نخترق هذا الجدار وعم نفوت بيناته وعم نحقق نتائج
2: الحمد لله.
1: فهي تحسب مع صح. كل احترام حتى كتير من الدول العربية سابقيننا
2: صح. طبعا إن شاء الله نحن هلا
1: نحن بلشنا
2: صار يحسب يعني حساب.
1: رجعنا من ليبيا بتسع ميداليات
2: بالضبط
1: عربية. ف يعني هذا إنجاز
2: طبعا.
3: تمام.
1: كابتن أمجد هيك عم تعلمه للشباب إنه
3: اللي عندي
1: إيه
3: اللي عندي أول درت إنهن ما بيسافروا لحتى يسافروا، يعني بيهتموا أول شيء بالميدالية والعلم يعني. هذا قولا واحدا.
1: يعني إذا ما بدك تجيب إنجاز لا تفكر تسافر.
3: إنه حتى بضلوا تحت ضغط العلم، يعني ممنوعين بسطوا لحتى يخلصوا لعب. ممنوع يعني شاف الكابتن كنا ما يعني ممنوع الفرح لحتى تجيب ميدالية. يعني. فهو هذا أول شيء لازم تعلمني إنه يعني ما يكون هدفك بس المشاركة. يعني كان هدفنا المشاركة، لا هدفنا من المشاركة هدفنا المنافسة.
1: هلا بغير ألعاب الحمد لله نحن أغلب الألعاب يعني بيقولك إنه يعني إنه شاركنا منيح ماشي الحال، بس لا الحمد لله بالمواي تاي عم نشارك وعم نجيب نتائج. ويعني أنت ما شاء الله عنك بتحكي قبل شوية 12 سنة كنت بطل للجمهورية
3: تماما
1: وعندك مشاركات خارجية. موضوع الرياضة بشكل عام بكل الألعاب هو موضوع استمرارية
3: وانضباط
1: وانضباط. يعني كيف ممكن الرياضي لازم يحافظ على قدراته وإمكانياته لحتى يضل عم 10 سنين أو 12 سنة بطل جمهورية؟ مو كلمة
3: تماما
1: مزبوط كابتن
2: صح. يعني
1: 12 سنة بطل جمهورية
2: ما شاء الله.
1: فأنت شو عم تعمل لحتى انت تحافظ على هاي الرساله اللي انت بتوصلها للاعبين؟
3: هلا كان انا لما كنت صغير كان اول شيء الهدف، يعني انا عندي هدف اوصل.
1: مين شجعك على المواي تاي؟
3: من كيك بوكسين قبل بعد رجعت على المواي تاي، فكان دائما عندي هدف. انا بطولة الجمهورية كانت اول هدف، جبنا بطولة الجمهورية. طبعا بتعرف عندي كل سنه اذا ما رجعت اثبتت نفسك رح ترجع لورا، يعني
1: تتراجع صح.
3: فلو ما سافرت بنفس السنة كنت استمر بالتحضير، انضبط بالتحضير، امتى ما حكومة اي وزني ضابط اموري جاهزة لياقتي مستعد تمام. فهو موضوع الاستمرارية والهدف دائما بالتمرين نفسه. انا كنت اتحدى نفسي، يعني اليوم انا بركض 3 كيلو بساعة مثلا، بكرة لازم اجيبها ب 50 دقيقة، بكرة لازم اجيبها 45 دقيقة. هي انا كنت انا اتحدى نفسي فيها، اركض لحالي فمشان ما مل. يعني
1: الرياضة الرياضة متعبة وبدها تمرين،
3: التحضير النفسي والبدني جدا صعب،
1: بدها تمرين، بدها غذاء، بدها صبر
3: وانضباط. لما كنت صغير كانوا يعني بصراحة أهلي شايلين عني كل شيء، يعني ماديا بصراحة، يعني ماديا لما كنت صغير إنه كمل ونحن معك، يعني
1: حلو
3: كمل ونحن معك ما تأكل هم. فإنه كان ما كان إلى الحافز أساسي هذا الموضوع.
1: هذا كابتن مو كل الأهالي ممكن تقنعهم
2: صح.
1: يعني في صح. أهالي يعني أولادهم بيروحوا بيلعبوا رياضة وهن ما أنا مقتنعين ف يعني
2: بيخافوا
1: تماما بيخافوا مع كل احترام تمام. بس هذا الشيء أحيانا تحسه اللاعب بيشده لورا
2: بالضبط.
1: بينما أمجد عم يحكي عن أهله إنه لا نروح لعاب وشارك.
3: أنا كانوا أهلي يعني خلوني فرغ طاقتي بالبيت، بالنادي أحسن ما فرغه بالبيت، يعني
2: فرغ الشارع. ما تكون مشاكس.
1: أنت عدواني.
3: فكنا نفرغه بالنادي يعني. فاستفدنا من هاي الطاقة
1: المكبوتة. روح النادي الله يوفقه.
2: بس روح عنا.
3: استفدنا من الطاقة المكبوتة بالنتائج يعني. فهي أول ميدالية جبتها يعني كانت أول باب يعني.
1: ما شاء الله
3: كملنا الحمد لله اليوم.
1: شو طموحك اليوم بعد ميدالية
3: الشخصية العامة
1: بعد ذهبية العالم بالبارا؟
3: طموح شخصي أو عام؟
1: عام أول شيء
3: على طموح العام صراحة. يعني أنا خبرت الكل وحتى من فترة نزلت على صفحتي يعني على الفيسبوك إنه أنا عن جد بتمنى سوريا ما تكون خصم سهل. أنا هذا الموضوع كتير عندي عقدة منه، يعني إنه نحن لما نطلع تيجي قرعتنا بالبطولة مع سوريا ما يكونوا هن مرتاحين، لا هم خايفين. وهذا الشيء عم اشتغل فيه على لعيبتي بكل طاقتي وجهدي.
1: خلي اي لاعب بده يلعب مع لاعب سوريا
3: يحسب حسابه بالطبع. هذا صدقا يعني هذا علي. اكبر هدف، وهذا الشيء بالارض الواقع مو بس حكي حلو. كل العالم عم تشوفه على ارض الواقع
1: حلو.
3: انه انا ما عندي ابدا لاعب يطلع سهل، هذا أهم شيء يكون إنه لما يجي شوكولاتك مع سوريا سابقا كانوا يرتاحوا صراحة. لا نحن اليوم بدنا نخوفهم يعني إنه لا سوريا جاي يأخذ ميدالية.
1: حلو.
3: وهذا صدقا من أكبر أهدافي.
1: حتى لو ما قدرت تفوز عليه لكن لا تكون خصم
2: يعني.
3: صدقا هذا من أكبر أهدافي يعني.
1: حلو.
3: وعم أثبته إن شاء الله.
1: وعلى المستوى الشخصي.
3: على المستوى الشخصي بدي استمر دي أرجون اللي نسا منعيش يعني.
1: إن شاء الله
3: أي حادث أو أي إصابة إن شاء الله نستمرين يعني ما في شيء يوقفنا
1: أبدا ومثل ما قلنا يعني عندك ما شاء الله من قوة الإرادة والتصميم والصبر شيء كتير كبير يعني درس فينا نعطيه لكتير من الناس بحاجة لأنه

0: خططكم على المستوى القريب والبعيد للاتحاد؟
1: والله خططنا هلا حاليا عم نكثف الدورات تدريب وتحكيم.
0: حلو.
1: ايه
0: هلا أنا مميزين لكن يعني يشاركوا برا.
1: لكن هلا عملنا كتاب توافق عليها الحمد لله. بدنا ندعي رئيس لجنة الحكام الدولي
0: يا عيني
1: اسمه أردوغان، السيد أردوغان من تركيا. وراح ندعي
0: ما بيعربوا الأردوغان
1: ما بعرف
0: طيب
1: بلكي بنعمل ما بعرف فإن شاء الله
0: هذا رئيس
1: لجنة الحكام الدولي.
0: حلو.
1: بدال ما مثلا عندنا 300 مدرب في سوريا، بدال ما نطلع على مثلا ماليزيا أو تايلاند، فلا أنا قعدت مع رئيس الاتحاد الدولي والأمين العام للاتحاد الدولي ستيفان فوكس، قعدنا مع بعض واتفقنا أنه يبعثوا لنا مدرب أجنبي وحكم.
0: حلو.
1: فبدال ما نحن نطلع لعنده نعمل دورات تدريب وتحكيم وبيعطونا شهادات دولية، لا
0: هن بيجوا 300 واحد، لا بيجي واحد
1: بيجوا اثنين لعنا ونعمل دورات تدريب وتحكيم إن شاء الله قريبا جدا. يعني
0: نحن عملنا 300 حكم،
1: 300 مدرب،
0: 300 مدرب
1: نعم
0: مع حكم
1: نعم موجود،
0: فيعملون دورة بالقوانين وبالكذا وبالتعليمات. حلو.
1: طبعا
0: فإجت الموافقة.
1: نعم الحمد لله إجت الموافقة من وزارتنا ومن الاتحاد الدولي.
0: الاتحاد الدولي عم يدعمنا يعني مبسوطين بالشغل
1: نعم.
0: اللي احنا عم نعمله.
1: نعم عم يدعمنا.
0: حلو. الاتحاد الآسيوي،
1: الآسيوي العربي، الكل عم يدعمونا الحمد لله، عم يشوفوا الشغل اللي نحن عم نقدمه، فلما يشوفوا بينبسطوا فبيدعمونا.
0: والله
1: ايه الحمد لله
0: على واجه جماعة القدم يسمعوا هذا الحكي يعني
1: لا الحمد لله بيدعمونا وبيساعدونا كمان يعني الحمد لله بيساعدونا
0: بيأمنون
1: طبعا
0: بيأمنون كل المسألة يعني. هلا نحن خلينا هيك نرجع للمربع الأول. نحن مشكلتنا بالاتحادات أو يعني ما تشتكي منه الاتحادات الثانية بعيدا عن المواي تاي، أول مرة بشوف حدا بيكون هيك يعني مبسوط من اللي
1: لا الحمد لله.
0: بقية الاتحادات دائما عنده نفس الشكوى أنه نحن ما عم يتأمل لنا معسكرات لا داخلية لا خارجية، حتى إذا بدنا نشارك خارجيا عم يكون في مشكلة، عم يتقلص العدد. بالأولمبياد الحالي اللي بآسيا يعني هلا حاليا صراحة تم تقليص العدد، يعني كان المفترض يكون أكبر من هيك بعثة منتخبنا اللي مشاركة بالأولمبياد الآسيوي، لكن تم تقليص العدد. كنا عم نحكي يمكن الأسبوع الماضي فقط بسبب تذاكر الطيران، علما أن الاتحاد الآسيوي متكفل بالإقامة والأكل والشرب وكل شيء. نعم ما بعرف ليه يعني نحن المطلوب منا نزيد العدد مو نقص العدد، يعني إذا الاتحاد الآسيوي عطانا 20 مقعد نحن نحارب لناخذ فوقهم 5 أو 10، مو العكس.
1: لا نحن الحمد لله في دعم بصراحة. الاتحاد العربي ببطولة العربي ليبيا أعطونا 25 لاعب، الإقامة والطعام والتيكيتات كلها على حساب الاتحاد العربي.
0: يا سلام.
1: وهلا بال
0: بطولة العرب
1: بطولة آسيا
0: الآسيا
1: هاي العرب بطولة آسيا أعطونا 8 يعني أكبر عدد،
0: تمام
1: لاعبين منيحه يعني
0: وكل شيء احسن.
1: ايه الحمد لله.
0: قلت لي لك انا الوزاره والله عم اقول لحالي انا
1: لا كمان طبعا
0: في الاقامه والتيكيتات
1: هي هي في عندنا بطولات العالم، في عندنا بطولات
0: العالم ما حدا بيقدم لنا شيء.
1: لا هلا بطولة العالم لا بطولة العالم لا على حساب الوزاره طبعا.
0: حساب خلاص تمام معناتها مشكورين.
1: لا الحمد لله
0: الوزاره عندنا بطولة العالم القادمه
1: في عندك تجهيزات، في عندك شغلات تانية يعني هي كلها
0: كويس يعني نحن انا اسف يعني نحن ما بدنا نضل دائما سوداويين يعني دائما نشوف يعني الايجابي كمان يعني طالما انه الوزاره او اتحاد العاب القوه او اتحادكم مثلا او مكتب العاب القوه او اتحادكم اتحاد المواي تاي انه برغم كل الظروف الصعبه عم يقدر يعمل شيء او يقدم شيء، فهذا شيء ايجابي
1: طبعا الحمد لله.
0: يعني بنتمنى انه بقيه الاتحادات كمان تصير على نفس النهج والطريق انه تلاقي فرصه لحتى تدعم اللاعبين والمدربين والبعثات. يعني أسوأ شيء أو أصعب شيء بالنسبة للاعب أو المدرب أنه ما يقدر يسافر يشارك ببطولة، يعني أنت بتعرف أنه في بطولة وأنت ما أنك أدران تشارك فيها، وبتعرف أنه إذا شاركت راح تجيب نتيجة، فصعب هاي كابتن أمجد.
2: ولا كتير

0: حق. مثلا نحن بالعمل الشخصي اليوم طالعين منكسر فينا نقول يعني ما فينا نستنى الوزارة بكل شيء بصراحة. يعني ميزانية الوزارة ممكن مو للعبة واحدة، لا 500 لعبة أو 1000 لعبة
1: عندك.
0: هذا بدي يخلي يسافر 2000 لاعب بتكاليفهم جدا عالية. يعني المبالغ عم تحكي بمئات آلاف الدولارات. اللاعب يعني الصبر مو أكيد من صبر على النتيجة، بس بدي يضل مستمر. يعني إذا بدي يوقف اليوم ويستنى موافقته من الوزارة حتى يبلش تحضير مشكلة. طبعا والله الكابتن سلمان والكابتن حسان علي رئيس الاتحاد بشكل شخصي احيانا عم يدعمه بصراحه، يعني هو اذا بيحب يحكي ولا ما نحكي، يعني احيانا بيدعمونا بشكل شخصي انه يعني
1: هذا واجبنا طبعا.
0: يعني مثلا من المعسكرات بتعرف في تكاليف جدا عاليه
1: طبعا،
0: احيانا عم نحملها نحن واحيانا هم عم يساعدونا كثير. ما فيني انا انتظر مثل ما حكيت انه ينتظر الوزاره تعطيني كتاب موافق للمعسكر، انا فيني اعمل فيه وحدات تدريبيه اكثر.
1: تماما فهاي اللي الرساله اللي انا كنت عم اقولها، انه نحن كمان بقيت الاتحادات معلش ما تقدم لك شيء، لا تقعد وتصم وتحط ايدك على خدك.
2: بالضبط.
1: حاول يعني
2: لازم نحن نتساعد بعض بصراحه يعني.
1: واحنا شوي شوي يعني هلا مسارات بتشوف انت عندك صار عندك ابطال.

0: أعملها والله. بطولة اليونان يمكن في كم شخص يعني بده يساعدونا إن شاء الله.
1: هاي شو بطولة اليونان؟ ما عقد
0: النعمة. بطولة اليونان للشباب، بطولة العالم.
1: هاي باليونان راح تكون بطولة العالم للشباب. طيب، ما نحن بالنهاية يعني رياضة الكرة الأرضية كلها هيك ماشي.
0: بالضبط.
1: ما عاد في حدا يدفع من جيبه. صار يعني هي مثل تبادل. يعني أنا بعطيك إنجاز وبعمل لك دعاية وأنت بتعطيني مقابل مادي.
0: فيد واستفيد.
1: تمام. يعني هيك. فنحن إذا بنوصل لهاي المرحلة كتير عظيم
0: إن شاء الله.
1: بس لكن هذا بده شوية تعب وجهد وبحث.
0: صح. عم نشتغل عليها والله. هلا الأسبوع القادم إن شاء الله في عنا معسكر بالأردن. ففي مين
1: متكفل
0: بالموضوع إن شاء الله.
1: طيب هيك يعني هيك الفكرة. إنه بالنهاية أنا مثل ما قلت إذا بدي أقعد استنى الوزارة والوزارة إمكانياتها على قدها وما بتقدر تدعم مثل ما قلت أكثر من 60 لعبة فصعب. فالاتحادات يعني
2: تساعد بعضها.
1: هي تساعد حالها. أنت ساعد حالك. أنت يعني يسعى. وما بعتقد إنه الوزارة رح يكون عندها مشكلة وقت اللي أنت بتأمن سبونسر أو رعاية.
0: لا بالعكس متعاون الوزارة.
1: أو دعم اقتصادي من من, من من تاجر من أصحاب الأموال رجال الأعمال. بالنهاية يعني مثل ما فعاليات تجارية بتحط إعلانات بالطرقات وعلى الشاشات وعلى المواقع التواصل، لا هذا عندك لاعب عم يشارك ببطولة عالمية أنت ما بتحلم تحط فيها إعلان أساسا. فأنت هذا يعني أنا وقت بتشوف الدعايات العربية بالملاعب الأوروبية فهذا حقه مصاري كتير.
0: بالضبط.
1: إيه فبتمنى إنه نشتغل على هذا الشيء. ومشكور اتحاد المواي داي إنه عنده هذا التوجه وعنده هاي الثقافة، ثقافة إنه نحن نعتمد على حالنا وندعم حالنا بحالنا. كلمة أخيرة كابتن سلمان للي عم يسمعوا هواء إذاعة دمشق، وشو بتوعدنا باعتبارك أنت طالع بطولة العالم للشباب وما
0: إن شاء الله بوعدكم من هلا لألفين وثمانية وعشرين ناخذ ذهبية أولمبياد إن شاء الله.
1: بالأولمبياد
0: لكن
1: يلا إن شاء الله. يلا يا رب
0: ذهبية.
1: يلا يا رب.
0: ما بنقبل بالفضية بالذهبية
1: أبدا. يلا يا رب إن شاء الله. نحن هذا حلم.
0: أي والله
1: أكيد ما في حدا ما بيتمنى يكون عنده ذهبية أولمبية
0: إن شاء الله.
1: كابتن أمجاد كلمتك الأخيرة.
2: كلمة الأخيرة إنه نتمنى من اللاعبين اللي طالعين يعني ما يوقفوا على شغلات بسيطة، أمور مادية، أمور صحية شوي ضعيفة، إصابة صغيرة فينا نكمل يعني
1: إن شاء الله.
2: ويكبر حلم اللاعب شوي إنه يطلع يمثل سوريا أحسن تمثيل
1: إن شاء الله.
2: ما يكون هدفه بس يسافر ويتصور، هذا أهم شيء يعني إنه يطلع عن جد يمثل سوريا إن شاء الله. مثل ما حكى الكابتن سلمان نوعدكم بنتيجة وباجتماع تاني نحكي لكم عنه
1: يا رب
2: إن شاء الله.
1: لا هدول اللي بيسافروا بس مشان يتصوروا ويتسوقوا هدول، هذا إذا كان هيك طموحه بصير هذا مسؤول يعني مدير
2: نجيب ميداليات
1: إحنا بس. أما كلاعب لا إحنا ما بدنا إياه. أنا بدي أشكركم كابتن سلمان عيسى أمين السر والتنظيم بالاتحاد العربي السوري للمواي تاي ورئيس بعثتنا اللي كانت بكوسوفو، وإن شاء الله ستكون في اليونان في بطولة العالم للشباب وفي السعودية في بطولة آسيا. ننتظر إن شاء الله مزيد من النتائج ونحلم بالذهب الأولمبي إن شاء الله. من زمان كتير نحن من آخر ميدالية كانت من أيام غادة شعاع، فنتمنى أنه نشوف ميدالية ذهبية في الأولمبياد إن شاء الله برياضة المواي تاي. وأمجد حشمي بطلنا ولاعب ومدرب ومثال يحتذى بالصبر والإرادة والعزيمة. شكرا كتير لإلك، أنت اليوم عطيتنا درس ونحن ممنونين يعني لإلك لوجودك اليوم معنا ولذهبيتك العالمية اللي حققتها، وإن شاء الله ننتظر منك مزيد من النتائج مدربا ولاعبا إن شاء الله.
2: شكرا موصول لكم
1: مستمعينا على هواء إذاعة دمشق. في الختام لكم التحية من سمر حسن في الإعداد، مني أنا في التقديم والحوار مهران خربطي، وهذه تحية الإخراج من خديجة المصطفى. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: إلى كل العالم هنا دمشق، نرسم مستقبلا جديدا للإعلام الإذاعي لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

0: قاد وأبناء. قاد وأبناء.
1: إدوارد الثامن ضحى بالعرش من أجل الحب. كان يملك كل ما يمكن أن يحلم به رجل، عرشاً ينتظره، وتاجاً سيضعه فوق رأسه، وإمبراطورية كانت بريطانيا العظمى في قلبها. لكن إدوارد الثامن أراد شيئاً آخر، امرأة لم يكن مسموحاً له وفق قواعد عصره أن يتزوجها ويحتفظ بالعرش. في 20 من كانون الثاني عام 1936 توفي والده الملك جورج الخامس، فأصبح إدوارد ملكاً لبريطانيا. كان في 42، شاباً نسبياً بالنسبة إلى ملك، ويحظى بشعبية واسعة، فقد كان أميراً لويلز قريباً من الناس، وزار مناطق تضررت من الكساد الاقتصادي، كما عرف باهتمامه بالفئات الأقل حظاً، وكان أيضاً أول ملك بريطاني يحمل رخصة طيران. لكن حياته الخاصة كانت تحمل أزمة أكبر من أن يخفيها القصر. كان إدوارد يريد الزواج من واليس سامسون، وهي امرأة أمريكية مطلقة، وهنا تحولت العلاقة الخاصة إلى أزمة دستورية وسياسية، لأن مكانة زوجة الملك لم تكن شأناً شخصياً خالصاً، فالمرأة التي يتزوجها الملك تصبح ملكة، وبالتالي كان اختيارها مرتبطاً بمؤسسات الدولة وحكوماتها. وأصبح أمام إدوارد خياران لا ثالث لهما، إما أن يتخلى عن المرأة التي يريدها أو يتخلى عن العرش. والده لم يكن موجوداً ليقدم له النصيحة، وحكومته لم تكن مستعدة لقبول الزواج بالشروط التي أرادها، وحتى المقترحات التي سعت إلى إيجاد صيغة تسمح له بالزواج مع بقائه ملكاً لم تحظى بقبول الحكومة وحكومات دول الكومنولث. وفي 10 من كانون الأول عام 1936 اتخذ إدوارد قراره بالتنازل عن العرش. لم يكن التنازل مجرد إعلان شخصي، فقد احتاج إلى إجراء قانوني خاص، لأن النظام الدستوري البريطاني لم يكن يتضمن آلية عادية لتنازل الملك عن العرش، وأقر قانون إعلان تنازل الملك عن العرش لتنتقل السلطة إلى شقيقه ألبرت. وفي اليوم التالي تحدث إدوارد إلى شعبه عبر الإذاعة، معلناً أنه وجد من المستحيل أن يقوم بواجباته كملك من دون المرأة التي يحبها. لكن المفارقة أيها الأحبة أن قراره لم يكن مجرد قصة رومانسية، فالتنازل نقل العرش إلى شقيقه ألبرت الذي أصبح الملك جورج السادس والد الملكة إليزابيث الثانية لاحقاً، أي أن قرار رجل واحد غير خط خلافة العائلة المالكة وأعاد رسم مستقبل الملكية البريطانية لعقود. أما إدوارد فعاش بقية حياته بعيداً عن العرش، وفي عام 1937 منح لقب دوق وينتر وتزوج واليس سامسون في فرنسا. عاش بعدها خارج بريطانيا معظم حياته، وتولى خلال الحرب العالمية الثانية منصب حاكم جزر البهاما بين عامي 1940 و1945، قبل أن يعود إلى الحياة الخاصة حتى وفاته في باريس عام 1972. هل كان إدوارد أنانياً لأنه وضع حبه فوق واجبه، أم شجاعاً لأنه رفض أن يعيش حياة لا يريدها؟ ربما لا توجد إجابة واحدة، لكن قصته تترك سؤالاً يصلح لكل أبناء الأسر الحاكمة. عندما يولد الإنسان ليكون ملكاً، هل يبقى من حقه أن يختار حياته مثل أي إنسان آخر؟ شكراً للمتابعة مستمعين الكرام، دمتم بألف خير ومحبة وسلام.
0: قادة وأبناء.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: مع الناس في الشوارع والأحياء نرصد الواقع كما هو يا رئيس البلدية.
1: طبعاً تادف كانت لها تاريخ طويل، هذه المدينة أو هذه البلدة متابعين تعرضت خلال ثورة سنوات الثورة السورية حسب ما فهمت من الأهالي، طبعاً كانت هي نقطة مواجهة وجبهة مفتوحة. على كل حال تادف اليوم بعد التحرير، ما الذي تغير؟ نصل بكم الآن إلى مجلس مدينة تادف ونلتقي بالسيد عمر العمر رئيس مجلس مدينة تادف للحديث أكثر عن الواقع الخدمي تادف اليوم بالصوت والصورة متابعينا. طبعاً الآن نصل بكم إلى البلدية لبدأ الحوار مع الأستاذ عمر العمر رئيس مجلس مدينة تادف في لقاء مباشر عبر أثير إذاعة دمشق ومنصات إذاعة دمشق. خليكم معي. طبعاً هون متابعينا قبل ما نفوت على رئيس البلدية في عنا لوحة الإعلانات. إذا بدي أرى لوحة الإعلانات بدي ساعة، بس يبدو أنها لوحة إعلانات خاصة بالبلدية. ندخل الآن إلى الأستاذ عمر. استاذ عمر كنت طالع بعتقد.
2: والله.
1: الله يتقبل يا رب.
2: الله يسلمك.
1: كيف الحال؟
2: الله أهلا وسهلا.
1: الأستاذ المهندس عمر أحمد العمر. الله يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك يا رب. أهلا وسهلا.
1: خليني أبارك لكم التحرير أول شيء.
2: الله يبارك في عمرك يا رب. مبارك لشعب سوريا انتصار الثورة السورية المباركة والحمد لله رب العالمين. يعني الأسى والإعانة شعبنا 14 سنة تقريبا الحمد لله تكلل بالنصر. نسأل الله أنه يوفقنا في بناء البلد ترجع أحسن من قبل
1: يا رب. أستاذ عمر، يمكن المناسبة الوحيدة اللي فيك تبارك لك اليوم ما بتمل هي تحرير سوريا. كل يوم عنا هيك فرحة. نحن الأول مرة نصل إلى تادف. السؤال الأول يعني دائما بسأله للسادة رؤساء البلديات، أبرز الطلبات الموجودة على طاولتك
2: هلأ بالمعاملات اليومية تقريبا. يعني بلد محررة جديد في عودة يومية تقريبا، يعني أغلب الطلبات تكون إما تراخيص بناء أو طلبات على عدادات الكهرباء، كهرباء عدادات المياه، إصلاح البنية التحتية بشكل عام داخل المنازل أو سواء خارج المنازل.
1: إذا تسألوني ما هو الانطباع الأول عن تادف، وأسألني الأستاذ عمر أنه زرنا تادف، أي أول مرة بزور تادف، تادف منهكة، ما هيك يا أستاذ عمر؟
3: تعبان كتير.
1: حنبلش معك جولة، بعرف أنه شوب نعرف الناس أكثر على تادف. خليكم معنا متابعينا، جولتنا بلشت مع الأستاذ عمر أحمد العمر رئيس مجلس مدينة تادف. خليكم معنا. إذن متابعينا، الغريب ببلدية التادف أعتقد أنه ما كانت بلدية، يمكن دي صاركم عطوا إنشاء البلدية
2: 9 سنين تقريبا كان ما في بلدية، كانت المدينة عبارة عن خط صفر جبهة بين قوات نظام
1: البلد. ما كان في بلدية ولا في هيكلة إدارية اليوم بعد تقريبا 2 صار في عنا
2: تقريبا مو 2 يعني بشكل رسمي صار لنا ب 9/2/2026.
1: هاي السنة. طيب ماذا فعلت البلدية خلال هاي 6 شهور تماما ونتعرف أكثر على تادف؟ هذا الشيء حنبلشه سوا مع الأستاذ عمر عمر بجولة بتادف. ولكن أستاذ عمر بدي بلش معك من هون. أنتوا عندكم مخطط تنظيمي نهائي ولا قابل للتعديل؟
2: لا قابل للتعديل طبعا. هذا عمر المخطط عندنا حوالي من 2008 آخر تصديق له. فحاليا إن شاء الله عازمين على تعديلات فيه، لأنه 20 سنة تغير طبيعة السكان زيادة.
1: طيب ليش يعني حاطينه إذا أنتوا حتغيروه؟ يعني الفكرة
2: موضوع إجراءات حاليا
1: روتينية.
2: نعم.
1: أو إدارية عفوا.
2: نعم إجراءات إدارية.
1: إمتى حتعملوا مخطط تنظيمي؟
2: إن شاء الله.
1: طيب أستاذ عمر خليني بلش معك من البلدية. البلدية كونوا بلدية من شهرتين بلشتوا، ماذا تحتوي البلدية من أقسام من مكاتب؟
2: هون في عنا هاد يعني نحن هون المبنى هذا موئلنا حاليا، نحن شاغلينه مؤقت لبين ما يتجهز المبنى الجديد. هلأ أثناء جولتنا إن شاء الله رح نعدي
1: نشوف المبنى الجديد للبلدية إن شاء الله.
2: هون عنا الغرفة فيها الجباية والتحقق، فيها الديوان، فيها رئيس المكتب الفني.
1: شو يعني تحقق أستاذ عمر؟
2: الجباية والتحقق هي أنه المواطن ضل حقه محفوظ عنا هون، جرد ما دفع أي رسم معين يتسجل بالجباية والتحقق في حال نطلب براءة ذمة أو كذا
1: كله من هون
2: جاهزة مأتمتة، بينعطى براءة ذمة مباشرة وتتوجه للدائرة اللي مطلوب.
1: الله يعطيكم ألف عافية ومشكورين على الخدمة. بتكون شيء طلبات من رئيس البلدية اسمه وجه لوجه رواتب؟ بيكون رواتب كله الله يعطيكم العافية. إذن هذا بناء مؤقت منك أستاذ عمر. هون أعتقد عنا
2: هذا بوفيه. هون عنا المحاسبة وأمانة الصندوق والمكتب الإعلامي.
1: المصاري هون يعني. كيف المصاري عكم بتهدف وبركون بخير؟ ما ما في مصاري بتهدف. طيب.
2: إيه هون هذا المكتب شغل لثلاث مهام. أمانة صندوق ومحاسبة.
1: يعني للأمانة بتكون مكاتب مكان أستاذ لأنه.
2: إحنا يعني نتلافى الموضوع هذا إن شاء الله. حالي مؤقت إن شاء الله.
1: بس عم تشتغلوا ضمن الظروف الراهنة يعني هون شو في عنا؟
2: نعم.
1: السلام عليكم.
2: هون نحن عندنا ميزة بمبنى البلدية إنه المختار مشان ما يروح المواطن ويدور عليه ممكن يكون بالبيت ممكن فنخصص له غرفة.
1: هون السلام على المختار.
2: هاي المختار
1: تفضل. مختارنا مرحبا. يعطيك العافية.
3: أستاذ ميت السلام.
1: الأخبار.
3: الله يبارك فيك.
1: كيف الوضع عندكم بتهدف؟
3: الحمد لله رب العالمين وضع جيد جدا الحمد لله.
1: حبيت الفكرة أن يكون جماعة المختار مع البلدية.
2: يعني حتى تسهيل للمواطن ما يدور وين. مكان للمختار او كذا موجود موجود فهو موجود هون ملتزم معنا بالدوام للاماني مثل ما مثل دوامنا تماما بيجي مواطن بده بيان ولاده او بيان وفاه بياخذه من هون بعدي يعني عاملين خط سير.
1: شو رايك مختارنا بهذا بهي الفكره؟
3: ممتازه والله والله الحمد لله رب العالمين كثير كثير مرتاح المواطنين.
1: طيب بما انك مختار خليني اسالك سؤال اهلي شو اللي بيميز صادف يعني سكانيا العلاقة العائلية عشائرية حتى نوضح للناس أكثر الطبيعة السكانية بتهدف
3: معلم تهدف كلها يعني كلها بتحس هيك قريبين بين بعضهم يعني قريبين يعني العالم كله يخدم بعضها في تواصل عائلي في تواصل عشائري في تواصل
1: في مشاكل عم بتصير
3: أبدا الوحيد بتهدف يعني جدا جدا جدا المشاكل قليلة والله
1: قديش مبسوط فيك
3: الحمد لله رب العالمين
1: بدنا براءة ذمة من عندك
3: أبشر العيون
1: خلي لي إياك شكرا جزيلا
3: الله يبارك فيك
1: يعطيك العافية أستاذ عمر إذن هون هون الزراعة كله
2: إحنا المبنى تبع الوحدة الإرشادية الزراعية مدمر بفعل القصف ففي حاجة وطلب من المزارعين أن يكون في عن متابعات لشؤون الزراعة فخصصنا هذا المبنى الغرفة هاي لمتابعة شؤون المزارعين
1: فينا إلى شغلة أستاذ عمر يعني نحن هلأ بحلب إن هاي الحلقة محمد يمكن حلقة 9 بتهدف هاي حلقة 9 عم نصور بأرياف حلب عموما إحنا بالريف الشرقي هلأ بدي أقول بكل أمانة الفلاح مظلوم والتقينا كتير فلاحين بأرياف حلب ما في دعم ورفعنا إنه يا جماعة دعموا الفلاح مبيدات بذار قروض الفلاح بحاجة هذا المكتب شو عم يقدم خدمات
2: هلأ هون تنظيم شؤون المزارعين بشكل عام الحصول على شهادة منشأ بالفترة الماضية صار في تسليم
1: بس ورقيات
2: ورقيات وكمان نحن عاملين قاعة بيانات طبعا هذا يعني صراحة كان اجتهاد مننا عاملين قاعة بيانات منرسل فيها المنظمات المعنية أو مديرية الزراعة مشان موضوع احتياجهم
1: يعني شو مسؤول الزراعة هون؟
2: الزراعة وإحصاء
1: فينا نسأل السؤال واحد كيف الفلاح مرتاح هون بتهدف؟
3: الحمد لله أمور جيدة الحمد لله
1: في شيء طلبات من الفلاحين؟
3: أمور طلبات كتير يعني نفس الطلبات نعم
1: طيب استاذ عمر قرب ملعبك يعني انت كرئيس بلديه وهذا لا مش بس انت يعني اعتقد كل رؤساء البلديات بلشنا بملف الفلاحين عم تتواصلوا مع المحافظه مع مديريه الزراعه لتقديم الخدمات لتقديم الدعم للفلاح
2: نعم هلا نحن التواصل ما بينقطع احنا بشكل دائم عندنا تواصل خصوصا انه هون المنطقه بطبيعتها منطقه زراعيه بحته يعني عدد المزارعين في مدينه تهدف والارياف التابعه لها حوالي 400 مزارع تقريبا بمساحات متفاوتة أقلها حوالي 20,000 متر فما
1: أغلب الزراعات عندكم بتهدف عبارة عن شو؟
2: هلا في عنا زراعات حبوب الحنطة والشعير في عنا زراعات الرمان المشهورة في المنطقة زيتون يعني
1: حلو جميل
2: في تنوع
1: بس تنوع. في تنوع بس هذا التنوع بده دعم للفلاح البلدية دوركم اليوم عم بتقدموا دعم أو ترفعوا كتب لتقديم دعم للفلاح
2: نحن بشكل دائم عندنا متابعات حثيثة مع المحافظة مع إدارة المنطقة مشان موضوع ملف الري مشروع الري عندنا كتير ضروري للمنطقة يعني نحن هون عندنا خزان أمن غذائي لسوريا بما يخص يعني طبعا بحكي مو بس
1: مساحات زراعية شاسعة عندكم بتهدف
2: مساحات كبيرة مساحات كبيرة ومشروع الري فعل حوالي 2010 تقريبا اشتغل فقط سنتين بين أثره بشكل واضح بالمدينة وبالمناطق الزراعية المحيطة فيها نتمنى الآن يعني الدولة إن شاء الله عازمة على موضوع إطلاق مشروع الري أتوقع والله أعلم حسب توجيهات السيد المحافظ أنه محتمل خلال شهرين ينطلق مشروع الري هاي آمال المزارعين
1: طبعا حلو هذا للمزارعين
2: إن شاء الله
1: دعم المبيدات البذور للفلاح في شيء وعد اليوم عمر أحمد العمر فيك تقدمه اليوم للفلاح، فلاح تادف؟
2: إن شاء الله عز وجل. أنا طبعاً في خبر الأسبوع الماضي أخذنا موافقة إن شاء الله بموضوع إعادة تفعيل الوحدة الإرشادية الخاصة بمدينة تادف.
1: جميل.
2: حالياً عم نشتغل على موضوع ترميم كبلدية، عم نرمم المبنى ونجهزه مشان نسلمه لمديرية الزراعة إعادة تفعيل الوحدة الإرشادية الخاصة بتادف. بنتابع فيما بعد موضوع المبيدات الحشرية، موضوع دعم الفلاح، يعني هاي متابعات ما رح تنقطع إن شاء الله.
1: أنا أستاذ عمر شوفني وقفته هون بيقول في شيء، وقفني هون في شيء، شو هذا؟
2: هذا نحن كبلدية كان في سابقا هون في عنا شح بموضوع المياه.
1: نعم.
2: دور المياه حوالي كل 3 أيام والرابع تقريبا حتى يجي دور مياه الشرب على المدينة.
1: حلو.
2: فنحن إيش عاملين هون؟ نحن خط سير للأهالي.
1: بس أعتقد أنا عم شوفوا إسعافي، هذا
2: هو حل إسعافي هذا لبين ما يتحسن وضع المياه.
1: حدا قال لك إنك طبيب جراح دكتور أستاذ عمر، معناك أنت مهندس. بس عن جد هذا شغل طبيب جراح
2: يا الأهالي. إيش نسوي؟
1: بس هو حل إسعافي ما
2: نفس هذا الحل. إحنا هون عاملين بير مددين للأهالي،
1: هذا يصلح للشرب ولا بس
2: مصفين؟ لا غير صالح للشرب، ومنبهين الأهالي هذا الموضوع ما غير صالح للشرب. مياه الشرب تيجي كل 3 أيام 3 أيام والرابع. الأهالي اللي عاملين خزانات مخصصة لمياه الشرب بعبوا فيها مياه الشرب، وهذا الاستخدام اليومي غسيل كذا هالأمور.
1: طيب أستاذ عمر مرحبا.
2: هذا البير مو الوحيد، نحن موزعين في توزع جغرافي بالمدينة. تقريبا في عنا شيء 4 آبار بتقدم
1: نفس الخدمة. السهريش بتيجي ولا الأهالي بياخذوا؟
2: لا أهالي، هذا ممدد للبيوت.
1: والله
2: يعني هون على محيط تقريبا 300 متر مربع موزع. في بير تاني بمنطقة
1: هذا شغل البلدية. انتم مشتغلين هذا الشغل؟
2: يعني صار له حوالي تقريبا 6-7 شهور.
1: والله برافو. يعني انتم حليتوا بطريقة إسعافية بس جميلة.
2: مضطرين يعني
1: نحن المي مفتوحة على على
2: نعم حتى نستخدم السقاية.
1: هذا بدي أسألكم، بس بدي أسأل الأولاد مرحبا، وين عم تلعبوا بتهدف انتم؟ في ألعاب؟ طيب تطلبوا من رئيس البلدية ألعاب؟
4: ايه.
1: شو بدكم منه؟ قولوا له
4: بدنا ألعاب.
1: أبشر. بدك شو بدك انت؟
4: العاب. بدي العاب.
1: كلهم بدون العاب.
2: أبشروا.
1: قولوا تم
2: ان شاء الله.
1: هلا حقهم الولاد يلعبوا.
2: طبعا والله نحن يعني صحيح عم نتابع الامور الخدميه، بس موضوع الامور الترفيهيه كثير ضروريه.
1: يعني على فكره منها كماليات
2: ان شاء الله. لابد من الامر يعني.
1: هي واحده من الحدائق الموجوده
2: هي الحديقه استلمناها مدمره ما فيها ولا شتله.
1: ولا شتله؟
2: ولا شتله ما كان فيها. شتلناها نظمناها قدر المستطاع على موجب الإمكانيات المتاحة اللي بين إيدينا، ومخصصي لموظف بيجي كل يوم بيسقيها الصبح أو كل يومين حسب مواعيد السقاية.
1: بدت إعادة تأهيل معي؟
2: طبعاً. هلا كشجر هذا أهم شيء، لو تعرف أنت مواسم الشتل مو على مدار السنة. شتلنا الشجر، جهزنا أمور الشجر. هلا مرحلة القادمة إن شاء الله موضوع الإنارة. طبعا ما في إنارة بتهدف للأسف حتى اللحظة.
1: عم نحكي
2: ما كان في كهرباء حتى بالمدينة.
1: كانت تهدف يعني مركز جبهة، مركز معركة، مركز حرب، والدليل بناء اللي عم نشوفه. هذا بيسألني سؤال، عندكم اليوم إحصائيات في عدد المباني المتاهة مهدمة عندكم بتهدف؟
2: عنا بالبداية التحرير عملنا إحصاء للأبنية المدمرة بالكامل واللي مدمرة جزئي قابل للإصلاح. في عنا كان تقريبا شيء 3000 مبنى للإزالة.
1: 3000 مبنى من أصل؟
2: الأصل حوالي 6000، يعني نص يعني المدينة.
1: نص المدينة إزالة تامة.
2: هيك كان الرقم.
1: أها. عندكم مي كتير ما شاء الله بتهدف، ليش هيك؟
2: هذا والله أعلم في عطل يمكن هون.
1: والله هي على عينك يا أستاذ عمر يا رئيس البلدية. شايف؟
2: والله مباشر.
1: يعني هذا من يتحمل مسؤولية هيك خلل؟
2: لا هذا خاص، هذا بير خاص.
1: بير خاص.
2: بس هيك ما بصير يعني، حتى لو كان بير خاص يعني المفروض عمو قليلة للبابا. هذا الكسر هون كسر المي، بس يلزقه ما بصير هيك، حرام. طلع يا حجي، الله يرضى عليك يا حجي، الله يرضى عليك. هاي حرام، هاي نامي حرام، ما بجوز هيك. هذا هيك ما بصير، عالجه مباشرة الله يكرمك.
1: حلو هذا التعاون مع الأهالي يعني.
2: لا الحمد لله رب العالمين، يعني في تعاون من الأهالي بكافة الأصعدة.
1: كنا عم نحكي
2: ما نكون السيف السليط على رقاب الناس،
1: نكمل بعض. لا نحن بنكمل بعض
2: طبعا، نحن من الشعب بدنا نكمل بعضنا بالنصيحة لكن اللي في مخالفات جسيمة
5: إذا كررت الإنذار أكثر من مرة هذاك الوقت بنطبق قوانين وأنظمة.
1: رح نروح للمخالفات و... بس كنا عم نحكي على نقطة مهمة، 3000 مبنى أو بناء في تادف إزالة كاملة يعني متعرض للضرب. زميلنا محمد إذا نشوف كمان هاي واحدة من المباني المضررة المتضررة، هذا واحدة منهم. يعني أنت بتمشي يعني أنت بتمشي بشوارع تادف لابد وحتما ترى شيء مدمر. تغيرت تادف خلال الفترة الماضية؟
5: كثير تغيرت. هلا نحن صراحة أول ما كلفت يعني عملنا مسح جوي، تصوير جوي موجود عندنا، كان منظر المدينة يعني مأساوي. صراحة أول ما اختلف الموضوع عملت جولة بتادف مسكت راسي.
1: معك حق
5: إنه حمل كبير كبير كبير، حمل كبير.
1: في منصب تكليف في منصب تشريف، هذا تكليف حتما يعني.
5: الحمد لله رب العالمين.
1: أنا ما بعرف، أنا والله يا أستاذ عمر ما بعرف من وين بدي أبدأ معك ومن وين بدي أبدي معك. المي لقيتوا له حل إسعافي، وصلتوا المي للبيوت عن طريق الآبار، تمام. الشبكة الكهربائية لابد أكيد أتوقع كمان يعني منهكة بعد الحرب.
5: ما كان في شبكة حتى.
1: ما كان في شبكة.
5: هذا اللي عم نشوفه نحن حاليا كله جديد.
1: كل الكبال اللي عم نشوفها.
5: كبال حتى الأبراج يعني كان يعني إما سلب أو مدمر.
1: هاي المحاولة اللي قدامنا هاي كله جديد.
5: كله جديد، ما في كان ما في ولا مركز فعال. ما في ولا كبل كان بالهواء.
1: معناها التهدف مدلل لحتى انحلت مشكله الكهرباء دغري.
5: رب العالمين، التوفيق من رب العالمين والاخوه بالمديريات
1: ما قصروا.
5: يعني ما بيقصروا الحمد لله.
1: عم تجي الكهرباء على تهدف؟
5: اي طبعا. هلا موجود الكهرباء،
1: ما كان في شبكه ابدا.
5: صار لحوالي 3 شهور تقريبا فعال المراكز، وحاليا في توسعات عم بتصير على اطراف المدينه. يعني هي على سبيل المصادفه هي ورشه للكهرباء عم يشتغلوا.
6: هاي السياره
5: هلا بيركبوا على الدادات.
1: في التزام من الاهالي بموضوع العدادات.
5: نحن يومي يعني بنحول شيء 20 طلب لشركه الكهرباء بموضوع تركيب عدادات.
1: الكهرباء يعني حاط بطنك بطيخه صيفي مثل ما بيقولوا، مرتاح.
5: نعم.
1: والمي الامور يعني جيده.
5: امور المي الحمد لله كشبكات يعني كان يعني عمر الشبكات حوالي 30 سنه تقريبا، حاولنا قدر المستطاع الاحياء اللي ما كانت مخدمه سابقا قدمناها بتعاون مع الوحده الاقتصاديه لمياه الشرب. والشبكات المتهالكة رجعنا بدلناها أو زرعنا شبكات جديدة حواليها.
1: حلو، جميل هذا الحكي. بدي أروح لموضوع أيضا مرتبط بموضوع خدمات المواطن. يعني بعرف بلديك يعني مهامها كثيرة. موضوع الصرف الصحي عندكم بتادف كيف؟
5: الصرف الصحي بالفترة اللي كان تادف فيه خط جبهة صار في كتير تعديات وتجاوزات، منها سرقة أغطية الصرف الصحي، غرف التفتيش. بعد السرقة يعني صار ينزل فيها.
1: بجيبك على الفيا أستاذ عمر.
5: الله يعطيك العافية. السلام عليكم. يعطيك العافية يا رب. السلام عليكم.
1: إيه صرف الصحي.
5: إيه فصار كتير ردم. حاولنا حاليا يعني حتى اللحظة نحن صارنا 6 شهور تقريبا لسه عم نرحل القديم ونفتح شبكات.
1: لسه عم تشتغلوا بموضوع صرف الصحي.
5: ما طيب. طلب كتير كبير.
1: أستاذ عمر شو رأيك مثل يعني أصحاب المنشآت على رضاهم بالكهرباء؟ مرحبا.
7: مرحبا أستاذ.
1: كيفك؟
7: والله الحمد لله.
1: شو عم تشتغلوا هون؟
7: خزانة صناعية.
1: حلو. كيف وضع الكهرباء عندكم ميتاد؟
7: الحمد لله بفضل الله عز وجل ما عطى تطاول.
1: ما عطى تطاول.
7: كنا نعاني من المولدات بفضل البلدية والدولة الحكومة الجديدة. الحمد لله فضل الله ما اعطى ضيقه. عانتنا اول نحن يوميا بدنا كل يوم $10 مازوت، هلا بالاسبوع بدي 500.
1: هاي كهرباء البلد ولا
7: لا؟ كهرباء البلد. هاي
1: كهربتكم يا
5: كهرباء نظامي.
1: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الكهرباء يا محمد، كهرباء التادف اللي كانت مقطوعه من
7: دامت تقريبا شيء 11 سنه
1: ما في كهرباء عندكم.
7: ما في حكي كهرباء تادف منكوبه.
1: عندكم شيء طلبات اليوم من الاستاذ عمر رئيس البلديه؟
7: استاذ عمر الله يكثر خيره نظافه يوميا بخش الشوارع بشكل عام.
1: لاحظنا هذا الشيء مش
7: لا بخش الشوارع على وقت شوف تهدف مزبوط مركوبه، بس بفضل البلديه ورئيس البلديه كله عم تنظف.
1: تعرف عليك
7: انا حسين جوال ابن مدينه تهدف.
1: حي الله اخي حسين.
7: الله يكرمك.
1: نورتني.
7: الله ينورك.
8: عاوز استاذ
1: حبيت انا كشخص حبيت يعني شفت الصرف الصحي. امتى ممكن ننهي هذا الملف؟
5: والله على بدايه يعني
1: انا صرت طمعان ها على فكره خطه. ولا جد ما شاء الله على شغله مشتغلينه. الله يبارك فيك على اخر السنه
9: خطه. صراحه استاذ عمار يعني مكان مناسب ما هو مقصر بشيء ابدا.
1: والله هاي شهاده الاهالي للامانه.
5: استاذ المدرسه كمان عم
1: طيب. هاي واحدة من المدارس اللي تم تدميرها. هلا انتم عم تعملوا لها ترميم؟
5: نعم.
1: حتبلش مع العام الدراسي؟
5: بالتلقي ان شاء الله عز وجل. هلا عازمين يعني اليوم كنت عم بتواصل مع مدير المجمع التربوي رح ننقل عليها الاثاث ان شاء الله ويتم تفعيلها بدايه العام الدراسي الجديد. طبعا الترميم يعني نحن للامانه في تعاون جيد من قبل الاهالي.
1: انا بدي اسالك هون، المجتمع المدني بتادف قد ايه ساهم اليوم بحركه اعاده الاعمار او اعاده احياء تادف؟
5: هلا نحكي صراحه لولا المجتمع ما كان في لانه لا دوله ولا حكومه. فاليوم نحن الاعانه من المجتمع كبير بشكل كبير. المواطن لما بيتعاون مع الحكومه بيطلع انتاج وبيطلع.
1: كان في حملات دعم لتادف لتادف؟
5: موضوع مو حملة تقريبا اغلب الشيء فردي. صار في حملة
1: عملية تطوعية عم بتصير
5: بالضبط. ايه عمل شعبي يعني انه الغيورين على البلد ابناء البلد اللي كانوا متغربين اللي كانوا كذا
1: عم يساهموا
5: بيجي عم نكلفهم بموضوع معين برقابتنا واشرافنا.
1: حلو. اذا هاي مدرسة تم اعادة تأهيلها، كم مدرسة عم تكون بتادف؟
5: في عنا 13 مدرسة.
1: كل المؤهلين؟
5: اهل حاليا صار شيء 6 مدارس، كان في عنا 2 سابقا 8، بقينا عنا شيء 5 مدارس 4 مدارس.
1: كل المدارس تادف كانت خارج الخدمة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: درجة خدمة مدمرة، إما دمار كامل أو دمار جزئي.
1: إذا تهدف عموما كانت خارج الحسابات، يعني كونه كانت منطقة جبهة. أنقل لكم الصورة، يعني تقريبا 8 مدارس تم إعادة تأهيلها. هاي مدرسة تهدف الإعدادية، إذا هاي ابتدائية أعتقد ما؟
0: هاي ابتدائية هون، هاي إعدادية حاليا.
1: طيب
0: هاي كمان من ضمن المدارس المرممة الحديثة.
1: والله مشتغلين شغل حلو للأمانة
0: يا رب العالمين.
1: الله يقويكم يا رب.
0: الفترات الأولى كان بدها وصل الليل مع النهار، الحمد لله توفقنا بكادر جيد.
1: رغم انه انتم حتى قاعدين بمكتب مؤقت بس حتى تمشوا امور البلد.
0: صراحه انا يعني حكيتها صار اكثر من مره، انا ما عندي مشكله انه يكون مكتبي خيمه، المهم يكون في شيء نرضي فيه رب العالمين ونرضي فيه الناس، لانه حاجه الناس. يعني مواطن حقه اليوم يرجع يلاقي بلده نظيفه، يلاقي بلده عامره، يلاقي خدمات، لانه ما بيتشجع على العوده غير هيك.
1: طيب استاذ عمر، بالنسبه للطرقات يعني بتهدف، هل موضوع الطرقات، اعاده تعبيد الطرقات، اعاده تاهيل الطرقات، وضع على خلينا نقول اولويات البلديه؟
0: لا اكيد لا شك، بس اليوم احنا اشتغلنا مشروع من فتره بالتعاون مع محافظه حلب، مشروع صفر حفره. الحمد لله رب العالمين قدر المستطاع، يعني سكرنا الضرر الكبير اللي كان بالمدينة. لأنه كانت متضررة كتير الطرقات، لكن ما بنقدر نحن اليوم نزفت بشكل كامل إذا البنية التحتية لسه ما خلصت.
1: هاي مشكلة كبيرة يعني.
0: هاي على سبيل المثال مثلا هون عنا من يومين ظهر عنا عطل بخط المياه الرئيسي المغذي للمدينة فانكسر. يعني اليوم أنا لو متكلف بموضوع زفت كامل
1: ما استفدنا شيء،
0: فما حققت فائدة.
1: إذن الموضوع يتطلب يعني تأهيل البنى التحتية حتى نعيد تأهيل الطرق، هذا شيء مرتبط بشيء.
0: الخطوة الأولى هي تأهيل البنى التحتية قبل موضوع الزفت وتجميل الطرقات.
1: سرعة الاستجابة للمشاكل اللي عم تواجهوها أعتقد سريعة، ما هيك يا أستاذ
0: مباشر؟
1: بالنسبة للخبز عندكم بيتهدف كيف؟ يعني هذا الخبز بيتهدف؟
0: إحنا في فرن. لا
1: هذا شو هذا الخبز؟
0: هذا خبز حر، الأفران الخاصة. في عندنا خبز مدعوم، خبز تمويني، في فرن خاص بينباع فيه، لأنه ممنوع ينباع البسطه، لأنه بينباع البسطه بده يصير فيه متاجرة. فنحن مانعين هذا الموضوع حصرا من الفرن. أولا المواطن بياخذ خبزه تازة، ثاني شيء ما وصل فيه متاجرة. عندنا ربطة الخبز 4000 ليرة سوري،
1: يعني المواطن بياخذها من الفرن، ممنوع حدا يتاجر بالخبز عندكم بتاجر.
0: نحن منسقين هذا الأمر إنه ياخذه من الفرن بشكل مباشر.
1: إذا يعني هلا الأولويات عندنا كله مرتبط ببعضه، عندكم بتهدف ما شاء الله مرتبط. كله مرتبط ببعضه، بس للأمانة يعني تهدف عاشت ما عاشته. أستاذ عمر بدي أسألك، وبعرف إنه يمكن إذا في عندك أرقام، أنا شفت حاطين ورقة للإحصاء أرقام ببلدية، قديش عدد سكان المنطقة أو المدينة؟
0: هلا نحن عم نعمل، هلا كان في عندنا إحصائية سابقا قديمة كان 63,000 نسمة.
1: 63,000
0: ثورة قبل الثورة مباشرة. بالوقت الحالي لسه نحن حاليا عزمنا على موضوع إنشاء قاعات بيانات، عم نعمل إحصاء.
1: قديش توقعاتك يكون عدد السكان؟
0: هو مستمر، في عندنا تسجيل يومي حوالي 30-40 عائلة يومي عم بيتسجل، عم بينضاف على قاعات البيانات. في حركة العودة كتير قوية صراحة
1: على تهدف،
0: فما بقدر يعني ما بنقدر نعطي رقم، لكن أنا أتوقع والله أعلم يعني حاليا صار حوالي 30,000 نسمة. لسه العدد
1: يتطلب منكم كبلدية جهود مضاعف.
0: أكيد طبعا، كل ما بصير في زيادة بالسكان بدها زيادة خدمات، بدها زيادة،
1: هاي الخدمات بدها آليات، وهي الخدمات بدها بنية تحتية للبلدية حتى تقدر تقوم بواجبها على أكمل وجه. يعني عنا طارئ، عنا عطل كهرباء، عنا مشاكل معينة. حضرتك قلت لي إنه لا تملك البلدية اليوم آليات، يعني ما هيك؟
0: هي الماضي الأساسية صراحة أنا بالبلدية، إنه الآليات يعني ما في. يعني
1: وين الآليات؟
0: آليات أغلبها سلب.
1: أحد مهندسي النظافة يقوم بواجبه رغم حرارة الجو بتهدف. كل عافية.
2: الله عافيك يا رب.
1: كل التحية. الله يقويك يا رب.
2: الله يسلمك يا رب.
1: عافية تعاون مع الأهالي؟
2: إيه الحمد لله.
1: ماشي الحال؟
2: الحمد لله إن شاء الله.
1: الله يقويك يا رب.
2: الله يسلمك يا رب.
1: باش مهندس بدي أسألك، عندك شي طلبات من رئيس البلدية؟
2: لا الحمد لله
1: أمورك تمام
2: الحمد لله رب العالمين.
1: لازمك شيء ناقصك شيء؟
2: الله يديمك يا رب.
1: الله يقويك يا رب.
2: الله يسلمك يا رب.
1: شيء طيب كلمة لمهندسي النظافة.
0: والله هاي الشباب مفتخر فيها الحمد لله رب العالمين أصحابهم.
1: الله يقويكم
0: يعني
1: يا رب.
0: ما بقصروا يعني أحيانا بينطلب مننا يعني هلا فترات المنخفضات المطرية يعني يصير في حادثة بالليل خبرون على المباشر.
1: جاهزين
0: فورا.
1: ارفع لكم الخطبة على
0: وصول أبدا ما شاء الله.
1: رواتبهم منيحة.
0: أنا
1: هو سكت الأستاذ عمر.
0: أنا لأنه ما بصير أنا أحكي.
1: كيف الرواتب منيحة؟
2: الحمد لله ماشي الحال.
1: ماشي الحال.
2: الحمد لله.
1: بدنا إياها أفضل.
2: إن شاء الله.
1: لأنكم تستاهلوا والله.
2: الله يزيد.
1: وأنا بدي أقول شغلة للأهالي مش بس بيتادف بكل سوريا دعم هدول الشباب كنا معكم لأنه يعني واجهت البلد صراحة. الله يقويكم يا رب.
2: الله يسلمك.
1: مرحبا. يعطيك العافية.
3: يعافيك.
1: الله يقويك يا رب.
3: الله يسلمك.
1: حياك الله. هون شو عم تشتغلوا أستاذ عمر؟
0: هذا مشروع هون تجميل منصف.
1: تجميل منصف.
0: إيه. إحنا هون هذا المنصف كان بالمنتصف تماما كان ساتر اللي بين النظام وبين الثوار سعد الخط.
1: كان ساتر بين النظام وبين
0: بالمنتصف تماما.
1: أها.
0: هيك بالعرض كان في سواتر ترابية. حاليا عم نقشر المنصف بالكامل.
1: أها.
0: نعيد تجميله تجهيز بنية تحتية مشان الإنارة.
1: حلو.
0: إن شاء الله وموضوع.
1: إمتى هيجهز هذا المنصف؟
0: هلا
1: بدنا نيجي نسهر هون يا استاذ عمر.
0: ان شاء الله. اهلا وسهلا. خطه ان شاء الله 20 يوم يكون جاهز بالكامل.
1: 20 يوم ولا وقت قياسي
0: ما شاء الله.
1: خلص بدنا نيجي نسهر بتادف.
0: هذا هون مبنى جديد.
1: مبنى البلديه
0: هذا هيك.
1: هذا ان شاء الله فينا نشوفه. طيب هون بيسالك استاذ عمر شو هي المقرات الرسميه الموجوده بتادف؟ انا شايف قسم الشرطه ما بعرف اذا في مديريات اخرى حكوميه موجوده اليوم بتادف.
0: لا احنا عم نشتغل على موضوع تفعيل الدوائر الحكوميه يعني حسب المستطاع.
1: حسب المستطاع. اوكي.
0: المخفر اول مبنى تقريبا فعال بعد البلديه. مديريه الامن. المحكمه صار لها تقريبا حوالي 20 يوم انطلقت الحمد لله رب العالمين. كمان رممناها بجهود محليه.
1: هلا عندنا محكمه، عندنا الشرطه وعندنا البلديه.
0: البلديه موجوده حاليا. في دائره مياه، دائره جبايه ومتابعه الاعطال وكذا. وعم نشتغل على موضوع ان شاء الله موضوع تفعيل النفوس. في عندنا مشكله هون او معضله بالمدينه. الفتره السابقه ضاعوا السجلات النفوس المدنيه، الاحوال المدنيه بالمدينه ضاعت كلها. فهلا المواطن عم يعاني من هذا الموضوع كثير. اغلب الناس عم تشتغل معاملة مكتوم بسبب ضياع هاي السجلات. فعم نحاول نشتغل على الموضوع ان شاء الله. عم ننسق مع مديريه الاحوال المدنيه الإدارة العامة عشان إعادة تفعيل النفوس بالمدينة.
1: هذا مقر البلدية الدائم.
0: هذا إن شاء الله راح يصير.
1: إمتى حيجهز ننتقل عليه؟
0: هلا إن شاء الله يعني ممكن خلال 45 يوم يكون جاهز إن شاء الله.
1: بإذن الله. مبارك سلفا يا
0: سلام. مبارك يا عمر.
1: إن شاء الله يعني دائما عمار لعمار.
0: إن شاء الله يا رب.
1: يعني اليوم في دوائر حكومية بلشت ترجع لمدينة تادف وتادف بحاجة. في شيء مهم أهم كمان غير موضوع البلديات والدوائر الحكومية، موضوع المراكز الصحية المشافي. ما عندكم مراكز طبيه مشافي بتادف؟
0: في موجود مركز صحي مستوصف. هو عباره عن مستوصف فيه عيادات الاساسيه، فيه عياده داخليه، طب اطفال، اسعاف نسائيه، يعني بخدم العيادات الاساسيه. نطمح ان شاء الله يعني.
1: حالات الاسعافيه وين بتروح؟
0: حالات الاسعافيه بتروح على مشفى الباب.
1: على مشفى الباب
0: شيء 5 كيلومتر.
1: اقرب شيء. انتم بحاجه مشفى اليوم؟
0: اكيد. لا شك.
1: رفعتوا طلب بهذا الموضوع؟
0: وصلنا مع مدير الصحة.
1: شو كان الرد؟
0: حكينا انه يعني موجود بالخطة ان شاء الله عز وجل، بس بتعرف انت
1: طبعا لانه في اولويات في يعني اذا بدك الصراحة البلد كلها بدها شغل يعني. طبعا متابعينا جولتنا مكملة معكم مع الاستاذ عمر العمر رئيس بلدية تادف. خليكم معنا.

0: استاذ عمر، كنا عم نحكي على موضوع المراكز الموجوده، يعني منا مركز الشرطه، كيف الوضع الامني بتادف؟
1: وضع ممتاز بفضل الله عز وجل. يعني نحن بالمجمل صراحه مدينه تادف مدينه اهلها شعبها طيب، مدينه مسالمه، المشاكل كثير قليله الحمد لله. والاخوه بالوزاره الداخليه بمخفر تادف متابعين الامور بشكل روتيني ويومي، عملا يعني بالنسبه لموضوع الضبط الامني متابعينهم اول بالاول.
0: هذا بالنسبه للوضع الامني، يعني راضي على الوضع الامني. الطرقات عم نحكي في اولويات، بعدين يجي موضوع الطرقات، موضوع المواصلات ايضا بتادف. تادف مخدمة لحلب.
1: طيب بما انه حكينا عن المواصلات خلينا نعدي على الكراج.
0: يا ريت. يعني هلا بفهم منك انه عم تحضروا لتفعيل خط المواصلات بين حلب وتادف.
1: نعم ان شاء الله،
0: لتامين الخدمه للمواطن. يعني طيب حاليا لحتى ما يتم البت بالموضوع، المواطن كيف عم يطلع على حلب؟
1: هلا احنا في انه تواصل مع اصحاب الخطوط الموجوده، فمحددين نحن من الساعه 6:30 صباحا تقريبا حتى الساعه 11 ظهرا المواطن اللي بينزل من هنا على حلب، سواء طلاب مدارس سواء موظفين سواء كذا، ميسرين الامر. نحن نظمين دور بين اصحاب السرافيس انه بوقفوا هون عند الكراج. هذا مبنى كراج،
0: هذا الكراج اللي عم
1: يترمم حاليا،
0: هذا البناء الابيض ما؟
1: نعم هلا شارعين بترميمه ان شاء الله. بوقفوا هون او بيعملوا دوره بالبلد.
0: هذا تحت كراج. هذا مين عم يرمي؟ البلديه؟
1: اشراف البلديه. نعم
0: بس والله شيء ضخم على فكرة، يعني كبناء. هذا الكراج بس داخلي يعني تادف حلب ولا تادف لباقي المحافظات؟
1: سابقا حوالي شيء يعني شيء 40 أو 50 خط ينطلقوا من هون
0: باتجاه المناطق
1: أو يعدوا كاستراحة أو كذا.
0: هي لأنه تادف منطقة استراتيجية للأمانة، يعني جاي على مفترق طرق.
1: توصل الريف الشرقي لمحافظة حلب والريف الجنوبي بمنطقة الباب وبمحافظة حلب.
0: وهيك ايضا الرقه والحسكه، يعني
1: موضوع المدينه على خط الانفور بيجعل منا
0: اعاده تاهيل الكراج بمدينه تادف والبلديه متابعه. قديش لكم ملفات؟
1: اي والله.
0: ما هيك؟
1: والله كثير.
0: هذا الكراج الف الحمد لله. لا اكيد. امتى الكراج حينتهي؟
1: كمان تقريبا ان شاء الله، يعني اذا الله سبحانه وتعالى يسر على بدايه الشتاء يكون جاهز بالكامل.
0: طبعا هذا سأل حظين معي متابعينا، يعني اثار الضرب اثناء المعارك. اعاده تهيئه كراج تادف يعيد ال 40 خط اللي كانوا موجودين
1: ان شاء الله عز وجل. يعني عم نشتغل على الموضوع هذا، مجرد ما صار هون تفعل بشكل كامل وصار في قوه هون لموضوع قطع ايصالات السرافيس، بدل ما مثلا صاحب السرفيس بيدخل على مدينة الباب لحتى يختم ويرجع يطلع من الباب يروح على حلب، فخلص بعدي من هون.
0: هلا في آلية في سرافيس طبعا وضحت
1: السرافيس، من هون بياخذ اجراءه وبيمشي باتجاه حلب مباشرة.
0: والله للأمانة بقول لك الأمانة، في شغل بتادف بكل شارع بكل حارة، وبعرف تماما اللي تعرض له هاي المدينة مدينة تادف. برافو والله، يعطيكم الف عافية.
1: الله رب العالمين. والله متابعة يومية مع كل الورشات، يعني أنا الوحيد ما عندي دوام لأنه هذا واجبي، هذا بالنهاية هذا الشيء مفروض عليك. أنا ابن هالبلد، أنا ابن هالبلد، إذا نحن كأبناء بلد ما ساهمنا في بنائها ما نتأمل من حدا يجيب لنا إياها ويسلمنا إياها جاهزة.
0: فينا نقول اليوم تادف تسير على الطريق الصحيح
1: الحمد لله
0: كشغل.
1: نعم. إن شاء الله.
0: طبعا هاي الآليات تعمل البلدية أيضا أعتقد.
1: هلا هاي آليات خاصة بكرجوا هون بعد ما يخلصوا شغل، بعد ما يخلصوا شغل كرجوا هون قبل ما يخلصوا المشاريع الفاتحينة. اصلاح صرف صحي، ترحيل انقاض، يعني نحن عملنا يومي.
0: طيب استاذ عمر، انا بدي اسالك سؤال، ما بعرف هذه هي المشاريع اللي بتشتغلوها، الطرقات، اعاده تاهيل المباني بتطلب مصاري. نعم. ايرادات. نعم. في عندكم ايرادات بالبلديه؟
1: في ايرادات داخليه، ايرادات يعني ما كثير، يعني ما بتتجاوز الشيء اللي عم ينعمل فيه بالبلد. عندنا مساهمة مجتمعية.
0: المجتمع بيساعد.
1: المجتمع الحمد لله رب العالمين عم بيساعد بنسبة منيحة، وكذلك الأمر الجهات المختصة اللي كمحافظة كوزارة، يعني قدر المستطاع.
0: يعني هناك مساهمات أهلية دعم البلدية.
1: يعني نحن نحكيها بطريقة العبارة، في تكميل لبعض.
0: عم نكمل بعض.
1: هذا الإنجاز ما لا ينسب لشخص واحد أو لجهة واحدة. في شيء مكمل بعض الحمد لله. في تناغم، انا صراحه يعني
0: في هارموني معين عم بيصير.
1: تماما في تناغم هون عم بيصير بالبلد، هذا سبب نجاح.
0: بدنا ندخل الى تهدف الاسواق. خليكم معنا متابعي رئيس البلدية، ضيفنا اليوم المهندس عمر أحمد العمر رئيس مجلس مدينة تادف. خليكم معنا.
1: السلام عليكم أستاذ أسامة، هذا هون دور التفتيش قدام مركز تادف العقاري خليل الخردوة. بس يا ريت بكره تعالجوها عشان ما تنزل فيها شي سياره تكسرها او تسبب ضرر للسياره.
0: حل مباشر. قديش حلو اليوم المسؤول ينزل الى الشارع يكون محتك مع المواطن.
1: والله انا الجولات يعني شبه يوميه تقريبا حسب ضغوط العمل، يعني لا يكاد بالاسبوع اذا ما كان في اقل شيء جولتين
0: متابعه،
1: اقل شيء متابعه للعمل العمال، سواء عمال نظافه سواء عمال الصف الصحي، شعب التراخيص، يعني نضل دائما نشيك وراهم لربما موظف يعني ما ينتبه لأمر معين.
0: جميل، هذا شيء متابعة جميلة. وانت دغري بعت الفويس استاذ عمر، بدي اسأل ايضا على هذا الشارع. قلت لي هذا الشارع حيوي بتادف.
1: نعم.
0: هذا شارع رئيسي ما هيك؟
1: هذا شارع رئيسي، هذا شارع بيربط الريف الشرقي قرى شرق تادف مع مدينة تادف مع مدينة الباب وحلب محافظة حلب. هذا طريق حيوي.
0: حاطينه بالكم بالبلدية إعادة تصميمه وإعادة تأهيله؟
1: أكيد إن شاء الله، لأن إحنا في عنا خطة إن شاء الله نفعل المحلق اللي في محيط البلد مشان سيارات ثقيلة، سيارات كبيرة الشحن نحولها برا البلد مشان ما تضل تسبب أضرار بالشوارع العامة والبنى التحتية.
0: نعم. طيب أستاذ عمر، أيضا بدي أسألك على موضوع إعادة الإعمار، يعني بالنسبة لتادف عم تعطوا رخص بلش طبعاً. مشاريع إعادة الإعمار بالمدينة
1: طبعاً. إحنا متابعين هذا الموضوع من البداية، عم نتابع مع يعني منع المخالفات بشكل كامل، لأنه إحنا عنا هون طبيعة الأرض طبيعة أرض زراعية.
0: نعم.
1: فمام لا يمكن نخلي حدا من المواطنين يخالف إجراءات الأمن والسلامة.
0: يعني بتتابعوا لحظة بلحظة؟
1: طبعا متابعين أول بالأول. أساسات ما عاد نقبل موضوع عشوائي، أساسات غالباً نعطون إما جبل صناعي أو حصيرة مفرغة لحتى يكون بناء متين وقدر المستطاع يعني ضمن إجراءات السلامة والأمن العام الموافق للضبط العدلي.
0: موضوع الأبنية اللي تعرضت للقصف في منها قلت لي إزالة كاملة، في منها يعني ضرر جزئي.
1: نعم.
0: عمتوا عم بتقيموا هذا الضرر؟
1: هلا مثل هون عندنا هذا المبنى إزالة.
0: هذا
1: أساساً إيه. أساساً مبنى قديم، يعني مثل ما شايفين مبنى طيني. عمره لا يقل يعني عن ممكن 60-70 سنة ممكن أكثر. هذا لا يمكن ترميمه، فحكم الإزالة.
0: هذا ترميم.
1: هذا ترميم.
0: قصدي هذا الترميم.
1: هذا بنكشف عليه.
0: من مهندسين؟
1: طبعاً من قبل مهندسين إجراء. شوف إذا البنية الهيكلية البنية الإنشائية ما فيها مشكلة وما فيها
0: يسمح بالترميم،
1: يسمح بالترميم حتى يعني ضلينا فترة نعطي رخص ترميم بدون رسوم.
0: هي بناء مرخص، هذا على الترميم. هذا البناء
1: مرمم. هذا مرمم، هذا مرمم. نعم.
0: فينا شوفوا يا محمد زميلنا محمد، هذا البناء مرمم طبعا. أستاذ عمر، عندي ملفين قبل ما أنهي معك هاي الجولة. عندنا جامعات موجودة بتادف، يعني في مدارس تم تأهيل 8 مدارس خلال هاي الفترة، في جامعات كليات أقسام.
1: لا هلا هون جامعات بتادف ما في. المدارس مرحلة ابتدائية محل التعليم الأساسي وبالإضافة للثانوية المرحلة الثانوية، أما كجامعات إما بيتوجه الطالب ل مدينة المجاورة مدينة الباب فيها جامعات خاصة أو باتجاه حلب
0: أو باتجاه حلب.
1: نعم.
0: وهذا يعني اللي هو عمل إرهاق للطلاب يعني.
1: أكيد أكيد لا شك، يعني اليوم في شيء حوالي 35 كيلومتر بين حلب وبين تادف، يعني مشكلة صراحة. إما بيضطر الطالب إما يسكن بحلب إما بالسكن الجامعي إذا أتيحت له الفرصة، أو بيضطر يستأجر ويتكبد عناء دفع مصاريف إضافية.
0: هذا بيتطلب يعني
1: أو بيروحوا بالذاك اليوم
0: يعني وجهات أقسام للكليات هون بتادف. أستاذ عمر، جولتنا معك خلصت، والسؤال الأخير دائما لكل السادة رؤساء البلديات، شو هي رسالتك اليوم لأهل تادف من القلب؟
1: إذا ما تكاتفنا مع بعضنا هالبلد ما بتعمر. إذا نحن فعلا نحن قبل سنتين كنا نحلم نشوف البلد، كنا نوقف على أطلال البلد من بعيد ونطلع عليها، إيمت بدنا نرجع؟ ليك رجعنا؟ خلينا نشوف ايش بدنا نقدم لبلدنا.
0: حافظوا على هذا الرتم،
1: حافظوا على هاي يعني كانت حلم من سنين، احنا بعيدين عن البلد ما نقدر نشوفها، ما نقدر دائما على يعني ذكرى التهجير كانت ذكرى صعبه.
0: صحيح.
1: فهلا رجعنا فخلينا نبنيها.
0: انا استاذ عمر بدي اودعك على باب المكتب، بدي اتمنى لك التوفيق، بدي وجه تحيه من خلالك لكل اهل تادف على كل شيء، على هذا التعاون. خرج لك من مكتبك بعز الشوب بس هذا الواجب. شكرا لك استاذ عمر.
1: الله يعطيك
0: العافيه استاذ عمر احمد العمر رئيس مجلس مدينه تادف، بالتوفيق.
1: الله يحفظك
0: ومشكور جهودك للامانه. انا برجع بقول نقلنا الصوره متابعينا خليه نحل في تادف. شكرا لحسن الاستقبال وكرم الضيافه مره اخرى، نهارك سعيد وتحيه لكل العاملين. متابعينا الى هنا اصل بكم الى ختام هذه الجوله في مدينه دادف في ريف حلب الشرقي ضمن برنامج رئيس البلديه، والتي كانت باستضافه الاستاذ عمر احمد العمر رئيس مجلس مدينه دادف. اطلعنا على الواقع الخدمي، على المشاريع، واطلعنا ايضا على خصوصيه تادف كونها يعني تعرضت بفتره من فترات للقصف للتهجير، وعاشت فتره كانت صعبه في ذاكره التادفيين. القاكم متابعينا الخميس المقبل على اثير اذاعه دمشق ضمن الموسم الثاني من برنامج يا رئيس البلديه في بلديه اخرى، ودائما من حلب. كل الشكر للزميل محمد حاج خلوف خلف الكاميرا، وزميل محمد شيخ سليمان ايضا، والشكر موصول لكم مني انا احمد الشامي، كنت معكم في هذه الجوله. القاكم في بلديات اخرى، الى اللقاء. عندما يكون المسؤول بتواصل مباشر مع المواطن يا رئيس البلدية.
2: من دمشق انطلق البث الأول وبصوت الأمير

تتركه المسافات، اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.
1: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.
2: الإقلاع عن التدخين استعادة لصحتك.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: من دمشق يسعد مساكم.
2: ويمسيكم بالخير يا وجوه الخير.

0: حلقة جديدة من بيني وبينك، شادي حداد
1: وريهام الزين. وفي الإخراج
0: هشام حليمة.

0: في يوم ما تقابل أهل المريخ وأهل الزهرة ووقعوا في الحب وقاموا علاقات سعيدة معا، لأنهم احترموا اختلافاتهم وتقبلوها.
1: ثم هبطوا إلى كوكب الأرض وأصيبوا بالنسيان، نسوا أنهم من كوكبين مختلفين.

0: بحربنا الناعمة بيننا وبين الرجال دائما لابد من أنه نصل في النهاية إلى نتيجة واحدة وموحدة وتجمعنا، ولا مو بالضرورة؟
1: ولا الفكرة دائما يعني هذا الطرح الذي يطرح من خلال بيني وبينك، العلاقات المتشعبة والآراء المختلفة والطبائع والسلوكيات التي يتخذها إن كان الرجل وإن كان المرأة، بكل هذه الاختلافات ولكن المسار واحد
0: أكيد،
1: يعني نكمل بعضنا بطريقة
0: 100%. وأكيد ما همنا لا نقول الرجل أفضل ولا المرأة أسوأ ولا بالعكس، لكن هذا الاختلاف هو الاختلاف الفيزيولوجي اللي ربنا خلقه وحط للمرأة عقله وللرجل عقله ولكل منهما طريقة تفكيره
1: فيزيولوجي ونفسي
0: يلي بدك.

0: اليوم شادي بدنا نتناول موضوع هو العنوان العريض له اتخاذ القرارات. ما بعرف يمكن هو من باب المديح أو من باب الذم أنه نقول أنه قد تكون المرأة أقل جرأة من الرجل باتخاذ القرار، بتكون مترددة أكثر، بطيئة أكثر يمكن باتخاذ قرار، يعني ما عندها هذا الإقدام وهي السرعة مثل الرجل. ما بنعرف إذا هو فعلا يعني هو سلبية أو هو بالعكس إيجابية من نح المرأة بأنه تكون متأنية باتخاذ قرار، خاصة إذا كان القرار مصيري وما بيمسها بس لحالة، بيمس عائلتها، بيمس جماعة مع يعني مقربين.
1: هلا يعني تذكرت موقف يعني صار واقعي، انه انا تاخرت كتير، يعني قرار كان مصيري تاخرته كتير فيه، يعني على مستوى سنه كامله وانا عم بفكر حتى اتخذت هذا القرار. فالفكره دائما بالنسبه للرجل ياخذ من جميع الاتجاهات والحسبان بكل الطرق والوسائل، على الصعيد النفسي، على الصعيد المادي، على الصعيد الحياتي. بيطول للرجل أحيانا لياخذ قرار، ولكن ممكن يكون أسرع بالجرأة بهذا الاتخاذ.
0: يبدو في عوامل بتحسبها المرأة لما بتتخذ قرار ما بياخذها الرجل بعين الاعتبار، والعكس صحيح. حتما هو نرجع منقول ما المرأة أفضل وأكثر يعني إصابة باتخاذ القرار، لكن طريقة تفكير المرأة، العوامل اللي بتفكر فيها المرأة تختلف عن طريقة تفكير الرجل.
1: تمام.
0: فمشان هيك يمكن حدا بيتأخر عن حدا، حدا بيكون أسرع، بيختلف القرار في حال كان الظرف نفسه بالنسبة للجنسين بيختلف القرار، لأنه كل حدا فكر بطريقته، كل حدا فكر كمان بظروفه. فاليوم بدنا نسأل مستمعينا، هل بتشوفوا أنه المرأة هي أكثر عقلانية أم الرجل هو أكثر عقلانية؟ طبعا بدون ما عم نفضل حدا عن حدا، ما عم نفضل جنس عن آخر.
1: تمام.
0: لكن عم نقول برأيكم لما بيكون في قرار مصيري، مين هو يلي بيتخذ القرار أسرع؟ مين اللي ممكن يكون صائب أكثر بقراره؟ مين اللي بيحسبه أكثر من عدة عوامل؟
1: تمام. طبعا الغاية والهدف من هذا الكلام أنه نوصل لأنه القرار لا يتخذ بشكل إفرادي، وإنما يعني في شيء بده يكمل في شيء، يعني في شيء بده يكمل شيء.
0: تمام. يعني هلأ الرجل ممكن يكون مسؤول عن حاله بس، فياخذ قرار بنفسه، بياخذ شيء بيتصل فيه بس، بيتعلق فيه لحاله. المرأة يمكن لما بتتخذ قرار فهي ما بس عم تفكر بحالها، حتى لو ما كانت متزوجة،
1: قادرة أنه يعني من خلال هذا القرار أنه تجمع حيثيات الموضوع أكثر من الرجل. يعني فينا هذا نعتبره حسب خبرتكم طبعا وتجاربكم الشخصية. هون المفارقة والمقارنة راح تكون بين اتخاذ القرار بالنسبة للرجل واتخاذ القرار بالنسبة للمرأة.
0: طبعا من خلال يعني تجاربكم الخاصة، لما بنعرض عليك كرجل أو كأمرأة قرار مصيري ولازم تأخذ فيه قرار، هل بتأخده بسرعة؟ هل بتستشير حدا؟ هل بيكون هو قرارك بشكل مستقل وقرارك الشخصي الإفرادي لحالك؟ شو العوامل اللي بتتدخل بهذا القرار؟ شو هي العوامل اللي بياخدها بالحسبان الرجل؟ وشو هي الاعتبارات اللي أيضا المرأة بتفكر فيها؟
1: بانتظار
0: جواب عندكم،
1: بانتظار طبعا مشاركاتكم 225-346 و225-347 ورقم الواتس 0987-10950.
0: وأكيد بالنهاية رح نكون مع الجواب اليقين والجواب العلمي مع الاستشارية النفسية الأستاذة إيناس بلال.

0: المهم بعد ما كنت أخذت القرار قديش ضليتك سعيد بهذا القرار؟ المهم يعني تبعات القرار ونتائج القرار. في اتصال، بنبدأ باتصالات.
1: ألو،
2: يسعد مساك أستاذ شادي حبيبي.
1: يسعد لي هالمسا
2: مدام ريام.
0: أهلا وميت سهلة
2: أستاذ هشام حبيبي،
1: بيسلم عليك.
2: شادي قلت لك لك قصيدة. شادي يا شادي، أنا بحبك وبحب بلادي، وتفرح بولادك ولادي وأحفادك وأحفادي، ويوم أعيادك وأعيادي وميلادك وميلادي. وليش أم تصير عادي يا شادي؟
1: لك على رأسي. حبيبنا حبيبنا، ربي يسعدك.
0: أبو ياسر؟
2: نعم.
1: أبو ياسر.
0: أبو ياسر.
2: إيه نعم.
1: هات لنشوف.
0: لما بتاخد أنا قرار،
2: أنا على طول باخد قرارات من رأسي، ما بستشير حدا ولا بسأل حدا
1: أبدا.
0: شورك من رأسك؟
2: قراراتي سليمة الحمد لله، بس آخر شيء قرار انتمت عليه الله يجعل من بعد.
0: كنت مفكر فيه منيح أو أخدته هيك بسرعة؟
2: إيه والله هذا القرار انتمت عليه آخر واحد. الرجل عنده قرارات أكثر من مثلا المرأة، في عندها شغلة تحدده هي
1: شو هي؟
2: يصير هيك مشاكل أصلا. طلقني أي عوام تنتري.
0: هذا مو قرار، هذا قرار الطلاق.
2: ما بصير يعني كلمة صعبة بعتبرها بلاية تقيلة.
1: أكيد الله لا يجرب حدا بهذا الموضوع.
2: حبيبي يا هشام، فيك ريحة الشام ومن عندك كل الأحلام والأنغام.
1: كيف يا هشام؟
0: شو قالب شاعر اليوم أبو ياسر؟ يسعد مساك. باي باي.
1: شكرا يا أبو ياسر،
0: يعطيك العافية. حب الغالي خسروني من
1: إيديهم، زعلي منه أحد. ليك يا أبو محمد عرطوز عم بقول، قال للرجل بيعد للعشرة، أما المرأة بتعد واحد اثنين ثلاثة بس.
0: معناتها ما بتعد المرأة.
1: شكرا يا أبو محمد،
0: سريعة بقراراتها.
1: في اتصال. ألو،
3: مساء النور يا هام.
1: يا مساء النور، حياك الله.
3: بعد صايد ابو ياسر
0: ما في
3: راح، ما عاد بين.
1: الله وكيلك، وكاله جاي ضايع. شلون حينا ربي يسعدك.
3: لذلك نحن بنقول اذا بالمثال يتضح بالمقال انه حكينا على قياده السياره، هي المره بتدور على الامان، فلذلك تكون اكثر عقلانيه.
1: برأيك يعني المرأة باتخاذ قراراتها أكثر عقلانية؟
3: طبعا. هذا قولا واحدا يعني عم نقول.
0: فإذا النتيجة مضمونة بتكون
3: اثنين نفس الموقف، يعني أكثر شيء، أي أحسن شيء ممكن تصل للأوبتيموم، أحسن شيء ممكن نوصل له.
1: مع أنه أنا سمعت أنه المرأة تأخذ قراراتها بناء على الحالة المزاجية إلها أحيانا، أو
3: ما في شباب هيك وفي نسوان هيك
1: أكيد، بس نحن بنحكي عن المسحة العامة.
3: نحن عم نحكي مثال مثلا بقيادة السيارة. تمام.
1: حددت انت
3: منه من عمي بقى لباقي الشغلات على حسب.
0: يلا خليك معنا وائل لنسمع رأي الاختصاصية النفسية. شكرا.
1: شكرا يا
0: مساك. شكرا لدعمك دائما للمرأة وآراءه اللي دائما يعني لجانب المرأة. اني عشقتك واتخذت

0: يسعد مساكم شادي وريهام. بعد جهد كبير قدرت جيب رقم البرنامج. ليش كل يوم نحن منزيعه وعشرات المرات بنزع؟ وارجع شارك معكم ابو مصطفى من حلب. يسعد مساك
1: ابو مصطفى.
0: بقول انا برايي القرار بيرجع لشخصيه كل حدا اذا كان اقوى، ان كان للرجل او للمراه، بس بالعاده الرجل هو قراره دائما بحكم عقله.
1: فإذا المرأة قرارة انفعالي هيك عم يقول.
0: ممكن. شكرا يا
1: في اتصال.
0: في اتصال. ألو.
2: ألو.
0: مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: يا حي الله. هلا حنان.
2: كيفك شادي؟
0: تمام.
2: كيفك رهومة؟
1: منيحة. كيفك حنونة؟ شو أخبارك؟ تمام
2: الحمد لله. مشتاقتكم كثيرا جدا.
0: تسلمي.
2: هلا أنا بدي أحكي بالنسبة للموضوع اللي يعني أنتوا عم تحكوا عليه. أنتوا هلا ما فينا نقول نحن إنه مين أفضل الرجل.
1: أكيد ما عم نقول أفضل.
2: يعني انه مين قراره صعب اكثر. فانا بدي احكي، انا ما فيني احكي بالعموم، انا بدي احكي بالنسبه.
1: انت احكي لنا عن حالك، عن حالك كيف تتخذ القرار.
2: تماما رهومة. هلا اي انا قرار، خصوصا القرار المهم اللي لازم اتخذه، فلازم اعطيه وقت، حقه بالوقت يعني.
0: حلو.
2: ولازم ادرسه من كل الجوانب وبشكل تفصيلي كمان شادي.
1: يعني ما عندك قرارات انفعاليه انيه بتاخذي نتيجه انفعال؟
2: لا لا، كرمال ما عندم والله يا رهومة.
1: قادرة فعلا، قادرة فعلا انك تتحكم بقراراتك.
2: أخطأت واخذت قرار فوري فأنا بتراجع يعني. لأنه بيكون في أغلاط فلازم تعطي حقه.
0: ألف قلبي ولا غلبي
2: تماما شادي.
0: بتقولي يعني بمعنى ألف قلبي ولا غلبي.
2: صحيح تماما.
0: حلو.
2: فلازم يكون في دراسة تفصيلية ولهالقرار هذا، خصوصا رهوم إذا كان مهم القرار أو مصيري. مثلا طبعا. قرار بالعمل، قرار ارتباط يعني. وكتير بده وقت يعني، حتى كمان أنا عندي يعني أنا باخذ وقت كتير.
1: هلا هو حسب الموقف مصيري. أكيد وحسب الظرف بقرر أو منأجل. أدي قادرة المرأة أنه تأجل هيك قرارات؟
2: هلا إذا فجائي، إذا حدا فاجأني مثلا أنه انجبرت لازم اتخذ قرار. فأنا
1: إذا قال لك ما معك غير ساعات قليلة.
2: أنا بشوف أنه الكفة الراجحة الإيجابية.
1: ممكن تستشير، ممكن تستشيري حدا؟
2: لا عم تقولي فوري، فوري لازم يكون القرار.
1: في معك مجال تستشيري حدا؟
2: أنا
1: تستشيري؟
2: أنا الناحية الإيجابية أنه أكثر. فأنا بتخذ القرار.
0: على عيننا يا حنان.
1: شكرا.
0: يسعد مساكي.
2: ومثل إخرى. شكرا لكم.
0: حياك الله.
1: سلام. غني غني بغني.

0: المحامي نور الحجي عبقول برسالته: تحياتي لكم للبرنامج الجميل للموضوع الحلول. المرأة عاطفية في اتخاذ القرار، أما الرجل أكثر عقلانية خاصة في القرارات المصيرية، لكن هناك مواقف تكون فيها العاطفية في مكانها الصحيح، أما الرجل قد يتخذ القرار نتيجة لحظة غضب، فالأمر يختلف تبعا لنوع القرار والظروف المحيطة بالموضوع. بالنسبة لي شخصيا بستشير دائما الأشخاص الأكبر مني ويلي عندهم خبرة بموضوع القرار قبل ما اتخذه. يسعد لي مساك يا أستاذ نور الحجي. أستاذ نور في اتصال. ألو.
1: الله يسعدك.
0: يسعد لي هالمساء. أهلا يا عدي.
2: كيفك يا عدي؟ أهلا وسهلا.
1: ما هو سمع صوت الشادي في مثل إن على الوطن لا الوطن لا تسكن فيه والبحر لا تجاوره وسرك للنساء لا تعطيه.
0: أيوة.
2: شو مناسبته هالمثل؟ شو المناسبة؟
0: والله ليك فكرة يعني لموضوعنا ممكن يكون قادم يعني بالأسابيع القادمة.
2: مين بيحفظ السر؟ صدقني المرأة بتحفظ السر أكتر.
0: ما بدنا نتدابح على الهواء.
2: أنت عم تحاول.
0: ما بدنا نتدابح على الهواء هلأ.
2: طيب.
0: شو أنت هات لنشوف بخصوص القرار يا عودة.
1: قولا واحدا الرجل 100%
2: أوف
1: يلعب صح. شلون ما درت النساء على رأسك
2: شو هالعنصر.

0: هي والتحية وزهار.
1: والله بدي خالفك الرأي هالمرة يا عودي.
2: نساء النساء.
0: ايه.
2: لك يا أخي حنوني بجوز ترميك وقرار توديك ما يعني عاطفية يعني ما في مثل الرجل. الرجل خاطئ.
0: مش البنا عودي إنه حنوني وعاطفية. طيب خليك معنا عودي لنسمع.
1: نسمع بالأخير أيضا.
0: شكرا عودي.
1: يعني من هم أهل هذا العلم؟ شكرا يا عودي.

0: حلوة كلمة أصدقائي من عبد الناصر الحسن. يسعد لي مساك يا عبد الناصر. عبو الأصدقائي هشام وشادي وريهام، أسعد الله مساكم في مجال هذا الموضوع. برأيي أن الرجل أكثر صوابا في اتخاذ القرارات التي تخص الأسرة والمجتمع، أما المرأة بعد إذنك أخت ريهام فقراراتها تكون من القلب، أما الرجل فيكون قراره من العقل. مع تحياتي لكم عبد الناصر الحسن من حماة سوران، مقيم في هولندا. يسعد لي مساك.
1: طيب
0: شكراً.
1: فإذن أنت عم تقول لما بيكون القرار من القلب بده يكون تبعاته ما نصائبة ويعني مو صحيحة،
0: مو عقلانية. ممكن
1: ليش لما العاطفة كمان بتتدخل مو بالضرورة يكون خطأ، أما العقل فأحيانا بيكون قاسي. يعني على فكرة ما بدأ استأذن.
0: ما
1: اقتنعت. مشكلة يا عبد الناصر، يسعد مساك.
0: في اتصال. ألو
2: أستاذ شادي حبيب القلب.
0: سعد لي المساء. كيفك سيد مروان؟
2: الله يسعد مساك
0: حبيب القلب.
2: كيفك أستاذ ريهام؟
1: كيفك يا أستاذ مروان؟ أهلا وميت سهلا.
2: يا مرحبا.
1: يسعد مساك
2: أستاذي. أنا أحب أقول لك أنه أنا بصراحة ما عندي خبرة عائلية بالموضوع، لكن من خلال صداقاتي وأموري بشوف أنه الرجل أكثر جرأة من المرأة باتخاذ القرار، ولكن المرأة أكثر حكمة باتخاذ القرار.
0: حلو الكلام.
1: حلو. الجرأة يعني أسرع بالسرعة أو بنوعية القرار؟
2: لا، بمضمون القرار.
1: بمضمونه.
0: تمام. كتير كتير هذا الكلام.
2: المرأة أكثر حكمة، يعني بيكون قرارها حكيم.
1: يمكن المرأة مقيدة.
0: واقع هذا الكلام.
2: بالضبط.
1: صح. حلو كتير.
0: الله يسعد مساك
1: أستاذ مروان.
0: شكرا. لا شكرا.
2: يا مرحبا.
0: سلامات.

0: أبو مؤيد الشاغور عبول يسعد مساكن. المرأة يسبق قرارها عاطفتها، بتفكر بالعاطفة لأنها أو لأنه قلبها رقيق. يسعد لي مساك أبو مؤيد وشكرا.
1: أحيانا في بعض القرارات فعلا هي بحاجة قلب وعاطفة. ليش عم كأنه حاسته هجوم هذا يعني الرأي؟ ما بعرف.
0: أبو فؤاد الخبوري عبول صباح الورد. إذا دمشق يا صرح الحضارات يا ناطقة بالحق رغم كل التحديات، وصوتكم الحنون يهمس بالذات ويدخل القلوب أو قلوب الناس دون الإذن.
1: ما في جواب. شكرا للكلام شكراً. الحلو يا أبو فؤاد، شاركنا بالجواب
0: الرأي أيضا.
1: تمام، في اتصال.

0: حلا مشكلة.
1: في اتصال. ألو
2: ألو ألو مساء الخير. ألو
3: ألو
2: مساء الخير.
3: مساء النور.
2: يا هلا
3: كيفكم؟
2: تمام.
3: أخباركم؟
2: سليمة كيفك؟
1: صوتك عم يكون ضعيف بعيد شوي.
3: ضل ضعيف هالصوت شو قصته هالصوت أبعدي؟ هيك منيح؟
2: منيح ممتاز هيك.
3: إن شاء الله كل عام وأنتم بخير ببداية تشرين.
2: وأنت بخير يا رب.
3: يا ماما أتت تشرين لبسين ثياب حلوين بخاف كثير من برداته وبده يخزن بالمصارين. آه من بردك تشرين.
1: والله إجانا بردات حلوين.
3: آه.
1: إيه سليمة هاتي لنشوف.
3: مشان القرار
1: اتخاذ القرار
3: انا بس اطلع وانتم على هيدا على الاذاعه كل امة محمد بتجي لعندي ما بعرف فبتمنى بس معلش تساعدوني نفس السؤال.
2: اه مين برايك اجرأ او اكثر عقلانيه باتخاذ القرار رجل ام المراه؟
3: والله حسب التجربه والخبره. هلا في ناس ما عندها خبره لا رجل ولا مراه فبيكون عندهم قرار شوي فبيكون عندهم يعني كثير تجارب وخبرات بالحياه فهني بيقرروا اكثر بيكون عندهم جراه اكثر. هيك برايي.
2: طيب يعني ما في تحيز لحدا من الجنسين؟
3: لا لأنه حسب الخبرة والتجربة وسعة هذا الصدر بتحس في ناس عنده كثير أنه معلوماته عنده كثير قيادية بالمعنى دغري بيطلع معه هيك.
1: فإذا الخبرة بتلعب دورة.
3: آه برج الأسد كمان كثير بيعمل شيء حلو.
1: آه شكرا سليمة.
3: برج الدلو. شو برجك ريهام؟ شو برج
1: العذراء؟
3: أوه
1: برج الحكمة ولا لا؟ هلا فهمت انه انت الدلو بس هي الاسد
2: يمكن.
1: طيب يلا
2: كمان اتصال.
4: الو
2: الو
4: الله يسعد لي مساكم
2: حبيبنا يا ابو طلال. كيفك؟
4: خلينا ياكم. كيفك مدام ريهام؟
1: كيفك شو اخبارك؟ الله يسلمك يا رب.
4: الحمد لله مفضل المولى. انا قطعت راس القطم ليله الارض.
1: شو هالقرار هاد ما شاء الله. احلى قرار ما
4: احلى قرار
2: ليك ابو طلال. تتحمل مزح انت طبعا مو في طرفة تبيت زلمه يا عيسى ولا ما بتعرفها؟ الله يسعد لي المساء.
1: شكله ما اعرفها.
2: هات لنشوف يعني بعد ما يعني
1: بعد هذا القرار
2: مين صار لمين صار القرار؟
4: بعد يعني اي قرار تاخده زوجتي يعني ما بتاخده غير لشاورني يعني.
1: هذا اخذ هذا يمكن اخر قرار اخذته بحياتك ما؟ خلص ما عاد في داعي لقرارات من بعدها. يسعد مساك.
2: الله يسعد المساء ابو طلال. شكرا.
1: باي باي.

0: يعني جبرت يعني تذكرت نكتة إجباري يعني بخصوص أبو طلال. يعني إنه عن جد يعني واحد أبوه لمرته سخني المية مرة, فأخذ قرار دغري مباشرة, قال له رفيقه هو شو ما شاء الله عامل زلمة, قال له لكان شو إجلي المية باردة يعني.
1: بس أنا أبوه للناس لبعضيها برضو.
2: الناس لبعضيها ده إيه؟ انت مش عارف انت بتكلم مين؟
1: والنبي انا وبير الجاله مع بعض, ما حدش يتدخل لو سمحت. يعني
2: انت عاوز تجنني بقى انت بابا رجاله؟
1: والله انا متاكد من نفسي.
0: امشي معي الأبو فراس من ريف حمص عبول, إن أرادت المرأة فهي قادرة على اتخاذ أكثر القرارات أهمية, مثالنا كيلوباترا زنوبيا وإلى آخره. وكم من رجال لا يعرفون ما هو القرار. جميل هذا الكلام يا أبو فراس.
3: جميل هذا القرار يا أبو فراس.
0: شكرا. في اتصال.
3: ألو.
4: مساء الخير.
0: مساء النور.
4: يعطيك العافية.
0: حياك الله.
3: اهلا وسهلا. هلا الله يخليك
0: يسعد لي هالمساء.
4: الله يسلمك. هلا بالنسبه للموضوع, هلا نحن بشكل عام لما بتكون التربيه نحن بناخذ القرار بغض النظر تربيته كان للبنت او للشاب, يعني كيف هو تربى على انه ياخذ قرار بدون خوف بدون اي شيء, لانه الدائره المحيطه بهذا ان كان يعني بنت ولا ولد هذا بياثر كثير على اتخاذ القرار.
3: التربيه والبيئه. حلو
0: جدا عميق هذا الكلام.
4: نحن هذا كثير نحن بياثر لما يكون في شخصيه قويه في تربيه صحيحه في يقدر واحد ياخذ القرار بدون اي خوف بدون لا له علاقه لا العاطفه ولا العقل, وانما هي التربيه على كيفيه اتخاذ القرار.
3: كتير حلو يا شهد. يسعد مساكي.
0: جميل جدا هذا الكلام. يسعد لي مساكي.

0: لكن خلينا هالكم رسالة ونروح بعدين لعند السيدة
1: إيناس.
0: عم بتقول مساء الخير من شاهيناز باكير. المرأة دائما محتاجة لإجماع العائلة على قراراتها، أما الرجل أكثر استقلالية باتخاذ القرار. هي نرجع لموضوع البيئة والثقافة والتربية. السلام عليكم، كيفكم؟ أنا بقول إنه ما عطول للرجل بيكون قراره صائب، أما الإناث بيكون القرار حسب تغير الهرمونات وتكون أكثر عاطفية. هذا الكلام من أنس، يسعد لي مساك. صديقة ريهام، أبدا مو هجوم على المرأة، بالعكس تماما، هذا مدح للمرأة، وبالنهاية نحن بشر معرضين للخطأ. أبو مؤيد،
1: يسعد مساك. يا أبو مؤيد،
0: يلا آخر رسالتين. يسعد مساك ريهام شادي وهشام. الرجل أكثر عقلانية بأخذ القرار، المرأة عاطفية. معك الشيف أبو علاء غزال، يسعد مساك. وهذا ليس بانتقاص من المرأة، المرأة هي محور الكون. جميل،
1: معناتها كأنه بتكون تمنع المرأة من اتخاذ قرار إذا هي عاطفية فعلا.
0: تمساي كمان حلوة من منى حرح من حلب، يسعد مساكي. هلأ منروح لا طيب. الاستشارية يمكن بعد قليل. يلا

0: لكان آخر رسالة من وانيس بسام يعقوب، يعني سعد لي مساك. التفكير للرجل والقرار للمرأة، على غرار الرجل يختار والمرأة تقرر، يبقى القرار الذي يصدر عن المرأة أكثر عقلانية، لأنه يأتي بعد صبر وتأتي
1: وتأني وتأني يطفي استعجال الرجل،
0: تطفئ استعجال الرجل وتخفف من روعه. والأجمل في النهاية يعدل الرجل أو يعدل الرجل عن اتخاذ القرار بالمرأة بالمرة، خاصة إذا كان سينعكس سلبا على سير الحياة المشتركة.
1: مهمة هي، خلينا نبدأ من هي النقطة مع الأستاذة إيناس بلال الاستشارية النفسية. يسعد مساك أستاذة إيناس.
2: هذه
0: أهلا
2: وسهلا، اليوم
1: الموضوع ساخن وحامي. أيوة، آراء المستمعين. خلينا نبلش معك من قبل ما ندخل، يعني من البداية، خلينا معلش من النهاية، وهو العدول عن القرار. قدي الرجل فعلا يعني قادر أنه يعدل عن قرار إذا لقى خطأ، أو المرأة يعني عندهم؟
0: خلينا نقول مساء الخير يا أستاذ إيناس.
1: لأنه فعلا استفزني موضوع أنه العدول عن القرار، مو بس موضوع اتخاذ القرار أستاذ إيناس، العدول عن القرار، لأنه في كتير من الأشخاص ما عم حدد رجل أو امرأة، حتى لو حسوا بأنه يعني قرارهم ما كان صائب وخاطئ، من باب أحيانا غرور تكبر، صعب أنه يعدلوا عن هيك قرار.
2: صحيح، هذا الموضوع ما هو له علاقة بفيزيولوجية الرجل أو فيزيولوجية المرأة، لا، له علاقة بنمط الشخصية هي بحد ذاتها، أو بالتربية اللي هي يعني تربتها سواء رجل أو امرأة. أحياناً كتير بنسمع يعني بالمجتمعات بغض النظر شو هي، انه المرأة عاطفية، فالمرأة ما بتحزن مثلا تتخذ القرار لانه هي عاطفية. هي الفكرة يا جماعة مو صح. مين قال انه العاطفة؟
1: حكوا كتير بهذا الموضوع.
2: صح، القرار البشري اصلا يتأثر بالعاطفة سواء رجل او امرأة، بس شو اللي بيخلينا انه نحن نتخذ القرار او نتراجع عن القرار؟ هو النمط الشخصية اللي ممكن يكون انه اجتنابي او اقترابي. الاقترابي انه هو بيكون عم بيشوف الموضوع بكل حماس بغض النظر رجل او امرأة، انه لا نحن شايفين انه في حماس، فرصة انا لازم استغلها. اما النمط الشخصية الاجتنابي بيشوف الموضوع انه خوف، بيركز على الخسارة، لقوم اخسر هيك، لقوم يصير هيك. فنحن مو صح مثلا نقول مين اكثر عاطفية في اتخاذ القرار أو التراجع عنه، لا، الأفضل نقول إنه كيف ممكن فعلا تؤثر المشاعر المختلفة في اتخاذ القرار أو التراجع عنه. أحيانا حتى في بيئة العمل بنلاقي إنه الشخصية العقلانية بتلاقيها هي يعني حذرة، بتلاقيها هي عم بتقلك عطيني تجمع المعلومات، يعني مثلا صار في مشكلة فهي بتبدأ تجمع المعلومات، بتحللها، بعض التحليل بتقول هي المخاطر، هي الفرص. فهي هي النمط من الشخصيات ما له علاقة بين الرجل والمرأة، لكن عشان نكون واقعيين، نعم الرجل عقلاني أكثر، نعم الرجل عقلاني أكثر، بينما المرأة تميل إلى الحكم على الأمور بمشاعرها. دائما لما أكون عم بعطي تدريبات للنساء بقول لهم تخيلي أنت قاضية وإجت امرأة وحاملة طفلة صغيرة على إيدها وصبي صغير متمسك بتوبة وعم بيقول لها أرجوكي أرجوكي نحن مالنا غير بابا، وأنت بدك تحكمي على بابا، أرجوكي نحن مالنا غير بابا. شو حتجاوب؟
1: حتنسكن.
2: لا يعني إنه في أولاد من وراء حتخفف الحكم، أما الرجل إنه لا، هو عمل هيك سوى هيك فالنتيجة بدها تكون هيك، حكمه هيك. فنعم سبحان الله، العاطفة احنا بالنهاية يا جماعة بشر، يعني احنا بالنهاية بشر،
1: بلكي هون الظرف او الاشخاص يلي القرار بده يعني يدخلوا بدائرته بيأثر بالموضوع.
2: طبعا طبعا، مو بس الاشخاص، حتى انه يعني نحتسب شو النتائج اللي حتكون ايجابيه او نخفف اقل نسبه من الخسائر. فهي كمان هي تختلف بين طريقه تفكير الرجل وطريقه تفكير المراه.
1: بالمطلق الرجل عقلاني استاذه ايناس، والمراه بتتدخل مشاعرها، لكن هل المراه تدخل مشاعرها وعواطفها بكل قرار؟ يعني المثال اللي طرحتيه حضرتك حتما بده تدخل المشاعر، كونه في أولاد في عائلة، لكن بالعمل بيدخل كمان العاطفة بما يتعلق بنزاعات، بكل شيء المرأة بتحكم عاطفتها ومشاعرها.
2: لا ليس الموضوع على الإطلاق. لا، المرأة مو بتحكم مشاعرها بكل الأماكن، وعم نشوف نماذج ناجحة جدا في مجال العمل للنساء باعتبار أنه هي لا عم تستخدم العقل بالمكان الصح وعم تستخدم العاطفة بالمجال الصح. لكن هل كمان فينا نقول أنه الرجل عقلاني على الإطلاق؟ لا، ما هي عبارة
0: تماما
2: صحيحة.
0: أحيانا يأخذ الانفعال أكثر من المرأة تجاه قضايا معينة فيندم على هذا القرار.
2: تماما، وخصوصا أنه إذا كان القرار يعني أنه متعلق بشخص أو متعلق بمسؤولية شركة. تعرفي أستاذتي، لو أنت عم تسأليني، أنا خطر لي من يومين أنه جتني استشارة أنه هو عم يشتغل بمكان عمل، عم بيقول لي أنه أنا بدي أقدم استقالتي، أقدمها ولا لا؟ ليش؟ لأنه هو شعر أنه سبب أذى باسم المؤسسة اللي هو عم يشتغل فيها. هو حكم على الموضوع يعني بس على صورة المؤسسة، حكم على الموضوع بمشاعره أنه أنا أسأت للمؤسسة، أنا ما كنت قاصد هذا الموضوع، لكن هو وقع وهو رجل، لكن حكم على الموضوع بمجال عمله بعاطفته. فأنا مالي مع أنه نقول الرجل عقلاني على الإطلاق ولا المرأة عاطفية على الإطلاق، بغض النظر أنه عن تموضعهم في الحياة، يعني زوج وزوجة أو في العمل أو في مكان مؤسساتي.
0: طيب كيف ممكن بدهم يكملوا بعض هذا الرجل وتلك المرأة عندما يكون يعني يتناسب الجرأة باتخاذ القرار مع الحكمة في اتخاذ القرار؟
2: هلا اول شيء بده يكون حسب الدائره اللي بتجمعهم، فاذا الدائره اللي عم تجمعهم
1: اسره
0: مؤسسه زواج، نعم
2: غير لما بيكون انه مؤسسه عمل، فحسب الدائره هن بيشوفوا كيف بدهم يكملوا بعضهم. بس خلينا ناخذ مثال مؤسسه الاسره. اولا كتير ضروري انه كل واحد منهم يفهم نفسه ويفهم انه الطرف الثاني ما بيشبهه. يعني سبحان الله في كتاب اسمه الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، انا كل ما بقراه برجع بقراه قد ما انه فعلا بيوصف الاختلافات الفيزيولوجية والبيولوجية بين الرجل والمرأة حتى بطريقة تفكيرهم. فبيعطينا مثال بالكتاب، بيقول انه الرجل مثلا لما بيتعامل مع الضغوط بيفوت على كهف هو بيعيش جواته، بينما المرأة لما تتعامل مع الضغوط بتتعامل مع الضغوط بطريقة انه بتحب تحكي.
0: تمام.
2: فضروري هي المرأة تفهم انه الرجل هلأ ما حيحسن يتخذ قرار لأنه هو هلأ عم بيفكر، هو منطنشي
0: تماما، تتركه بحاله لفترة زمنية معينة.
2: يعني عندنا نموذج رجل هلأ أمامنا، يعني رسالة عم بيقولها هي شفتها فما تجاهل، هو ضروري.
0: طيب ما هون نحن بدنا نقرب وجهات النظر حتى ما يصير فيها المشاكل دائما بين الرجل والمرأة.
1: أستاذة إيناس، بتعتمد المرأة بقراراتها على استشارة من حولها عكس الرجل هو مستقل أكثر بقراراته؟
2: الرجل لما بيستشير أحد بقراراته يشعر بعقله الباطني انتقاص لرجولته. يعني أنه أنا هون البوس، يعني أنا الرئيس، أنا الرئيس، أنا اللي بتخذ، أنا كده. فهو يميل أنه يعالج هذا، مو دليل أنه يعني هو شان ديلك متعجرف أو أنه إنسان منغلق على ذاته، لا، هو يميل إلى تحليل الأفكار داخليا، فهو بيكون عقله عم يشتغل عم بيحلل، بينما المرأة كمان بتحلل. بس كيف بتحلل؟ لما بتحاكي حدا تاني مقابلة. على فكرة هي ممكن مجرد أنه تحكي عن المشكلة هي بتلاقي الحلول ولو الطرف اللي
1: مقابلة غير
2: ما
1: أعطاها.
2: تماما. فالعقل، عقل الرجل يختلف في تعامل مع يعني مع تحليل المعلومات عن طريقة المرأة. المرأة تحلل المعلومات عن طريق الكلام فيها مع الآخرين.
1: ما عم نقول أذكى وأغبى طبعا نحن.
0: طيب بهذا الدور يعني وهو له تأثير يمكن وخاصة بمجتمعاتنا الشرقية، موضوع الاستقلالية المادية كم يلعب دور هذا الأمر باتخاذ القرارات، إن كان يعني ويمكن لصالح أو الكف الأرجح للرجال؟
2: أنت تقصد أنه خلينا نقول مركزية المال عم تكون مع الرجل؟
0: تماما،
2: هيك قصدي.
0: بمجتمعاتنا يعني لا، يعني نادرا ما نسمع أنه هناك استقلالية للمرأة، يعني موجودة ولكن بقلة.
2: صحيح. طيب هلأ هذا الموضوع أيضا يرجع يعني للرجل وتربيته. في رجل بتحسه قيادي، فهو شو معنى الشخصية القيادية؟ الشخصية القيادية اللي بتشوف متطلبات كل اللي حواليها وبتلبيها، ثم توجه الدفة بحيث تحقق مصلحة أعم وأشمل للكل. مو شرط ممكن المصلحة تكون تفيد الزوجة أو تفيد مثلا زميلتي بالعمل، لكن هي بتحقق مصلحة تخدم المؤسسة ككل. فهذا الشخصية القيادية. في رجال بمجتمعاتنا لا، أنا المصاري معي فأنت الطاعة بدها تكون بإيدي، أنا المدري شو، أنا كذا. شوف حتى شوف سبحان الله، الله عز وجل شو قال؟ القوام ليش بإيد الرجل؟ بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فنعم أنت أنت أنت بدك تنفق، فأنت حيكون في إلك ميزات أكثر. هاي الميزات مو لأنه معك مصاري، لا، مو لأنه المصاري بإيدك، لا، لأنه التعامل مع المعاملات المالية والتعامل مع المال بيعطيك نظرة أوسع. يعني الرجل يلي مثلا خلينا نقول أنه المال بإيده أو مركزية المال بإيده، عم يتعامل برا البيت مع عدة شخصيات، عم يتعامل مع عدة مؤسسات، عم يشوف الموضوع من دائرة أوسع. على فكرة وحتى في نساء، نحن نرجع منقول أنا لست مع التعميم أبدا، في نساء أكيد. هي فعلا قادرة تدير المؤسسة المالية داخل البيت. قديش بنسمعوا هذا المثل الشامي تبع رجل جنة
0: والمرأة بنة.
1: تمام. طيب بغض النظر عن مضمون القرار اللي بتاخده المرأة، هل المرأة هي انفعالية أكثر؟ ذكرتي حضرتك أنه بتحلل أكثر، ممكن تستشير اللي حواليها حتى بدون ما تعطيهم يعني الإذن المباشر أنه عطوني القرار، هي بطريقة غير مباشرة. هل فينا نقول المرأة أبطأ ولكن ممكن يكون لصالح القرار، بينما الرجل هو انفعالي أكثر، سريع، ما عنده هذا الصبر أنه يتأنى أكثر، أنه يحلل أكثر، أنه يجمع معلومات ويحلل خيوط أكثر بشأن القرار؟
2: لا والله يا حبيبي بالمقلوب. لا والله يا عمري بالمقلوب. لأنه مثلا تخيلي، تعي معلش أنا وياكي الرجال سكروا أدانكم ما تسمعونا،
0: أنا مسكر.
2: تخيلي أنا ممتاز أنا وأنتي، إنه تخيلي لو العصمة بإيد المرأة، قلتي له يوم الجمعة يوم الخميس ما تسهر، تعني خميس رجع سهر، ثالث خميس شو بتساوي؟
0: بتطلعوا
2: أنت طالع. أنا قلت لك
1: أسبوعين كافي، أسبوعين كافيين أستاذة إيناس لتأخذ هالقرار.
2: في الأسبوع الثالث حاشه لازم طلاق. فإنه لا، المرأة هي لأنه عاطفية، فهي يعني بتحسيها أنه لا

0: أنه المرأة بطريقة أو بأخرى هي عاطفية، وهذا ميزة فيها، هذا جمالة، يعني جمالة أنه هي تكون عاطفية.
1: هذا دورها صحيح.
0: كمان هي تجمل حياة الرجل، يعني هي تضيف الشيء اللي هو ناقصه. قبل شوي الأستاذ كان يسألني كيف بدنا نكمل بعضنا.
1: تماما.
0: هو عقلاني، أنا رياضيات، أنا شغل، أنا كذا، بس أنا بحاجة عاطفة الرجل طبعا،
2: بحاجة اللي أكيد
0: تمام، ولو المرأة ما أدت له. فهي هي لما بتجمل حياته بالعاطفة، هو بده يعرف أنه هي هيك، خلاص هي هيك، أنا بدي أتقبلها باكج يعني كامل بإيجابياتها وسلبياتها. فهذا التكامل اللي بين بعضهم، هي بتندفع، هو لا بيحلل، استبري، طولي بالك، ندرس أكثر. طبعا نرجع منقول مو بالإطلاق، ممكن يكون الموضوع بالعكس، لكن الرجل معروف عنه أنه هو تحليلي أكثر، بحسب قسم الدماغ اللي بيكون عنده شغال أكثر، اللي هو القسم الأيسر. المرأة عاطفية أكثر، حتى الجسم الثفني، الجسم الثفني هو بيوصل بين قسم الدماغ الأيمن وقسم الدماغ الأيسر. عندي المرأة الخلايا العصبية فيه كثيفة،
2: وهذا التحليلي هو يلي عم يخليهم يتأخروا باتخاذ قرارات صحيحة وينقذوا حياتهم.
0: بالاخير بيوصلوا لبعضهم.
2: اكيد في شيء
1: بيجي، الله يكون بعوننا. هلا كل واحد بيستخدم العباره لصالحه، الله يكون بعوننا، ان كان يعني جنس هو ولا جنس
2: الله
1: رجال.
2: الله يعيننا عليكم.
1: شكرا جزيلا لك ايناس بلال، الاستشاره النفسيه، كنت معنا في هذا الاتصال.
2: شكرا استاذ ايناس، يعطيك العافيه.
1: سلامات سلامات.

0: هاي هي النتيجة، سلموا أمركم للمرأة والله ما رح تندموا. بتعارض؟
1: لا ليك الكلام الأغنية يعني قال يعني ولي أمري لا يعني وتاج راسي بالنهاية
0: ما بتندموا.
1: دائما حاولوا بطريقة ما أنه تكملوا بعض ولا ينتقص أحدهما الآخر.
0: أكيد 100% لبعض ومع بعض. وشكرا جزيلا لكل من تابعنا وللاستشارية النفسية الأستاذة إيناس بلال ولكل من كان معنا على السماع أو بالمشاركة. شكرا جزيلا. بيني وبينك لليوم انتهى. شادي حداد
1: وريهام الزين. والتحيات الأجمل من المخرج
0: هشام حليمة.
2: وعز الشرق أوله دمشق.

0: مساء الخير بحلقة جديدة من برنامجنا ذهب سوري. ذهب سوري هو إرادة وإصرار ووعي الشباب السوري بتحويل الفكرة لمشروع والحلم لواقع، مشروع بمجال يعتبر من الأعمدة الأساسية لحركة التجارة السورية. ودائما خلف كل مشروع ناجح شباب سوري آمن بفكرته وكمل الطريق. سوا رح نتعرف على ذهبنا السوري لليوم. يسعد مساك.
1: يسعد مساكي وأهلا وسهلا فيكم.
0: ذهبنا السوري لليوم الأستاذ محمد حسن عجم، نورتنا.
1: الله يسلمك يا رب، أهلا وسهلا فيكم، نورتونا.
0: خلينا بالبداية نخبر المستمعين مين هو الأستاذ محمد حسن عجم.
1: حسن محمد عجم من مدينة حلب، خلقت بالشام وتربيت بالشام وعشت كل حياتي بالشام. بلشنا نشتغل بتجارة، وحلب هي أم التجارة وهي أم الصناعة بهذا المجال. نحن تربينا بالشام وخلقنا بالشام وأخذنا الطابعين، الطابع الصناعي مدينة حلب والطابع التجاري بمدينة دمشق. وبعد دراسة وتمعن بالبلد وإنتاج البلد، فشفنا النقل والشحن هو عصب أي مدينة أو أي بلد بترحلة بالعالم. النقل والشحن واللوجستيك هن عصب الاقتصاد بكل دول العالم.
0: أكيد حلب هي يعني الزعتر البري، هي الصابون الغار، هي مدينة الفن والطرب. حلب يعني الخاصرة الشمالية لسوريا. خلينا هيك نرجع للبدايات أستاذ حسن ونخبر المستمعين كيف خلقت ولدت فكرة مشروع الشركة الذكية.
1: الشركة الذكية هي ولدت من معاناة طويلة بمهنة الشحن والنقل، وخبرة طويلة هي تكملة لمشروع، ونحن لسه بقيد إنجازه إن شاء الله، لسه على مرحلة 4-5 سنين قادمة. برجع بقولك نحن بلشنا بمهنة الشحن ببداية مصغرة، كانت بسنة 2000 بمدينة دمشق، لسه كانت يعني ببداياتها البسيطة بمراحل الأولى. خلينا نقول هذا الطفل اللي بيخلق باللفة. أول مركز عملناه بسنة 2000 كان هو بمدينة دمشق بمنطقة الزبلطاني، كانت هي عبارة عن فكرة أنه نحن نقدر على المعاناة اللي اشتغلنا فيها بموضوع النقل والتوصيل وعدم وجود شركات سريعة، وعدم وجود طبعا هي نسبة ما فينا نعممها، شركات عندها مصداقية توصل بضاعتك بأمان. خلقت لنا فكرة أنه نحن نشتغل بهاي المهنة ونشتغل بموضوع النقل. أسسنا أول فرع بمدينة دمشق بمنطقة الزبلطاني، هذا الحديث بسنة 2000، وبلشنا نشتغل بالنقل الخارجي من سوريا للبنان وللعراق. وكانت بداية كتير بسيطة، عبارة عن مستودع صغير مساحته ما بتتجاوز 50 متر بكادر شخصين.
0: كان في تحديات، في صعوبات واجهت طريقك؟
1: طبعا انت بكل مشروع هو التحدي انه انت تعمل مشروع، يعني هو التحدي قبل ما نروح نحن للصعوبات انك انت تقدر تعمل مشروع، انت تقدر تثبت وجودك. اليوم مهنة الشحن والنقل هي دائما انا بقول لهم هي من اصعب المهن بالعالم، لان هي ما عندك انت اي منتج او اي رغبة تشجع زبون انه اجي يشتغل معك الا موضوع الامانة. يعني انت اليوم بتروح اي شركة نقل بسوريا بغض النظر شو كانت، اليوم انت بتسلم بضاعة يمكن بالاف الدولارات، هو بيعطيك وصل. الوصل هو عبارة عن ورقة هي نص E4 مطبوعة، تكلفتها ما تتجاوز خلينا نقول 5000 ليرة سوري بالمطبع، فانت عم تاخذ هذا الايصال. فانت اليوم قبل ما تدور على شركة الشحن بدك تدور على مصداقيتها على اسمها. فاليوم الشحن هي خدمة، يعني انت اليوم عم تبيع خدمة. انا ما عندي منتج طيب، عندي بسكوتة ظريفة تجي انت تاخدها وقطعة التياب حلوة، فانت اليوم بدك المصداقية لهي الشركة، بدك المرجع لهي الشركة، بدك الاسم. فانت هو التحدي انك انت تبني هذا الاسم، تكون انت مركز ثقة للناس، مركز ثقة للتجار، لان اليوم شركة الشحن هي الأعرف بكل شيء. يعني هو بيعرف البضاعة من وين طلعت ولوين راحت ومين الشخص اللي استلمها، وعنده اطلاع حتى على قيمته، خلينا نقول الشرائية والمبيعية أو بس الشرائية.
0: تحكي لنا اليوم على الخدمات يلي عم تتقدم للمواطنين من خلال شركة الشحن، يعني هذا القطاع.
1: هلا اليوم كثير خدمات. نحن اليوم بعد ما وسعنا الشركة، والشركة برجع بقول لك هي بلشت من سنة 2000 بفرع واحد بمدينة دمشق بتعداد موظفين ثلاثة، نحن اليوم موجودين الحمد لله ب 24 فرع داخل سوريا وخارج سوريا بتعداد موظفين بيتجاوز 200 موظف. نحن اليوم وصلنا الحمد لله للتوب خدمات، صار عنا آلية تعمل لكل شيء. اليوم الزبون بيقدر يشحن معنا، يوصل بضاعته دور تدور من سوريا لأي مكان بالعالم، والعكس بيقدر يستورد بضاعة من أي مكان بالعالم لسوريا. موضوع النقل موجود عنا، السيارات الحمد لله موجودة موفرة، موضوع التخزين اللي ما عنده مستودعات نقدر نخزن له، موضوع الزبون اليوم اللي جاي على سوريا جديد بيعرف هي عنده مادة ما بيعرف شو رسمه، ما بيعرف شو الموافقات. نحن عنا قسم للتصنيف اللي يصنف المواد كلها، يطالع رسمه الصحيح، يا ترى هاي البضاعة بحاجة لموافقة مسبقة قبل ما يستوردها وتقع بالميناء وتأخذ أرضيات ويخسر فيها التاجر ويخسر فيها الزبون، هي بحاجة لتسجيل مسبق، بحاجة لموافقة مسبقة. في مواد نحن اليوم تخضع على هيئة المواصفات القياسية السورية لتواريخ الإنتاج للتحاليل للتفاصيل. هذا الحمد لله نحن كله عنا بالشركة فيه له أقسام، عنا قسم للبنود والتحليل، عنا قسم للمواصفات، عنا قسم للمواصفات والقياسية السورية، عنا قسم للتخزين، قسم للتسعير الشحن البحري، قسم لتسعير الشحن الجوي، قسم لتسعير الشحن البري. نحن متواجدين بكل المنافذ والمعابر السورية الموجودة.
0: أستاذ حسن، حتى نقرب الصورة أكثر للمستمع ونفهم يعني رحلة الشحن خطوة بخطوة، كيف بتمشي عملية الشحن يعني من لحظة الاستلام من الزبون لخدمات حتى التوصيل والتخليص، يعني كل الإجراءات تقريبا؟
1: اليوم إذا بدنا نحكيها كقصة تفصيلية، اليوم أنت أول عملية هو بيجي لعندك التاجر أو هو الشاب اللي عنده الموظف هالشركة بسيارة الشركة معه هالكمية من البضاعة اللي بده يصدرها، فأنت دورك كشركة شحن تستلم منه هالبضاعة كعدد كوزن كتغليف جيد وتفرغ هالمعلومات كلها بشي نحن بنسميه الباكينج ليست. المعلومات ترقم الطرود كلها، بتجهزها، تعمل لها فواتيرة، شهادات منشأة، موافقات الصحية، شهادات الزراعية إذا كانت مطلوبة للمادة، وبعدين بتحملها على السيارة. هاي السيارة بتحملها بترتيب معين بتفصيل معين وتتجه فيها نحو الأمانة الجمركية اللي انت حابب تطلع منها. هاي بالنسبة للصادر، نحن اليوم وجهتنا العراق مثلا، نطلع على التنف، على حدود التنف حاملين السيارة مع كل الوثائق، تصل على الحدود بتقدم بيانك، تقدم الوثائق، شهادة المنشأ، الفاتورة، البيان الجمركي، الشهادات الصحية، السجل التجاري، براءة الذمة، كل هالوراق هي تقدمها للجمرك. الجمرك بيسجل هالبيان عندك عن نظام شركتك وبيكشف عليها الكشاف وبتتقاضى الصادرات، بتطلع عليها رسم بسيط اللي هو ما بيتجاوز $2 على الطن، وبتخلص المعاملة، بيسكروا السيارة، بيرصوا السيارة. هالسيارة هي وراقة برجع بتتجه لحدود البلد اللي رايحة لها، لنقول هي خلصت بالسوري طلعت لحدود العراقي، فاتت على الدولة العراقية، أبرزت الوثائق والبيان اللي معك الحدود العراقية، رجعت سجلت البيان، نظمت على البيان السوري بيان عراقي، رجعت عادت عملية الكشف بالنسبة لها، فتحت هالشاحنة، فكت رصاص عليها بتتأكد انه رصاص سليم ما فيه تلاعب ما فيه مشكلة، فتحت هالسيارة كشفت على البضاعة، تأكدت من المواصفات، طابقت البضاعة اللي موجودة على البيان وعلى الفاتورة وعلى الشهادة المنشأ على البضاعة اللي موجودة بقلب الشاحنة، شيكت عليها، طلعت الرسوم، عملت تصفية، سددت الرسوم، انت رجعت سكرت الشاحنة، ارتصت الشاحنة، طلعت من الحدود العراقية لمستودعات الشركة.
0: يعني هاد بمجال البر، بمجال البحر كيف عم بيتم نقل الشحنات؟
1: هلا بمجال البحر لك هي عملية الشحن ما بتختلف كأولوية ووسائق وشغلات أساسية، ما بتختلف كانت بمجال البحر أو البر أو الجو. اليوم نحن بالنسبة للبحر عندك احتمالين، لا أما أنت بتسحب الكونتينر من ميناء اللاذقية لمستودعات التاجر، طبعا بتجي بتفوت الشاحنة على قلب الميناء اللاذقية، بيشيلوا الكونتينر بيحطوه على ظهر الشاحنة، تطلع هالشاحنة على مستودع التاجر بتتحمل وبترجع على ميناء اللاذقية. طبعا كل الإجراءات الأساسية بتطبق على الشحنة بغض النظر وين بأي مجال منفذ طالع، بري أو بحري أو جوي. والاحتمال الثاني أنه أنت تجيب بضاعة التاجر على قلب الميناء وتحمل الحاوية بقلب الميناء، هدول الاحتمالين موجودين. هون بقى بتكون بتتحدد حسب طلب التاجر، حسب حساسية البضاعة، نوعية البضاعة، يا ترى هي بتتحمل يعني ما عندك مشكلة إذا تحملت ونزلت أكثر من مرة، هلا البضاعة المبردة ما بتتحمل ما فيك، فأنت بتسحب الشاحنات، لأن في نحن عندنا كونتينرات مبردة بحاجة لدرجة تجميد، في تبريد، في تفريز، يعني حسب المادة ونوعيتها.
0: أستاذ حسن، يعني ممكن يصير، ممكن يكون في كوارث مثلا بالبحر تأثر على الشحنات، مين بيتحمل المسؤولية؟
1: هلا طبعا في كوارث بكل العالم، بالطيران في كوارث، وبالبر في كوارث، وبالبحر يعني الله يبعدهم، بس هذا الشيء موجود، ما انه ما انه موجود. هلا اليوم شركات، خلينا نضل بالمجال البحري، اليوم شركات الملاحة البحرية اللي موجودة هي بتأمن على بواخرة وعلى الكونتينر الفارغ، يعني على الحاوية الفارغة. هلا اليوم هذا طلب تاجري، اليوم هي رغبة تاجر، في تجار بيجي بيقول لك اخي اعمل لي بوليصة تأمين على البضاعة. اليوم شركة الملاحة ما بتغطي البضاعة، هي مأمنة على الباخرة تبعها الناقلة وعلى الكونتينر الفارغ إذا صار كوارث. أما اليوم التاجر هو بيقرر إذا يأمن على البضاعة أو ما يأمن. هي لما بيطلب التاجر أنت بتستجر له عروض تأمين، أو ممكن هو يكون عنده شركة تأمين أوريدي بيأمن على البضاعة. هي مثل سيارتك، أنت اليوم حابة تأمني عليها بتروحي بتأمني. في ناس بيقول لك أخي أنا تأميني الإلزامي اللي مفروض علي بمشي عليه.
0: بموضوع تخليص الجمركي تحديدا، يعني ما أكثر الأمور يلي لازم صاحب المشروع أو التاجر يكون على دراية فيها، وتحديدا يعني التاجر يلي بتعمل مع الاستيراد والتصدير؟
1: اليوم أهم موضوع هو بعملية الاستيراد والتصدير أنه أنت تعرف شو البضاعة اللي جايبة، أي بند جمركي لها، الHS كود اللي بفوت عليه البضاعة، حتى أنت لا توقع بغرامة ولا توقع برسم زيادة ولا توقع بأي مشكلة. اليوم أي مادة التصنيف الصحيح هو وجهة الجمرك، هو هويته، أنت ما فيك تفوت على أي مكان ما معك هوية. واليوم المادة هويتها هي التعرفة الجمركية، هي اللي بيبني عليها التاجر رأس ماله، بيبني عليها تكاليفه، بيبني عليها إذا هالمادة ممكن يستوردها أو لا، ممكن تكون مادة في إلى بديل بسوريا وهو جابه وتكلف عليها ما يقدر يبيعها. فاليوم الـ HS كود، الرسم الجمركي المحدد للبضاعة، هو أساس عملية الاستيراد كلها.
0: أيضا أستاذ حسن، يعني النقل مو مجرد تحريك بضاعة، وإنما أيضا حسابات ومسارات وتفاصيل لوجستية دقيقة. كيف عم بتحددوا أفضل طريق للشحنة، يعني وأيضا آلية العمل ونوع البضاعة أو البلد يلي عم تتجه له؟
1: هلا شوفي، كل شحنة في إلى، يعني كل شحنة إلى ترتيباتها من حيث الوقت، من حيث التكلفة، من حيث طريقة التنفيذ. في عندك مواد خطيرة، في عندك حمولات شاذة، مكنات، في عندك حمولات مبردة، حمولات غذائية. فاليوم أنت بيكون عندك أكثر من خط للشحن. هلا الخيار دائما للتاجر، التاجر هو اللي بيختار. في عنا اليوم نحن بمجال البحر في عندك خطوط سريعة وخطوط بطيئة، يعني خط بيوصل مثلا على مصر ب 48 ساعة، وفي خط بيوصل بأسبوع، كل مين تكلفة. فهون أنت عليك تعمل دراسة وتعطيها للشركة اللي حابة تصدر عن طريقك أو اللي حابة تشتغل عن طريقك. فأنت على هي الدراسة بيقرر هو التاجر على أي خط يسلك، وفي خطوط ما عندها غير خيار واحد. هلا آلية التنفيذ هي طبيعة الحمولة اللي بتتحكم بآلية التنفيذ. بيجي حدا بيقلك أنا بجيب جوي، أوكي بجيب جوي، بس ما حدا بيجيب حديد جوي. مثلا الجوي هو الالكترونيات للثياب، للمواد اللي بتحمل ريسك. اليوم الشحن البري والبحري، او البري، البحري هو اقل كلفه باوقات معينه. اليوم انت بصير عندك اضطرابات بالملاحه الدوليه، فجاه بيغلى الشحن البحري، بتصير دول بتشتغل على حساب دول. يعني احنا اليوم الحمد لله صارت بضائع السعوديه والخليج بشكل عام كلها تجي على مرفأ اللاذقيه، من مرفأ اللاذقيه تطلع ترانزيت للخليج، هي اوفر واسرع. نحنا كان من سنتين كانت الكونتينر مثلا خلينا نقول من الصين لقطر يكلف 800 دولار، اليوم من الصين لقطر بيكلف 12,000 دولار. فهو صار عنده خيار انه يشحنه لسوريا ترانزيت كوقت اسرع وككلفة اقل، ونرجع من ترانزيت من المرفأ اللاذقية لقطر او للامارات يطلع بشكل صحيح عبور ترانزيت. طبعا
0: أكيد عم نخبر المستمعين إضاءة على هذا القطاع. اليوم كيف عم يتم الموازنة بين السرعة والالتزام بالإجراءات؟
1: هلا الالتزام بالإجراءات شيء أساسي، السرعة مطلوبة بس بطريقتها الصحيحة. يعني إحنا اليوم ما فينا نعمل سرعة على حساب الكلفة، ما فينا نعمل سرعة على حساب الهدر. فاليوم أنت الإجراءات أساسية، اليوم أهم شيء بالشحنة أن تكون وثائقة والمرفقات تبعها صحيحة. أنا اليوم إذا نفذت شحنة بطريقة سريعة جدا وغير مكتملة للأوراق أو للمواصفات أو لا القوانين البلد اللي رايحة له، أنا هون بفوت التاجر بمصيبة، هاي الشحنة بترجع أو ترتفض أو تنتلف. فاليوم السرعة كتير مهمة، بس اليوم السرعة بدها إتقان، إذا ما في إتقان ما بدنا سرعة. إذا ما نشتغل على السرعة بدون مرجعية بدون خبرة بدون أي شيء، إنه والله أنا المهم أشيله هالشحنة للزبون وحاسبه وروح هو يدبر راسه هنيك، لا ما بيمشي الحال. برجع بقول لك هي أساس المصلحة الثقة. فأنت اليوم لما بدك تشتغل مع حدا بدك تدور حدا ثقة خبرة بهذا المجال يقدر يوصلك بشكل صحيح هاي الشحنة بالأخير تتنفذ. أما أنا أخذ بضاعة لحطها بالمينة أو حطها بالبحر وما توصل أو تنتلف أو أنت تضيع، يعني أنا لجيب له زيادة من ناقص 10 أيام ضيع له الشحنة وقيمة الشحنة، أكيد ما حدا بيقبل بهذا الشيء.
0: أكيد مجال يعني هذا القطاع بيحتاج لدقة وسرعة والتزام بالإجراءات. رح نروح لفاصل سوا ونرجع نتابع برنامجنا دهب سوري.

0: ذهب سوري.
1: مساء الخير من جديد ببرنامجنا ذهب سوري مع ضيفنا لليوم الأستاذ حسن عجم. يسعد مساك.
2: مساك يا رب، يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم.
1: أستاذ حسن، يعني اليوم عم نحكي على قطاع محتاج متابعة شفافية يلي أصبحت جزء أساسي اليوم من خدمات الشحن الحديثة. كيف عم يتم التعامل مع تتبع الشحنات ومتابعة البضائع خلال مراحل النقل؟
2: تتبع الشحنات بالنسبة للشحن البحري، تتبع الشحنات بيكون ضمن البوليصة الشحن اللي موجودة من شركة الملاحة. نظام التتبع بيكون عندهم في سيستم، عندهم لكل شركة ملاحة تقدر انت بموجب رقم البوليصة تتبع الشحنة، تشوف وين صارت، شو الابديت تبعها بالنسبة للوصول السريع او المتأخر او التأجيل او اي ظرف. بالنسبة للشحن البحري للشحن الجوي كمان نفس العملية، بتتبع عن طريق شركة الطيران اللي مستلمه. بالنسبة للشحن البري الموضوع شغال ضمن نطاق ضيق، خلينا نقول لسه الموضوع ما صار نطاقه واسع، في شوية تحديثات لسه ما خلصت بموضوع الجي بي اس وموضوع الانترنت غير متوفر لسه بكل على البقعة السورية بشكل عام. وفي عندك تتبع انت لا تقدر تتبعه خارجيا، بده يكون السائق متوفر عنده الانترنت بالدولتين او بالطريق كامل اللي موجود. في ناس عم تشتغل عليه بمرحلة معينة، هلا للايام حيصير افضل بكتير بعد توفر شبكة الاتصال بسوريا بشكل عام. نحن بسوريا لسه في اماكن تفقد شبكة الانترنت ببعض الاوقات، بس هلأ إن شاء الله يعني بطريق الحل هذا الموضوع.
1: أستاذ، اليوم يعني هل التكنولوجيا والأنظمة الإلكترونية سهلت عمليات النقل والتخليص الجمركي؟
2: أكيد أكيد، اليوم دور الذكاء الاصطناعي والاي اي بهذا الموضوع كتير مهم وكتير عم يساعد. نحن كرمال هيك لما أطلعنا الشركة سميناها الذكية للتخليص الجمركي، نتفاجأ بأحد الزوار بأن أنتوا أذكياء بشو؟ نقول أذكياء بمهنتنا، بخبرتنا، بمجالنا. فأنت لما عم تقول له أنا شركتي الذكية للتخليص الجمركي، فكان هو شخص لبناني من أخواننا اللبنانية، فقال أنتوا أذكياء بشو؟ لأنه نحن أذكياء بالتصنيف، أذكياء بالمواد، أذكياء بتأديتنا للمهنة وللخدمة. فاليوم الذكاء الاصطناعي فات بحياة كل شخص مننا بكل المجالات، بالطب برا صار الريبورت الطبي هو يعمل العمليات. فأنت الذكاء الاصطناعي لابد منه، تمام، ما فينا نعتمد عليه بشكل كامل. بالإضافة لأنه التكنولوجيا والمعلومات والبرامج والربط الإلكتروني هذا سهل كتير. اليوم أنت بمكتبك تقدر تشوف أي معاملة عندك بالجمرك، تقدر تحمل وثائق إلكترونية، سهلت من حياة الناس، اختصرت مسافات. العالم كله برا عم يشتغل على هذا الشيء. نحن مرينا بحقبة سيئة، بس هلأ بلشنا نمشي على هذا الدرب، وإن شاء الله مسافتنا ما بتكون طويلة. يعني اللي قضوا 10-15 سنة لوصلوا لهون، نحن جينا أخذنا أكثر من نص الطريق مقطوع وعم نكفي بالطريق الصحيح، بس الوقت ما حيكون طويل، لأني يعني نحن شعبنا حر، شعبنا مجتهد، شعبنا بيغار. الإنسان البيغار ما بتخاف أنه تنبسط، الإنسان اللي غار بينجز، بس الإنسان اللي ما بيغار هو اللي ما بينجز. ونحن شعبنا الحمد لله كله بيغار وكله بيحب يكون الأحسن.
1: أكيد أستاذ حسن، يعني هي غيرة إيجابية بتساعد على نجاح. كمان يعني هيك حنشوق المستمعين ونسأل عن أصعب أنواع الشحنات بالنسبة لمجالكم.
2: هلا أصعب أنواع الشحنات هي الشحنات الخطرة اللي بتكون خطرة. يعني في عندك الخطر أقسام، في مواد خطرة اللي هي مثلا نقول النفط، الغاز، النيتروجين، وفي عندك مواد خطرة اللي هي الحمولات الشاذة اللوجستية. يعني احنا نقلنا أحد المشاريع النفطية لمدينة حمص، فهي بتجي معدات نفطية ضخمة، التعامل معها بده كتير سيفتي، بده كتير حماية، بدك يكون في مواصفات معينة للشاحنة، مو أي شاحنة بتقدر بتحمل، لأن هاي الحمولات بتكون بالارتفاع عالية جدا، ممكن تكون بالعرض أعرض من الشاحنة نفسها. اليوم الشاحنة الأساسية عرضها 240، نحن نفذنا حمولات عرضها 5 متر، فأنت حتى بالطريق ما بتقدر تمشيها إلا بأوقات معينة، إلا تطلع مع سيفتي حماية، إلا تحط عواكس، تطلع مع سيارات لتقدر توصلها. فالحمولات الخطرة متعددة متعددة من حيث المواد الكيميائية، المواد النفطية، المواد الغازية، وعندك الحمولات نحن اللي بنسميها الحمولات الشاذة اللي هي لها طبيعة معينة أنت ما فيك تنقلها، تحملها يمكن يعني نفست الحمولة بدبي حملتها ما عاد فيك تفرغها إلا بمكان المصنع النهائي أو بالهستري الأخير للشحنة.
1: يعني فينا نقول في مواصفات أو خبرات معينة للأشخاص يلي بيشتغلوا بهذا المجال؟
2: أكيد أكيد، أنت ما فيك يعني أنت ما فيك تجيب موظف بمعمل تياب تحطه على حقل النفط بيخرب الدنيا، ولا فيك تجيب موظف النفط تحطه على مكنة خياطة.
1: ما هي يعني تحكي لنا ما هي المواصفات؟
2: المواصفات يعني اليوم أنت لا تشتغل بالشحن الجوي مثلا، فأنت لازم تخضع على دورات بالسورية للطيران وتأخذ شهادة وتعرف إنه المواد الخطيرة كيف تعالجها، كيف تشتغل معها، كيف الشروط المسموحة لتحميلها، شو هي المواصفات، كيف باكج التغليف. اليوم أنت نحن اليوم عندنا مكتب بمطار دمشق بنفذ الشحنات الجوية، اليوم الموظف إذا ما هو خاضع لدورات بالسورية للطيران ويحمل شهادة ممنوع يفوت على المطار، مو ممنوع يمارس مهنة. أنت اليوم بدك تعرف كيف بدك تتعاون مع هاي الشحنة، شو الآلية المسموحة، كيف الطريقة الشحن المسموحة لهي الشحنة إن كانت صادر أو وارد، شو المواصفات، كيف الطيارة بتقبل هاي المواصفات، هي ما بتقبلها، كيف بتقبلها، شو الشروط أنت اللي لازم تفزع الشحنة لتقبلها هاي الطيارة. بعدين كل شحنة بتكون خطيرة، مثل اليوم بطارية الليثيوم أنت بتشوفها بطارية عادية بس هي ممكن تسبب انفجار عظيم، بدك الداتا شيت تبعها، بدك المواصفات تبعها، في إلى مرحلة تخزين معينة، في إلى عوازل معينة، في إلى مواصفات معينة لما تتأثر لا بدرجة حرارة لا تكون، يعني في نظام معين للمواد الخطرة، والناس كلها تخضع لدورات بهذا الشيء. واليوم اللي ما عنده دورات أو ما هو حاصل على شهادة وعامل دورة ممنوع أصلا يشتغل بهي المهنة، وممنوع يمشي بالمطار أصلا، ممنوع يفوت للمطار.
1: طبعا اليوم من خلال يعني مشروعك، نجاح المشروع أكيد ما بيقتصر على صاحب المشروع وإنما أيضا بنعكس على فرص العمل، على الخبرات، نوع الخبرات والاختصاصات حكينا يلي بيحتاجها صاحب هذا المشروع، لكن أيضا مشروعك فتح أيضا فرص عمل للشباب السوري.
2: أكيد اليوم أي مشروع هو بيكبر بكادر الإداري، الإدارة لها دور بس اليوم الكادر الفريق المنفذ على الأرض له دور. نحن اليوم لما رخصنا وعملنا الشركة الذكية للتخليص الجمركي كان عنا تنوع كامل من الخبرات وتنوع كامل من الخدمات، يعني نحن اليوم بنقدم خدمة التصنيف. اليوم أي تاجر أو أي شركة أجنبية جاي لسوريا طبعا المعلومات والتفاصيل ولا يعرف المادة، نحن عنا قسم مختص تعطيه أي منتج بيطلع لك رسم الجمركي، القسم الثاني بيعطيك انه هذا المنتج هل هو بحاجه لموافقه مسبقه، هل هو بحاجه لاي تفصيل، اي عمليه تفصيليه تحضرها او ورقيات تحضرها قبل ما تستورد. القسم الثالث بيعطيك انه هذا المنتج مطابق للمواصفات السوريه او لا، لان اذا ما هو مطابق ما بيفوت.
1: اليوم بعد نجاح مشروعك استاذ حسن، برايك يعني ما الذي يحتاجه الشباب السوري؟ هل هو التمويل او الخبرات او تدريب او حتى ثقه بالفكره؟
2: اليوم كل مشروع بيحتاج لتمويل وبيحتاج ل كتير تفاصيل، بس اليوم الأساس المشروع أنت لتعمله دي يكون أنت عندك قرار، أنت عندك إرادة أنك تعمل هذا المشروع. هلأ بتقلي مشروع أنا عندي إرادة بس ما عندي تمويل، أنت بلش، أنت لاقي فرصة، أنت اغتنم الفرصة اللي بتجيك. اليوم ما كلياتنا نحن بلشنا بمشاريع ضخمة، نحن اليوم بلشنا بفكرة صغيرة، بلشنا نشتغل عند ناس، خلينا نقول نأسس ببساطة، اشتغلنا وتدربنا وتوظفنا وبكل فخر حملنا على ظهرنا وشلنا وحطينا لقدرنا نوصل. فأنت اليوم بتبلش بخبرة الصفر، بتبلش يعني اليوم مو عيب أنا والله اشتغل عند حدا وأكسب منه خبرة، ممكن هذا الشخص اللي أنت اشتغلت عنده هو أكيد ما حيقدر يدير عمله كله بشخصه، ممكن أنت بمرحلة معينة تكون مسؤول عن فرع وشريك بأي فرع موجود. فهي الإرادة الأساسية، الإرادة الحقيقية، أنا اليوم عندي إرادة بدي فوت بهذا المجال بقدر فوت. هلأ بعدين بقى بيجي بدي طور بدي وسع. اليوم نحن ما بلشنا ب 23-24 فرع، بلشنا بمكان بمساحته 50 متر بمنطقة الزبلطاني بقلب العاصمة السورية دمشق، كنا ثلاثة، اليوم نحن فوق 200 ب 24 فرع. هذا الشيء أنا لو حاطه ببالي من أول يوم ما بقدر بوصله،
1: هي رسالة يعني من ضيفنا العزيز اليوم ذهبنا السوري الأستاذ حسن عجم للشباب السوري للبدء والاستثمار بمشاريع لو كانت صغيرة، أكيد حتساهم اليوم ببناء البلد وتأمين فرص عمل لو كانت يعني كمان فينا نقول فرص عمل محدودة.
2: ليك يا هلا إذا بدنا نجي صدقا لفرص العمل، أنا دائما بقول سوريا دائما فيها فرص عمل، بس اليوم للأسف نحن صار عنا جزء من المجتمع بده عمل لإله، عمل مفصل. يعني بيجيك واحد بيقول لك انا صار لي 4-5 شهور قاعد بلا شغل، ايه اوكي تفضل. إيه لا والله الدوام طويل. عفوا انت قاعد 4-5 شهور بلا شغل، شو الدوام طويل؟ نحن اصحاب عمل من دوام للساعه 11 12 بالليل لما بيكون عندنا عمل، فريقنا بيداوم. فاليوم بدها تضحيه، يعني اليوم انت بدك تضحي، بده يكون عندك اصرار، بده يكون عندك فكره تامن فيها انت وتشتغل عليها صدقا بتوصل وتاخذ نتيجه. نحن اليوم عنا شيء اسمه اتحاد شركات الشحن بسوريا موجود، بيأهل بيعمل بيدرب كوادر، هلا في عندهم دورات تدريبية حتبلش بخمس الشهر إن شاء الله بمدينة حلب، بتأهل الموظفين للعمل ضمن قطاع الشحن الجوي وحياخذوا فيها شهادات، والمخاطر بالشحن البحري الشحن البري بقطاع التخليص الجمركي، وحتكون الاتحاد هو مسؤول إنه يأمن لهم وظائف لهدول الناس، يأمن لهم وظيفة عمل ضمن الخبرة اللي عم يأهله ويدربه لألها. فاليوم سوريا بتقلي ما فيها فرص عمل، لا فيها فرص عمل، بس نحن ما بدنا ننتقي، ما بدنا شروط. يعني اليوم اللي بده يشتغل أخي بلا شروط، هلأ أنت هلأ اشتغل وأثبت مكانك، وصدقا أنت لما تشتغل وبتأثبت مكانك هو صاحب العمل مو مديرك، صاحب العمل أساسي ما حيستغني عنك. فمثل ما أنت عم تدور على فرصة هو ناطر أنت تجي لعنده لتشتغل.
1: رح نتشكر اليوم وجودك معنا أستاذ حسن، ويعني شكرا لوجودك، شكرا لكلماتك يعني وحروفك يلي عم تشجع شبابنا السوري، ودائما بنقول لهم ما تستنوا الظروف المثالية حتى تبدأوا بمشاريع أو بأي مشروع حتى لو كان صغير. شكرا لوجودك معنا بذهب سوري.
2: أهلا وسهلا فيكم، بدي أتشكرك وتشكر الفريق الإعلامي اللي أخرناهم سهرناهم معنا وتعبناهم، بدي أتشكر إذاعة دمشق بشكل خاص، هي دائما معنا بكل شيء وهي دائما مدافعة عن الشباب وبهم الفرص. ونحن من عنا منقول أخي نحن دائما مع أي كوادر جديدة، نحن اليوم بدينا صغار وولادنا صغار وولادنا بدي يكبروا، ونحن مع أي حدا بيكون بالعكس نحن منساعد بالمشاريع ومنساعد بالتوظيف.
1: أكيد طبعا بنتمنى لك التوفيق والتميز بمشروعك أستاذ حسن، والشكر دائما لمستمعي إذاعة دمشق. وهيك مستمعينا خلص وقت برنامجنا لليوم من دهب سوري، انطرونا بحلقة جديدة ومشروع جديد.

حكاية من حارتنا. التأليف وفيق الزعيم، مساعدا الإخراج فاروق الجمعات أحمد جنيد. حكاية من حارتنا إخراج فاضل وفائي.

0: وليد يا وليد،
1: شو وينه هذا؟ ليش هيك ما عم يقعد بالبيت؟ شو هي الرسالة اللي محطوطة على التخت؟ يه مو مكتوب على الظرف شي. بس في بقلبها رسالة.
2: أمي الحبيبة، أبي الغالي، غادة قرة عيني.
1: سافر.

0: ما بتصدقي إذا قلت لك إني كرهت حياتي كلها.
1: إحاجة بقى، والله رح تعقدينا. هاليومين مدري شو صاير لك.
0: نيال قلبك يا سامية، أنت ما عندك شي هامك.
1: أنا؟
0: لك بكفي جوزك مريحك وولادك ماشيين مثل ما بدك، وأنا ولدين مالي عرفاني أتفاهم معهم.
1: طيب ليش ما بتوظفي ابنك وليد بشي وظيفة؟
0: ما قبل. عرضنا عليه 20 وظيفة أنا وأبوه، ما رضي، قال المعاش قليل.
1: ليش؟ شو معه شهادة؟
0: قدم على الشهادة الثانوية ورسب، وهي أصل سبب كل عقده.
1: وليش بقى؟ أنا عندي قرايب يا ستي صار معه اختصاص بكالوريا، أكتر من 6 مرات صار مقدمها وما عم بينجح، ولهلأ لا كل ولا مل، صاروا رفقاته مراقبين عليه وما كان ييأس. سمعت لك هلأ إنه ناوي يفتح مكتب لتعليم البكالوريا ويدرس فيه لحاله.
0: يا ستي ابني وليد مو هذا السبب بالذات يلي عقده.
1: لكان
0: وليد لما وصل لصف البكالوريا قررت أنا أني أقدم معه الامتحان، وصرنا ندرس نحن الاثنين، ولما طلعت نتائج أنا نجحت وهو رسب.
1: آها، من شان هيك لكان.
0: بوقتها جيته حمتي فوق إيد كان رح يروح فيها.
1: مكيوت
0: بس طيب يقبر قلبي، والله ماني عارفاني إذا سافر شو بده يصير فيني.
1: ولهلأ ما خلصت وراءه؟
0: والله ما بعرف يا سامية، بس ما رح خليه يسافر، بدي اقنعه يعيد البكالوريا هالسنة، وبدي ابعته يدرس برات البلد مهندس ديكور.
2: وين بدك تنزلي مدام سامية؟
1: بحارة الطنابير، بحارة الطناجر، الأكابر، شباك. شو ما بتعرف وين بدي انزل كل مرة؟
2: لا تأخذيني، بس فكرت بدك تروحي لبيت حماكي.
1: لا ما بدي انقبل روح لقرني، وقفني نزلني هون عند الموقف.

0: حبيبة القلب هو؟
1: أهلين بابا، الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ويرضى عليك يا رب. شو لحالك بالبيت؟
1: ايه بابا، قادر ارتاح شوي وراح اجيب لك كاسة عصير.
0: والله التعب عم ياكل من عمري وينخر بعظمي.
1: تفضل بابا اشرب العصير.
0: هاتي لي اشوف. الله، ايه شو هاد ابو حسن؟ ايه فشل اكبر بياع عصير يعمل هيك دمعة. ما بعرف عم بيتهيأ لي يا اما حاسة الشم لساتها عندي قوية.
1: شو عم بتشم؟
0: اول قليلي هي الريحة يلي عم شمها من عنا لما من عند الجيران.
1: يا سيدي من عنا، حذر شو هي؟
0: يا سلام، معناته في تطور خطير بالموضوع.
1: ليش بقى؟
0: لانه امك ما بتحب هالاكلة، فكيف رضيت علينا طبختها بقى؟
1: اولا مو امي اللي طبختها، وتانيا ما قلت لي لهلا شو هي.
0: ايه بدها تحذير. أحب أكلي عندي طول عمري رز بحليب. بس ما قلتي لي مين طبخها؟
1: أنا.
0: شو؟
1: رح أزعل منك ها؟ ليش مستقل فيه؟
0: مو هذا قصدي، يعني من إمتى؟
1: من زمان، بس الظروف ما كانت متاحة لإمكانياتي بأنه تظهر.
0: لكن بدك تدوقينا وحدة على السريع لحتى نحكي على إمكانياتي.
1: حاضر، لحتى تعرف أنه عندك بنت ما في منها. تفضل دوق.
0: هاتي.
1: شو رأيك؟ يلا.
0: لحد هلأ ماشي الحال.
1: ايه
0: عظيم. شو هاد؟
1: انو
0: هاد الاخضر؟ شو هاد؟
1: ورقة ليمون.
0: ومنين جبتي ورق الليمون؟
1: من عند في على طريق شجرة ليمون، قطفت منها شوي. ليش ما عجبوه؟
0: لك منك لما كنت بدي سميكي زهرة الليمون كان معي حق. الله، ذكرتيني ببيتنا العربي، كانت الناس تيجي لعنا وياخذوا ورق ليمون من شان الرز بحليب، صرنا هلأ نحنا ناخذ من عند الناس. ايه سبحان الدايم.

0: عدا جيب صحون سكب معك واطفي ضو المطبخ وتعي بسرعة.
1: الله كوسة شو صاير اليوم عليكم؟ كل الطبخات الطيبة مع بعضها؟
2: تفضل بابا هاي صحن.
1: يسلموا يا قمر.
0: أخوك وليد مو هون؟
2: ما بعرف.
0: شبك؟
2: ما في شي بس وليد
1: شبه؟
2: ما في شي.
0: احكي.
2: وليد سافر.
0: شو؟
1: مين قال لك؟
2: جيت لقيت تارك هاي الرسالة.
0: خاتر أشوف.
3: أمي الحبيبة، والدي الغالي، غادة قرة عيني، اضطررت إلى الرحيل دون أن أودعكم، فأنا لا أملك الشجاعة على ذلك. أعرف مدى الألم الذي سيصيبنا أنا وأنتم، وأعرف معنى الدموع التي سنذرفها بعد أن يشعر كل منا ببعد الآخر عنه. أرجو أن لا تسألوا عني حتى أرسل لكم أول رسالة، لأنني سأبقى بلا عنوان حتى ذلك الحين. أمي سامحيني وأعرف أنك قد لا تستطيعين ذلك، فأنا لن ألومك، وأعرف أن رحيلي فيه بعض الأنانية، قد أعود فأستطيع مد يد العون إلى من تعب من أجلي، وقد لا.
1: هاتي لهون لشوف.
3: وقد لا أستطيع العودة، وعندها أرجو أن تسامحوني أنت وأبي الحبيب، لأنني حاولت ذلك ولم أفلح.
1: أبي الحبيب لا تلومني لأن ما قمت به كان خارج إرادتي.
2: غدا أختي العزيزة سأفتقدك كثيرا.
1: ادعوا لي أقبلكم جميعا.
3: وليد

0: شفت شلون لقى عود لما بتعرف بتحط الطعم منيح وبتكون اعصابك هادية بتصطاد الطير اللي بدك اياه وبدون ما تتحرك من قرنتك ما بتلاقي الا وهو على باب بيتك.
1: لا وجاي لهون وما عش انتهيت سفر لك فيها كل اوعي تقول جاي يسكن هون وما لحق يحط الشنتاي واخذ الحبة وراح داوي تقول صار يومين منايم
0: ولك عود. والعليم الله اذا بيعرف شي وليد عن قصة الجواني بتكلفني ملبس بنافوخك. تمام
1: تمام عليم الله يبعد عنا الملبس. فيقوا معلم فيقوا.
0: أنا فيقوا أستاذ وليد. أستاذ وليد.
2: أهلين أهلين أبو حكيد. إيش وين كنت لهلأ يا زلمي؟
0: خير في شي أستاذ؟
2: صار لي من الصبح عم بستناك.
0: بدك ما تأخذني أستاذ، بتعرف اللقمة بدها رقد، عم نحوش رزقنا. خير شو شايفك مجهز شنتاية سفرك؟ على وين العزم إن شاء الله؟
2: ما في قرنة معينة بس ناوي يغيب كم يوم عن البيت.
0: بيتك ومطرحك على قليل منتونس مع بعضنا مو هيك عود؟
1: أحلى ونس معلم.

0: وكل ما أسألها سؤال مشان أخذ فرصة للتفكير وين شايفها وين شايفها تجاوبني بسرعة مثل الكمبيوتر.
1: وبعدين كيف تذكرت؟
0: بيني وبينك عمي أبو جمال لو ما تذكرت اللقاء اللي صار بيني وبين حضرتك على الباب وقت اللي صرت تزورني بتتذكر؟ لما شفتني طالع من بيت عمي أبو وليد أول مرة تذكرت؟
1: طيب وشو دخل هاد بهاد؟
0: مو هي كمان كانت عم تزورني نفس الزورة؟ تقول بدها تضربني بس بزمتك هلا شي راح ومضى. انتي ما كنتي عرفانتيني؟
2: بلا.
0: طيب ليش تركتيني اتعذب لبين ما تذكرت؟ يا سيدي بهنيك بهنيك من كل قلبي على هالترباية.
1: تسلم يا محمود والله انت ونعم الأخلاق.
3: ايه سيد محمود.
0: نعم خالي.
3: شو ناوي تساوي بعد ما تتخرج من الجامعة؟
0: والله يا خالي بدي ارجع على البلد لعند اهلي.
3: طيب وشو بدك تشتغل هنيك؟ قصدي يعني كيف بدك تفتح مكتب؟
0: لا لا مو شرط اني مارس المحاماه وافتح مكتب، ممكن اشتغل اي شغله عنا بالادارات بالمؤسسات باي شركه حكوميه او قطاع خاص.
2: طيب ليش ما بتضل هون مثلا؟
0: لاني حاسس وجودي هنيك رح يكون مهم اكثر من وجودي هون بكتير. على القليله مشان امي واخواتي.
1: برافو عليك يا محمود، فعلا انك اصيل.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم متابعينا الأكارم، وهذه هي النشرة المحلية، نبدأها بأبرز العناوين.
1: وفد سوري رفيع يشارك في اجتماع اللجنة المشتركة لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب المنعقد في تونس.

0: هشام حليمة. حياكم الله من جديد. ترأس النائب العام للجمهورية العربية السورية حسن التربة وفد سوريا المشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب المنعقد في تونس، ويخصص الاجتماع لمناقشة تعديل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وتعزيز التعاون في مجال الملاحقة الجنائية. انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة أعمال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة سوريا، ممثلة بوفد من وزارة الإدارة المحلية والبيئة يترأسه الوزير محمد عنجراني. وتناقش الدورة عددا من القضايا والملفات البيئية ذات الاهتمام المشترك، ذات الاهتمام العربي المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجالات حماية البيئة ومواجهة التحديات البيئية، إضافة إلى تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المشترك. ألقى جهاز الاستخبارات التركي القبض على عمر الخطيب المرتبط بالنظام البائد وأحد منفذي الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة ريحانلي بولاية هاتاي جنوب تركيا عام 2013، وأسفر عن مقتل 53 شخصا، وذلك أثناء محاولته الفرار إلى أوروبا بحرا. وذكرت مصادر أمنية تركية أن الخطيب المدرج على قائمة المطلوبين بموجب نشرة حمراء شارك في التخطيط للهجوم وتنظيمه، وتولى التنسيق بين منفذيه وعناصر استخبارات تابعة للنظام السوري البائد، من بينهم كفاح ملحم الذي شغل رئيسا لمكتب الأمن القومي قبل أن يغادر سوريا عقب سقوط النظام البائد.
1: صرح قسم الأدلة الجنائية في مديرية الأمن الداخلي في دير الزور أن السيارة التي اندلع فيها الحريق اليوم الخميس عند أحد الحواجز الأمنية في منطقة جزيرة البحميد بريف المحافظة الغربي ناجمة عن انفجار عبوة لاصقة، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح. على الفور باشرت الوحدات الأمنية عمليات التحقيق وجمع الأدلة لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم للقبض عليهم.
0: ونبقى في دير الزور، حيث خرج الجسر العائم في بلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي عن الخدمة بعد انجرافه بفعل قوة التيار في نهر الفرات، ما تسبب بتوقف العبور بين الضفتين. فرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع تتابع عمليات إعادة الجسر إلى موقعه الأصلي بهدف إعادة الحركة إلى طبيعتها في المنطقة. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في دير الزور معتز الكماري. نعم، حياك الله معتز.
2: نعم، حياك الله ومساء الخير لك يا أقرأ ولي مستمعي ذا دمشق.
0: معتز، لو تضعنا في تفاصيل ما شهدته دير الزور في من حادثتين منفصلتين، انفجار عبوة لاصقة بسيارة وخروج الجسر العائم عن مكانه، وإلى أين وصلت عمليات البحث في كلا الحدثين؟
2: نعم أقرأ، اليوم دير الزور شهدت خلال الساعات الماضية حادثين منفصلين. الأول الانفجار عبوة لاصقة بسيارة تتبع للأمن الداخلي في بلدة أو جزرة البوحميد شمالي غربي المحافظة. الانفجار ما زال يعني حسب ما قالوا وزارة أو الجهات الأمنية ما زال مجهول المصدر حتى الآن، لكن التصريحات الأمنية أكدت أنها ناتج عن عبوة لاصقة وأسفر عن إصابتين طفيفتين لعناصر تتبع للأمن الداخلي، وأيضا قاموا بنقلهما إلى المستشفى. وأيضا يعني الأهالي اليوم يتحدثون عن هذا النوع من التفجيرات، إذ كان متوقفا منذ أشهر، لكن سلسلة الحوادث الأخيرة عادت القلق إلى الأهالي، ومنها انفجار مستودع عياش، وأيضا انفجار خط غاز قبل يومين في قرية الشولة الماربي أيضا بمدينة دير الزور. واليوم كما نرى يعني انفجار السيارة في الحاجز الأمني. إلى الآن يعني الجهات المختصة قالت أنها تتابع تحقيقات، ولم يتبين بعد هوية المنفذين، وأيضا نحن يعني مع متابعة مستمرة لأي تصريح جديد يصدر من الأمن الداخلي. بالنسبة للحادث الثاني وهو خروج الجسر العام في بلدة المريعية في شرقي محافظة دير الزور، اليوم بعد أن جرفته التيار أو جرفه

0: بسبب قوة تيار نهر الفرات. وأيضا كان وزارة الطاقة كان قد حذرت من ارتفاع منسوب المياه وسرعة جريان النهر. ومع ساعات الصباح الأولى انجرف هذا الجسر وتوقفت حركة العبور بين الضفتين. وأيضا قامت بفرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع بجلب زوارق حربية لإعادة هذا الجسر وأيضا إلى موقعه الأصلي. وبدأت أيضا بعد أن بدأت بمتابعته بدأت بإعادة الجسر إلى موقعه الأصلي وبدأت مباشرة بإصلاح الأضرار التي نتجت عن هذا الانجراف بهدف يعني إعادة موقع إعادة الجسر إلى موقعه الأصلي وأيضا ربطه بين الضفتين لضمان العبور الآمن للأهالي.
1: نعم. معتز الكماري مراسل إذاعة دمشق في دير الزور، شكرا جزيلا لك. متابعينا الأكارم، يحين الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها.
2: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: نعود معكم لمتابعة نشرة الأخبار المحلية. برعاية وزارة العدل أقيم حفل تخريج 190 قاضيا جديدا من حملة الإجازة في الحقوق، تمهيدا لالتحاقهم بالمؤسسة القضائية وتوزيعهم على مختلف المحافظات. وجاء حفل التخرج بعد نجاحهم في مسابقة وزارة العدل المعلن عنها بموجب القرار رقم 1455 لعام 2025 واجتيازهم لمراحل التأهيل والتدريب النظري والعملي وصدور المرسوم الرئاسي رقم 175 لعام 2026 القاضي بتعيينهم.
1: بحث وزير الزراعة باسل السويدان مع الأمين العام لرئاسة الجمهورية عبد الرحمن الأعمى سبل تطوير القطاع الزراعي ومراجعة التشريعات الناظمة للقطاع الزراعي ودراسة مقترح إعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي من الرسوم والضرائب. كما تناول اللقاء عددا من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها تحسين آليات التمويل الزراعي ومشروع القرض الحسن، إلى جانب مقترح إحداث شركة قابضة تتولى الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، بما يتيح للوزارة التركيز على مهامها التنظيمية والرقابية.
0: تنفيذا للمرسوم رقم 59 وضمن رؤية سوريا بلا مخيمات، عودة 212 عائلة من مخيمات ريف إدلب الشمالي إلى مناطقهم في محافظاتهم الأصلية. هذا وتتسارع وتيرة حركة قوافل العودة الطوعية للمهجرين من مخيمات النزوح في الشمال والشرق السوري إلى قراهم ومدنهم الأصلية، وذلك في إطار تطبيق المرسوم التشريعي رقم 59 وتجسيدا لل

0: ضم إلينا مراسلنا في إدلب أحمد السلوم.
1: في خطوة متسارعة تعيد رسم الخارطة الإنسانية عبر الجغرافيا السورية، تواصل قوافل العودة الطوعية للمهاجرين تدفقها نحو ديارها في محافظات إدلب وحماة ودرعا وريف دمشق ودير الزور والرقة، ضمن حراك واسع يترجم ميدانيا رؤية سوريا بلا مخيمات، والتي تسعى إلى تفكيك بؤر النزوح المؤقتة والوصول إلى حلول مستدامة تنهي معاناة آلاف الأسر. وعلى الأرض تبرز محافظة إدلب باعتبارها المحرك الاستراتيجي والوجهة الأساسية لهذه العملية، حيث نجحت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في تسيير 26 قافلة منظمة حتى الآن، أسفرت عن إعادة أكثر من 4000 عائلة إلى بلداتهم في معرة النعمان وخان شيخون وسراقب وأريافها. وفي مشهد موازن استقبلت محافظة حماة دفعات متتالية من العائدين الذين استقروا في بلدات الريف الشمالي مثل كفر زيتا وصوران ومناطق سهل الغاب بعد رحلة نزوح طويلة قضتها العائلات في مخيمات الشمال. أما في المناطق الشرقية فقد شهدت محافظة دير الزور تنظيم رحلات عودة شملت 224 عائلة جرى نقلهم من مخيمات منطقة الجزيرة وإعادة دمجهم في بلداتهم، في حين استقبلت محافظة الرقة عشرات الأسر أبرزهم 65 عائلة انطلقت في قافلة منظمة من مخيم الرسم الأخضر بريف حلب نحو مساكنهم الأصلية. وبتزامن مع هذه التحركات دخلت محافظتا ريف دمشق ودرعا على خط الاستقبال، حيث أدرجت بلدات ريف دمشق ضمن وجهات القوافل الكبرى الأخيرة، بينما استقبلت درعا عائلات قادمة من مخيمات الشمال. يمثل تدفق قوافل العودة الطوعية إلى محافظاتهم خطوة محورية وعملية نحو الطي النهائي لملف المعاناة الإنسانية في المخيمات. ومع إغلاق أكثر من 200 مخيم حتى الآن، تبرهن المؤشرات الميدانية على أن الانتقال من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى مرحلة التعافي المستدام والاستقرار التنموي بات هو السبيل الوحيد لإعادة ترميم النسيج المجتمعي والاقتصادي في مختلف أرجاء البلاد.
0: إذن معنا للحديث عن هذا الموضوع مراسلنا في إدلب أحمد السلوم. أحمد مساء الخير.
2: يسعد مساكي لينا.
0: مساء النور. أحمد، دعنا في صورة الأوضاع في المخيمات وحركة العودة مع اقتراب فصل الشتاء.
2: نعم لينا، اليوم سيرت قافلة عودة جديدة من مخيمات الشمال السوري المتواجدة على الحدود السورية باتجاه المناطق التي المناطق الأصلية للأهالي سواء من محافظة الحسكة وحمص وحماة وحلب وأرياف إدلب. القافلة ضمت أكثر من 200 عائلة عانت أو عاشت طوال السنين طوال في هذه المخيمات، عانت خلالها من سنوات الحر والبرد الشتاء. تأتي هذه القوافل ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة لتسهيل أو لتسير عودة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء. ولوحظ اليوم أو في هذه الأوقات الأخيرة أن سلسلة القوافل تسارعت بشكل ملاحظ من خلال تسير قافلات بشكل شبه يومي، لا سيما أن من بقي في مخيمات الشمال السوري يعاني حقيقة أوضاع صعبة، يعيش وسط أوضاع صعبة لا سيما اليوم مع وصول منخفض جوي إلى منطقة أو محافظة إدلب على شكل هطولات مطرية غزيرة أدت إلى غرق وتضرر العديد من المخيمات في مخيمات أطمة أو في مخيمات كفر لوسين أو المناطق المتواجدة. في الحقيقة الجهود أو الفكرة المطروحة حاليا هي تسريع وتيرة عودة الأهالي من مخيمات الشمال السوري إلى مناطقهم الأصلية لتجنب أو لتخفيف عنهم معاناة الشتاء، مع أننا أصبحنا على أبواب فصل الشتاء والذي يعاني منه حقيقة كل شتاء الأهالي في المخيمات.
0: نعم، شكرا جزيلا لمراسلنا في إدلب أحمد السلوم على هذه المعلومات.
2: تحياتي.
3: في حلب تم وضع حجر الأساس لمشروع إعادة بناء وتشغيل معمل إسمنت المسيلمية بعد توقيع عقد

0: استثمار المعمل مع شركة تشي ميكو التركية، وتبلغ قيمة الاستثمار نحو 200 مليون دولار ولمدة 30 عاما، ويتضمن إنشاء خط إنتاج جديد بطاقة 5000 طن كل نكر يوميا، إلى جانب إعادة تأهيل المعمل القائم وربطه بالخط الجديد. ومن المقرر تنفيذ خط الإنتاج الجديد خلال 12 شهرا من تاريخ تسليم الموقع، بما يسهم في زيادة إنتاج الإسمنت لدعم احتياجات السوق المحلية وتوفير فرص عمل ودعم قطاع الصناعة وإعادة الأعمار. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلن محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد عن انطلاق حملة جولاننا يستاهل لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية التي تساهم في تحسين الواقع الخدمي والطرقي، وذلك في مبنى المحافظة. وبيّن أن الحملة تشمل تأهيل الطرقات وتعبيدها ومشاريع الصرف الصحي وإنارة المناطق السكنية والشوارع ودعم قطاع النظافة ومشاريع خدمية وتنموية حسب الأولويات والاحتياجات. هذا وتتواصل أعمال الحملة حتى نهاية العام الجاري ضمن خطة تنفيذية تراعي الأولويات المحددة بناء على الدراسات الميدانية.
1: وفي الختام هذا تذكير بأبرز العناوين.
0: وفد سوري رفيع يشارك في اجتماع اللجنة المشتركة لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب المنعقد في تونس. تركيا تعلن القبض على أحد منفذي هجوم ريحان للإرهابي المرتبط بالنظام البائد. إصابة شخصين بانفجار عبوة لاصقة بسيارة في ريف دير الزور الغربي. وكان في النشرة أيضا وزير الزراعة باسل السويدان يبحث مع الأمين العام لرئاسة الجمهورية عبد الرحمن الأعمى سبل تطوير القطاع الزراعي.
1: إذن في الختام هذه تحيات الزملاء في منظومة أخبار إذاعة دمشق. قرأناها على حضراتكم عفراء الجرف ولينا هندي. وفي الإخراج تحيات الزميلين خديجة مصطفى وهشام حليم. شكرا لطيب المتابعة والاستماع. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
3: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
2: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
4: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.
5: بين الانتظار والأمل تبقى الحقيقة هي الطريق. الهيئة الوطنية للمفقودين نعمل من أجل معرفة مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم.
6: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريبا منه. لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
7: التدخين السلبي ليس اختياراً، فلا تفرضه على الآخرين.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: سفراء في المهجر.
2: بحالهم كيف حبايبنا.
1: سفراء في المهجر.

0: أيها الأعزاء، في حلقة اليوم نذهب معا خلف البحار إلى بلاد المهجر، وبالتحديد إلى فرنسا، لنلتقي بقامة علمية وبحثية سورية فرنسية نفتخر ونعتز بها. هذه القامة قضت أكثر من 15 عاماً بين محراب البحث العلمي والتدريس الجامعي والاستشارات وتطوير الحلول التقنية. ضيف اليوم مهندس وباحث ومستشار سوري فرنسي حاصل على الدكتوراه من فرنسا. تركزت أبحاثه على التفاعل الروبوتي وتقنيات اللمس عن بعد وتطبيقاتها في الجراحة الروبوتية. شملت مسيرته أعمالاً بحثية وتطبيقية مع جهات فرنسية عملاقة مثل أورانج لابس ومعهد IMT ماينز ألبي، كما أسهم في مشاريع التوأم الرقمي والمحاكاة الغامرة والتدريب على إدارة الأزمات إلى جانب تطبيقات التعليم التفاعلي. يسعدني متابعينا أن أرحب بضيفي صاحب هذه المسيرة المميزة، الدكتور المهندس فراس الشمعة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة DFF Consulting. أسعد الله أوقاتك بكل الخير دكتور فراس.
1: الله يعطيكم العافية.
0: أسعد الله كل أوقاتك. ونبدأ معك الحديث طبعا من البدايات، يعني من دمشق إلى أروقة الجامعات ومراكز الأبحاث الفرنسية. حدثنا كيف كانت بداية الرحلة إلى بلاد المهجر، وما هي ظروف هجرتك من بلدك الأم سوريا، وهل كانت الوجهة أو المحطة الأولى لك مباشرة إلى فرنسا؟
1: السلام عليكم، الله يعطيكم العافية، شكرا كثيرا لكم على الاستضافة الجميلة.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا بكم. أنا من عائلة دمشقية بسوريا، وبدأت يعني دراستي بدمشق منذ طفولتي بمدارس يعني مميزة، وتعودنا يعني على السفر سبحان الله، لأنه والدي كمان كان باحث ويعمل بمجال التطوير.
0: ما شاء الله.
1: كان في مركز البحوث العلمية بدمشق، وذهبت إلى معه بإيفاد، كمان هو خرج من دمشق إلى إيرلندا ودرسنا فترة هناك، وبعدين عدنا إلى سوريا. دخلت الجامعة بعد الدراسة الثانوية العامة. دخلت إلى قسم الهندسة أو كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية.
0: نعم.
1: درست فيها وتخرجنا، الحمد لله تخرجت من الأوائل من كلية الهندسة الطبية. كانت أحد الثالث أو الرابع على جامعتي.
0: من أي جامعة تخرجت دكتور فراس؟
1: جامعة دمشق.
0: جامعة دمشق. بعد التخرج سافرت إلى الوجهة الأولى، بس نرجع نذكر متابعينا، أنت ما رحت مباشرة إلى فرنسا؟
1: بلى. أنا بعد دمشق أنا تخرجت تقريبا بسنة 2001، وكنت من الأوائل، فقدمت على منحة لأنه كان في منحة تقريبا منذ زمان، يعني أنا أحب مجال التحكم عن بعد، فسبحان الله كان في منحة بمجال اسمه الطبيب عن بعد أو التيلي ميديسن. كان في عندهم هدف سبحان الله بدمشق ينشئوا بالمشفى الوطني حالياً، كان بده ينشئوا قسم اسمه الطب الجراحي أو الجراحة عن بعد.
0: نعم.
1: وهذا القسم ما أنشئ فيما بعد إلى حد الآن، ولو أنه هو قسم رائع لأنه نقدر نستفيد من الخبرات الطبية عن بعد، كان ممكن نساوي يعني عمليات جراحية عن بعد أو هيك شيء.
0: نعم.
1: وللأسف ما تم هذا القسم.
0: نعم.
1: هني بعثوا يعني قاموا بمنحة لشخص واحد، وسبحان الله كتبت لي يعني إني أطلع له، بهداك الزمن.
0: ما شاء الله بتستاهل، وحضرتك إنسان مثقف ومن عائلة متعلمة ومثقفة. خلينا نحكي دكتور فراس عن التحديات والصعوبات اللي واجهتك كمهندس وباحث عربي في بداية رحلتك إلى المهجر. هل تعرضت لصعوبات تحديات؟
1: هو يعني سبحان الله الحديث يجر بعضه، ونحن عم نحكي بس كنا بهذا الترتيب. فالصعوبات يعني أول شيء كوني وحيد لأهلي أنا، هاي أحد أكبر الصعوبات. يعني خرج سوريا وترك دمشق، يعني البلد اللي أنا بحبه، وأهلي كان في صعوبة.
0: شعرت بالفقد
1: فتركوني أطلع بهالفترة، فكانت كثير صعبة بصراحة هاي الفترة. لأنه كنا يعني دائما مع الأهل وأنا الوحيد، لأنه فكانوا في تعلق كبير يعني. ومع ذلك يعني تركوني أطلع عشان نطور يعني بالذات هذا المجال. وسبحان الله يمكن أحد الأسباب اللي خلوني أطلع منها لأنه كان ملزم الموفد أنه يرجع لسوريا، فمشان أرجع بعتوا لي عن طريق منحة مو طريق دراسة يعني لحالي. طلعت الحمد لله، والله يسر الأمور الحمد لله بفرنسا.
0: يعني هذه المنحة فينا بنعتبرها هي كانت نقطة التحول الرئيسية أو نقطة البداية بتشكيل مسيرتك المميزة أو هذه الهوية؟
1: هو سبحان الله يعني طبعا أحد الأسباب هو العلم يعني. وقت طلعت على فرنسا بدأت الدراسة هني، طبعا الأمور ما كانت معبدة كثيرا لأنه اللغة الفرنسية كانت الأمور الصعبة جدا. أنا لغتي أساس إنجليزية، وأحكي يعني أتكلم إنجليزية بطلاقة كوني عشت في إيرلندا فترة، فأنا من صغري بحكي إنجليزي، ما عندي مشكلة كان بالإنجليزي. فوقت طلعت على فرنسا كنت بدي أغير يعني اللغة. وفرنسا مميزة بمجال الاتصالات تحديدا، يعني إحنا إذا بدنا قيم على مستوى العالم، أورانج هي من الشركات المعروفة بمجال الاتصالات.
0: صحيح صحيح.
1: فرنسا معروفة بمجال الاتصالات، كونه كان الاختصاص هو الطب الاتصالي أو التحكم بالجراحة. فسبحان الله الله يسر لي إني أعمل مع أورانج خلال فترة الدكتوراه تبعي. يعني أنا عملت معهم بأول عملية جراحية عن بعد، قامت بين ستراسبورغ ونيويورك.
0: وأنا حأسألك عن هذا الموضوع لأنه أبحاثك يعني دكتور ركزت على بشكل رئيسي وكبير على التفاعل الروبوتي وتقنيات اللمس عن بعد في الجراحة الروبوتية. لو تشرح لنا كيف يساهم هذا التخصص في إنقاذ حياة مريض وهو في بلد آخر عبر شاشات الروبوت؟
1: تمام. هو مفهوم التحكم عن بعد مفهوم يعني كثير رائع، وحاليا تعرفي مجالات التحكم عن بعد كثير منتشرة، خاصة موضوع المدن الذكية اللي عم نشتغل فيها حاليا. يعني هو كله بيندرج تحت موضوع انه الاتصالات، الاتصالات والتحكم بشيء غير انه يعني احنا عندنا مجموعة من الميديا بشكل اساسي، موضوع الاوديو احنا عم نحكي هلا الصوت. في عملية الميديا لنقل الفيديو في إلى كمان خصائص الخاصة، بالإضافة لذلك هو نقل الحركة. شو أنا ممكن أنقل حركة من مكان لمكان ثاني، يعني نوع من الإحساس الجديد اللي هو نقل الحركة أو التحكم عن بعد. شو ممكن أنقل إحساس اللمس للدكتور أو لأي شخص بده يعني يتحكم بشيء عن بعد، لأنه نقل الحركة أو نقل اللمس هو من الشيء اللي اشتغلت عليه بالدكتورة. وشو بدي اجمع بين نقل الحركة والصوت والصورة بنفس الوقت. يعني أنا وقت عم بعمل فيديو كونفرنس ممكن أني اتحكم بروبوت وحس بالحركة بنفس الوقت بنفس التزامن مع الصوت والصورة. فهذا الشيء اللي اشتغلنا فيه بالدكتوراه ضمن نظام هو التحكم الجراحي أو جهاز الجراحة بسموه دافينشي، اللي هو أحد أجهزة الجراحة المشهورة عن بعد، ما في غيره تقريبا بالعالم.
0: نعم.
1: بيشتغلوا بعمليات الجراحية، فما كان في موضوع اللمس موجود فيه، كان يشتغل الطبيب بدون إحساس اللمس. فرسالة الدكتوراه تبعي كانت هي إضافة هذا الإحساس، يعني شلون ممكن نحن نضيف إحساس اللمس على الصوت والصورة.
0: تمام.
1: والحمد لله اشتغلت ضمن مخابر أورانج بالدكتوراه، أنهيت الدكتوراه تبعي بال 2009 ورجعت لسوريا.
0: تمام. نعم تفضل.
1: فهون بلشت بقى الرحلة الجميلة بالنسبة لي بصراحة. العودة لسوريا كانت يعني هالفترات هي من 2009 ل 2013 كانت من أجمل أيام حياتي بصراحة.
0: يعني رجعت وحامل معك نجاح كبير وتميز. أيضا خلينا نحكي دكتور، حضرتك خبير في التفكير النظمي والتوأم الرقمي، ونحن نسمع يعني بهذا المصطلح، لو تشرح لمتابعينا ما هو المقصود بالتوأم الرقمي وماذا تضم هذه المشاريع، وأيضا كيف وظفتم هذا المفهوم في حل الأزمات وتطوير قطاع الصحة؟
1: تمام. هلأ التوأم الرقمي من اسمه توأم، يعني الفكرة أنه نحن نعمل نفس الشيء أو نفس، خلينا نقول الأنتيتي أو الشكل، له نموذج متشابه له تماما رقميا، يعني بالحاسب أو بالكمبيوتر أو بالفيرتشوال رياليتي. يعني مثل إذا شخص، شلون أنت كل العالم تعرف فيلم أفاتار، فالفكرة أنه أنا حول من شخص أنت تشوفيه بالحقيقة، تشوفيه بنفس الشكل بنفس الأبعاد بنفس الأمور بفيلم كرتون أو بثلاثي الأبعاد أو إلى آخر،
0: يعني شبيه بالتوأم.
1: هي التوأم. نعم. هي توأم يعني إنك أنت صار عندنا بناء معين، أنا بساوي نفس أبعاده ونفس الشكل تبعه ونفس كل شيء بتشوفيه بالواقع الافتراضي. فهي فكرة التوأم الرقمي. التوأم الرقمي في إله ميزة إنه بيساعدني إني أنا أدرس الشيء بالواقع الافتراضي ما فيني أدرسه بالحقيقة. يعني إذا بدي أدرس انهيار بناء ما فيني روح أجرب انهيار بناء الواقع الحي.
0: تماماً.
1: بيجرب حريق مثلاً معين ما فيني أجربه بالحقيقة. فهو بلشت من هون مبدأ المحاكاة. يعني عملية السيميوليشن بلشت من أنه أنا بقدر أجيب واقع حقيقي حطه بالواقع الافتراضي وأدرس شغلات عليه، أضيف عليه أمور وشوف شو بده يتأثر. هاي البداية كانت من هون.
0: يعني هذه التقنية تعتبر ثورية بامتياز، يعني هي لأنها تجربة بلا خسائر، فينا نقول
1: هي أحد الاستخدامات.
0: نعم.
1: يعني أحد الاستخدامات هي هو هذا. هي الموضوع هذا كتير حديث، يعني حتى بأوروبا استخدامه لسه كتير بسيط، ما لسه يعني ما دخل هالعلم بشكل كبير. المستقبل طبعا حيكون له، لأنه هن بحاجة دائما يصير موضوع حتى عملية المراقبة، عملية الحمايات، عملية الأمور هي. يعني إحنا هلأ مثلا استخدمنا التوأم الرقمي مؤخرا بفرنسا بموضوع تعليم رجال الإطفاء والشرطة والإسعاف إذا صار أزمة شو بده يتدخلوا. وهذا الشيء اللي حابب إن شاء الله نطوره بسوريا، إنه حماية من الأزمات. يعني إذا صار شيء أنا عندي فكرة عن المكان، عندي فكرة شلون بدي، إذا صار شلون كان شكله، شو التغيرات اللي صارت فيه، خاصة إذا أنا ربطته بحساسات فصرت عم أقدر أعمل له مراقبة بشكل دائم للمكان. يعني حساسات على مستوى خلينا نقول الانفراستركشر، يعني الأنابيب، الضواغط، الكذا بالبناء، فأنا عم راقب دائما درجة الحرارة في التدفق إلى آخره، فأنا راقب البناء كأني قاعد جواته، وهذا صعب أني أنا راقبه بي. غير يعني بقدر راقب كاميرات من برا، بس أنا شو عم يصير جوات الأبنية وكذا، فهذا الشيء صعب إلا عن طريق حساسات.
0: نعم.
1: فنحن بنستخدمه يعني لإدارة الأزمات حاليا.
0: هلا ما هي أهم القطاعات التي تطبق فيها مشاريع التوأم الرقمي؟
1: هلا بالمجال الطبي.
0: نعم.
1: في مجموعة كمان من الدكاترة ما شاء الله مستوى العالم اشتغلوا بتطوير التوأم الرقمي للعمليات الجراحية. لا مثلا عملية جراحية بده يجربوها، فبيعملوا سكان لجسم الإنسان وبيحولوا لتوأم وبيحاولوا يساووا عملية جراحية على الواقع الافتراضي.
0: نعم.
1: يجربوا شو بده يصير فيها، يعني شلون بده يدخل الأبعاد المعينة. هلا استخدام السكانر مثلا أو الطبقي المحوري بيستخدموه، إنه أنا فيني أخذ الأبعاد وأدرس تمام وين بدي أوصل للنقطة المعينة إذا بدي أخذ خزعة أو ساوي شيء معين. فبالمجال الطبي مستخدم التوأم الرقمي بشكل كبير. حتى مجال طب الأسنان صاروا يعملوا مثلا للفك، يأخذوا له شكل ثلاثي الأبعاد يصوروه ويجربوا عليه شلون بده يصير الشكل او كذا، العمليات التجميليه الى اخره، كله هذا توأم رقمي. يعني بياخذوا الشكل وبيرجعوا بيشتغلوا عليه بالواقع الافتراضي وبيشوفوا شلون بتطلع الامور، او يربطوا بين الاثنين. يعني اذا عندي انا يعني ربط بين السي تي سكان او الطبقي المحوري والعمليه الجراحيه، ففيني اعرف تمام شلون عمليات المنظار او كذا بنفس الوقت، عم شوفها بالجهتين. اذا بدي اعمل اصابه،
0: هذه التقنيه عم تطبق عنا بسوريا دكتور؟
1: لا طبعا لا، ما بتوقع. يعني موضوع اساسا التوأم الرقمي ما بتوقع انه موجود اساسا لسه بسوريا. بتمنى انه نحن نستخدمه بعدة مجالات تفيدنا يعني طبعا، بس لا، التوأم الرقمي ما بتوقع انه لسه يعني بلش بسوريا بشكل اساسي. هلا بلشوا بسوريا مؤخرا يشتغلوا على موضوع البناء وتطوير، يعني في مجموعة من الكليات والجامعات الخاصة عم تفتح انه تشييد البناء جديدة واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. فهذا كله طبعا هي كله بيندرج تحت مبدأ الذكاء الاصطناعي. يعني موضوع الروبوتية وموضوع او موضوع الواقع الافتراضي هو تحت مظلة الذكاء الاصطناعي. يعني كنا ندرسه بجامعة دمشق، ندرس موضوع الفيرتشوال رياليتي او الواقع الافتراضي، موضوع الروبوتيه، موضوع الرؤيه الحاسوبيه، كله هذا بيندرج تحت موضوع الذكاء الاصطناعي. فبنقدر نعتبر حتى التوأم الرقمي جزء من الذكاء الاصطناعي. لانه هو شو هو الذكاء الاصطناعي؟ هو مو شرط فقط عباره عن عقل، يعني يشبه العقل الانسان وطريقه التفكير، لا، حتى محاكاه العمل تبع الانسان تعتبر ذكاء اصطناعي. يعني الروبوتيه والرؤيه الحاسوبيه وكذا، أي شيء يشبه الطبيعة يعتبر نوع ذكاء الاصطناعي، كونه عم يحاكي شيء من الطبيعة وليس شيء صناعي.
0: طيب يعني ما هي المتطلبات لحتى تطبق هذه التقنية في سوريا ونحن بحاجة لها؟ يعني نحن بحاجة للتطور في القطاع الصحي.
1: نحن عم والله عم حاول انا ان شاء الله قريبا، يعني حتى بيشتغل،
0: بدنا خبراتك يا دكتور تنتقل لعنا فورا.
1: تدريس ان شاء الله، تدريس ان شاء الله بدي بلش هلا قبل السنه ان شاء الله برجع بسوريا. وانا حكيت لك بالبدايه انه سبحان الله من 2009 2013 كنت ادرس في كل جامعات دمشق تقريبا، يعني الجامعات الخاصه وجامعه دمشق.
0: نعم.
1: موضوع الروبوتيه بالذات كان موضوع نادر بسوريا، وللأسف ما كان في مختصين بهالمجال. وعلما أنه نحن عنا خبرات على مستوى العالم بالروبوتية، يعني علماء سوريين بيشتغلوا بناسا، بيشتغلوا بستانفورد، بيشتغلوا بفرنسا. فبتستغربي أنه عنا علماء بمجال الروبوتية وسوريا ما عم تشوف الروبوتية. فنحن بنحاول، يعني أنا أستاذي كان سوري، يعني بالدكتور، يعني ساعدني الدكتور، وفي مجموعة من الأساتذة كمان سوريين بستانفورد تعاونت معهم. ففي يعني في كتير عنا خبرات. فالروبوتية وقت نزلت على سوريا كانت تدرس بطريقة ميكانيكية من قبل أساتذة ميكانيكيين، هي ما لها ميكانيك بحتة. هي عبارة عن ميكاترونيكس، يعني فيها تدخل الإلكترونيات، تدخل الحوصلة أو الحاسوب، يعني عدة مجالات. فبلشت درس الحمد لله بال 2009 ل 2013. 2013 بتعرفي يعني المشاكل اللي صارت في سوريا،
0: صحيح.
1: فاضطريت اطلع بعد ضغط معين، ولكن فترة 2009 ل 2013 الحمد لله، يعني من أكثرية طلابنا هلا في عدد كبير منه صار عنده شهادة دكتوراه، شيء 30 أو 40 طالب في هالأربع سنين اللي كنت بعرفهم هلا صاروا دكاترة، وفي منهم بيشتغلوا بمايكروسوفت، بيشتغلوا بجوجل. يعني عنا خبرات كثير كثيرة، وهدول الخبرات نحاول يعني نتعاون معهم انه نرجع نطور ان شاء الله في البلد. هذا
0: ان شاء الله
1: المعول عليه ان شاء الله،
0: ان شاء الله نتمنى ذلك.
1: فهي الفكرة الأساسية. عنا قدرات هائلة، في تجارب قديمة جربتها مع يعني رفقاتنا من المبرمجين بسوريا، وفي منهم هلا بسوريا. طلعنا بال 1995 او 96 كانت لسه لغات البرمجة ببداياتها من لغة جافا،
0: صحيح.
1: فاشتغلنا وقتها عليها مع مجموعة من مبرمجين، واشتغلنا مثل هيك مكتب صغير بمشروع دمار. مع مجموعة من الدكاترة اللي هم معروفين هلا بسوريا. كنت أنا سابي يعني سابي ما تخرجت من جامعة، وساوينا مثل تيم واشتغلنا بالبروغرامينج وقتها، وطلعنا الحمد لله يعني بمنافسة لمشروع في أمريكا، وطلعنا الثالث على العالم بالبرمجة،
0: إن شاء الله.
1: يعني طلعنا بعد أمريكا والهند بالمنافسة. فنحن يعني في إمكانية إن شاء الله، يعني بالإنتاج الرقمي بالبرمجة إمكانيات هائلة إن شاء الله، وهذا عم حاول إن شاء الله نطرحه كمبادرة، إنه نحاول نساوي إنتاج رقمي بسوريا، يعني إن سوريا تصير مصدرة للبرمجة والإنتاج الرقمي. يعني تقصد بالإنتاج الرقمي يعني برامج، أنظمة، دائما الأنظمة البرمجية سهلة التعامل معها، لأنه ما بدها كثير رأس مال أو إنفراستراكشر كبيرة، عبارة فقط عن حاسوب وعبارة عن يعني ذكاء معين عند الشخص اللي يقدر يقوم بتطوير. فعنا عدد من المبرمجين، احصائيه سويناها هائله عم تطلع من سوريا، يعني عنا مطورين ومبرمجين، اذا نقول بين مهندسين ومبرمجين، في عنا 10,000 شخص عم يتخرجوا كل سنه، ونحن ما في انتاج يعني 3% لهلا من هالانتاج من الـ من الـ من هالامكانيات، فبدنا نحاول ان شاء الله نحولها ل 97% انتاج يعني
0: ان شاء الله.
1: وهذا
0: طبعا
1: الشيء
0: والبلد
1: بيقوي الاقتصاد بشكل كبير ان شاء الله. يعني
0: نحن بحاجه جدا الى هذه الخبرات في البلد، ونحن اولى فيها. خلينا نروح لتجربتك دكتور بتدريس اللاجئين السوريين في مخيمات الأردن عام 2015-2016، وحضرتك وصفت بالرائعة، ويعني أعلم بأنه لديك رغبة بالحديث عن هذه التجربة. كيف كانت أجواء هذه التجربة، وكيف كانت البداية، وشو بتحب تحكي لنا عنها؟
1: تمام. هي سبحان الله تجربتي بتدريس بسوريا بدأت من 2009، بس لأرجع شوي إلى وبعدين حكمل لك موضوع اللاجئين.
0: تفضل.
1: التجربة هي بحد ذاتها كان رائعة، لأنه أنا حضرت معي مجموعة من أجهزة، يعني سميها الهابتك فيدباك، اللي هي الإحساس اللمسي، نوع من الروبوتات. حاولنا نطور مخبر روبوتكس في أحد الجامعات، الجامعة العربية الدولية بسوريا، للأسف تم يعني تهديمه فيما بعد. حاولنا نطور عدة مجموعات يعني مع بسوريا، يعني 2009-2013 اعتبرت فترة رائعة، لأنه تخرج منها أشخاص نابغة. يعني هلأ تفوتي على اللينكدين وكذا، تفوتي على هدول الأشخاص تخرجوا بها التاريخ، فبتلاقيهم كلهم ما شاء الله بمناصب عالية على مستوى العالم. ففترة كانت كثير رائعة، كان فيها تطوير كثير، بس للأسف يعني كان في أهداف ضد سوريا إنه تتطور بهذيك الفترة، فما قدرنا نوصل، واضطريت أخرج من البلد بشكل يعني تحت الضغط.
0: نعم.
1: بس دائما عندي هاجس إنه بدي أطور بمجال التعليم بالذات، ويعني هذا الشيء كتير مهم، لأنه نحن الثورة التعليمية أو الطاقات العلمية اللي عنا قوية. فبال 2015 الحمد لله صحت لي فرصة في مشروع كرائد ببريطانيا، طلبوا إنه نعمل تدريس للاجئين جامعي، يعني مو تدريب، وإنما يأخذوا مجموعة من الكريدت أورز وهن قاعدين بالمخيمات، وبشكل إنه يقدروا يوصلوا ليأخذوا شهادة هندسة أو كذا، وهن قاعدين مخيمات ويأخذوها من جامعات أوروبية كأنهم درسوا بأوروبا. فهيك كان شرط المشروع.
0: دكتور يعني بتمنى لو كان معي وقت أكثر من هيك، لأنه عندي أسئلة كثيرة، يعني تبقى معي القليل من الوقت، وأريد أن أسألك بشكل سريع. يعني بالنسبة لمستجدات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية التي تغزو العالم، يعني حقيقة دكتور نحن نعيش اليوم طفرة مرعبة في مجال الذكاء الاصطناعي. كيف ترى مستقبل دمج الذكاء الاصطناعي مع تقنيات الروبوتات الطبية؟
1: هلا موضوع الذكاء الاصطناعي مثل ما ذكرتي موضوع فعلا مرعب. بعض الشيء هم يعني جماعه اللي عم يطوروا الذكاء الاصطناعي عم يعترفوا انه موضوع مرعب. المفروض انه يعني صار في محو اميه بالذكاء الاصطناعي، ما عاد الذكاء الاصطناعي، كان من زمان كان عندنا محو اميه بالكمبيوتر. هلا طورنا مرحله انه الذكاء الاصطناعي صار اي انسان يعني لازم يملك هي الاداه. يعرف عنها بشكل يعني أقل ما يمكن إنه يقدر يستخدمها يفهم شو هي.
0: نعم.
1: حول من فكرة تقنية بحتة بس يستخدموها بس المختصين لموضوع بابليك، يعني العامة كلها بيستخدم فيه الذكاء الاصطناعي. واستخدامه مع الروبوتات طبعا هيساوي ثورة هائلة، لأنه صار في عنا الحركة تبع الإنسان بالإضافة للذكاء.
0: ممكن أن يأخذ دور العنصر البشري؟
1: صعب أن يحكم بهالشيء، بس يعني يعني بالنهاية البشري هو اللي عم يطوره، مو ممكن يأخذ موقع العنصر البشري.
0: في مخاوف يعني حاليا من هذا الموضوع.
1: أنا أخشى من مخاطره انه يأثر سلبا على الانسان. يعني هو اذا أثر ايجابيا هذا اللي نحن نحتاج انه له، بس للاسف حيكون له تأثيرات سلبيه، لانه يعني استخدامه بهالكثره وبشكل كبير صعب انه ياخذ مكان الانسان. طبعا عم يطلع وظائف جديده، يعني موضوع المختصين بالذكاء الاصطناعي اللي عم يشتغلوا بالشركات ليحاولوا.
0: دكتور كمان بدي أقول لك شغلة كمان، نحن بتخصنا كإعلاميين أو مذيعين
1: طبعا.
0: يعني هلأ في مذيعين ومذيعات روبوت
1: طبعا طبعا، وفي مشافي صارت تعمل على الذكاء الاصطناعي. هلأ في مشفى بالصين كله ذكاء اصطناعي، يعني حقيقة، لأنه أنت كل يعني عم يجيبوا كل فكرة طبيب وحطوه بشكل إنه هو بيعطي حلول أسهل، يعني كل لأنه الذاكرة عنده حاضرة.
0: هذا الشيء بتشوفه أنت إيجابي للأخير دكتور؟
1: في إيجابيات كثيرة طبعاً، لأنه أنت وقت تكون يعني تداخل الأمراض، تداخل الأدوية، حماية المريض من التداخلات، هذا كثير إيجابي، لأنه كثير بيصير تداخلات وأخطاء طبية. فهون أنت وقت تكون كل الأمور، دراسة المريض، دراسة كل التاريخ المرضي تبعه حاضرة بشكل نفس الوقت مع دراسة المعالجة المطلوبة، كثير بتساعد يعني من هالناحية، نواحي إيجابية. بس قد يكون في نواحي سلبية من موضوع يعني استخدامه من ناحية الأمن السبراني أو التدخل بأمور معينة، لأنه الذكاء الاصطناعي في خاصة بموضوع الذكاء الاصطناعي الوكيلي أو الوكيل اللي هو الأجنتك AI، صار فيك أنت تتركيه يشتغل لحاله، يعني أنت ما بتضلي عم تكتبي، وإنما هذا اللي هلأ عم ندرسه للطلاب، أنه أنا بساوي شخص وهمي وبتركه يشتغل وأنا نايم، وأنا يعني بضل عم يشتغل 24 ساعة بالوقت. ممكن يضل يحاول بأي شيء، ممكن تساوي تستخدميه بالخير تستخدميه بالشر. فهذا الشيء اللي نوعا ما يعني قد يكون سيء.
0: إن شاء الله نعرف نستغل هذه التكنولوجيا وهذا التطور المرعب، فينا نقول نستغله بطريقة إيجابية. دكتور يعني حديثنا مع حضرتك والله جدا جدا شيق. بختام حلقتنا بدنا نصيحة بتقدمها لكل طالب أو مهندس عربي وسوري تحديدا يطمح بترك بصمة عالمية.
1: صراحة أول نصيحة يعني مهمة جدا، إنه نحن بسوريا قادرين إنه ننتج إنتاج هائل، نقدر نساوي تطوير رقمي وتطوير إنتاجي كبير إن شاء الله. فنحن يعني فكرة النظر فقط إنه الغرب هو الفهمان أو هو اللي، هي لازم شوي تلغى للأسف من فكر الناس. دائما ننظر الغرب إنه هو اللي معه المال وهو
0: تماماً.
1: تماماً. هذا الشيء مو صحيح. قادرين إنه ننتج. الشيء اللي بينقصنا صراحة هو حب العمل الجماعي أو حب التطوير الجماعي. يعني لاحظي هلا الصين شو اللي ميزها عن غيرها، إنه بيعملوا كلياتهم كتيم واحد، كعمل واحد، فخلاهم يتقدموا بشكل كبير. فنحن هذا اللي بينقصنا، انه اثناء التطوير عم يطلع معنا فرديات كثير
0: مشكلة،
1: بس بدنا نحاول نشتغل كفريق كرة قدم، يعني نحاول نشتغل موضوع السيستم. فبدنا نحاول نحن نشتغل على هالموضوع ان شاء الله، موضوع التيم وورك، يعني هذا الشيء بيأثر كثير على التطوير باذن الله.
0: يعني إن شاء الله نتمنى للشباب العربي وتحديدا بالجامعات العربية الاستفادة من هذا التطور الذي وصلتم له في بلاد المهجر، وأيضا تحديدا يعني بمجال الصحة الرقمية والتعليم التفاعلي. دكتور وصلنا مع حضرتك لختام حلقتنا، بدي أتمنى لك كل التوفيق وأشكرك جزيل الشكر على هذا الحضور معنا عبر الهاتف من فرنسا. شكرا جزيلا لحضرتك.
1: شكرا لكم، وإن شاء الله هيك يكون في لقاءات مثمرة تالية بإذن الله.
0: إن شاء الله بيكون لنا لقاءات أخرى، وإن شاء الله بيكون يعني معنا وقت أوسع لنحكي أكثر.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء دكتور، شكرا جزيلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. الشكر موصول لكم متابعينا الأكارم، كنت معكم في الإعداد والتقديم ريبال الدريوسي، وفي الإخراج أمير دياب. إلى اللقاء. سفراء في المهجر.

0: وعز الشرق أوله دمشق. من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطة أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.

رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق. شو المطلوب؟
1: مساء الخير متابعي إذاعة دمشق، وبحييكم بحلقة جديدة من برنامج شو المطلوب. ودائما ننتقل من مكان إلى مكان ومن حقول الإنتاج، دائما نزرع لأجل سوريا، وفي مكان آخر وفي صورة أخرى ننقل الصورة كما هي، ودائما تغلف هذه الصورة بعنوانها العريض شو المطلوب. مساء الخير، من أحمد الشامي.

يسعد مساكم، مساء الخير أحمد، مساء الخير لكل مستمعي ومتابعي إذاعة دمشق وين ما كنتوا، بحلقة جديدة من برنامجنا شو المطلوب. اليوم رح نكون نحن بخلطة حلوة كتير وجديدة، رح نسأل خطوط الإنتاج عن شو المطلوب بمعمل وأحد المصانع لمعامل الدهانات، دهانات أمية يلي هي غنية عن التعريف أحمد.

0: مرحبا ألفت، مساء الخير، بحييكم مستمعينا من حقل آخر من حقول الإنتاج. سوريا يلي اتلونت بالأخضر، سوريا يلي اليوم عم تمسح عن حالة ماضي الحرب وتبدأ بتلوين المستقبل. وطبعا مع حركة إعادة الأعمار دائما التركيز على كل المنشآت الصناعية السورية وخصوصا ما يخص موضوع إعادة الأعمار. اليوم نحن ضيوف بالشركة العامة للدهانات والصناعة الكيميائية أومية اللي هن الموجودين ببيتي وبيتك عزيزي المستمع. حبينا اليوم نتعرف أكثر على كواليس العمل في الشركة العامة للدهانات والصناعة الكيميائية أومية، طبعا نتعرف أكثر على آلية العمل، المشاكل وإن شاء الله ما في مشاكل، العقبات، ودائما نسأل شو المطلوب تكون دهانات والشركة العامة لدهانات والصناعات الكيميائية أومية الرقم واحد في مجال هذه الصناعة، ليس فقط محليا بل عربيا ولا مبالغة إذا قلت عالميا. فاصل قصير نبدأ أنا وألفت جولة. ألفت نقلك دهان دهانين لبقت ما بلش أنا جولتي الأولى. إذن ألفت بأرويقة المعمل، أنا بمكتب الأستاذ مصطفى فيصل خطاب وهو المدير العام للشركة العامة للدهانات والصناعة الكيميائية أومية. مساء الخير.
1: أهلا وسهلا أستاذ أحمد، شرفتونا، حياكم الله.
0: حياك الله، تحياتي أستاذ مصطفى.
1: ميت أهلا وسهلا.
0: خبروني 25 سنة بهذا المجال بالقطاع الخاص. اليوم مصطفى فيصل خطاب هو المدير العام للقطاع العام. خليني نبلش معك أستاذ مصطفى، من 25 خبرة بمجال الدهانات بالقطاع الخاص، اليوم يعني على رأس الهرم بالقطاع العام، قديش فرق؟ في وجع رأس أكتر؟ فرقت معك تنظيميا إداريا حتى نقول يعني تكتيكيا بالنسبة للشركة؟
1: حياكم الله. طبعا بفرق، يعني فرق كتير كبير بين القطاع العام والقطاع الخاص. هون أنت يعني ملزم بقوانين، ملزم بقرارات وصائية، ملزم بكتير شغلات. هنيك أنت يعني قرارك من
0: هنيك أجرأ من هون،
1: هنيك أجرأ طبعا، وفيك وأسرع، القرار بكون أسرع وأجرأ، وبتاخد القرار آني بكون، لأن هيك مصلحة. نحن مصلحتنا موسمية، فنحن الأعمار يعني مصلحتنا هي مصلحة صيفية يعني على الأغلب، فالقرار بده يكون جريء. هون لما تاخد قرار وتبعت موافقات وكذا طبعا سابقا، حاليا يعني عم نتجاوز هاي المرحلة.
0: تكبيل إداري باتخاذ القرار، بلشنا بالعقبات الإدارية، أنت مكبل اليوم باتخاذ القرار؟
1: إلى حد ما حاليا، إلى حد ما ضمن يعني قوانين الرقابة والتفتيش
0: ملزمين بهذا الشيء.
1: فنحن يعني ملزمين طبعا، لأن في شيء في قوانين ناظمة يعني موجودة،
0: هذا شيء طبيعي أعتقد.
1: يعني تجاوزك أنت كتاجر، يعني كتاجر غير أنت كمدير عام يعني كقطاع عام، ما فيك أبدا. طبعا في تسهيلات وفي مساعدة جدا قوية من السيد نائب وزير الاقتصاد والصناعة، مديرية الصناعة، في كتير قرارات يعني عم نحسن نتجاوزها، أو يعني بشي نتعامل مع السوق صح يعني نصل لهدف المرجو. ففي مساعدة كتير قوية، وفي بتجاوز بعض القرارات بال يعني تكون حل آني، يعني حل يخدم كمصلحة يعني كمنتج وكقطاع عام يخدمنا. فنحن بنعاني يعني طبعا في قوانين كتير بنعاني منها، بس كسوق لازم نرجع، لأن نحن كنا يعني في عنا هيك ملاحظة، نحن كانت كل دوائر الدولة ملزمة بدهانات أمية، هي الشركة الوحيدة في سوريا يعني الشركة العامة للصناعات الكيميائية أمية. فنحن هذا القرار سبحان الله كان يعني كتير صعب بالنسبة لأمية، لأن كنا قطاع العام كتير مهم يعني بالنسبة لنا يعني كشركة، كشركة صناعة الدهانات. فسبحان الله صار القرار غير ملزم، طلع قرار
0: غير ملزم من قبل القطاع العام والحكومة أستاذ مصطفى طبعا، أنه يشتروا من انتحر من أمية.
1: نعم، هذا قرار أنه ما في إلزام، وأنه تجارة حرة يعني الكل بيع والكل بيشتغل. أي فنحن كمنتج أمية عنا، نحن في أمية في منتجات ما بتطلع بالأسواق يعني بمعامل الدهانات التانية ما بتطلع. على سبيل المثال مثلا عنا نحن دهان الطرقات، دهان الطرقات يعني والترموبلاس طبعا الحراري والبارد، عندنا دهانات رائعة جدا بتضاهي البويات العالمية، عرفت شلون؟ فنحن هذا الأمر كتير يعني كان هيك أمر يعني مجحف.
0: هذا القرار اللي صدر أنه عدم إلزام الجهات العامة بالشراء من أومية، نعم، هو قرار مجحف. طيب ليش ما بناخده من مبدأ آخر أستاذ مصطفى، أنه أخي السوق مفتوح اليوم وأمية تفضلي كون شركة قطاع عام نفسي بالسوق وحضرتك عم تتفضل وممكن ألفت من شوية عم تحكي لي إنه أمية وأنا بعرف أمية أنا ابن البلد بالأول والأخير اسمه كبير بالبلد حتى أنا تفاجأت أنا قطاع عام للأمانة حتى أكون معك صريح وواضح نأخذ منحة إيجابي ولا لا بتقلي أحمد لا القرار كان مجحف إنه لا لازم الدولة تدعم الدولة ما هيك
1: نحن كمان الوحيد في سوريا كمان صناعة الدهانات والأطلية العازلة فنحن يعني أحق بالجهات العامة شلون لأن في كم هائل بالجهات العامة وفي نحن هون يعني كحماية منتج كنحن كجودة منتج فنحن أولى بوجهة نظري طبعا يعني هن أكيد إنه وجهة نظر يعني معالي الوزير أو نائب الوزير فأكيد إنه وجهة نظر أنا وجهة نظري إنه نحن ببعض الأصناف عنا بعض الأصناف ما بتطلع بغير معامل فهي مستوردة فنحن أولى
0: موجودة عنا بالبلد هاي
1: عنا في البلد بتطلع في أمية دهانات الإيبوكسي بويا الطرقات بعض العوازل هاي الأمور ما بتطلع
0: غيره تغير شيء بعد هذا القرار يعني في جهات عمي ما عاد ترجع لأمية راحت على السوق لشركات أخرى بدون ذكر أسماء طبعا في شيء
1: نحن طبعا عم نتواصل مع الكل تمام وعنا الكوادر تبعيتنا عم نتواصل مع الكل البعض تم على حاله يعني له ثقة بأمية ومستمرين مع أنه هو غير ملزم بس تم على حاله وعم يجينا الحمد لله والبعض الآخر يعني أبشوف يعني السوق أبشوف إشي عروض طبعاً نحن كجهة عامة ما عندنا العروض الموجودة بالجهات الخاصة يعني العروض قدموا عروض قدموا كذا نحن ما عندنا هيك
0: ما في هامش بازار
1: هامش بازار السياسة البيع نقداً عرف شلون يعني في ضوابط كثير قوية للوكلاء في ضوابط في كثير أمور ما نحسن نتجاوزها ما عندنا صلاحيات نتجاوز مع هيك الحمد لله أمورنا بخير شغالين كوادرنا الحمد لله حافظنا عليها القديمة في عنا هون احنا هون يعني في عنا مهندسين صلوا 30 سنة في المعمل أحد الموظفين صلوا مثلا 35 سنة ففي كوادر حافظنا عليها الحمد لله وعم ندير من عليها وبنكرمها إن شاء الله وتعالى ولأن هن لهم كتير فضل يعني بقامة المعمل والحفاظ عليه ومن أي شيء يعني فنحن إن شاء الله وتعالى بنحاول نحافظ عليهم كما كيد عاملة طبعا
0: طيب شو المطلوب اليوم أستاذ مصطفى لترجع أمية على السوق قلت لي شغلة من شوي قبل ما نبلش مع حضرتك قلت أحمد إذا الشيء بيطلع من السوق صعب يرجع على السوق أمية طلعت من السوق بفترة من فترات وعم تشتغلوا على أنها تعود مرة أخرى إلى السوق وأمية ليست اسم سهل بمجال الدهانات شو المطلوب لترجع أمية وتنافس وأيضا شو المطلوب لنقوي الشركة العامة للدهانات والصناعة الكيماوية أمية
1: والله نحن بداية يعني هو أنه نرجع بالدعاية والإعلان كتير أمر مهم كراديو كإعلان مرئي كذا نحن يعني كتير ضروري نرجع هيك لأني لحد الآن نحن بنشارك بعض المعارض فبيجيك أحدهم مش شام قال لك ليش أمية موجود طلع من السوق فنحن بدنا دعاية وإعلان بدنا حركة وعم نشتغل عليها إن شاء الله وتعالى بس ضمن قيود يعني أنت مقيد إلى حد ما بأمور المصروف الدعاية والإعلان بده مصروف بده
0: تسويقيا بدنا ماركتينج بدنا دعاية وتسويق أيضا
1: اعتمادات يعني بدنا اعتمادات عشان نقوم بهذا العمل منتج رائع يعني منتج ممتاز كجودة يعني تركيبة كذا يعني منتج رائع وأنا يعني خلال خبرتي منتج رائع مع بعض التعديلات نحن عليه شيء بسيط بس منتج رائع وبخدم الكل بخدم البيت وبخدم المنشآت العامة والمنشآت الخاصة وبخدم المعامل وبخدم الماكينات وبخدم الأماكن تصنيع الأسلحة بخدم يعني في عنا كتير منتجات نحن لوزارة الدفاع لوزارة الطاقة الإيبوكسيات بويات التصنيع يعني في عنا كتير أمور بويا السفن الأنتي في عنا بويات تبعات المشافي مثلا الأنتي بكتيريا نحن مننجى هون ما في معامل بتنجى بسوريا على حد علمي طبعا الأنتي بكتيريا بطلع عنا هون منتج جدا رائع دهان الطرقات حكيت لك بنوعين
0: إذن هناك تميز هناك تفرد لأمية أستاذ مصطفى أنا بدي أبقى معك لنروح مع زميلي ألفت يمكن بمكان آخر وبدي أرجع لك بعد ما نعمل هاي الجولة بشركة العامة للدهانات والصناعة الكيميائية من عرق الجبين وخلط المواد بنمشي شوي للمخبر يلي متواجدة فيه زميلتي ألفت طبعا هذا المكان الرائع يلي بنقاس فيه الضمير المهني قبل الجودة وهون كل نقطة إلى حساب وكل جرام إلو ميزان طبعا عم نحكي عن الدهانات وألفت إليك الصوت زميلتي ألفت
2: وعز الشرق أوله دمشق

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: فعلا أحمد، إذا كانت محطة الخلط هي العضلات والجهد، فالمخبر هو دائما العقل المدبر لأي معمل. هون بتتحول المعادلات المكتوبة على الورق لألوان بتدوم على الحيطان وبتتحمل قساوة الظروف والزمن. نحن اليوم دخلنا لهذا العقل لحتى نسأل أصحاب الخبرات الوطنية شو المطلوب لنضمن ثبات الجودة، شو هي الاختبارات الصارمة اللي بيمر فيها المنتج قبل ما يأخذ الضوء الأخضر وينزل على السوق. خلونا نرحب بالمهندس لؤي ليلى بقسم المخبر والجودة. يسعد أوقاتك.
2: يسعد أوقاتك، أهلا وسهلا فيكم شركة أناتومية.
1: تحياتنا لك. هلأ أستاذ، هون أنتوا خط الدفاع الأول عن اسم المنتج المحلي وعن ثقة الناس اللي عم تشتري هذا المنتج. عيونها مغمضة وقت اللي بتنقي دهانات أمية، خلاص أنه هو اسم وخيار الصحة بيعتبروا. فلما بتقعد بالساعات عم تدقق أنت بالخلطة والمواصفات تحت المجهر، شو اللي بيكون ببالك اللي أكتر شيء أنت بتركز عليه؟
2: هلأ أول شيء، نحن بموضوع المخبر أول شيء بنبدأ باختيار المواد الأولية. المواد الأولية كل ما كانت صح فكل ما كانت نتيجة صح. فنحن المواد الأولية نشتغل وفق المواصفات القياسية السورية. في عنا اختبارات خلينا نقول صارمة نتأكد، حتى بتيجي عينات أحيانا عينات نرفضها لأنه ما بتحقق الشروط اللي عنا. فهي الشروط هاي كل ما كانت صحيحة ومطابقة للمواصفات الموجودة عنا، تمام، كل ما أثر إيجابا على الإنتاج وعلى المنتج بشكل عام ليوصل للمستهلك بشكل صح. فبما أنه بلشنا صح كاختبارات فنحن وصلنا نتيجة صح.
1: لما بيكون هذا المنتج أنت عم تحكي حضرتك أنه بتدققوا فيه، لما بيكون فيه أي خطأ فبتعيدوا الخلطة أو بتعيدوا ترتيب الأمور، فبتستهلك وقت وجهد وبنفس الوقت مواد أيضا، وشو بيكون السبب الرئيسي يلي خلينا نقول لتواجد هذا الخطأ؟
2: هلا نحن في أحيانا المواد أولية، أو خلينا نحكي أول شيء مواد أولية، المواد أولية إذا كانت فيها خطأ أو مخالف المواصفات نحن نرفضها، ما مندخلها على المستودع أبدا. المواد الأولية هلا اللي إجى عليها توافق صارت عندنا مطابقة المواصفات الموجودة عندنا دخلت بالإنتاج. هلا بالإنتاج إلا ما يكون في خطأ، هذا الخطأ أحيانا بينتج عن خطأ عامل، خطأ مكنة، تمام. هاي نرجع الحين بنحلها بالمخبر، ناخد عينات، نسحب عينات، حتى بالإنتاج نحن نسحب عينات قبل الطحن، بعد الطحن، صناعة التعبئة، كله بناخد عينات. صار في خطأ نحن بنحاول نحله بالطريقة الأمثل.
1: طيب هلأ نحن خلينا نخلي المستهلك مباشرة يعرف كيف طريقة انتقائه لمادة الدهان. كتير في ناس ما عندها الفكر الصح تجاه هي المادة، أحيانا ممكن يكون في تلاعب أو يصير تلاعب، كيف بده يقدر يقيم هي المادة؟ يعني أنا مثلا اشتريت المادة الدهان بس مو دهانات أمية، أي نوع دهان، كيف بدي يقيم أنا هي المادة هي نظامية فعلا وضمن المواصفات الصح؟
2: الدهان لحتى يكون له مواصفة صحيحة لازم يحقق الشرط اللي أنا بدي إياه، تمام. هلا شرط الدهان أنا بدي أحققه يكون في ستارية منيحة، لزوجة منيحة، فهي إذا كانت متوفرة فهو الدهان خلينا نقول يعني بدائيا صحيح، تمام. في بعدين شروط تانية هي بتصير بعدين يعني بعد ما استعمله كدهان، بس إنه أنا بدائيا كمستهلك أنا بتشوف اللزوجي، بتشوف اللون تبعه، الستارية بشوفها، هي بدائيا لازم يكون متوفرة معي.
1: هلا كيف عم تقدروا توازنوا بين نقص بعض المواد الاوليه بسبب الظروف وبين انكم تطلعوا بعلبه الدهان يعني شيء خلينا نقول بيرفع الراس وتنافس باقوى الاسواق، يعني تكونوا انتم من المنافسين الاوائل، فكيف بتوافقوا بهي القصص؟
2: هلا في احيانا في عندنا احيانا بيلتقى في نقص بالمواد الاوليه جزء منه بسيط، يعني هلا احيانا فينا نتغلب على هاي الموضوع نحل مادي بدل مادي بحيث يكون النتيجه مطابقه للمواصفات اللي عندنا. وعلى الاغلب يعني هلا الحمد لله بعد ما صار التحرير يعني ما شفنا في نقص مواد اوليه الا بجزء بسيط جدا، يعني
1: متوفره المواد الاوليه وبالجوده النظاميه نفس اللي انتم بدكم اياها، حققت هي الشروط اللي بدكم اياها.
2: ايه تمام، موجودة هاي، ونحن عم نجيب يعني عم نجيب عينات ونفحص وكلها مطابقة للمواصفات اللي عندنا.
1: هلأ الجودة أمانة قدي صعبة يعني، ومسؤول إنك أنت المسؤول، خلينا نقول مثلا بهذا القسم أنتوا من عندكم بيطلع النتيجة رفض لطبخة الدهان الكاملة لأنه ناقصة مثلا بعض المعايير الأساسية، فكيف تواجه المعمل بهيك قرار لحماية الضمير المهني خلينا نقوله؟ يعني تعاملكم مع الإدارة مباشر لما بترفضوا طبخة هي المادة خلاص مو ظابطة، أنت رفضتها وممنوع تطلع من عندك.
2: هلأ نحن بس أي طبخة رفضت خلاص نحن هاي ما من دخلها بالسوق ولا من دخلها كمستهلك يروح على المستهلك، فهي نحن ما نلاقي لها حل. فالحلي بيطلع من عندنا على تجارب، على خلطات معينات تانية، بحيث أنا ما أخسر هاي المادة ونفس الوقت حافظ على الجودة، تمام، مشان ما المستهلك يكون ساته ضمنها بدهانات أمية.
1: ببرنامجنا أستاذ لؤي، شو المطلوب؟ خلينا نعرف نحن قسم المخبر والجودة، شو المطلوب اليوم إن كان من الإدارة بشكل مباشر لتطوير وتحديث المخبر عندكم والجودة المواد الأولية أو جودة المواد اللي عم تستخدموها، إن كان من الإدارة بشكل مباشر أو من جهات معنية مسؤولة عن هذا القسم؟
2: هلا نحن قسم الأخبار هو أكيد قسم أساسي، يعني بأي منتج أي معمل هو قسم رئيسي، خلينا نقول هو العقل المدبر لأي طبخة. فنحن أحد المشاكل الموجودة عندنا بالمخبر هي نقص العمالة، فنحن عندنا عمالة قليلة، وعم نحاول نحن الإدارة عم تساعد الموضوع إنه نحدث الآلات، نحدث الأجهزة. فنحن كل ما صار في عندنا طلب لجهاز مثلا مطلوب، بتعرفي الدهان عم يتطور، يعني احنا في كتير شركات او كتير شركات من برا تطورت، صارت سبقتنا كتير، ففي عندهم شيء متطور اكتر من عندنا، فنحن عم نحاول انجاريهم. فالاداره ما عم تقصر، عرفت شلون؟ فنحن عم نحاول نجيب نطلب اجهزه وباستطاعتها شو تأمن.
1: خلص هلا ما حدا رح يسمعنا، ما رح يسمع للاستاذ مصطفى. فنحن يعني خلينا هلا نقول المطلوب بقسم الجوده هو نقص الايدي العامله، وزائد ايضا التطوير وتحديث بالالات وبالمواد الموجوده لتواكبوا دائما التطور. ان شاء الله يا رب بنتمنى لكم، نحن دهانات اميه يعني اسم، وان شاء الله دائما بنشوفكم باحسن مكان وبتتحقق هي المطالب. اكيد نحن رح نجمع هي المطالب باخر الحلقه ببرنامجنا شو المطلوب، وبنحاول دائما نحن نلقي الضوء على هي المطالب لعل وعسى انه تتحقق ونحاول انه نلاقي الحلول. بدي اتشكر المهندس لؤي ليلى من قسم المخبر والجوده، شرفتنا واهلا وسهلا فيك عبر اذاعه دمشق. هلا خلونا ننتقل لأحمد من هدوء المخبر والدقة، خلونا ننتقل لمطرح الحركة فيه يلي ما بتهدى أبدا، اللي هو قسم التعبئة والتغليف يلي موجود فيه أحمد بهذا القسم. هنيك بهذاك القسم أكيد الدقة السرعة يلي عم يركضوا سوا على الميلي خلينا نقول، والماكينات يلي عم بتصب الروح بالعلب المعدنية والبلاستيكية. لنشوف أحمد شو رح يطلع معه بهذا القسم لنعرف شو المطالب وشو المطلوب بقسم التعبئة والتغليف. معك أحمد.

0: شكرا ألفت. أنا الآن متواجد، طبعا غادرت مكتب الأستاذ مصطفى خطاب، أتواجد الآن في خلية النحل مع الإداريين، مع القائمين، وطبعا نتحدث الآن عن اللمسة الأخيرة أو اللمسة الفنية خلينا نقول، وهي قسم التعبئة والتغليف. دائما السؤال الأكبر هو شو المطلوب، وعلى عادة طبعا لكل قسم الكثير من الطلبات. فخليني رحب معي بهالجولة بالأستاذ المهندس خلوف السمران، أكثر حدا بيطلع دراج وينزل دراج، يطلع دراج وينزل دراج. مرحبا،
1: أهلا فيك،
0: كيف الحال؟
1: الله يحفظك.
0: رياضي ما شاء الله، الله يقويك يا رب.
1: لعب كرة قدم.
0: ما أقول لحالي ما شاء الله عليك. أستاذ خلوف، نحن وين هلأ؟
1: هلأ بقسم إنتاج البلاستيك.
0: قسم الإنتاج البلاستيك اللي هذا بيروح للمستهلك ما هيك؟
1: أيوة، قسم إنتاج البلاستيك يضم القسم البلاستيك، الأندركود، الأكريليك، ثلاث مواد، يعني الدهانات المائية.
0: البلاستيك هي المادة، يعني هي خارج الدهانات العمومية، ما بتستوردوها أعتقد، ولا بتجيكم من برا من معمل تاني؟ كيف؟
1: لا، إنتاج محلي.
0: إنتاج محلي،
1: إنتاج محلي، كله إنتاج محلي.
0: نعم، جميل. ما في عنا انقطاع بهاي المادة، ما المادة البلاستيكية اللي هي متتعبى فيها دهانات لتوصل على السوق؟
1: لا لا لا أبدا، ما في. حتى المستودع فيه له كمية معينة بالمستودع موجودة، دوما بدنا نحافظ عليها موجودة.
0: أستاذ خلوف، خليني أسأل على خطوط الإنتاج، كيف وضع خطوط الإنتاج عنكم بالمعمل؟
1: خطوط الإنتاج كإنتاجية كويسة، جيدة جدا. في عندنا الأستاذ المدير الفني، بإمكانك تسأله عن هذا الموضوع. فنيا جيدة جدا، ما عندنا أي مشاكل الحمد لله، في تطوير طورنا.
0: أستاذ خلوف السمران، أنت شو الشيء المسؤول عنه بمعمل الدهانات العمومية؟
1: المسؤول أنا أول شيء على المستودع، المواد الأولية، استلام المواد الأولية، عملية الإنتاج كاملة، عملية التعبئة والتغليف، حتى يوصل المنتج للمستودع الجاهزة، يعني من المواد الأولية للمستودع الجاهزة كله أنا مسؤول عنه،
0: من الألف للياء.
1: من الألف للياء.
0: جميل، خليني بلش معكم من الألف. المواد الأولية متوفرة؟
1: المواد الأولية متوفرة. إيه،
0: كلها محلية؟
1: لا، في محلي وفي أجنبي، بس أغلبه يجي كوري، صيني ومحلي.
0: إمتى بيصير عنا ما عنا مستورد المواد الأولية؟ إنه شو المطلوب لحتى يصير كل موادنا الأولية سورية 100%؟
1: لا، في مواد بتروكيميائية ما في عندنا،
0: صعب، ما
1: صعبة، احنا ما عندنا هاي الامكانيات.
0: في صعوبة للحصول على المواد الأولية اليوم؟
1: لا لا،
0: حتى
1: لا
0: المستورد يعني؟
1: لا لا لا، ما
0: كله تمام، الحمد لله
1: تمام.
0: بعد ما حصلنا على المواد الأولية، هذا بيطلب يكون مستودعات حافظ على، ما بعرف، انا ما كتير بفهم بالقصص الكيميائية، ان درجات حرارة معينة، طريقة حفظ. اذا احكي لي هون الوقت ما نوصل على المستودعات استاذ خلوف، آلية الحفاظ على المواد الأولية.
1: اذا المستودع المواد الأولية مجهز بتجهيزات خاصة، طبعا في التهوية، تنظيم، في عندنا قبو، في عندنا طابق أرضي، في عندنا طابق.
0: الشروط كلها متوفرة؟
1: طبعا الشروط كلها متوفرة، مع عندنا أطفاء، عندنا تفقد تقريبا شهري للمستودعات.
0: جميل. هون في شيء مطلوب ضمن قسم المواد الأولية، يعني في ناقصكم شيء؟
1: لا لا، الشركة قائمة، الشركة قائمة من 78.
0: أمورها بخير الحمد لله،
1: أمورها جيدة جدا
0: الحمد لله. طيب بعد المواد الأولية بنذهب إلى الخطوة اللي بعدها، شو هي؟
1: المواد الأول، هذا مستودع المواد الأولية.
0: نحن الآن بمستودع المواد الأولية، نعم نعم، مغلفة بطريقة مع خزانات. هاي الخزانات لشو؟
1: منظم بشكل منظم. صحيح. هاي البلاستيك، عندنا هاي المواد كله بتخزين نظامي، براميل في هذا الأمين المستودع. تحب؟
0: مرحبا، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك يا رب.
0: متعرف على حضرتك؟
2: بشار محمد، مستودع مواد أولية.
0: أخي بشار، كيفك؟
2: ميت وردي الله.
0: كيف وضعكم بالمستودع؟
2: الحمد لله تمام.
0: الحمد لله. حكى لي الأستاذ خلوف،
2: نعم،
0: شروط السلامة،
2: إنه المواد موجودة قدام عينك محفوظة الحمد لله، ما في أي عطر، ما في شيء، وهي العنا الإطفائية، كل شيء الأمور بخير الحمد لله.
0: صارت معكم حوادث أستاذ خلوف بالمستودع؟ لا سمح الله، ما صار شيء؟
2: لا لا، ما صار،
0: وإن شاء الله ما بيصير.
2: لا بإذن الله تعالى ما بيصير.
0: في شيء ناقصكم بالمستودع حتى يعني تكمل الصورة؟ شو في شيء مطلوب؟
2: لا الحمد لله ما في شيء،
0: الحمد لله
2: الأمور تمام إن شاء الله.
0: جيد جدا، هذا الشيء اللي نتمناه دائما، إنه ما في شيء مطلوب
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله، يعطيك العافية أخي بشار،
2: الله يعافيك،
0: نورتني والله. بعد المواد الأولية شو عندنا خطوة أستاذ خلوف؟
1: لا بعد المواد الأولية في عندنا مرحلة الإنتاج.
0: مرحلة الإنتاج
1: يتم استلام المواد الأولية من المستودع عن طريق ضبط استلام مواد، عن طريق أمر إنتاج تروح المواد لآلات التحضير، يتم تحضير المواد قسم الإنتاج.
0: خطوط الإنتاج صيانتها كمان، يعني في حاصل من عطل، كيف وضع خطوط الإنتاج؟ بتكفي جديدة قديمة؟
1: لا، بالنسبة للصيانات في عندنا صيانات دورية، في عندنا صيانات سنوية، في عندنا صيانات طارئة. هاي صيانات سنوية كل سنة في عندنا صيانة، في عندك صيانة دورية يعني كل شهر عناصر الصيانة يعملوا دورة على الآلات يتفقدوها، على المضخات، على الحراكات. في عندك صيانات مفاجئة أنت عم تشتغل صار لك
0: عطل، صار عطل مفاجئ صحيح.
1: كما في موجود الصيانة المركزية
0: والحل بأرضه. أستاذ خلوف بدي أسأل هون على المنتج لحتى يطلع بأعلى المعايير، كيف بنحافظ على المنتج بيكون مثلا هذا المنتج وقت ينزل على السوق بيحافظ على جودته، ما يصير عنا حالة تلف، ما بعرف بالضبط آلية الحفاظ على المنتج، في عنا آلية معينة يعني مدة صلاحية ما بعرف؟
1: طبعا كل منتج له مدة صلاحية. المائية 18 شهر، عندك الزيتية للخمس سنوات، الصناعية كمان خمس سنوات تقريبا، فكل منتج له صلاحية معينة. طبعا احنا في عندنا مستودع للمنتجات كمان أكبر من هيك، أكبر من مستودع المواد الأولية، في تهوية، في تنظيم، في ترتيب، في عندنا تفقد دوري كمان نفس الشيء على المواد.
0: شو المطلوب لنعطي بيئة عمل صحية؟ شو المطلوب لنزيد الإنتاجية؟ شو المطلوب ليرجع اسم أمية مثل ما كان بالسوق السوري؟ سؤال صعب، السؤال من القلب.
1: حتى ترجع أمية كشركة لازم يكون في عندنا تسويق جيد، منافسة. يعني أولي كان أسعار كتير غالية بسبب الظروف اللي كانت، فأسعارنا كانت غالية. احنا كمواصفات جيدة جدا، كمواصفات للمواد، مواصفات للمنتج جيدة جدا، أفضل من الموجود بالسوق كله. بس عندنا مشكلة، احنا قبل على دور النظام البائد المواد الأولية كانت عندنا غالية بسبب الظروف. سبب
0: حاليا الأسعار كيف؟
1: هلا حتى ترجع تواكب السوق بدك فترة طويلة.
0: في عندنا مرونة بهذا الموضوع بالشركة العامة للصناعات والدهانات؟
1: في مرونة هلا، مرونة أفضل من أولي.
0: السعر قبل ما أنهي معك أستاذ خلوف، السعر كيف أسعار الدهانات اليوم؟
1: هلا بالنسبة لأسعار تسعير عند التجارية والمالية، بس أنا كمستهلك أنا أسعارنا نفس أسعار البضاعة الجيدة في السوق.
0: وهي يعني بيقولوا عادة في شهادة مجروحة، وشهادتك أبدا ما كانت مجروحة. وقبل سمعت حوار الأستاذ لؤي وكمان كان مع الأستاذ مصطفى، وأنا بأكد على نقطة أنه فعلا دهانات أمية رقم صعب اليوم بسوق الدهانات. أستاذ خلوف أحاول أنقل الصورة أنا، لأنه وتحكي عن المعمل دمعت عينه للأستاذ خلوف صراحة، أنا بحكي بكل أمانة. بدي أفهم سؤالها أنا قبل ما أرجع لألفت، شو سر هذا الحب والولاء لهذا المكان؟
1: الأستاذ الكريم، بالنسبة للدهانات أمية إذا بدها تدخل على السوق، هلأ المشكلة أنه صار في عندنا بالسوق تلاعب بالمواصفات. إحنا كشركة أمية، كشركة تابعة للدولة، دوما محافظين على المواصفات الفنية.
0: تلاعب من مين؟ برا؟ اللي برا
1: خارج. هلأ إحنا بالنسبة عندنا مواصفة قياسية سورية من
0: التزمين فيها،
1: التزمين فيها 100%. القطاع الخاص ممكن يتلاعب بالمواصفة ينزل سعره أقل، فهذا اللي عم يأثر على
0: المنافسة.
1: على المنافسة.
0: أنت كل ما بدي أنهي تفتح لي باب بيخليني أسألك سؤال، هل هناك جهات رقابية اليوم تضبط هذه العملية؟ يعني اليوم إذا علبة دهان ناقصة جودتها، هل هناك رقابة بالسوق؟ وزارة الاقتصاد إلى دور بمتابعة الجودة؟
1: لا، بالنسبة للموضوع هذا موضوع
0: إذا ما في
1: شائك جدا.
0: ليش شائك؟ بلاش كثير سهل.
1: هلا بالظروف هاي لا صعب،
0: بس ما لازم يكون
1: السوق صار فوضى.
0: بدنا ننظمه.
1: تنظيم
0: المطلوب هون
1: بده وقت.
0: بكلمة واحدة شو المطلوب لنحافظ على منافسة شريفة بالسوق؟
1: يعني بدها تشتغل وزارة الاقتصاد، وزارة التموين
0: لها دور أكبر. وهي طبعا رقابية،
1: طبعا دور رقابي، رقابي على المنتجات.
0: أمية
1: في منتج احنا البلاستيك عندنا 2400، روح السوق لاقي 120 نص السعر،
0: في غلط.
1: شو هذا؟
0: حلو الصراحة. استاذ خلوف السمران بيضة مثل دهانات أمية،
1: الله يحفظك.
0: كنت بتمنى تكون في كاميرا أنقل، لأنه كان في يعني بيحكي الأستاذ خلوف على المكان، ففي دمعة ولمعة وفاء للمكان والولاء. إن شاء الله بالتوفيق الدائم يا رب.
1: الله يحفظكم يا رب. أهلا وسهلا أيمت ما بتكون.
0: خلي لي إياك
1: تفرجوا على الإنتاج كمان.
0: نحن حنكون بجولة هلا مع العمال، وأعتقد زميلتي ألفت الآن بدأت جولتها. مستمعينا مستمتع كتير بهاي الجولة صراحة، وحبيت هذا المكان، وحبيت هذا الوفاء لمعمل الدهانات اللي عندك يا ألفت.

0: أحمد، قبل ما نترك خطوط الإنتاج ونطلع للمكاتب للمرة الثانية، في فقرة اللي هي أقرب لقلوبنا واللي كثير نحن منكون سعداء ومننبسط وقت اللي منجي مع العمال لنقعد ونشاركهم بشغلهم وعملهم وأوجاعهم ومطالبهم، وحتى للإيجابيات يلي عم بيعيشوها بالشغل. هذا المكان مو مجرد جدران وماكينات، هذا المكان يلي بينبض بحكايات ناس، شباب ورجال عم يقضوا نص يومهم هون، حتى النساء يعني عم يشتغلوا وعم يعطوا من روحهم وصحتهم بكل أمانة. وخصوصا موضوع الدهانات، هي موضوع شوي الريحة والتأثير. يعطيك ألف عافية.
1: أهلا وسهلا. الله يعافيك يا رب.
0: أهلا وسهلا فيك. تعرفين عليكي وبأي قسم حضرتك؟
1: وفاء المخزوم. أنا مشرفة التعبئة، كنت بالقبل بقسم البلاستيك عاملة، بس هلا صرت مشرفة تعبئة.
0: طب لما بترجعي لبيتك بنهاية النهار، خلينا ناخد من الختام، بترجعي بنهاية النهار بتشوفي حيطان الحارات والبيوت الملونة مثلا، فبتحسي حالك قديه بتحسوا بالفخر وبداخلكم لما بيعرفوا أولادكم أنه هالألوان طلعت من تحت إيديكم. يعني هاي كلمة يعطيكم ألف عافية على هالإنجاز. بتنسي التعب.
1: طبعا هلأ، لأنه هلأ نحن دائما بنسعى أنه نكون الأفضل، وإن شاء الله رح نكون الأفضل. يعني وقت أنت بتصنعي شغلي لازم يكون يعني التوب، عرفت كيف؟ مشان يعني كلمة الله يعطيكم العافية أنه مزبوط هذا الشغل وتمام وألوان وهيك، كتير ننبسط، نرفع من معنوياتنا الشخصية، عرفت كيف؟ بقى ننبسط بهذا الشيء. يعني احنا بنتمنى ونسعى أنه المنتج تبعنا يطلع إن شاء الله بضاهي الماركات الخارجية.
0: ليش حلو هيك الوفاء للشغل اللي عم تشتغلي فيه؟ وفاء اسم على مسمى. وفاء كم ساعة بتشتغلي باليوم؟
1: هلا يعني بدك تقولي تقريبا نبلش دوامي من 8 يعني من ساعات لثلاثة.
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: طيب الوضع الصحي بيأثر عليكم شيء بهي المواد؟
1: هلا طبعا لك شغله انه الوضع الصحي شلون بقول لك، الروائح، الروائح المواد البودره، يعني كلها هي مواد الاوليه نحن احيانا بنستنشقها باثناء العمل الحركه، عرفت كيف؟ اجبارا بتاثر علينا بجوز ما تبين هلا دغري،
0: لبعدين
1: عرفت كيف؟
0: الله يحميكم يا رب. شو المطلوب اليوم من الاداره او من الجهات المعنيه اللي بتخصكم بشكل مباشر بقسمكم؟
1: هلا نحن بنتمنى الله يخلينا الاداره، يعني الحج ما بيقصر، مديرنا ما بيقصر ان شاء الله معنا، نتمنى يكون في بسموه انه هي يعني اضافه حوافز تشجع العامل على العطاء افضل. يعني هلا بتعطي انت بتشجعي الشخص بيعطيك افضل ما عنده،
0: حافز اكيد. نتمنى هذا المطلب يوصل. اكيد نحن بختام حلقتنا بشو المطلوب رح نحكي كل المطالب، ولعل وعسى ان شاء الله بتتنفذ. يعطيك الف عافيه. طبعا احمد رح اطلع لفوق هلا انا على خطوط الانتاج لكمان التقي ببعض العمال لنشوف باي قسم وطبيعه عملهم. أحمد بقسم الإنتاج. هلأ هون نحن بأي قسم؟
2: قسم البلاستيك.
0: قسم البلاستيك. الله يعطيك ألف عافية. أول شيء هلأ عم نسمع صوت الآلات وعم شوف أنا طريقة شغلكم متعبة. أحكي لي أنت شو بالضبط بتشتغل بهذا القسم؟
2: هلأ قسم البلاستيك نحن عم نحضر حلة البلاستيك، فهي بتتكون من ثلاث مواد، المي والمجففات والبودرات، بنحطهن حسب الأمر، فهو بيجينا أمر ونحن بنشتغل على الأمر.
0: كيف علاقتكم هون كفريق عمل؟
2: علاقتنا كويسة، كلياتنا هنا أخوة الحمد لله.
0: بتقعدوا مع بعض أكثر ما بتقعدوا مع أهليكم؟ عدد الساعات طويلة؟
2: طبعاً، بما أن الدوام طويل نحن مع بعض طول النهار.
0: طب هلأ أنت بهي الصناعة بشركة دهانات أمية، شو الحلم اللي بتحس حالك أنه عن جد أنه لازم يتحقق بهذا المعمل؟
2: بتمنى يعني أنه يزيد الإنتاج، يزيد التسويق مثلاً، يصير فيه صرف للإنتاج أكثر. هلا بما انه الوضع البلد كان مكركب شوي، بس ان شاء الله السنين الجايه يصير تطور اكثر
0: ان شاء الله يا رب. هلا نحن حكينا عن الحلم، خلينا نحكي على السريع شو المطلوب اليوم. انت من الجهات الاداريه المسؤوله عندكم، شو بتطلب؟ شو المطلوب اللي بتتمنوا انتم ليطور عملكم او شيء بخصكم بشكل شخصي؟
2: هلا والله انا ما عندي التطور، يعني بدنا انه كميه الانتاج تزيد. هلا الحمد لله ان الاداره ما عم تقصر معنا وبس.
0: إن شاء الله يا رب نتمنى لكم كل التوفيق، يعطيك ألف عافية. طبعاً أحمد نحن حالياً رح ننتقل لنشوف هلأ قسم المبيعات والتسويق أيضاً لنعرف نتعرف على هذا القسم وآلية العمل بهذا المصنع. وصلنا أحمد نحن لقسم المبيعات والتسويق لننتقل سوا لمطرح ما بتتحول على بالدهان لأرقام وخطط وتواصل مباشر مع السوق والمواطن. هون التميز الحقيقي اليوم مو بس إنتاج علبة دهان بمواصفات ممتازة، التميز كيف بيقدر يوصل هذا القسم ويوصل المنتج الصح وبالسعر الصح مع الأستاذة جودي حميدي. سعد أوقاتك.
3: أوقاتك يا رب. أهلا وسهلا، شرفتونا.
0: هلأ بداية نحن بنعرف أنه تكاليف الإنتاج وتأمين الطاقة عم تتغير كل يوم بالمصنع، هذا الشيء بيعمل ضغط كبير كتير عليكم. خلينا نبلش نحن من شو المطلوب من قسم التسويق والمبيعات اليوم لتحافظوا على استقرار أسعار الدهانات اليوم بالسوق وأيضا بالمنافسة نفسها وبالجودة الممتازة.
3: هلأ أول شيء أهلا وسهلا فيكم. هلأ نحن أول شيء رح أعرفك هيك شوي عن الشركة، الشركة العامة للصناعات الكيميائية أمية. هلأ هي الشركة بتنتج كافة أنواع الدهانات المائية والزيتية والصناعية. طبعاً الزيتية هي عنا عبارة عن زيات عالي الجودة، عنا زيات عادي ملون، عنا دهانات كمان أيضا مائية اللي هي بتجي بلاستيك بوشاتو، عندي غريبين، عنا دهانات العازلة للإكريليك مائي عديم الرائحة. بشكل عام يعني كمان بتنتج أنواع الدهانات السريعة، الدهانات السريعة والدهانات العازلة اللي هي الأبوكسي، بالإضافة لل دهان الطرقات، الطرقات يلي على البارد والحراري والبارد. أيضا هي الشركة بتلبي حاجات السوق المحلي كافة، إن كان قطاع عام ولا خاص، بتلبي حاجات السوق حسب كمان الطلبات. كمان في طلبات خاصة ممكن تكون لوزارات لإدارات لمؤسسات بشكل عام.
0: تمام. هلأ نحن بما أنه عم نحكي على الأنواع اللي موجودة، في أنواع كتير ممكن تناسب جميع مستويات الحاجة الشرائية للمواطن. طب خلينا نحن نقول على المواطن السوري اليوم اللي عم بيعيش بوضع اقتصادي وقدرة شرائية محدودة كتير، بنفس الوقت المعمل عنده عدة أنواع اللي ذكرتيهم حضرتك هلأ، شو المطلوب من الاستراتيجية البيعية اليوم لحتى نلبي كل الشرائح بأسعار تكون يعني مقبولة؟
3: هلا نحن كشركه محافظين على جوده الانتاج والاسعار، الاسعار نحن منافسه، نحن الاسعارنا معقوله. طبعا انا عندي نسبه حسم ان كان مثلا اي شخص بده، مثلا انت عم تحكي مثلا لبيت معين او لمشروع معين، انا في عندي نسب حسم بتنافس بالسوق وبتناسب المواطن او التاجر او اللي بده يعمل مشروع، ان كان على مستوى مثلا مشافي يعني بنايات الى على مجرد بيت يعني او بنايه، في عندي انا يعني شيء بيناسب.
0: ممكن اذا مواطن مثلا شاب من الشباب المقبلين للزواج او عم ياسسوا بيوتهم هلا عن جديد، عم بتساعدوا بهذا الموضوع بعيدا عن المنشآت الكبيره، خلينا نقول او المتعهدين؟
3: طبعا اكيد هذا الشيء موجود، بس نحن محافظين قلت لك على جوده الانتاج. نحن مثلا ما عندنا دهاناتنا والله عندي نوع مثلا اول ثاني ثالث، لا نحن محافظين على جودتنا كزياتي عالي الجوده، عندي كاكريليك كله نمبر 1، يعني نحن محافظين على جوده الانتاج والمواصفات الفنية. تمام.
0: اليوم دهانات أمية كيف بتكسب ثقة المستهلك والزبون؟ كيف بتشدوه بقسمكم؟
3: نحن عاملين دعايات طبعا وإعلانات، إن كان بالمعارض، نحن شاركنا بمعارض الأعمار إكسبو كله شاركنا فيه وعطينا يعني نحن يعني بشكل عام لمحة عن دهاناتنا، ونزلنا بروشورات يعني، وحتى في كتير ناس بتجي إنه مشان تاخذ وتجرب، وفي ناس جربت ورجعت. هذا الشيء يعني واضح، يعني دهانات أمية لليوم قائمة، يعني هي الشركة من عام الستينات هي تأممت، وهي الشركة لليوم رغم الظروف اللي مرقنا فيها بسوريا ما وقفت ولا يوم، حافظين قلت لك. برجعوا بقول جودة الإنتاج والمواصفات الفنية، ونحن جاهزين لتلبيه أي طلب إن كان خارجي أو داخلي، حتى خارج
0: إن شاء الله نتمنى دائما. نحن قبل ما نختم مع حضرتك أستاذة جودي، خلينا نقول شو المطلوب بقسم المبيعات والتسويق إن كان من الإدارة مباشر أو من جهات معنية لحتى أنتوا تقدروا على تحصلوا المنافسة بالسوق، هي شغلة كتير صعبة. شو المطلوب أنتوا اليوم تطلبوه؟ إن شاء الله هيك منحاول نحن توصل
3: أرسالي. بس كتسويق يعني ممكن أنه نعمل يعني جولات، ننزل دهاننا بالسوق، أو بالأحرى نعمل عروض، عروض بشكل عام يعني، عروض مو أكثر يعني.
0: هي بتبين لكم كل التوفيق. بدي أتشكر الأستاذة جودي حميدي بقسم المبيعات والتسويق. هلا بدنا ننتقل لعندك أحمد، لكن الختام من عندك، من المكتب الإداري اللي بلشنا من عنده لنختم من عندكم أحمد مع الأستاذ مصطفى. أكيد المطالب هي كانت كتيرة، كانت بالنسبة من الزيادة بالأيدي العاملة بسبب نقص الأيدي العاملة، تطوير وتحديث الآلات، أيضا الحوافز اللي طلبوها العمال. بالنسبة للحوافز الإنتاجية هي نوع من التحفيز لتساعد العمال وتشجعهم أكثر على الشغل. معك أحمد.
4: شكرا ألفت، فعلا يعني وصلنا لخواتيم هاي الجولة، وبرجع مرة أخرى لمكتب المدير العام الأستاذ مصطفى فيصل خطاب. أستاذ مصطفى مرة أخرى يعطيك ألف عافية.
5: لا عافيك يا رب.
4: خليني أختصر لك بالعموم بكلمتين، الناس بتحب شغلها، كان في يعني حرص على هذا المكان وفي انتماء. خليني أقول هذا اللي أنا استشفيته من خلال جولتي. بس أنا شو المطلوب؟ ما حدا طلب شيء، الأمور تمام، وأكدوا على موضوع التسويق، بدهم أومية ترجع على السوق مثل ما حضرتك حكينا ببداية الحلقة. بدي منك كلمة للعمال عندك بالشركة، وعد.
5: والله أنا أول شيء بودهم أنه مثل ما حافظوا على المأمن نحافظ عليهم، لأن هن جزء لا يتجزأ من هذا المأمن، كعمال، كيد عاملة، كمهندسين، كعمال، كحرس، أنا كلهم بقدرهم وبحترمهم. بودهم بخير إن شاء الله وتعالى، إذا المعمل رجع مثل ما كان إن شاء الله وتعالى وأفضل، فبتتحسن أمورهم إن شاء الله، أمور الحوافز، أمور الكذا، بندعمهم على قدر ما فينا طبعا يعني كجهة عامة. فنحن بنحافظ عليهم، لأن نحن أي شيء بلزمهم يعني منحسن عليه أو منحسن نطلبه ما منقصر أبدا.
4: طبعا هذا شيء ضروري يعني، اليوم فكرة الانتماء للبلد ونسوريا بعد التحرير هذا شيء طبيعي، أنه اليوم كلنا بدنا نشتغل، ما في وقت للكلام، بدنا عمل. أستاذ اليوم عنا مشكلة المحروقات والتيار الكهربائي، وهو كيف عم تتجاوزوا هاي القصة، موضوع المازوت، موضوع الكهرباء، الحفاظ على خطوط الإنتاج؟
5: عنا الكهرباء موجودة ما شاء الله هون متوفرة، فنحن نظامنا مو تشغيل يعني كل الدوام، فنظامنا نحن منشغل منطفي، من عبية دوي من عبية أرشلون، فما عنا استهلاك قوي للطاقة، ومع هيك مع أنه عم ندفع فواتير منيحة يعني، مع هيك عم نحاول نرشدها شوي ونخففها يعني إلى حد ما، لأني الفاتورة عم تجي كتير كبيرة عم استوى شغلنا طبعا يعني أرشلون، في غيرنا بجوز تجي فاتورته أكتر، مثل ما عامل البلاستيك، ما عامل الحقل، ما عامل كذا، تجي فاتورتهم أعلى، نحن فاتورتنا بتجي أخف قياسا مع شغلنا كمصلحتنا يعني بتجي أخف، ومع هيك عم نحاول نرشد ومنتجين إن شاء الله وتعالى إذا الله شاء وأمر يعني نركب طاقة شمسية ونخفف شوي من السحب. عم نفكر
4: أكو شي طلب من وزارة الطاقة؟
5: الطلب عام، مو طلب من عنا بس، كل المواطنين، مو بس نحن يعني بالتخفيض، لأني صارت يعني حتى تعبئة السيارة صارت شي وجع القلب يعني، فواتير الكهرباء إلى حد ما يعني مقبولة.
4: أستاذ مصطفى عندي سؤال هيك بس فضولي يعني، أنتوا عم تنتجوا بناء على الطلب بالسوق ولا إنتاجكم كميات محددة بغض النظر عن الطلب؟ يعني في عندي طلب اليوم كمية، بنتج هاي الكمية بوقف الطلب الإنتاج حسب الطلب ولا لا؟
5: نحن سابقا الإدارات السابقة كان في عنده خطة إنتاجية، فهو ما عنده مشكلة إذا باع أو ما باع بيحقق الخطة الإنتاجية، فبالتالي نحن وقت جينا استلمنا هون في عنا مواد مصنعة من 2022
4: 2022 ولم تباع،
5: فهو همه أنه يحقق أمام المؤسسة تبعيته أو أمام وزارته يحقق الخطة الإنتاجية بغض النظر من بعد أو هذا الشيء غلط. نحن إذا ما في بيع أنا ما بشتغل.
4: أنتوا على الطلب أنا.
5: أنا بشتغل على الطلب، فأنا مستودعي ملان، أنا بتابع مستودعي، ناقص مستودعي بكمل، فأنا أحقق الخطة الإنتاجية وأخسر البضاعة؟ لا.
4: ما في خطة إنتاجية هون؟
5: في خطة إنتاجية بس عم بحاول يعني أوازن بيناتهم، بس مو أحقق الخطة الإنتاجية من أول ربع من العام أو نص العام وأحط البضاعة في المستودع. البضاعة إذا ما كانت جديدة بالتصنيع بتفقد رونقها، تفقد يعني الزبون يعني طلع لها بنظرنا غير نظرة، عرفت كيف؟
4: بأقل من دقيقة انتهى الوقت تماما. في شيء جديد؟ في خط جديد؟ فكرة جديدة لدهانات أمية؟
5: والله
4: إبداع جديد. خليني أقول
5: نحن نحافظ على اللي وصلنا له، عرفت كيف، وعلى المنتجات اللي عنا ونسوقها صح إن شاء الله وتعالى، وترجع لنا إن شاء الله الجهات العامة وترجع الثقة بيننا وبين المواطن وبيننا وبين المستهلك. هذا أكبر إنجاز بالنسبة لنا.
4: إذا مستمعينا، أنا بدي أشكرك كثير أستاذ مصطفى فيصل خطاب، وأنت المدير العام للشركة العامة للدهانات والمواد الكيماوية. شكرا لحضورك معي. وشو المطلوب؟ رفعنا لك المطلوب، وبدي أقول تم الطلب إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. ألفت جولتنا خلصت برشة دهان حقيقة بيضوا الشباب الشركة العامة للدهانات، لكل الناس السوريين، شركة سورية تستحق الدعم، ولندعم منتجات بلدنا. ألفت لعندك.

0: أحمد، أكيد مثل ما قلت بيضوها وصناعتنا مو بس حيطان عم تتلون، صناعتنا هي هالناس المبدعين السوريين اللي عم يثبتوا كل يوم إنه الإتقان هو سر البقاء. من إذاعة دمشق كنتوا معي أنا الفت سليمان وأحمد الشامي، تضلوا بخير، لاقونا بحلقة جديدة
1: أكيد من برنامج شو المطلوب بمكان جديد. ودائما نقول شو المطلوب لتكون دائما سوريا رقم واحد، ونقول ونفتخر صنع في سوريا. ألقاكم. شو المطلوب؟

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الموجز، السيد الرئيس أحمد الشرعي يتلقى دعوة رسمية من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 خلال الفترة من 8 إلى 10 من كانون الأول في أبوظبي. سوريا تهنئ جمهورية الصين الشعبية بمناسبة ذكرى التأسيس 77. إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام تنفي عقد اجتماع بين الحكومة السورية وميليشيا حزب الله وتؤكد أنها ادعاءات زائفة. وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين إزالة أجهزة التنبيه الضوئية والصوتية من مركباتهم الخاصة فورا، والالتزام التام بقانون السير لتجنب المساءلة القانونية. الجامعة السورية للعلوم الأمنية تقرر تمديد فترة التسجيل 2 إضافيين حتى نهاية يوم 3 من تشرين الأول الحالي أمام الطلبة الذين تعذر عليهم استكمال إجراءات التسجيل ضمن المدة المحددة. في الخبر الأخير، المدير

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.
1: بانوراما الصحف، برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات ويحلل أفكار الكتاب ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
0: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل ويضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكامنة وراء الكلمات.
2: طاب مساءكم باليمن والخير والبركة متابعينا الكرام، نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما الصحف، والتي سنبدأها من الشأن السوري.
3: نبدأ ملفاتنا المحلية من العلاقات السورية الأوروبية، فضمن مقال حمل عنوان سوريا والاتحاد الأوروبي ما وراء زيارة كايا كالاس التاريخية إلى سوريا، رأت صحيفة الثورة السورية أنه ومنذ مطلع العام الحالي شهدت تلك العلاقات تطورات متسارعة نحو التطبيع الدبلوماسي الكامل بين الطرفين.
2: صحيح، وقد جاءت زيارة مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس إلى دمشق للتأكيد على هذا التوجه الأوروبي الكبير والمدعوم من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث عمل الاتحاد الأوروبي مؤخرا على تعزيز حضوره في سوريا ودعمها في إعادة الإعمار والاستقرار السياسي والأمني.
3: صحيح، وضمن عملية التطبيع مع سوريا قرر الاتحاد الأوروبي مؤخرا إنهاء تعليق اتفاقية الشراكة مع سوريا ورفع جميع العقوبات الاقتصادية، وهو ما اعتبره المسؤولون الأوروبيون انتقالا من إدارة الأزمة إلى دعم التعافي وإعادة الإعمار ودمج سوريا في النظام الاقتصادي العالمي.
2: فالتطبيع السياسي الكامل بين سوريا والاتحاد الأوروبي يعني وفقا للصحيفة إزالة كل العقبات القانونية والتشريعية والعقوبات التي كانت تحول دون أي مستوى من مستويات التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي، أي رفع العقوبات ورفع اسم سوريا من الدول الداعمة للإرهاب وتصنيف سوريا كدولة آمنة.
3: بالضبط، فهذه الخطوات التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي تؤكد والكلام للصحيفة أن لديه إرادة سياسية حقيقية للتطبيع السياسي الكامل مع سوريا، واعتبار سوريا مساحة لدعم أهداف الاتحاد الأوروبي في التنمية والسلام خلال الفترة القادمة. لذلك فإن زيارة كالاس تمثل إرادة الاتحاد الأوروبي وتشكل عنوانا أوروبيا لمزيد من التعاون مع سوريا في المستقبل.
2: وفي القراءة الختامية للمقال أوضحت صحيفة الثورة السورية أن مسار التطبيع بين الطرفين سيعود بثمار كبيرة جدا على سوريا، فمن الناحية السياسية تعود سوريا باعتبارها دولة طبيعية في محيطها العربي والشرق أوسطي، كما أنها مهمة من الناحية الجيوسياسية للاتحاد الأوروبي، وهذا يمنح سوريا صورة نمطية وذهنية جديدة ليس فقط في عيون قادة الاتحاد الأوروبي بل في عيون الشعوب الأوروبية، بأن سوريا التي ظلت تعاني سنوات طويلة بدأت تعود تدريجيا إلى وضعها الطبيعي.
3: وفي ملف سياسي آخر وضمن مقال موسوم به، هل تقترب دمشق وطهران من تطبيع العلاقات؟ توقف موقع الجزيرة نت الإخباري عند الرسائل التي وجهها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى سوريا خلال كلماته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي توحي بأن بلاده تسعى لاختبار إمكانية إصلاح العلاقات مع سوريا.
2: نعم، ونقل الموقع عن الخبير في السياسات الإيرانية فراس الياس قوله بأن إيران فيما يبدو مستعدة لقبول مستوى علاقات منخفض مع سوريا تحكمه المصالح المتبادلة، حتى وإن كان بدون استعادة النفوذ العسكري الذي فقدته.
3: وبالمقابل أكد الباحث السوري عباس شريفة وفقاً لموقع الجزيرة أن سياسة تصفير المشاكل مع الجميع بما في ذلك إيران هي توجه استراتيجي للدولة السورية، لكن مع حل الملفات العالقة مع إيران وإعادة رسم حدود هذه العلاقة.
2: تماماً، وعاد الأكاديمي فراس الياس ليؤكد على وجود تباين في زوايا النظر بين إيران وسوريا، حيث تنظر إيران إلى مستقبل العلاقات بينما سوريا تشترط مراجعة الدور الإيراني السابق وتتمسك باحترام سيادتها وعدم استمرار التعاطي معها بوصفها ساحة للنفوذ.
3: متابعينا الكرام، نتوقف مع فاصل قصير وبعدها نعود لمتابعة الملفات العربية والدولية.
2: البداية من العراق، ففي مقالها الموسوم بلماذا لا يعني انسحاب أمريكا استعادة سيادة العراق، رأت صحيفة القدس العربي أنه يحق للعراقيين عموما النظر إلى خروج آخر الجنود الأمريكيين من بلادهم باعتباره إغلاقا لتاريخ عنيف امتد بصيغ مختلفة منذ الغزو الذي جرى عام 2003 وخلف مئات آلاف الضحايا ودمارا سياسيا واجتماعيا ما تزال البلاد تنوء تحت أثقاله.
3: نعم، ويفترض في انسحاب التحالف أن يعني أن العراق أصبح دولة مكتملة السيادة، لكن هذا في الحقيقة لا ينطبق على واقع الحال، فخروج الجيش الأجنبي يزيل واحدا من أبرز مظاهر انتقاص السيادة فعلا، لكنه لا يحسم مسألة في غاية الأهمية، وهي من الذي يملك القرار والقوة في العراق بعد رحيل الأمريكيين وتحالفهم.
2: بالضبط، فسؤال السيادة أكثر تعقيداً بطبيعة الحال من مجرد وجود جنود أمريكيين أو مغادرتهم، فهل تكون الدولة ذات سيادة؟ تقول الصحيفة إذا كانت جماعة مسلحة داخل حدودها تستطيع أن تهدد حكومتها وتقرر لنفسها من يستخدم أو لا يستخدم مجالها الجوي، وهل يصبح القرار عراقياً بمجرد خروج قوة خارجية إذا بقيت قوة مسلحة داخلية مرتبطة بمصالح دولة خارجية أخرى قادرة على فرض حدود على هذا القرار؟
3: بدون شك، فالحكومة العراقية في الواقع تواجه وفقاً للصحيفة معضلة لا يمكن حلها، وهي تفكيك التداخل بين السلاح والسياسة ومؤسسات الدولة، ومن هنا لا يبدو اعتبار ما حصل بعد الانسحاب فراغاً أيضاً، فإيران وحلفاؤها لم ينتظروا خروج القوات الأمريكية كي يدخلوا العراق، فقد تشاركت طهران منذ الغزو الأمريكي للعراق النفوذ مع الأمريكيين، وبخروجهم يسقط الآن أحد عناصر التوازن التي كانت تحد من اتساع النفوذ الإيراني.
2: وفي نهاية مقالها الافتتاحي، رأت صحيفة القدس العربي أن 30 من أيلول وضمن السياق الآن في الذكر لا يمثل اكتمالاً للسيادة العراقية بأي حال بقدر ما يمثل بداية امتحانها الحقيقي، فالسيادة ليست خروج القوات الأجنبية فحسب، بل احتكار الدولة للسلاح وقدرتها على حماية أرضها وأجوائها وامتلاكها قرارها السياسي.
3: وضمن السياق ذاته وتحت عنوان العراق في مواجهة تهديدات عدة بعد الانسحاب العسكري الأمريكي، علقت صحيفة لوفيغارو الفرنسية على ترحيب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعهد جديد من السيادة لبلاده ودعوته العراقيين اليوم للاحتفال بيوم السيادة، وقالت غير أن عبارات الرضا هذه تخفي واقعا مغايرا.
2: نعم، فهذا الانسحاب يطرح من الأسئلة أكثر مما يقدم من أجوبة، فهو قد يعزز قبضة إيران على جارتها، وكما كانت إيران الرابحة الأكبر من الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، فإن الانسحاب الأمريكي هذا قد يفضي إلى النتيجة نفسها، إذ يمنح طهران هامشاً أوسع لتعزيز وجودها في بيت جارتها العربية الكبرى.
3: وبالانتقال إلى الملفات الدولية وتحت عنوان هل أنهت واشنطن التفاوض مع إيران من نيويورك؟ رأت صحيفة العرب اللندنية أن نيويورك التي كانت خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مساحة نادرة للاتصال غير المباشر بين واشنطن وطهران، تحولت اليوم إلى محطة جديدة للخلاف بين الطرفين بعدما طلب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من الوفد الإيراني مغادرة الولايات المتحدة عقب تعثر المحادثات.
2: لكن طهران قدمت رواية مختلفة تماماً، فقد نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن يكون الوفد قد طرد من الولايات المتحدة، وقالت إن المغادرة كانت مقررة مسبقاً وإن موعدها كان قد أبلغ لوزارة الخارجية الأمريكية منذ 17 من أيلول، ويضع هذا التباين الواقعة في إطار سجال دبلوماسي لم يحسم بعد حقيقة ما جرى وراء الكواليس.
3: نعم، لذلك قد تكون مغادرة الوفد الإيراني نيويورك أقرب إلى إعلان فشل جولة تفاوضية محددة منها إلى إعلان نهاية الدبلوماسية. ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان الوسطاء سيتمكنون من تحويل الاتصالات التي تلت تعثر نيويورك إلى صيغة جديدة، أم أن اتساع الخلاف حول هرمز والبرنامج النووي سيجعل العودة إلى التفاوض أكثر صعوبة.
2: التوتر المتصاعد بين روسيا وبعض الدول الأوروبية توقفت عنده صحيفة الخليج الإماراتية، فضمن مقال موسوم بخطاب نووي ينذر بالأسوأ، لفتت الصحيفة إلى أنه ورغم اللقاءات الباردة التي جمعت في نيويورك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بعدد من نظرائه الغربيين، تجاوز التوتر بين موسكو وعواصم أوروبية كثيراً من الخطوط الحمر، وسط اتهامات لروسيا بتصعيد الحرب في القارة بكل الوسائل رداً على الدعم النوعي الذي تقدمه أوروبا لأوكرانيا.
3: وفي مقابل حماس بعض الأوروبيين للتصعيد، يبدي قادة آخرون مخاوف عميقة من الانزلاق إلى مواجهة مباشرة، إذ يدعو رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف أوروبا إلى الحوار مع روسيا لإنهاء الحرب، آخذاً في الحسبان الخطر النووي ومعتبراً أن الدعم العسكري لن يكفي أوكرانيا العاجزة عن حماية أراضيها من الضربات الروسية.
2: نعم، وتنطلق هذه الرؤية من قراءة ميدانية ترى أن ضخ الأسلحة إلى كييف دون أفق سياسي لن يحسم الحرب، بل سيضاعف الدمار والخسائر البشرية والاقتصادية، وقد يجر القارة إلى حرب نووية.
3: المحطة الأخيرة في رحلة اليوم عبر أقلام الكتاب مع صحيفة المدن الإلكترونية، فتحت مانشيت أبرز استحقاقات الخريف السياسية، رأت الصحيفة أن مصير الشرق الأوسط يرتبط بنتائج الانتخابات الإسرائيلية، إذ ينذر بقاء بنيامين نتنياهو في السلطة بمزيد من زعزعة الاستقرار واستمرار أزمتي هرمز وباب المندب ومواصلة الحرب مع إيران التي سترد بقصف دول الجوار ما دامت عاجزة عن اختراق القبة الحديدية.
2: نعم، ولكن الحدث الأهم هو انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي ستجري أوائل الشهر القادم، فإذا احتفظ الجمهوريون بمجلس الشيوخ ستكون يدا الرئيس دونالد ترامب طليقتين بشأن إيران، وقد تبقى المنطقة مضطربة لعامين آخرين، أما إذا خسروا المجلسين فسيعرقل الكونغرس سياساته، وقد يبادر الديمقراطيون إلى إجراءات العزل.
3: فهزيمة الجمهوريين تبعث الأمل لدى إيران والمنطقة، لكنها تنطوي على خطر جسيم، إذ قد يدفع شعور الرئيس ترامب بأنه لم يعد لديه ما يخسره إلى تحميل إيران مسؤولية هزيمته، فيصب غضبه عليها بوابل من صواريخ توماهوك، بل قد ويلجأ إلى الأسلحة النووية التكتيكية.
2: متابعي إذاعة دمشق الأعزاء، انتهت حلقة اليوم من بانوراما الصحف.
3: نلقاكم يوم السبت القادم مع حلقة جديدة إن شاء الله. إلى اللقاء.

لأن الحقائق لا تقرأ مجتزأة. نربط خيوط المشهد بدقة ليتضح لك جوهر المعنى في الصورة الكاملة.

في كل مرة تقف فيها أمام الصندوق في متجر أو مقهى، تقوم بتمرير بطاقتك البلاستيكية أو هاتفك الذكي أمام جهاز صغير، تسمع صوت نبضة هادئة، وفي أقل من ثانية تمتلك السلعة وتغادر. لا نقود ورقية تنتقل بين الأيدي، لا معادن ثقيلة تطن في جيبك، بل ثوان معدودات تختصر فيها حركة المال كلها. نحن نمر بهذه اللحظة يومياً كأنها بديهية صغيرة، لكن الحقيقة أن خلف هذه النبضة الصوتية ينطلق أمر إلكتروني يعبر المجرات الرقمية في أقل من لمح البصر. فكيف كانت رحلة الإنسان من ميزان الذهب والرقائق الورقية إلى هذا العالم الافتراضي؟ كيف تحمى أموالك داخل شفرات معقدة تسبح في الفضاء الرقمي؟ وكيف يعيد الدفع الإلكتروني صياغة اقتصاد الكون؟ هذه هي الصورة الكاملة لسحر الصفر والواحد. لكي نفهم هذا التحول العجيب، دعونا نعود بالزمن 70 عاماً إلى الوراء، وتحديداً إلى شوارع نيويورك في المناطق المكتظة. في عام 1940، نسي رجل أعمال أمريكي محفظته المالية وهو يدعى للعشاء في مطعم فاخر، ووجد نفسه في موقف محرج بالغ القسوة. من تلك اللحظة ولدت فكرة بطاقة المطاعم الأولى، بطاقة كرتونية صغيرة يمكن للزبون أن يوقع بها ليدفع الحساب لاحقاً عن طريق البنك. ومع مجيء 60ات القرن الماضي، تحولت البطاقة الكرتونية إلى قطعة بلاستيكية ممغنطة، لتبدأ أكبر رحلة شطب للنقود الملموسة في تاريخ التجارة.

تضع بطاقتك أو هاتفك أمام القارئ الصغير، ما الذي يحدث حقا في هذا الكسر الزمني الضئيل؟ تنطلق من الشريحة الذكية أو خاصية الاتصال القريب إشارة مشفرة تحمل شفرة خاصة تسمى الرمز العشوائي. هذا الرمز يسير عبر شبكات الاتصال المحلية سريعاً، يعبر الخوادم المركزية لشركة البطاقات ويطرق باب البنك الذي يحتفظ بحسابك. في أقل من جزء من 1000 من الثانية يقوم نظام البنك بفحص أمرين هامين: هل يمتلك هذا الحساب الرصيد الكافي؟ وهل هذه المعاملة آمنة أم حاول أحد سرقة الحساب؟ إذا كانت الإجابة نعم، يرسل الرد الموافق في الخط العكسي ليظهر على شاشة التاجر كلمة مقبول. رحلة تقطع ملايين الكيلومترات عبر السيرفرات حول الكون تنفذ وأنت لم ترمش بعينك بعد. لكن كيف نأمن على أموالنا المطروحة في هذا الفضاء الإلكتروني المفتوح؟ هنا يبرز عالم التشفير المالي، وهو بناء رياضي شاهق يعتمد على معادلات رقمية بالغة التعقيد. في كل معاملة لا يرسل رقم بطاقتك الحقيقي أبداً عبر الهواء، بل يتم توليد شفرة زائفة تستخدم لمرة واحدة فقط ثم تموت بعد ثواني. فلو استطاع قرصان إلكتروني خطير اعتراض هذه الإشارة في الفضاء، فلن يجد سوى ركام من الأرقام العشوائية التي لا معنى لها والتي لا يمكن إعادة استخدامها. إنها حرب صامتة خلف الكواليس تقودها أنظمة الذكاء الاصطناعي في البنوك لرصد أي سلوك غريب وحماية شريان المال.

وكما اختلفت الثقافات في طريقة عيشها، اختلفت كذلك في تبني هذا العالم الرقمي. في دول شمال أوروبا مثل السويد، أوشكت العملات الورقية على الانقراض تماماً، فمعظم المتاجر لا تقبل النقود الكاش، وحتى كنائس المدن وتبرعات الشوارع تدفع عبر التطبيقات. وفي الصين تجاوز الناس البطاقات البلاستيكية ليعتمدوا كلياً على مسح الرمز الشريطي عبر الهواتف، حتى الباعة الجوالون يضعون الرمز الرقمي على عارضات الخضروات. أما في المشرق العربي فنحن نعيش القفزة التدريجية السريعة، حيث تتشابك المصارف وتتوسع شبكات الدفع لتربط الأسواق المحلية بالبنية الرقمية الحديثة.

التحول نحو المجتمع اللانقدي ليس مجرد راحة شخصية فقط، بل هو ثورة في هيكلة الاقتصاد الكلي للدول. فالنقود الورقية مكلفة جداً، تحتاج إلى طباعة مستمرة ونقل بسيارات مصفحة تحت حراسة أمنية مشددة، ناهيك عن مخاطر التزييف وتآكل الورق. بينما المال الرقمي يتيح للدول معرفة حركة الأسواق ومحاربة التهرب وتشجيع الاستثمار بسرعة وفاعلية هائلة. لذلك تتسابق البنوك المركزية اليوم لإطلاق العملات الرقمية السيادية لتضمن استقرار مالها السيادي داخل هذا العالم الرقمي المتسارع.

ولكن مع كل هذا التطور المذهل في عالم السيرفرات والتشفير، هل هذا النظام الرقمي معصوم من الخطأ؟ تخيل أنك تقف في طابور طويل في إحدى المتاجر الكبيرة، وفجأة ينقطع الكابل البحري أو يتعطل السيرفر المركزي لشركة البطاقات. في تلك اللحظة الخاطفة تتوقف آلاف الأجهزة عن النبض، ويقف العالم الرقمي العملاق عاجزاً أمام شاشة حمراء تكتب عليها كلمة فشلت المعاملة. هنا لا يبقى أمام الجميع سوى العودة إلى الملاوذ القديمة والبحث في عمق الجيوب عن ورقة نقدية أو قطعة معدنية يتيمة تسقط الحساب. إنها المفارقة التي تذكرنا دائماً أن هذا العالم الرقمي الساحر بمقدار قوته يبقى مرهوناً بشريان اتصال دقيق لا يحتمل الانقطاع. في المرة القادمة التي تسمع فيها نبضة القارئ الإلكتروني عند الدفع، تأمل تلك اللحظة الخاطفة. تذكر أنك لا تدفع ثمن قهوتك بقطعة بلاستيك، بل تقود عملية هندسية معقدة تشترك فيها الأقمار والسيرفرات ومعادلات التشفير في أقل من ثانية. إنه المال الذي خلع ثوبه الورقي الملموس ليصير ضوءاً وأرقاماً تسبح في قلب العالم. كانت هذه هي الصورة الكاملة لسحر الصفر والواحد.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: وين بدلتي السوداء؟
1: بالخزانة.
0: كويتي القميص المقلم؟
1: بالخزانة.
0: وجاباتي؟
1: بالكوميدينا.
0: شو هالعيشة هي؟ حرام الواحد يلبس غرض مثل الناس والعالم؟ لك ليش هيك قبت القميص؟ كل هالسنين وما كنا نعرف نكوي قميص؟
1: نعم.
0: هذا قميص ما بينلبس.
1: شبه مكوي، أنا كويته.
0: لسه بتقول أنا كويته؟ شو هالكوي هاد؟
1: إذا ما عجبك الكوي خدوا على الكوة.
0: عال والله، وليش نحن فاتحين بيت؟ شو هالعيشة الزفت هاي؟
1: ما عجبتك الكحلة؟
0: هذا جاري خانوم؟
1: شو بدي إلا؟
0: شو عليه؟ بسيطة.
1: لا تهديد، أنا التانية رح أطق. ما بشتغل شغلة وبتعجبك، إيش وصاير لا؟
0: سألي حالك.
1: أنا سألي حالي وبعرف، لكن انت
0: هلا ليش انت واقفه انت هيك قدامي؟
1: انت ندهت لي.
0: روحي عاد من وشي، روحي.
1: رايحه بدون تنكي.
0: شو هالعيشه الزفت هاي؟
2: ليش ما قلت له لبابا انه الاستاذ بيريد يشوفه؟
3: خفت احكي معه.
2: اخذت خرجيتك من ابوك؟
3: لا،
2: صار لي يومين بدي اقول له لبابا بدي اشتري دفاتر وما عم بقدر.
3: بابا ليش زعلان؟
2: يمكن زعلان من ماما. بس الحق على ماما.
3: لا الحق على بابا.
2: لا الحق على ماما.
3: لا الحق على بابا.
2: حق علينا.
3: ليش؟
2: لانه نحن تركنا ماما تزعل من بابا وتركنا بابا يزعل من ماما.
4: يا حرام، بارح ماما ما نامت.
3: طيب شو بدنا نعمل؟
2: نصالح ماما مع بابا.
3: وكيف نصالحهم؟
2: كيف؟ اليوم مننتظر بابا المساء، ولما بيرجع
3: ايه اول ما بيرجع نهجم عليهم نبوسه.
4: انا ببوس ايده.
2: ومنصالحه مع ماما.
3: لكن بابا بينام لحاله بالصالون.
4: ماما
2: ماما ما عليكم منها، قلبها ابيض بكلمتين بتروق. تعالوا
3: لوين
2: نكتب وظايفنا ونقعد نستنى بابا قدام الباب. فؤاد، يا فؤاد، رشاد، لك ويدان؟
5: نعم ماما.
2: يو، شو عم تعملوا هون؟ ليش قاعدين ورا باب الصال؟
4: عم نستنى بابا.
3: تعالي عادي معنا ماما،
4: بدنا نحكي مع بابا
3: ونصالحه
2: ونروقه. ليش؟
4: اطلعي من هالدواوين ماما.
2: فهمانين على بعضنا ماما؟ طيب قوموا فوتوا ناموا.
3: مانا نعسانين.
2: قوموا مشان دروسكم مشان بكرة.
4: بدنا نستنى بابا.
2: هلأ بياخدكم البرد.
3: أنا بعمل أبيلة.
2: أبوكم بيتأخر المساء.
4: ليش بابا هلا عم يتأخر ومن أول ما كان يتأخر؟
3: أنا بستنى للصباح.
4: وأنا كمان.
2: طيب أنا رايحة نام، لا تتركوا الباب صاق مفتوح. يلا تصبحوا على خير.
4: وانتي من أهله.

0: يجعني بطني بدي أقوم نام.
1: وأبوك؟
0: يعني يجعني بطني وهي وداد نامت على البلاط.
1: وداد يا وداد وداد
2: نام
0: يا حبيبي. أنا بدي أستنى أبوها.
2: أتأخر بابا.
0: أنا بسنتي ما نمت بس عيوني عم تحرقني
2: عطشانة.
1: ومشربي
2: بخاف الضوء مطفي جوا.
0: يا عيب خويفه
1: كل النسوان بخافوا.
2: طيب قوم انت.
0: انا
2: يا عيب وخويف.
0: انا ماني خايف. يلي عطشاني قوم اشرب.
2: يا الله عطشانة.
1: قوم اشربي
2: بخاف.
0: انا بردت بطني عم يوجعني.
1: قوم جيب الحرام من جوا.
0: عم بضحك مالي بردان.
1: إيه لك هالسكوت.
2: عطشانة.
0: اجا بابا اجا بابا اجا بابا.
3: شو هاد شو هاد بابا شو هاد شو عم تعملوا هون؟
2: انا عطشاني بابا.
3: وليش لهلا قاعدين قدام الباب؟
1: عم نستناك.
0: استنى لك بابا.
2: الله عطشاني.
3: تعالي بابا تعالي. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله.
0: بابا.
3: نعم.
0: ماما بسلم عليك. وميت اهلين بابا.
3: ميت اهلين بابا ميت اهلين. تعالوا بابا تعالوا تعالوا. تاني مره بابا لا تستنوني قدام الباب. ما شافتكم امكم انكم قاعدين بهالبرد؟ بسيطه على كلنا. الحق مو عليكم الحق على امكم.

0: وين بشكير؟
1: عندك على ظهر الكرسي.
0: ما في شي على ظهر الكرسي.
1: بيكون على العلاقة.
0: ما في شي على العلاقة.
1: بيكون على التخت.
0: ما في شي على الضراب السخن. لك شو هديت هاد؟
1: تفضل. هاي بشكير تاني. وينك؟ فؤاد بده نطبخ له كوسة.
0: هاللي بدكن يطبخوه.
1: رايحة أنا اليوم لعند أمي.
0: اصطف لي روحي.
1: جاي على الغداء أنت؟
0: لا مالي جاي.
1: هي اقصف عمري لأرتاح.

0: الاكل رح يبرد.
1: ما بدنا نستنى الخانم والدتك. وين امك؟
2: ماما بالمطبخ. بابا
1: نادولها لامكن.
3: ماما ماما
4: تعي. ماما عم نستناكي.
1: قالولها تيجي تاكل.
2: قلك بابا تعي كلي الاكل رح يبرد.
5: كلوا انتو، انا بدي نشف الغساله.
1: الا تترك الغساله وتيجي تتغدى.
2: ترك الغساله وتعي تغدي
5: لحتى خلص تنشيف الغساله بيجي.
1: إلا منين اجتك هالشطارة؟
2: منين اجتك هالشطارة؟
5: إلو لأبوك، ماما من طول عمرها شاطرة وعينها فتحة.
1: إلا لأمك، ما بيمدح حاله غير إبليس.
2: أما بيمدح حاله غير إبليس.
5: إلو هذا الحاضر.
1: إيه الله يحمل معنا.
2: قال إيه الله يحمل معنا.
5: إلو لأبوك الغالي رخص عنده.
1: إلا لأمك، يلي عجبه يقعد ويلي ما عجبه درب الصدمة رد.
5: وحياة عينك ما عاد تقعد بهالبيت ولا دقيقة. حط ولادك وعود وعيشوا بلاي لشوف.
1: يلي طالع الحمار بينزلوا. لا سمعي، انا يلي رح اترك لك البيت.
2: ماما ماما
3: يا ما، يعني ضروري تغسلي الغساله عند الغداء.
5: اسكت انت.
4: الحق علي، كان لازم اغسل الغساله عن ماما.
5: لا ستي، الحق على ماما. خليكن مع ابوكن لشوف.
3: انا جاي مع الحق. الرجال بحب ياكل مع مرته، ومرته عند الاكل بتتركه.
5: ام من وشي بلا حكي اكبر منها.
2: هلا بينك وبين بابا، روحت الغدا علينا.

0: بابا بابا
1: تكون بابا نام.
0: ابي معقول بابا ينام بكير؟
1: الا كان نشوف الضو شلون مطفي.
0: هو بيكون عامل حاله نايم من شان ماما.
1: قديه لكان
0: بابا؟ بدنا نحكي معك كلمه.
1: تعال رشاد، بابا راسه يابس. تعال.
0: لوين؟
1: تعال نشوف ماما.
2: لوين رايحين؟
0: بدنا نواجه ماما.
2: لكن ماما مسكره على حال الباب.
0: تعالوا ندق عليها. دق فؤاد.
2: ماما ماما افتحي. ماما بدنا نحكي معك كلمتين.
0: منيح انتو تزعلتوا، نحنا شو دخلنا؟
1: شو خلاص ما رح تفتح.
2: وبعدين ما بدكم تروحوا تناموا؟
1: مالي نعسان.
0: ولا انا
2: ولا انا.
0: العمل يا شباب.
1: بشو؟
0: بهالمشاكل اللي عم تصير ببيتنا.
2: بابا زعلان من ماما وماما زعلانة من بابا، ونحنا
1: نحنا ضايعين بين طرفين.
0: عندي فكرة لوضع حل هالأزمة المستحكمة بين ماما وبابا.
1: وشو هي؟
0: اجتماع يا شباب.
1: وين الاجتماع؟
0: حقوني من المطبخ. جبت الورقة والقلم؟
1: جبت دفتر الوظيفة.
0: عال اكتب.
1: شو اكتب؟
0: بدنا نكتب رسالة نرفعها لبابا.
2: رسالة شو؟
0: رسالة نطالبه فيها بالعودة للصلح والصلح والوئام مع ماما العزيزة.
2: والله معقولة؟
0: اكتب بابا العزيز.
2: اكتب صديقنا بابا أحسن.
1: لا منكتب أخونا أبو رشاد.
2: لا هي مو حلوة. اكتب أخونا أبو وداد.
0: هلأ من دون ما نضوي الوقت خلينا نكتب له لبابا ونفهمه هالزعل يلي بينه وبين ماما عم بيأثر علينا. صح؟
1: صح.
0: وعم بيأثر على دراستنا.
2: صح.
1: وعم يأثر على أكلنا.
0: صح. اكتب لشوف صديقنا العزيز بابا، باسمنا نحن أولادك نكتب لك هذه الرسالة.
3: مين؟
4: أنا نديم.
3: نعسانة بدي نام.
4: افتحي الباب لقلك، في كلام بدي أحكي معي.
3: شو هالكلام بقى؟
4: ممكن تفردي وشك شوي؟
3: ها
4: أكتر شوي.
3: ها
4: كمان شوي.
3: ما بقدر، نازلين بنات أداني.
4: تفضلي.
3: منين هذا المكتوب؟ من عند أخي؟
4: لا اسمعي،
1: دعودنا يا ماما نروح كل يوم على المدرسة وانت عم تضحكينا،
0: ولما نرجع من المدرسة نلاقي الأكل عم بيستنانا وفوقه كلمة حلوة.
2: من يوم ما اشتغل الآلو قلنا بينك وبين ماما ما عاد بيتنا مثل الأول. زنتي صرت أنا وأخواتي مثل الغربة.
1: ماما ما عاد شربت القهوة على البلكون، ولا عاد سقت الزريعة،
2: ولا عاد كملت لي خياطة فستاني.
1: زر البنطلون مقطوع من يومين وحالتنا حالي.
0: وبابا ما عاد سهر بالبيت ولا عاد اطلع لي على وظايفي.
2: بقى إذا مو من شاننا؟
1: من شان الزريعة اللي تعبتوا فيها زرعتوها حتى ما تدبل،
0: وحتى نعرف نكمل هاليومين بهالحياة ونعرف ننجح ونرفع راسكم.
2: وفي الختام تقبلوا فائق الاحترام من أصدقائكم رشاد، وداد،
1: فؤاد.

0: الزوجة
1: سامية جزائري،
0: الزوج طلحة حمدي، والخمسة بعيون الشيطان أحسان أبو الشامات، عمر ولبنى السعدي، طارق وماجد الشيخ. التأليف أحمد قبلاوي، الموسيقى سهيل عرفة، إخراج تيسير السعدي.

0: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447، 0987-810-950، وكونوا جزء من الحكاية. متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: كل سيجارة تشعلها قد تبدو لحظة عابرة، لكنها تترك في جسدك أثراً لا يزول بسهولة. فقبل أن تشعل سيجارة جديدة، تذكر أن صحتك ليست شيئاً يمكن استعادته دائماً.
2: الحقيقة حق، ومعرفة المصير حق. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب المفقودين وعائلاتهم.
3: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام، فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: قادة وأبناء. قادة وأبناء.
1: إدوارد الثامن ضحى بالعرش من أجل الحب. كان يملك كل ما يمكن أن يحلم به رجل، عرشاً ينتظره، وتاجاً سيضعه فوق رأسه، وإمبراطورية كانت بريطانيا العظمى في قلبها. لكن إدوارد الثامن أراد شيئاً آخر، امرأة لم يكن مسموحاً له وفق قواعد عصره أن يتزوجها ويحتفظ بالعرش. في 20 من كانون الثاني عام 1936 توفي والده الملك جورج الخامس، فأصبح إدوارد ملكاً لبريطانيا. كان في 42، شاباً نسبياً بالنسبة إلى ملك، ويحظى بشعبية واسعة، فقد كان أميراً لويلز قريباً من الناس، وزار مناطق تضررت من الكساد الاقتصادي، كما عرف باهتمامه بالفئات الأقل حظاً، وكان أيضاً أول ملك بريطاني يحمل رخصة طيران. لكن حياته الخاصة كانت تحمل أزمة أكبر من أن يخفيها القصر. كان إدوارد يريد الزواج من واليس سامسون، وهي امرأة أمريكية مطلقة، وهنا تحولت العلاقة الخاصة إلى أزمة دستورية وسياسية، لأن مكانة زوجة الملك لم تكن شأناً شخصياً خالصاً، فالمرأة التي يتزوجها الملك تصبح ملكة، وبالتالي كان اختيارها مرتبطاً بمؤسسات الدولة وحكوماتها، وأصبح أمام إدوارد خياران لا ثالث لهما، إما أن يتخلى عن المرأة التي يريدها أو يتخلى عن العرش. والده لم يكن موجوداً ليقدم له النصيحة، وحكومته لم تكن مستعدة لقبول الزواج بالشروط التي أرادها، وحتى المقترحات التي سعت إلى إيجاد صيغة تسمح له بالزواج مع بقائه ملكاً لم تحظى بقبول الحكومة وحكومات دول الكومنولث. وفي 10 من كانون الأول عام 1936 اتخذ إدوارد قراره بالتنازل عن العرش. لم يكن التنازل مجرد إعلان شخصي، فقد احتاج إلى إجراء قانوني خاص، لأن النظام الدستوري البريطاني لم يكن يتضمن آلية عادية لتنازل الملك عن العرش، وأقر قانون إعلان تنازل الملك عن العرش لتنتقل السلطة إلى شقيقه ألبرت. وفي اليوم التالي تحدث إدوارد إلى شعبه عبر الإذاعة، معلناً أنه وجد من المستحيل أن يقوم بواجباته كملك من دون المرأة التي يحبها. لكن المفارقة أيها الأحبة أن قراره لم يكن مجرد قصة رومانسية، فالتنازل نقل العرش إلى شقيقه ألبرت الذي أصبح الملك جورج السادس والد الملكة إليزابيث الثانية لاحقاً، أي أن قرار رجل واحد غير خط خلافة العائلة المالكة وأعاد رسم مستقبل الملكية البريطانية لعقود. أما إدوارد فعاش بقية حياته بعيداً عن العرش، وفي عام 1937 منح لقب دوق وينتر وتزوج واليس سامسون في فرنسا. عاش بعدها خارج بريطانيا معظم حياته، وتولى خلال الحرب العالمية الثانية منصب حاكم جزر البهاما بين عامي 1940 و1945، قبل أن يعود إلى الحياة الخاصة حتى وفاته في باريس عام 1972. هل كان إدوارد أنانياً لأنه وضع حبه فوق واجبه، أم شجاعاً لأنه رفض أن يعيش حياة لا يريدها؟ ربما لا توجد إجابة واحدة، لكن قصته تترك سؤالاً يصلح لكل أبناء الأسر الحاكمة. عندما يولد الإنسان ليكون ملكاً، هل يبقى من حقه أن يختار حياته مثل أي إنسان آخر؟ شكراً للمتابعة مستمعين الكرام، دمتم بألف خير ومحبة وسلام.
0: قادة وأبناء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. سوريا تهنئ جمهورية الصين الشعبية بمناسبة ذكرى التأسيس 77. القائم بعمل السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع يلتقي الوزير الأسبق وعضو البرلمان اللبناني لواء أشرف ريفي ويبحث معه سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات. لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية تبحث مراجعة وتطوير القانون رقم 19 المتعلق بالحياة القنصلية. إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام تنفي عقد اجتماع بين الحكومة السورية وميليشيا حزب الله وتؤكد أنها دعاءات زائفة. وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين إزالة أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية من مركباتهم الخاصة فورا وبالالتزام التام بقانون السير لتجنب المساءلة القانونية. الجامعة السورية للعلوم الأمنية تقرر تمديد فترة التسجيل 2 إضافيين حتى نهاية يوم 23 الحالي أمام الطلبة الذين تعذر عليهم استكمال إجراءات التسجيل ضمن المدة المحددة. وفي خبرنا الأخير، بمشاركة 120 شركة من 18 دولة انطلاق معرض 360 فود سيريا للصناعات الغذائية في دمشق. نهاية الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.
2: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.
0: لكل شريط ذكرى، وراء كل شريط لحظة لا تنسى، وراء كل تسجيل حكاية تنتظر أن تروى. من خزائن أرشيف إذاعة دمشق نستعيد الحلقات والأصوات واللقاءات التي تحمل ذاكرة الثقافة والأدب والفن. لكل شريط ذكرى، الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.

0: عارف راضي، اليوم كنت عم فكر بموضوع كبير.
1: هات لنشوف.
0: ليش مرات منختار بالعاطفة ومرات بالعقل، وكيف هاي الاختيارات بتأثر على حياتنا؟
1: أيوه والله متقل العيار اليوم لك صابر. علم الموضوع بسيط، القلب بيقلك هاتا والعقل بيقلك فكر مرتين، بس المشكلة لما صوت القلب يعلى والعقل يقلب سايلنت، يعني يهمس همس.
0: بالضبط. وأنا شخصياً اتخذت قرارات كبيرة بالعاطفة وقرارات تانية بالعقل، وكل واحدة كان إلها نتيجة مختلفة.
1: عال عال، هات لنشوف لك شو كان أصعب قرار عاطفي أخدته.
0: آخ هذا يا صاحبي، مرة قررت أني أترك شغلي هيك فجأة.
1: أيوة.
0: لأني حسيت أنه ما عم يعطيني السعادة بحياتي. بس بعدين حسيت أنه القرار كان متسرع.
1: حلو. وانت شو كان موقفك؟ اندمت بعدها ولا شو؟
0: ايه والله، بس بيني وبينك اتعلمت انه لازم نوازن بين القلب والعقل.
1: يا سيدي اسمع، هي انا كمان عندي حكاية.
0: ايه.
1: بزماناته اجتني فرصة عمل كبيرة، بس كانت هالفرصة بتفرض علي اني اترك البلد وروح اعيش بمدينة تانية بعيدة.
0: تمام. وانت شو كان قرارك؟
1: والله يا صاحبي، عقلي كان عم يقول لي روح، ويقول لي هاي فرصتك اللي ما بتتكرر، بس قلبي شو كان عم يقول لي؟ لك وين بدك تروح حط شنطة؟ تفكر بعيلتك برفقاتك بصحابك بحبابك. وبعد فترة يا رفيقي، لأني سمعت كلام قلبي، حسيت أني ضيعت أكبر فرصة بعمري.
0: والله من أصعب القرارات بين الطموح والارتباط.
1: صحيح، بس اتعلمت انه كمان لازم نوازن بين عواطفنا وبين المنطق. ما بصير هيك نندم على قراراتنا اللي بناخدها.
0: يعني كلنا مرينا بمواقف بتخلينا نفكر مرتين، والقرار الصحيح هو اللي بيجمع بين القلب والعقل.
1: طيب برأيك صابر، ممكن يكون في شي طريقة نقدر ندمج فيها بين القلب والعقل؟
0: اكيد لازم نسمع لقلبنا، بس ما ننسى نفكر بالعواقب، يعني نعيش العاطفة بس عقلانية.
1: يعني مثل ما بيقولوا، العقل زينة واللي فاقدته حزينة.
0: بالضبط يا راضي، لازم نكون أذكياء، نعرف إمتى نسمع لأي واحد فيهم.
1: بس لك صابر، لما القلب يصرخ العقل أحيانا بيصير مثل الجار يلي عم يندق فوق راسه بسمير.
0: بس الجار أحيانا بيحميك من المشاكل.
1: اسمع اسمع، عايز ذكرتني فيها. مرة كنت عم بشتري سيارة جديدة، قلبي وقتها كان عم بيقلي لك اشتريها يا ولد، اشتريها فورا، بس عقلي ما كان عم بيقلي غير فكر بالميزانية. ولك يا راضي، فكر باللي بدك تدفعه واللي بده يضل عليك وشو بده يبقى معك.
0: طيب وانت شو عملت بالنهاية؟ اشتريتها ولا لا؟
1: والله بيني وبينك قويت قلبي واشتريت السيارة. بس بعد اسبوع واحد اكتشفت انه نسيت احسب المصاريف اللي لازم حطها على السيارة والقروض اللي بقياني عليها.
0: هي نتيجة الاختيار بالعاطفة يا صاحبي.
1: ايه بس والله كانت سيارة حلوة. لازم واحدنا يكون دايما حكيم نفسه لحتى يختار الصح.
0: صح. والاختيار الصحيح هو اللي بيخلينا نعيش بسلام مع حالنا.
1: وإن شاء الله يا صاحبي نلاقي دائما التوازن بين العاطفة وبين المنطق.
0: إن شاء الله.
2: يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: هنا إذاعة دمشق.
1: وهذه سهرة الخميس.
0: ليش سهرة الخميس مميزة؟ لأنه اليوم الخميس مميز،
1: لأنه دايماً الخميس له خصوصية عند السوريين.
0: صحيح، بس أنا رح أعطيك معلومة. بعد المغرب نحن بدينا بالجمعة، لما بتغيب الشمس بيبدأ يوم جديد، فنحن هلأ 10:30، يعني يوم الجمعة وهو يوم مبارك، يمكن طاقة يوم الجمعة المبارك
1: في هذه الليلة المباركة. مساء الخير مستمعي إذاعة دمشق في برنامج ولنا لقاء. في الإعداد والتقديم
0: أحمد الشامي
1: وديما نيوف، وليسوا بعيدين عنا في غرفة الإخراج
0: عبد الرزاق نعمان
1: ومهر بركات.

0: جديد والكفوري على هواء أثير إذاعة دمشق.
1: شو بقول وشو بدنا نقول لزملائنا الرائعين يلي موجودين بالكنترول، طارق حجون، وائل مرعي. شو بدنا نقول لهم مثل ما عم يقول وائل؟
0: أحلى شباب،
1: منورين الكنترول، ووصل خير لكم.
0: خليني أمسي أنا أيضاً على الشباب، إن قبل ما يكونوا زملائنا رفقة، طارق حدا بعرفه ممكن من بدايات العمل مع بعض، طارق حجون مساء الخير، وائل الأنيق والهادئ، أنا هدوءك بيخوفني وائل مرعي مساء الخير، وفي هذه هيك تحية خاصة سبيشال شوي لزميل عزيز كمان على قلبي،
1: عندنا مناسبة كمان حلوة اليوم،
0: بارك له.
1: نبدأ الحلقة بمناسبة، شو رأيك؟
0: إن شاء الله هيك الأجواء كلها فرحة فرح. حسن كان جو بدي أقول له إن شاء الله التمام على خير يا حسن، وإن شاء الله دايما بالرفاه والبنين، بدي وجه تحية لك ولا العروس حياة، إلا إن شاء الله تعيشوا حياة حلوة.
1: شو كمان؟ وإن شاء الله يا حسن كنجو أنت وخطيبتك بتكونوا أجمل قلبين وأجمل روحين، وتكون الأيام القادمة لكم دائما كلها حب وفرح وخير وسعادة يا رب.
0: مسا الفرح.

0: بنروح لأول فقرات مسانا لليوم، فقرة تحدي الختام وميكس حلو مستمعينا بين رواقة على الكلاسيكيات العربية، غنية من 99 وغنية من 2012. نبلش تحدي الختام.
1: ما بدنا نقول أغاني اليوم، تعال هيك نحكي عنه وماهر بيحط الختام. اليوم أغنيتين بجننوا ورائعين كتير،
0: منافسة قوية اليوم.
1: ايه منافسة قوية، وأحمد هوا مع حدا وأنا هواي مع حدا، بس بدنا نقول ما رح نقول.
0: طيب خلونا نبدأ بأول ميكس اليوم، أول تحدي. غنية بترجع مستمعينا، هي تعتبر من روائع ملحن بركات ما في ورد، كتب نزار فرانسيس ولحن أكيد الموسيقار الراحل ملحن بركات، وطبعا طرحت رقميا هذه الأغنية ضمن روائع ألبوم اسمه روائع ملحن بركات. نسمع سوا هذه الأغنية اللي طبعا طلعت بال 2012 ما في ورد.
2: بيطلب مي الورد بيبقى سكوت، بسقيته شوي شوي عالسكت بموت.

0: شوي شوي عالسكت بيمور.
1: الغنية الثانية اللي اخترتها طبعا هاي الغنية هي غنية ديما. أما الغنية اللي اخترت لكم إياها فهي تعود لعام 1999، كلمات صفوح شغالي وألحان شاكر الموجي طبيب جراح.

0: يا من الناس وقت بتضحك جواتها هي الضحكة ألف آه ووجع. إن شاء الله ما حدا بيشوف الوجع.
1: نحن كنا من الجراح. الصوت راح عندي أنا ماهر. سلامتنا أكيد وسلامة كل واحد عنده جرح يا رب. إن شاء الله تجي. خلاص ماهر بده يحكي. الله يسلمك.
0: سلامتك. سلامتكم لله. خلينا نروح لفقرة أمس استمعنا. خلينا نهرب
1: نهرب.
0: أمس استمعنا
1: أكيد. شو يا ماهر بده يحط أغاني ماهر.
0: أمس استمعنا. بكل لحظة وبكل آن وبكل ثانية وبكل ساعة نسمع إذاعة دمشق. هذه الإذاعة التي لم تبقى فقط إذاعة سمعية، لا صارت مرئية وفينا نشوفها ونتابعها من خلال برامج مرئية ومن خلال أيضا البث المباشر عبر الاستوديو. فقرة خاصة أمس استمعنا مستمعينا هي. أنتوا إذا عندكم أي شيء حابين تحكوا فيه على برامج إذاعة دمشق بعتونا عبر الواتساب ونحن نديم أهلا مرش نقرأ مشاركات. خلونا نقول المشاركات اللي عم توصلنا
1: أكيد رح نسمع اقتراحاتهم. شو بتحبوا يكون في برامج؟
0: نعم.
1: شو سمعتوا برامج؟ شو البرامج اللي بتحبوا أنتوا تسمعوها؟ طربية، خدمية،
0: منوعة، خلينا نقول رياضية،
1: سياسي، أي شيء نعرف هيك هواهم شو بيحبوا أكثر عشان كمان ركز نحنا على الشيء اللي بيحبوه
0: بالضبط. أول رسالة وصلت بأمس استمعنا رح ناخذها من العزيز ونيس بسام يعقوبيان من حلب، يقول اقترح برنامج خاص بالتراث الغنائي العربي. في عنا كذا برنامج، مثلا نور والسرور لمقدمي برنامج ولنا لقاء أحمد الشامي وديما ليوف ولكل كادر العمل عبد الرزاق نعمان ومهر بركات المحترمين. ونيس بسام يعقوبيان يكتب من حلب، تمنياتي أن يرى البرنامج النور، تصويته بروح لملحم بركات. مع تحيات ونيس. مرحبا ونيس،
1: مساء الخير. أكيد تحية لكل مين عم ينضم لنا على الواتس أب. وبلشت المشاركات بأعداد كبيرة، بحس أكتر شي يوم الخميس الناس كلها ناطرة السهرة. أحمد مساء الخير لكم، منورين.
0: عبد الرحمن طيارة،
1: عبد الرحمن طيور،
0: حكينا مع
1: إنسان الطيب.
0: صحيح صحيح،
1: تعرفنا عليه. ما كنا نعرف قديش لما بنحكي مع الأشخاص
0: تقربي منه أكتر،
1: نعرفهم أكتر.
0: معي مشاركة أيضا من إيجا، أعتقد أوكي إيجا بتقولي سعد مساكم أحمد وديمة والماهر وشو ماهر. راح أختار ملحم بركات وهديكم إياها. أوكي صوت جديد لملحم بركات.
1: أنا شو قلت لكم؟
0: أهم شيء بالبرامج ما يتغير برنامجكم لأنه أحلى سهرة معكم. شكرا يا إيجا.
1: شكرا لك يا أحلى إيجا. وإيجا كمان قلب أخذناها تعرفنا عليها
0: لك هو وكتير حبيت الدردشة معه
1: وفهمة، حبينا ثقافة وفهمة.

0: بدي أعلق على الأغنية الحطة ماهر، بتستاهل إنه نعلق عليها. ومثل ما بنعرف أحمد، نحن مركزين على الأغنية ببرنامجنا لأهمية الأغنية كحافظة لتجارب البشر، لآلامنا، لأفراحنا، ومعلم هي ودكتور وطبيب بنفس الوقت. الغنية مهمة كتير، عم تقول إنه أنا حبيتك بكل إخلاص وعطيتك كل شيء وآخر شيء طلعت خاين. فأنا بدي أقول للفعلا بيعانوا من هاي القصة، حبوا بصدق وعطوا كل شيء وآخر شيء طلع الآخر خاين، لي يتدمروا ولي ينهاروا، لأنه هذا من أصعب الامتحانات لتعبر بروحك لمكان أهم ولشخص آخر قد ينتظرك بوعي أعلى من وعيك. ساعدك هذا الحزن والألم والخذلان والخيانة، ساعدتنا لنطلع لوعي جديد وبعد جديد ونترفع عن هالشي. لا تنهاروا وما بتوقف الدنيا عند شخص
1: 100%. طيب.

0: الغنية حلوة هدية للجميع. الصبايا نور الهدى إيمان ومروة راح بتقول ديما اللطيفة أحمد الراقي شكرا صبايا طبيب جراح أنا متمني تروح الغنية تربح اليوم. تحياتي للجميع بصوت لطبيب جراح. يا سلام صرنا صوتين بصوتين على فكرة. بتذكرني بأيام الدراسة أنا أيهم. مرحبا أيهم أنا أحمد.
1: أيهام جديد أهلا وسهلا بأيهام.
0: أنا عهد من حمص العادية بصوت لجورج والسوف وابنتي صوت لمرحم بركات. شكرا لكم ما استفدنا شيء كما صار ثلاثة ثلاثة.
1: يا جماعة شوفوا الكلام أنتو ما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت إذا ما سقيته شوي شوي عالسكت بيموت.
0: طيب اختاروا الغنية بتحبوها. اختاروا الغنية اللي بتحبوها ورجع بذكر انتم عم تهلا بفقرة أمس استمعنا إذا عندكم أي شيء لإذا على دمشق نسمع أكيد. طبيب جراح كمان تصويت جديد في معي مشاركة قديمة من أوكي محمد العمر عم بيقول برنامج الخدمة يسأل عن برنامج المفتاح. نعم هلأ البرنامج إن شاء الله سيعود قريبا برنامج المفتاح. فحسب يعني إدارة البرامج أكيد البرامج الخدمية مكملة معكم. وشكرا لأنه برنامج المفتاح أنتم عم تطالبوا فيه فوجه تحية لكل الزملاء القائمين على هذا البرنامج. وإن شاء الله يعني بقسم البرامج متابعين سيعود البرنامج قريبا والصوت لملحم بركات. ديما كمان
1: سجل ملحم.
0: لا سجلت
1: أي عم بس أنا.
0: لا في عندي هلأ صرنا خمسة لجورج.
1: لا أنت زايد حدا لجورج.
0: والله خمسة
1: بأربعة.
0: يسعد لي مساكم حباب الحباب حبايب القلب منورين. تحياتي لكم إلى أفراد إذاعة دمشق المحترمين مع ملحم بركات. بعطي صوتي لديمة هي تختار شو بتحب.
1: صفرين ثلاثة
0: أحزير شو دول الصبايا الثلاثي إيمان ونور الهدى ومروة. هذا صار تحيز. تفضلي ديمة شو تختاري كلمة الحبركات غنيتك اختار هاتي الصوت.
1: شكرا إيمان ومروة.
0: أحلى مساء وأحلى رواء دمدوم وأحمد بختار أكيد طبيب جراح. أوكي تحية كبيرة لماهر وعبد الرزاق. قبل ما أرجع لك يا ماهر ما زلنا بفقرة أمس استمعنا وإذا عنكم أي شيء ملاحظات لا يحلو المساء وصارت الخميس إلا معكم برنامج الرائع ولنا لقاء. ومع هذه الأمسية الجميلة والرائعة اقترح وجود برنامج يهتم حلو. سبحان الله من شوي كان عم تحكيني ديما
1: كنا عم نحكي أنا وأحمد
0: بالحرف.
1: تماما
0: عم تقلي أحمد فكرة مواهب وكذا بالرسم والغناء والكتابة
1: وكنا عم نفكر نخصص حلقة من ولا
0: شفتي كيف إنه أمس استمعنا هي للمستمعين أساسا
1: أفكار.
0: سبحان الله الصوت راح لملحم بركات
1: عم يقترح وجود برنامج مواهب شعر ورسم وغناء وكتابة أدبية وحلو
0: جميل أفكار. أحمد أماني طبعا وجهه تحية مع ملحم بركات أم ممدوح أيضا من حما من يسكن الروح بالقلب مكان هو ذلك العزيزة
1: أحمد لمين صوت أحمد أماني
0: لملحم
1: سجلتها
0: الله على الإبداع شو الأغاني الرائعة. شكرا إيجا. طبيب جراح قبل السلام. أوكي طبيب جراح وأنا بصوت لطبيب جراح كمان صوت جديد لطبيب. شكرا شكرا. وماهر أخذ صوته. لا لا لا أخذ صوته لماهر خلاص. أوكي ماهر صوت لجورج وأنا بدي أضيف صوتي على فكرة. مثل ورد والفلو لأزمين الأحلى إنسان لأحلى إنسان لمشق العريقة. مثل ورد لأحمد الشامي. مثل ورد لديمة. تحياتي على الأغاني الحلوة لأم ولا على اليوم ماهر صراحة.
1: طارق أكيد مساء الخير يا طارق من حلب يسعد أوقاتكم نورينا أكيد.
0: أم أنا عم تقول شو هن الأغاني طبيب جراح و
1: والله خليها تتابعنا هلأ بتعرف ما رح نقلك طبيب من نتائج التصويت مبين
0: ومرحب بركات. مساء الورد ديما الله يسعد لي مساكم معكم عبد الكريم من ريف حما منورين. أنا بصوت ما في ورد بيطلب مي.
1: مساء الخير لعبد الكريم من ريف حما وأهلنا كلهم بريف حما منمسي عليكم. وشو هاللمة هي هيك من المحافظات كلها كتير حلو. يلا كملوا كمان تصويت على الواتساب وشو بتحبوا احكوا يعني
0: طيب
1: يعني الهواء لكم هاي فقرة لكم.

0: حزير من اجت لعندي هلا على الاستوديو العصفوره. وصلت العصفوره وجابت لي اخبار وخبريات.
1: هي العصفوره مو مخبيه بالجبل
0: والله يعني. اجت لنشوف على مين حتتصل العصفوره. ام انس اعطت صوتها لجورج والسوف. سلام على المخرجين. السلام عليكم، يسعد مساكم بنور النبي محمد عليه الصلاه والسلام. ابو موفى من الشاغور، مساء الخير ديما، مساء الخير سيد احمد الشامي. انا بتمنى شو صوت لملحم بركات. قديش بنبسط ديما وقت حدا يصوت لملحم بركات. وياريت طلعونا برنامج كل شيء مذيع قديم تعملوا مقابله معه. السلام عليكم ابو موفى، فكره حلوه مش غلط.
1: مذيعين القدماء
0: هلا
1: في منهم مريض، في منهم الله يشفيهم
0: يا رب،
1: ما رح يكفونا العدد لبرنامج حقيقه، بس ممكن بالقادم من الايام عم نفكر نحن نطور شيء ولنا لقاء ونستضيف هيك مفاجآت للناس
0: إن شاء الله. دع عنك حزني فقلبي بات يألفه كحزن يعقوب لما غاب يوسفه، تأبى القصائد أن تنبيك عن وجعي فلا تلم شاعرا أخانته أحرفه، منذ اكتويت بنار البعد صار دما دمعي وما برحت عيناي تنزفه.
1: حلو بلشت المواهب.
0: الله.
1: الله يا إيجا، يا سلام.
0: تحياتي للكل، يسعد مساكم وسهرني معك يا ماهر.

0: ومن فقرة أمس استمعنا لفقرة
1: سهرني معك. مين رح يسهر معنا اليوم؟ مين القلب والروح يلي رح تكون شريكتنا على الهوى اليوم لنتعرف عليها وتطير العصفورة لعندها ونعرف عنها أكتر ونحبها أكتر؟ أحمد عطى رقم بس أنا ما عرفتني.
0: أعطيت رقم؟
1: ما بتعرفني.
0: لكم الصراحة سبحان الله.
1: هلا نحن ما بنعرف مين بس خلونا
0: ما بعرف المفاجأة. أنا أعطيت رقم والله ما بعرف. أنا أعطيت رقم للشباب الكونترول ما نعرف. أنا اخترت رقم لعلى التاني.
1: ألو مساء الخير. يا مساء الياسمين.
0: مرحبا.
2: أهلين.
0: شو الأخبار؟
2: تمام الحمد لله.
0: نور.
2: لحسن الحظ يعني.
0: لأن نحن مبسوطين فيك يا نور.
2: المرة أنا مؤمن.
1: آه نور والله يا نور هيك أخذنا الرقم بالطاقة بالشعور. أحمد قال بدي اختار هيك بقلبي سبحان الله.
0: نور شو أخبارك؟
2: الحمد لله أنا بنبسط بتسمع الإذاعة وبالأخص برنامجكم.
0: ليش برنامجنا تحديدا يا نور؟
2: هيك بحسه قريب هيك قريب عن المستمعين.
0: نور شو بتشتغلي بالحياة؟
2: أنا مخصصة هندسة.
0: هندسة.
1: حلو.
2: أي بس اشتغل بهندسة الحياة.
1: يعني عاطلة عن العمل.
0: صعب هندسة الحياة.
2: إيه والله هندسة الحياة أصعب من الهندسة.
0: كتير صعب نبني علاقة ونأسس علاقة مزبوط.
2: إيه والله أكيد.
0: لأنه قديش حلو إنه وقت نأسس العلاقة وهي العلاقة ما بتنهار. قديش هذا المهندس اللي بنى هاي العلاقة قديش هو قوي. إيه
2: لازم تكون على أساسات.
0: أعطيني أساس أي علاقة يكون قوية باش مهندسة نور.
2: أول شيء وأهم شيء الصدق الوضوح.
1: برأيك بيهدموا أي شيء هدول ممكن يهدموا أي علاقة بالدنيا؟
2: هلا أنا بالنسبة إلي إيه والله.
1: حتى بين الأخوة وبين الأصدقاء وبين كل شيء.
0: كم بناية نور باش مهندسة نور كم بناية انهدت بحياتك اليوم؟ أنا بحكي عن الشيء الوجداني مش طبعا.
2: والله إذا جينا للأمانة وللمصداقية في عدد بزعل يعني. لما تكون أنت حدا واضح وحدا صادق وحدا بيعطي من قلبه بتكون الهدم أكبر والزعل أقوى.
1: ليش أحمد صحي؟ نسأل هيك نندردش مع بعض. ليش دائما هو الطيب والصادق هو اللي بيكون؟
0: ما في إنسان ما بيقول أن حاله طيب على فكرة.
1: لا بتلاقي الطيبين هن الأكثر وقوعا بالغدر. يعني هل بسبب طيبتهم وصدقهم هل أن بيصدقوا الآخرين؟
0: ممكن الطيبة الزيادة كمان بتملل بالعلاقة. حلو الإنسان يكون قوي وحلو الإنسان اليوم يكون في عنده قدرة على مواجهة الحياة. كمان أكون مستسلم وبقول طيب
1: كيف بدي أكشف أنا كيف بدي أكشف مثلا نور أو أنا صح يا نور نحن
2: تكون قوي شيء وإنك تكون عم تعطي ثقة لأشخاص شيء ثاني يعني أنت عم تعطي ثقة بالمقابل تلاقي هاي الثقة ما كانت في مطرحها أكيد رح يتأثر بالأخص لما يكون الأشخاص اللي أنت وثقت فيهم لدرجة إنه غاب كتير مثلا حتى لو كانت من الدرجة من الدائرة الأولى أو من الدرجة الأولى في منهم هي تكون صعب.
1: ماهر في حزن وسع المدى هاي بدنا هي لابسة نور لبس
0: نور يا نور
1: في وجع ما نور
0: لا بالعكس في وجع حاس في طاقة كتير حلوة نور
1: أنا عكسك حاسة نور فيها وجع شو يا نور؟
2: هلا على قد الوجع على قد الطاقة الحلوة ما بعرف أنا حدا هيك.
0: العصفورة وصلت لعنا يا نور. تعرفين العصفورة؟
2: لك.
0: أول شيء بتقلي العصفورة إنه نور أنت حدا بيطلب كتير بالعلاقة تمام؟ ملحة كتير حدا بلح حدا بيحب يكون هو خلينا نقول هو آخر النقطة انتهى أنه أنا نقطة انتهى أداء العصفورة عم تحكي صح
2: هلا على قد العطاء بدك المقابل مو هيك بيقولوا
0: ما بعرف أنا عم بسألك عم تقول العصفورة أنه أنت حدا بتحبي تقول أنا ونقطة انتهى بعدي خلاص، ما بدي جملة أخرى.
2: نوعاً ما
0: مزبوط كلام العصفورة
2: أحياناً.
0: أنت عاطفية لدرجة فظيعة، يعني عاطفية وبتبحثي عن الكمال، وهذا شيء مسبب لك إرهاق ووجع راس كتير.
2: هلا الكمال لله.
0: والنعم بالله. أنا قصدي الكمال الكمال الوجداني.
2: مثل هي أنا فكرتي إنه مثل ما أنت عم تقدم من مواصفات، من شعور، من تعامل، من صدق، من نفس القدر يعني بالمقابل. ما بعرف أنا، يمكن هي شوي
0: عامله عقده. عم اقول لك ان عم تقولي العصفوره انه انت حدا بيقول للطرف الثاني كون صح معي. طيب
2: إيه، ما هي لما بتكون انت صح مع الشخص اكيد بدك،
0: ممكن تكوني خطا انت بوجهه نظرك صح، بوجهه الطرف الاخر ممكن تكوني على خطا،
3: بس هو لازم يصير نقاش وحوار وحسب الاخر.
2: تماما يعني الموضوع بالمجمل.
3: لما أنا بحبك أو إيه، عفوا نور، لما أنا بحبك وأنت إلك مكاني بحياتي بغض النظر صديق أخ حبيب، لما أنا بخطئ وأنت بتحبني بتجي بتواجهني بخطئي، مو بتجي بتغدرني.
2: تماما.
0: نور عم تقول، نور عم تقول العصفورة أنه أنت حدا بنك نصائح. حلو هي بنك نصائح، يعني أي حدا عنده موضوع ضايع بيجي لعندك وأنت بتحط إجر على إجر، بتقول اسمعوا شو بدي أقول. مزبوط هذا الكلام؟
2: مزبوط، بس من دون حط إجر على إجر.
0: بما معناه يعني. لا توقفي لي على الكل. بالمطبخ ما كتير شاطرة، ليش؟
2: لأنه غذائية.
3: حلو. طيب بدي أسألك.
0: عصفورة خطيرة.
3: أي والله. طيب رح أسألك سؤال يا نور.
2: تفضلي.
3: إذا أنا بدي أقول في حدا انتصر.
2: في حد شو؟
3: انتصر، ربح.
2: ايه؟
3: مين اللي انتصر وربح؟ الوجع اللي بحياتك ولا نور؟
2: لا، نور انتصرت على الوجع.
3: تمام.
0: نور.

0: ما بعرف ليش انتو اخدتوا صورة عن نور انها موجوعة. العصفورة عم بتقول نور حدا كتير قوي، حدا متصالح مع نفسه، حدا بيبتسم دايما ويعطي طاقة حلوة للناس اللي حواليه. عم بتقول العصفورة، وانا مؤمن بكلام العصفورة، انه نور اسم على مسمى. الوجع بتتخطى بلحظة، وعندها قناعة 1+1=2، واللي بيشوفني بعيني بشوفه بالتنتين، واللي ما بيشوفني أنا عمي عنه لسنين وسنين. نور، كلام العصفورة صح ولا غلط؟
1: اللي أول شيء الوجع هو اللي بيقويني. هو في وجع، بس الحمد لله الوجع هو مثل ما قالت هلا أستاذة ديما، إنه
2: ديما نور، ديما نحن أخوة هون، نحن أخوة وعيلة واحدة. ديما
1: كثير بحبك على فكرة، كثير،
2: وأنا بحبكم كثير، نحن أخوات. أنا وأحمد اتفقنا بهالبرنامج نعمل عيلة وأخوة. إيه
1: الوجع هو اللي
0: بس أوكي، الوجع بيقويني. قولي لي إيه أحمد، أنا قوية، أنا حدا كثير طاقة إيجابية وما حدا بيكسرني، مزبوط هذا الكلام؟ أي ولا لا؟
1: هيك شيء. إيه اللي هي أنا كتير بزت لورا، كتير.
0: وإذا هذا الورا صار قدامك ويا نور، نور، هذا الورا اللي عم زتيه قدام وراك، إذا شاءت الأقدار أنه تشوفيه قدامك، عندك رغبة بالانتقام؟ هيك عم يقول لي. أنت حدا ما بينسى على فكرة.
1: ما بنسى، بس أنا الانتقام ما بنسى بإيدي، أنا بترك الأمر لرب العالمين.
0: ونعم بالله، بس في انتقام، في تشفي، عندك روح التشفي؟ ما في؟
2: لا، أنا شايفة، لا أنا شايفة، لا،
1: بس أنا بعرف الحكمة رب العالمين إنه ما في شيء بيروح هيك، يعني اللي
0: ينأذاك
1: بده يرجع ينأذاك. لو من غيرك مو منك. أنا قناعتي ما بأذي حد،
2: إنه بتآمن بالعدل الإلهي.
0: نعم بالله،
2: أي العدل الإلهي.
0: نور، الصدفة جابتك لعنا ونحن مبسوطين إنه تعرفنا عليك أكثر.
1: والله ونحن بالأكثر كمان.
0: صوتك لمين؟ لجورج ولا لملحم؟
1: والله هنا الاثنين، يعني بس أنا بحب جورج
0: وسوف. نور، شو أكثر سؤال ما حبيتي؟
1: عادي، كلهم حلوين، يعني كلهم
0: الحلو بيشوف كل شيء حلو. شكرا يا نور،
1: كتير انبسطت فيكم.
0: خلي لي
2: أنا. نحن نورتينا يا نور، نورتي هالسهرة الحلوة وما رح ننساكي أبدا يا نور.
0: عن جد بسطت.

0: طبعا هاي الأغنية طلبتها نور وهديناها إياها، طلبتها من المخرج. وهلأ يا أحمد ومن عند ماهر أكيد بنروح للفقرة الأخيرة ببرنامجنا ماذا؟
1: غدا تقول الأخبار.
0: غدا تقول الأخبار.
2: غدا تقول الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعي إذاعة دمشق، وبرنامج ولنا لقاء، وإلى فقرتنا التالية وهي فقرة وغدا تقول الأخبار. بكرة الجمعة 2 تشرين الأول، شوفي عن الأخبار.
0: شو رح تبدأ أحمد؟
1: عادة نسي ببلشوا السياسة واقتصاد، أنا حابب اليوم أبلش برياضة.
0: يلا على الرياضة.
1: نبلش برياضة ونمشي هيك خطوة خطوة. فرنسا مع إيطاليا بكرة قمة
0: إيطاليا
1: فرنسا. إذن مستمعينا بكرة على الساعة 10:15 بتوقيت الشام مباراة تجمع المنتخب الفرنسي وإيطاليا في القمة الكروية الأبرز في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، وتقام على ملعب ستاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس. مباراة كسر عظم تجمع المنتخب البلجيكي مع المنتخب التركي، مواجهة نارية في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية أيضا الساعة 10:15 منيو المنيو بكرة موسع. اختاروا المباراة اللي بتحبوها، خلونا نكملها. أيضا غدا تقول الأخبار المجر وجورجيا منافسات المستوى الثاني من البطولة الأوروبية 10:15. مواجهة عربية من العيار الثقيل ضمن تصفيات شمال أفريقيا لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عام، تجمع المنتخب المصري والمنتخب المغربي 7 المساء. الخمسة يا ماهر بكرة في مباراة ودية تجمع البرازيل مع الهند.
0: حلو.
1: أنا بعشق الكرة الأفريقية صراحة يا ديما، فبكرة في عنا مباراة ودية بتجمع كوديفوار الساحل العاج مع المنتخب الكاميروني الساعة 11 بالليل.
0: أكيد الكاميرون بيني أنا، هيك
1: كاميروني رأيك. أنا
0: كاميرون فريق يعني حقيقة.
1: بما أنه حكينا عن الرياضة اختاروا مباراة اللي بتعجبكم. بكرة في عنا أيضا حدث علمي، وبترك الخبر للزميلة ديما.
0: بكرة عنا خبر، أنا بحب التكنولوجيا أكثر.
1: بعرف أنه كمان متابعة
0: والفلك، بحبها يعني الفلك والتكنولوجيا، لأنه هي قراءة. أنا وأحمد مصرين على الأخبار اللي يعني نستشف الأخبار ونستقرئ القادم،
1: وهي ستكون حدث بكرة انحكى فيها. فغدا تقول الأخبار. نعم.
0: عواصف شمسية تضرب الأرض. لا ما أقوله أنت لأن خبر أنا ما بحبه إلصا.
1: إذن عواصف شمسية غدا تضرب الأرض بحسب ما أعلنت عنه وكالة الفضاء عن وصول عاصفتين شمسيتين قويتين إلى كوكب الأرض بكرة 2 أكتوبر، ناتجتين عن انبعاثات كتلية
0: أكليلية
1: من بلازما الشمس.
0: صحيح.
1: قد يؤدي إلى حدوث عواصف مغناطيسية وتدني ظهور ظاهرة الشفق القطبي إلى مناطق نادرة غير معتادة.
0: هي بتأثر يعني، ممكن تؤثر على الإنترنت، ممكن تأثر على الكهرباء، ممكن نعاني من فقدان شوي بالاتصال أو ضعف اتصالات. معروفة العواصف الشمسية.
1: سلامات لكوكب الأرض على كل، من الفلك للاقتصاد.
0: بدنا خبر حلو بالاقتصاد.
1: يا رب بكرة ينزل الراتب يكون كمان غدا تقول الأخبار.
0: مو بس ينزل الراتب،
1: طالع من قلبي
0: ويزيد الراتب.
1: مؤشر ISM لمديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة، الخبراء يترقبوا صدور هذا المؤشر لتقييم مدى تحسن نشاط القطاع التصنيعي لشهر سبتمبر. أيضا مستمعينا بالنسبة لبكرة في بيانات اقتصادية أمريكية مكملة، يتبع المؤشر الصناعي صدور بيانات طلبيات المصانع والميزان التجاري للسلع ومؤشرات ثقة المستهلك، وهي طبعا تلعب دور كتير كبير في توجيه رهانات خفض أو رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. خلونا نروح للسياسة. بكرة أكيد حيتابع نشرات الأخبار على أثير إذاعة دمشق موضوع رفع القرار الأمريكي التاريخي، رفع الحظر عن شراء الأسلحة وشطب سوريا من حظر الشراء وسط رقب الخطوات التنفيذية الخاصة أيضا بإعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق بعد إغلاق دام 14 عام. موضوع فتح السفارة الأمريكية أيضا حدث.
0: مبروك لسوريا، قديش يعني فعلا خطوة ورا خطوة، وقديش البلد بحاجة يعني أنه ننشال من القائمة السوداء. هذا شيء كتير كبير ومهم للشعب السوري. شفت كل فترة أحمد نحن واقعين كنا بمشاكل كبيرة كدولة سورية، ويا دوب كل مرة شي عم نشيل عقوبات، شي عم نشيل من كل النواحي.
1: إن شاء الله يعني نهود للبلد يا رب لسوريا
0: إن شاء الله، وبدها صبر شوي
1: أكيد. بالأمس مستمعينا للأسف صار في عنا بمحطة تشرين الحرارية أعتقد طبعا وبالمنطقة الشرقية
0: تم الإصلاح حمص. تم الإصلاح اليوم.
1: المتوقع بكرة أن تشهد الحكومة مستمعينا اجتماعات لبحث آلية حماية خطوط إمداد الغاز والنفط التابعة للشركة السورية للبترول.
0: مهمة صعبة كتير رح
1: الله يحميه يعني هاي مرافق البلد ومرافق الشعب الأول والأخير.
0: صحيح.
1: سريعا يعني البرازيل حاليا في انتخابات رئاسية، وطبعا غدا تقول الأخبار ستتحدث عن هذه المواجهة المصيرية بين الرئيس الحالي لولا دا سيلفا وفلافيو بولسونارو، انتخابات الرئاسة في البرازيل. ويعني خلونا نقول في أيضا أخيرا تصعيد بين لندن وطهران على خلفية اتهام بريطانيا لإيران باستهداف استهداف قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية. هذا كل شيء بهم ممكن يصير ضمن غدا تقول الأخبار.
0: في عندي خبر تكنولوجي، أنا حابة كونه متابعة التكنولوجيا وشو عم بيصير، ومستقبلنا كلنا مرتبط بما يقرره أباطرة التكنولوجيا حقيقة بالعالم. عقد عمالقة التكنولوجيا ورؤساء شركات الذكاء الاصطناعي اجتماعات سرية ومباشرة مع بابا الفاتيكان ورجال الدين. أحمد شوف لوين واصل خطر الذكاء الاصطناعي، بهدف صياغة أطر أخلاقية ومعايير أخلاقية، وعملوا شيء اسمه وثيقة الروح. يلي الدين حتى رجال الدين

0: أن يتجاوز المعايير الأخلاقية والروحية للبشر.
1: نعم.
0: فطالبت بوثيقة يوقع عليها أباطرة التكنولوجيا، وهي عبارة عن دساتير أخلاقية للشركات كلها اللي منعرفها. وطبعا البابا والفاتيكان بعثوا رسالة عامة بعنوان الإنسانية الرائعة. فبدهم الـ AI اللي صار اسمه ترامب، بده اسمه SI سوبر، هذا يمكن يصير اسمه قريبا. لازم يكون في انه الذكاء الاصطناعي يتدخل له، انه يكون في إنسانية
1: ورقة وفي ضبط للعملية
0: وضبط. نعم. للشيء اللي بيخصنا نحن كبشر وأديان وروحانية. في شيء خطير، في شيء بخوف، حتى الكنيسة والبابا يطلبوا هالاجتماع وخايفين على الدين والأديان بالعالم. إذن ما منعرف شو مخبالنا المستقبل.
1: طبعا شكرا ليما يعني على موضوع تعقيب الموضوع الاي اي. لكن قبل ما ننهي حلقتنا لليوم، سريعا عندي مشاركات بدي اراها في برنامج ملعبنا الخضراء، اعتقد سيعود. عم نمسي على الاذاعه الراقيه العريقه، اذاعه دمشق، والرفيقه والصديقه، فالف تحيه لكل المذيعين والمذيعات
0: ومخرجين ومخرجات.
1: تحيه لكم جميعا. علي من طرطوس، يسعد مساكم. مساء الخيرات ايضا من انتصار، عم تعطي لملحم بركات. أب السامي عقوبيان، شكرا كثير، عم يحكي على برنامج عالم رقمي. وشكرا ل
0: هالقلب الحب الحلو اللي رح نختم فيه الحلقة.
1: نور الهدى، إيمان ومروة.
0: طيب حسوب الأصوات،
1: حسبت الأصوات، 11 صوت لجورج وستوف، 10 لملحم بركات.
0: مبروك يا أحمد، مبروك يا ماهر، مبروك لكل من صوته لجورج. سداويها يا مقرى
1: سهرت الليلة داريها. كلمات صفح شغالة وألحان شاكر الموجي وغناء جورج وسوف، غنية من عام 1999 فازت بالتحدي. شافوني أهل مدان
0: من كتر الفرح بيغني. كانت سهرتنا معكم اليوم رائعة جدا، سهرة الخميس المميزة. كل خميس هيك أنا بنطر هالطاقة الحلوة، هي صباحية الجمعة. كل الحب لكم مني بالاعداد والتقديم ديما نيوف و
1: احمد الشامي. مبروك عليك شهر تشرين، حبوا لتشرين و
0: تشرين. منودع ايلول اكيد، شهر الحب والجمال، ومنقول له ولنا لقاء يا ايلول بالعام القادم. وفعلا مرحبا يا تشرين.
1: طبعا تشرين هو شهر الحكايات الهادئة، شهر القهوة الساخنة مستمعينا. فأهلا بنسمات تشرين الحلوة، تشرين اللي فيه عبق الشتاء.
0: واليوم 1 تشرين افتتحنا أول حلقة اليوم الخميس أنا وأحمد. يا رب يكون تشرين فصل جديد بحياتنا، فصل حب وأمل، شيء تأملنا كتير يتحقق بهالفصل. ولنا لقاء دائما مع الحب والتشرين والخير والنسائم مع ديما وأحمد.
1: وكل الشكر للزملاء من فريق الإخراج عبد الرزاق نعمان، والإخراج بكل حب وخير وبركات ماهر بركات. إلى اللقاء.
0: ولنا لقاء.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الحادية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن رفع سوريا رسميا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض الشامل لتراخيص التجارة الدفاعية عبر تعديل لوائح أيتار، ليدخل حيز التنفيذ بدءا من الأول من تشرين الأول لعام 2026. وزير المالية محمد يسر برنية يبين أن العلاقات الاقتصادية والمالية بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية أخذت مسار شراكة وتعاون. إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام تنفي عقد اجتماع بين الحكومة السورية وميليشيا حزب الله، وتؤكد أنها دعاءات زائفة. سوريا تهنئ جمهورية الصين الشعبية بمناسبة ذكرى تأسيس 77. وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين إزالة أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية من مركباتهم الخاصة فورا، وبالالتزام التام بقانون السير لتجنب المساءلة القانونية. وفي الخبر الأخير، الجامعة السورية للعلوم الأمنية تقرر تمديد فترة التسجيل يومين إضافيين حتى نهاية يوم 23 الحالي أمام الطلبة الذين تعذر عليهم استكمال إجراءات التسجيل ضمن المدة المحددة. نهاية الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.

رحلة في عوالم الطرب. أيها المستمعون الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سلطنة.

عنادل كثيرة تصدح على أفنان شجرة الغناء في سوريا، لكل منها خصوصية وتفرد، بما يملأ الفضاء السوري الرحب بترجيعات وأنغام متنوعة، أنغام بعضها سار على درب الغناء الحديث السهل الممتنع، والبعض الآخر اختار الطريق الصعب عكس التيار السائد باختياره الغناء الطربي الأصيل، بمقدرته الصوتية النادرة، بشخصيتها الفنية الرصينة، متحدية الظروف الصعبة. روبا الجمال

أيها الأحبة، ربى الجمال تستحق لقب مطربة بجدارة، تقف بشموخ على رابية من رواب الطرب الجميل، تجدو بصوتها القادر والصادح معظم الأغاني العذبة التي تجتذب الأسماع، تستهوي المهج، تبهج الأحاسيس بأداء وإحساس مرهف بالكلمة واللحن.

ربا الجمال، قامة شاهقة من قامات الفن العربي، شجرة باسقة في حديقة الطرب يطيب الجلوس تحت أفنانها لسماع ما يصدر عن أوراقها من ألحان تنبعث مع الهواء العليل، تنبعث مع الإبداع أثناء التغلغل بين هذه النسمات. ربا الجمال مسيرة حافلة في الطرب والشجن، وهذه المسيرة أمانة في أعناقنا، فدعونا لا نفرط بها. ربا الجمال، الصوت الصحيح.

أيها المستمعون الكرام، كانت ربا الجمال تعشق الغناء، لكن الأهل عارضوا فكرة احترافها للغناء فأرسلوها إلى فرنسا لدراسة الطب، وكانت في السنة الثانية عندما عادت إلى مصر والتقت هناك الصنباطي ومحمد سلطان وعمار الشريعي، وغنت في دار الأوبرا مع فرقة الموسيقى العربية بقيادة سليم سحاب، وقدم لها وديع الصافي شهادة تقدير وإعجاب بصوتها وقدرتها. في عام 1980 اعتمدتها إذاعة دمشق مطربة من الدرجة الأولى، وصنفت ضمن المدرسة الكلثومية. كانت ربا الجمال من أشد المعجبات بفن أم كلثوم بشخصيتها ومسيرة حياتها، لكن ربا الجمال غنت أم كلثوم على طريقتها بأسلوبها الخاص بصوتها النادر وبأدائها الساحر.

أيها المستمعون الكرام، إن صوت ربى الجمال نادر الوجود بين الأصوات النسائية العربية، فهو يغطي مساحة تزيد عن الديوانين، كانت تؤدي جملا غنائية صعبة بكل يسر وسهولة، وتنتقل بين مقام وآخر بكل حرية وعذوبة، تضيف لصوتها تلك الزخارف المدهشة في العرب الصوتية، فتصل بأسماع الحضور إلى حد الإبهار، تنساب الكلمات بصوتها في منتهى الدفء الإنساني والأداء التعبيري المتقن، بإحساس مرهف شفاف ومأساة تنبض باللوعة والشجن. ربى الجمال.

أعزائي المستمعين، تألقت ربا الجمال في جميع أشكال وألوان الغناء، فأبدعت في غناء القصائد الكلثومية، وأجادت في الأدوار والموشحات، ورقص صوتها مع الطقطوقة. شاركت في مهرجانات عديدة، منها مهرجان المحبة، مهرجان قرطاج، ومهرجان قلعة حلب، ودار الأوبرا المصرية، في حفلات مؤتمرات الموسيقى العربية أيضا، وحفلات التلفزيون السوري، ونالت أكثر من 20 جائزة من مختلف دول العالم.

أيها الأحبة، امتلكت ربى الجمال الموهبة العظيمة، وهي صوت قادر حساس يعد من أندر الأصوات العربية على الإطلاق. قال فيها الفنان القدير وديع الصافي: ربى الجمال مطربة قديرة متمكنة، صوتها رائع وجميل. وقد عملت معي في حوار قيس وليلى في دار الأوبرا المصرية، أدهشتني بقوة صوتها وسحر أدبها.

أيها المستمعون الكرام، كانت ربى الجمال تخلق من الكلمات العادية والألحان البسيطة تعابير جميلة غنية بالشجن والإحساس المرهف المعبر عن شفافية روحها ومأساتها التي رافقتها على مدى مسيرتها الفنية. في أغنيات كثيرة أدتها ربى الجمال كانت تستخدم صوتها بمساحته الغنية بطريقة العرض الصوتي في منتهى الحنان والدقة والذوق السليم والتعبير الفني الرائع بلا أي نبرة صراخ. وقد كانت دقيقة جدا في أغنيات أسمهان، لا سيما عندما أبدعت في أغنية يا طيور، ثم غنت أيضا من أجمل أعمال أم كلثوم اسأل روحك الرائعة التي أبدعت وأضافت إليها من إحساسها وتميزها عن سيدة الغناء العربي أم كلثوم ربى الجمال.

أيها الأحبة، ربى الجمال في ذروة عطائها الفني رحلت عام 2005 وهي تقف بشموخ على رواب الطرب، شدت بصوتها العذب أجمل الأنغام وأصعب المقامات، فاستهوت القلوب وزحرت وجدان السامعين. هي من مواليد حلب عام 1966 واسمها زوفيناز قربتيان. رحلت ربى الجمال، الغائبة الحاضرة، الشجرة الباسقة في حديقة الطرب الأصيل الذي يطيب الجلوس مع صوتها الساحر. كانت تكتئب من الإسفاف في الغناء وتحب سماع أم كلثوم ووديع الصافي، وكتبت لابنها الوحيد رسالة في عيد ميلاده بأن يكمل رسالتها في الغناء في هذه الحياة، وهي رسالة الفن الأصيل ربى الجمال.

أيها الأعزاء، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة اليوم، حتى نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل. هذه أطيب تحية، وإلى اللقاء.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: ابتسم مع الشعراء.
3: وأغوص في الشعر القديم فأنتقي ما ليس ملتبسا ولا مبذولا، وأكاد أبعث سيبويه من البلا وذويه من أهل القرون الأولى، فأرى غبيا بعد ذلك كله رفع المضاف إليه والمفعولا.
2: أبو هند نزلت عليه يوما فغداني برائحة الطعام، وقدم بيننا لحما سمينا أكلناه على طبق الكلام، فكان كمن سقى الظمآن ظلا وكنت كمن تغدى في المنام.
3: فأنشأ يقول: مر الجراد على زرعي فقلت له: إلزم طريقك لا تولع بإفسادي. فقام منهم خطيب فوق سنبلة: إنا على سفر لا بد من زادي.
2: كيف حالك؟
3: حي أرزق.
2: وزوجتك؟
3: حية تسعى.
2: كتب الأدب بالعديد من طرائف الشعراء تعكس ذكاءهم وسرعة بديهتهم وحسهم الفكاهي. نسمعها ونبتسم سويا. ابتسم مع الشعراء. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ابتسم مع الشعراء. ابتسامات جديدة نتمنى أن ترتسم على وجوهكم، وخاصة عندما سأخذكم إلى العصر الجاهلي في رحلة مع النقد وطرائف النقد وكيف كان يغار الشعراء من بعضهم.

سنبدأ مع امرئ القيس، أشهر الشعراء في العصر الجاهلي، وهو من أصحاب المعلقات. معلقته الشهيرة التي تقول: قفا نبكي من ذكرى حبيبا ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. وهو الذي وصف فرسه أيضا وقال: وقد أغتدي والطير في وكناتها، بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكرا مفرا مقبلا مدبرا معا، كجلمود صخر حطه السيل من علي. الله الله يا امرؤ القيس.

مرة من المرات يحكى أن امرأة القيس تبارز مع علقمة بن عبد التميمي في الشعر، وكانت أم جندب زوجة امرئ القيس هي الحكم. فتأملوا حكمها وهي تحتل مكانة الناقد. أمرت اللي بدها تحكم؟ معناتها الأمور. تعالوا نسمع.

قال امرؤ القيس قصيدته التي كان يقول مطلعها: خليلي مرا على أمي جندبا نقض لبانات الفؤاد المعذب. وقال علقمة قصيدته التي مطلعها: ذهبت من الهجران في غير مذهب ولم يك حقا كل هذا التجنب. واستطرد كل منهما في وصف ناقته وفرسه، فلما انتهيا شو عملت مرته لامرؤ القيس يا حزركون؟ حكمت بالجودة لعلقمة، حكمت بالجودة لعلقمة. فسألها امرؤ القيس عن السبب، فقالت أنه في وصف فرسه اضطر أن يزجر فرسه ويحرك ساقيه ويضربها بصوته في قوله: فللساق ألهوب وللصوت درة وللزجر منه وقع أهوج منعب. أما فرس علقمة فما اضطر أن يضربها، بل هي تدرك الخيل في المعركة من تلقاء نفسها في قوله: فأقبل يهوي ثانيا من عنانه يمر كمر الرائح المتحلب. وهذا يدل على أن فرس علقمة معتاد على دخول المعارك، لأن صاحبها يشارك باستمرار، وهذا يدل أنه شجاع قوي. أما فرس امرؤ القيس فهي غير معتادة دخول المعارك. يعني شو قصده يعني معناته مرته؟ يعني امرؤ القيس جبان؟ المهم اللي صار إنه غضب امرؤ القيس وكاد ينفجر من غضبه، وقال لها: ما هو بأشعر مني ولكنك تحبينه، فطلقها. ضروري تعمل حكم لك، طلقت.

ينتقل إلى النابغة الذبياني، وهو أحد أشهر شعراء العصر الجاهلي أيضاً ومن أصحاب المعلقات. معلقته شهيرة وكانت تقول: يا دار ميت بالعلياء فاستندي، أقوت وطال عليها سالف الأبد، جلست فيها أصيلالا أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحد. ومن أشهر القصص التي حدثت معه قصة خيمة سوق عكاظ وحكمه بين الشعراء. تضرب للنابغة الذبياني قبة من الجلد أدم في سوق عكاظ ليحكم بين الشعراء ويفاضل بينهم. محاكمة الخنساء وحسان بن ثابت. دخلت الخنساء على النابغة فأنشدته مطلع مرثيتها في أخيها صخر: قذم بعينك أم بالعين عوار. فقال النابغة طاربا: لولا أن أبا بصير يعني الأعشى أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر الناس. وأضاف: أنت أشعر من كل النساء. فردت الخنساء بطرافة وثقة: ومن كل الرجال أيضا. فانتفض حسان بن ثابت غاضبا وقال: أنا أشعر منك ومن أبيك ومنها. إنه على مين يعني؟ ما بيطلع لكم معي.

وأيضا من قصص النابغة الذبياني الاعتذار الذكي من النعمان بن المنذر الملك. كان النابغة الذبياني شاعر بلاط الملك النعمان بن المنذر ومقرب منه، حتى حسده الشعراء فوشوا به وزعموا أنه وصف زوجة الملك، كان اسم المتجردة، ما بعرف شو يعني، بس المهم كان اسم المتجردة، وصفها في قصيدة وصفا دقيقا يفوق حد الأدب. غضب النعمان وهدد بقتله، فهرب النابغة إلى بلاد الغساسنة. الطرافة تكمن في طريقة عودته. كتب النابغة قصائد وقصائد وقصائد سميت بالاعتذاريات، هذه كانت شهيرة، جمعت بين الخوف الشديد والمدح المفرط والدهاء، ومنها قوله يصف هيبة النعمان: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. فضحك النعمان من شدة رعب النابغة وعفى عنه وأعاده إلى مجلسه مقربا كما

ننتقل إلى قصة الأعشى مع كسرة. الموقف يقول: سمع الأعشى وهو ينشد: أرقت، وما هذا السهاد المؤرق، وما بي من سقم، وما بي معشق. الحكم الطريف أن كسرى قال حين سمع البيت لأول مرة، قال متعجبا: يتغنى الأعشى يزعم أنه سهر من غير مرض أو عشق، إذن فهو لص. إذا سهران ما له عشقان وما له مرضان معناته هو حرامي. وهكذا نرى أنه تعجل في الحكم عليه باللصوصية قبل أن يسمع البيت الثاني الذي يوضح سبب سهره. البيت الثاني يقول: أرقت، وما هذا السهاد المؤرق، وما بي من سقم، وما بي معشق، ولكن أراني لا أزال بحادث، أغادي بما لم يمسي عندي وأطرق. فأن يمسي عندي الشيب والهم والعشا، فقد بن مني والسلام تفلق. يعني سهران من الهم حرام.

وننتقل بالختام إلى الشاعر الفارس عنترة بن شداد، من أشهر شعراء العصر الجاهلي وأيضا من أصحاب المعلقات، الذي كان يتغزل بحبيبته عبلة، من أشهر قصص الحب في التاريخ، الذي قال فيها مرة: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك.

تعد طرائف وأخبار الفارس والشاعر الجاهلي عنتر بن شداد انعكاساً لحكمته وذكائه إلى جانب شجاعته المعهودة في التراث العربي. هنا سنورد طرفة عن الثور الهائج والجاهل. يحكى أن عنترة رؤيا مرة يبتعد ويهرب من طريق ثور هائج، فالذي رأوه اندهشوا. عنترة بن شداد الفارس العضلات بخاف من الثور؟ فهنا سأل الناس عنترة وقالوا له: أتخاف من ثور وأنت عنترة الذي لا يغفل له باء في المعارك؟ فرد ردا حكيما فأجابهم بكل بساطة وبرود: وما يدري الثور أني عنترة. لا تقولي جواب مفحم، الجواب مفحم. العبرة أخذت هذه الطريقة كمثلا في الحكمة، وتضرب لبيان أن الدخول في جدال أو صراع مع الجاهل لا يفيد، لأن الجاهل لا يعرف قدرك ولا يدرك قيمة فكرك فيهزمك بجهله. حكيم عنترة.

0: إلى اللقاء مع ابتسامات جديدة مع الشعراء في الأسبوع القادم، مع تحيات عبير القاموع وأمير دياب.
1: ابتسم مع الشعراء.

لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447، 0987-810-950، وكونوا جزء من الحكاية. متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: مساء الخير بحلقة جديدة من برنامجنا ذهب سوري. ذهب سوري هو إرادة وإصرار ووعي الشباب السوري بتحويل الفكرة لمشروع والحلم لواقع، مشروع بمجال يعتبر من الأعمدة الأساسية لحركة التجارة السورية. ودائما خلف كل مشروع ناجح شباب سوري آمن بفكرته وكمل الطريق. سوا رح نتعرف على ذهبنا السوري لليوم. يسعد مساك.
1: يسعد مساكي وأهلا وسهلا فيكم.
0: ذهبنا السوري لليوم الأستاذ محمد حسن عجم، نورتنا.
1: الله يسلمك يا رب، أهلا وسهلا فيكم، نورتونا.
0: خلينا بالبداية نخبر المستمعين مين هو الأستاذ محمد حسن عجم.
1: حسن محمد عجم من مدينة حلب، خلقت بالشام وتربيت بالشام وعشت كل حياتي بالشام. بلشنا نشتغل بتجارة، وحلب هي أم التجارة وهي أم الصناعة بهذا المجال. نحن تربينا بالشام وخلقنا بالشام وأخذنا الطابعين، الطابع الصناعي مدينة حلب والطابع التجاري بمدينة دمشق. وبعد دراسة وتمعن بالبلد وإنتاج البلد، فشفنا النقل والشحن هو عصب أي مدينة أو أي بلد بترحلة بالعالم. النقل والشحن واللوجستيك هن عصب الاقتصاد بكل دول العالم.
0: أكيد حلب هي يعني الزعتر البري، هي غائل صابون الغار، هي مدينة الفن والطرب. حلب يعني الخاصرة الشمالية لسوريا. خلينا هيك نرجع للبدايات أستاذ حسن ونخبر المستمعين كيف خلقت ولدت فكرة مشروع الشركة الذكية.
1: الشركة الذكية هي ولدت من معاناة طويلة بمهنة الشحن والنقل، وخبرة طويلة هي تكملة لمشروع، ونحن لسه بقيد إنجازه إن شاء الله، لسه على مرحلة 4-5 سنين قادمة. برجع بقول لك نحن بلشنا بمهنة الشحن ببداية مصغرة، كانت بسنة 2000 بمدينة دمشق، لسه كانت يعني ببداياتها البسيطة بمراحل الأولى. خلينا نقول هذا الطفل اللي بيخلق باللفة. أول مركز عملناه بسنة 2000 كان هو بمدينة دمشق بمنطقة الزبلطاني. كانت هي عبارة عن فكرة أنه نحن نقدر على المعاناة اللي اشتغلنا فيها بموضوع النقل والتوصيل وعدم وجود شركات سريعة، وعدم وجود طبعا هي نسبة ما فينا نعممها، شركات عندها مصداقية توصل بضاعتك بأمان. خلقت لنا فكرة أنه نحن نشتغل بهاي المهنة ونشتغل بموضوع النقل. أسسنا أول فرع بمدينة دمشق بمنطقة الزبلطاني، هذا الحديث بسنة 2000، وبلشنا نشتغل بالنقل الخارجي من سوريا للبنان وللعراق. وكانت بداية كتير بسيطة، عبارة عن مستودع صغير مساحته ما بتتجاوز 50 متر بكادر شخصين.
0: كان في تحديات، في صعوبات واجهت طريقك؟
1: طبعا انت بكل مشروع هو التحدي انه انت تعمل مشروع، يعني هو التحدي قبل ما نروح نحن للصعوبات انك انت تقدر تعمل مشروع، انت تقدر تثبت وجودك. اليوم مهنة الشحن والنقل هي دائما انا بقول لهم هي من اصعب المهن بالعالم، لان هي ما عندك انت اي منتج او اي رغبة تشجع زبون انه اجي يشتغل معك الا موضوع الامانة. يعني انت اليوم بتروح اي شركة نقل بسوريا بغض النظر شو كانت، اليوم انت بتسلمه بضاعة يمكن بالاف الدولارات، هو بيعطيك وصل. الوصل هو عبارة عن ورقة هي نص E4 مطبوعة، تكلفتها ما بتتجاوز خلينا نقول 5000 ليرة سوري بالمطبعة. فانت عم تاخذ هذا الايصال، فانت اليوم قبل ما تدور على شركة الشحن بدك تدور على مصداقيتها على اسمها. فاليوم الشحن هي خدمة، يعني انت اليوم عم تبيع خدمة. انا ما عندي منتج طيب، عندي بسكوتة ظريفة تجي انت تاخذها او قطعة التياب حلوة. فانت اليوم بدك المصداقية لهي الشركة، بدك المرجع لهي الشركة، بدك الاسم. فانت هو التحدي انك انت تبني هذا الاسم، تكون انت مركز ثقة للناس، مركز ثقة للتجار. لان يعني اليوم شركة الشحن هي العارف بكل شيء، يعني هو بيعرف البضاعة من وين طلعت ولوين راحت ومين الشخص اللي استلمها، وعنده اطلاع حتى على قيمته، خلينا نقول الشرائية والمبيعية أو بس الشرائية.
0: تحكي لنا اليوم على الخدمات يلي عم تتقدم للمواطنين من خلال شركة الشحن، يعني هذا القطاع.
1: هلا اليوم كتير خدمات. نحن اليوم بعد ما وسعنا الشركة، والشركة برجع بقول لك هي بلشت من سنة 2000 بفرع واحد بمدينة دمشق بتعداد موظفين ثلاثة. نحن اليوم موجودين الحمد لله ب24 فرع داخل سوريا وخارج سوريا بتعداد موظفين بتجاوز 200 موظف. نحن اليوم وصلنا الحمد لله للتوب خدمات، صار عنا آلية تعمل لكل شيء. اليوم الزبون بيقدر يشحن معنا، يوصل بضاعته دور تدور من سوريا لأي مكان بالعالم، والعكس بيقدر يستورد بضاعة من أي مكان بالعالم لسوريا. موضوع النقل موجود عنا، السيارات الحمد لله موجودة موفرة. موضوع التخزين اللي ما عنده مستودعات نقدر نخزن له. موضوع الزبون اليوم اللي جاي على سوريا جديد بيعرف هي عنده مادة، ما بيعرف شو رسمة، ما بيعرف شو الموافقات. نحن عنا قسم للتصنيف اللي يصنف المواد كلها، يطالع رسمها الصحيح، يا ترى هاي البضاعة بحاجة لموافقة مسبقة قبل ما يستوردها وتقع بالمينا وتأخذ أرضيات ويخسر فيها التاجر ويخسر فيها الزبون. هي بحاجة لتسجيل مسبق، بحاجة لموافقة مسبقة. في مواد نحن اليوم تخضع على هيئة المواصفات القياسية السورية لتواريخ الإنتاج، للتحاليل، للتفاصيل. هذا الحمد لله نحن كله عنا بالشركة في له أقسام. عنا قسم للبنود والتحليل، عنا قسم للمواصفات، عنا قسم للمواصفات والقياسية السورية، عنا قسم للتخزين، قسم للتسعير الشحن البحري، قسم لتسعير الشحن الجوي، قسم لتسعير الشحن البري. نحن متواجدين بكل المنافذ والمعابر السورية الموجودة.
0: أستاذ حسن، حتى نقرب الصورة أكثر للمستمع ونفهم يعني رحلة الشحن خطوة بخطوة، كيف بتمشي عملية الشحن يعني من لحظة الاستلام من الزبون لخدمات حتى التوصيل والتخليص، يعني كل الإجراءات تقريبا.
1: اليوم إذا بدنا نحكيها كقصة تفصيلية، اليوم أنت أول عملية هو بيجي لعندك التاجر أو هو الشاب اللي عنده الموظف هالشركة بسيارة الشركة معه هالكمية من البضاعة اللي بده يصدرها. فأنت دورك كشركة شحن تستلم منه هالبضاعة كعدد، كوزن، كتغليف جيد، وتفرغ هالمعلومات كلها بشي نحن بنسميه الباكينج ليست. المعلومات ترقم الطرود كلها، بتجهزها، تعمل لها فواتيرها، شهادات منشأة، موافقات الصحية، شهادات الزراعية إذا كانت مطلوبة للمادة، وبعدين بتحملها على سيارة. هاي السيارة بتحملها بترتيب معين بتفصيل معين، وبتتجه فيها نحو الأمانة الجمركية اللي أنت حابب تطلع منها. هاي بالنسبة للصادر، إحنا اليوم وجهتنا العراق مثلا، نطلع على التنف، على حدود التنف حاملين السيارة مع كل الوثائق، تصل على الحدود بتقدم بيانك، بتقدم الوثائق، شهادة المنشأ، الفاتورة، البيان الجمركي، الشهادات الصحية، السجل التجاري، براءة الذمة، كل هالوراق هي تقدمها للجمرك. الجمرك بيسجل هالبيان عندك عن نظام شركتك وبيكشف عليها الكشاف، وبتتقاضى الصادرات، بتطلع عليها رسم بسيط اللي هو ما بيتجاوز $2 على الطن، وبتخلص المعاملة، بيسكروا السيارة، بيرصوا السيارة. هالسيارة هي وراقة برجع بتتجه لحدود البلد اللي رايحة لها، لنقول هي خلصت بالسوري طلعت لحدود العراقي، فاتت على الدولة العراقية، أبرزت الوثائق والبيان اللي معك الحدود العراقية، رجعت سجلت البيان، نظمت على البيان السوري بيان عراقي، رجعت عادت عملية الكشف بالنسبة لها، فتحت هالشاحنة، فكت رصاص عليها، بتتأكد انه رصاص سليم، ما فيه تلاعب، ما فيه مشكلة، فتحت هالسيارة، كشفت على البضاعة، تأكدت من المواصفات، طابقت البضاعة اللي موجودة على البيان وعلى الفاتورة وعلى الشهادة المنشأ على البضاعة اللي موجودة بقلب الشاحنة، شيكت عليها، طلعت الرسوم، عملت تصفية، سددت الرسوم، انت رجعت سكرت الشاحنة، رتصت الشاحنة، طلعت من الحدود العراقية لمستودعات الشركة.
0: يعني هاد بمجال البر، بمجال البحر كيف عم بيتم نقل الشحنات؟
1: هلا بمجال البحر لك هي عملية الشحن ما بتختلف كأولوية ووسائق وشغلات أساسية، ما بتختلف كانت بمجال البحر أو البر أو الجو. اليوم نحن بالنسبة للبحر عندك احتمالين، لا أما أنت بتسحب الكونتينر من مينا اللاذقية لمستودعات التاجر، طبعا بتجي بتفوت الشاحنة على قلب المينا اللاذقية، بيشيلوا الكونتينر بيحطوه على ظهر الشاحنة، تطلع هالشاحنة على مستودع التاجر، بتتحمل وبترجع على مينا اللاذقية. طبعا كل الإجراءات الأساسية بتطبق على الشحنة بغض النظر وين، بأي مجال منفذ طالع، بري أو بحري أو جوي. والاحتمال الثاني أنه أنت تجيب بضاعة التاجر على قلب المينا وتحمل الحاوية بقلب المينا، هدول الاحتمالين موجودين. هون بقى بتكون بتتحدد حسب طلب التاجر، حسب حساسية البضاعة، نوعية البضاعة، يا ترى هي بتتحمل يعني ما عندك مشكلة إذا تحملت ونزلت أكثر مرة، هلا البضاعة المبردة ما بتتحمل ما فيك، فأنت بتسحب الشاحنات لأنه في نحن عندنا كونتينرات مبردة بحاجة لدرجة تجميد، في تبريد، في تفريز، يعني حسب المادة ونوعيتها.
0: أستاذ حسن، يعني ممكن يصير، ممكن يكون في كوارث مثلا بالبحر تأثر على الشحنات، مين بيتحمل المسؤولية؟
1: هلا طبعا في كوارث بكل العالم، بالطيران في كوارث وبالبر في كوارث وبالبحر، يعني الله يبعدهم، بس هذا الشيء موجود، ما انه ما انه موجود. هلا اليوم شركات، خلينا نضل بالمجال البحري، اليوم شركات الملاحة البحرية اللي موجودة هي بتأمن على بواخرة وعلى الكونتينر الفارغ، يعني على الحاوية الفارغة. هلا اليوم هذا طلب تاجري، اليوم هي رغبة تاجر، في تجار بيجي بيقول لك اخي اعمل لي بوليصة تأمين على البضاعة. اليوم شركة الملاحة ما بتغطي البضاعة، هي مأمنة على الباخرة تبعها الناقلة وعلى الكونتينر الفارغ إذا صار كوارث. أما اليوم التاجر هو بيقرر إذا يأمن على البضاعة أو ما يأمن. هي لما بيطلب التاجر أنت بتستجر له عروض تأمين، أو ممكن هو يكون عنده شركة تأمين أوريدي بيأمن على البضاعة. هي مثل سيارتك، أنت اليوم حابة تأمني عليها بتروحي بتأمني. في ناس بيقول لك أخي أنا تأميني الإلزامي اللي مفروض علي بمشي عليه.
0: بموضوع تخليص الجمركي تحديدا، يعني ما اكثر الامور يلي لازم صاحب المشروع او التاجر يكون على درايه فيها، وتحديدا يعني التاجر يلي بتعمل مع الاستيراد والتصدير؟
1: اليوم اهم موضوع هو بعمليه الاستيراد والتصدير انه انت تعرف شو البضاعه اللي جايبها، اي بند جمركي لها، الاتش اس كود اللي بفوت عليه البضاعه، حتى انت لا توقع بغرامه ولا توقع برسم زيادة ولا توقع بأي مشكلة. اليوم أي مادة التصنيف الصحيح هو وجهة الجمرك، هو هويته، أنت ما فيك تفوت على أي مكان ما معك هوية. واليوم المادة هويتها هي التعرفة الجمركية، هي اللي بيبني عليها التاجر رأس ماله، بيبني عليها تكاليفه، بيبني عليها إذا هالمادة ممكن يستوردها أو لا، ممكن تكون مادة في إلى بديل بسوريا وهو جابه وتكلف عليها ما يقدر يبيعها. فاليوم الـ HS كود، الرسم الجمركي المحدد للبضاعة، هو أساس عملية الاستيراد كلها.
0: أيضا أستاذ حسن، يعني النقل مو مجرد تحريك بضاعة وإنما أيضا حسابات ومسارات وتفاصيل لوجستية دقيقة، كيف عم بتحددوا أفضل طريق للشحنة يعني، وأيضا آلية العمل ونوع البضاعة أو البلد يلي عم تتجه له؟
1: هلا شوفي، كل شحنه في الى، يعني كل شحنه الى ترتيباتها من حيث الوقت، من حيث التكلفه، من حيث طريقه التنفيذ. في عندك مواد خطيره، في عندك حمولات شاذه مكنات، في عندك حمولات مبرده، حمولات غذائيه. فاليوم انت بيكون عندك اكثر من خط للشحن. هلا الخيار دائما للتاجر، التاجر هو اللي بيختار. في عندنا اليوم نحن بمجال البحر في عندك خطوط سريعه وخطوط بطيئه، يعني خط بيوصل مثلا على مصر ب 48 ساعة، وفي خط بيوصل بأسبوع، كل مين تكلفة. فهون انت عليك تعمل دراسة وتعطيها للشركة اللي حابة تصدر عن طريقك او اللي حابة تشتغل عن طريقك، فانت على هي الدراسة بيقرر هو التاجر على اي خط يسلكه. وفي خطوط ما عندها غير خيار واحد. هلا آلية التنفيذ هي طبيعة الحمولة اللي بتتحكم بآلية التنفيذ. بيجي حدا بيقول لك انا بجيب جوي، اوكي بجيب جوي، بس ما حدا بيجيب حديد جوي مثلا. الجوي هو الالكترونيات للثياب، للمواد اللي بتحمل ريسك. اليوم الشحن البري والبحري، او البري البحري هو اقل كلفه باوقات معينه. اليوم انت بصير عندك اضطرابات بالملاحه الدوليه، فجاه بيغلى الشحن البحري، بتصير دول تشتغل على حساب دول. يعني احنا اليوم الحمد لله صارت بضائع السعوديه والخليج بشكل عام كلها تجي على مرفأ اللاذقية، من مرفأ اللاذقية تطلع ترانزيت للخليج، هي اوفر واسرع. نحنا كان من سنتين كانت الكونتينر مثلا خلينا نقول من الصين لقطر يكلف 800 دولار، اليوم الصين لقطر بيكلف 12,000 دولار. فهو صار عنده خيار انه يشحنه لسوريا ترانزيت كوقت اسرع وككلفة اقل، ونرجع من ترانزيت من المرفأ اللاذقية لقطر او للامارات يطلع بشكل صحيح عبور ترانزيت. طبعا
0: أكيد عم نخبر المستمعين إضاءة على هذا القطاع. اليوم كيف عم يتم الموازنة بين السرعة والالتزام بالإجراءات؟
1: هلا الالتزام بالإجراءات شيء أساسي، السرعة مطلوبة بس بطريقتها الصحيحة. يعني إحنا اليوم ما فينا نعمل سرعة على حساب الكلفة، ما فينا نعمل سرعة على حساب الهدر. فاليوم أنت الإجراءات أساسية، اليوم أهم شيء بالشحنة أن تكون وثائقة والمرفقات تبعها صحيحة. أنا اليوم إذا نفذت شحنة بطريقة سريعة جدا وغير مكتملة للأوراق أو للمواصفات أو للقوانين البلد اللي رايحة لقاله، أنا هون بفوت التاجر بمصيبة، هاي الشحنة بترجع أو ترتفض أو تنتلف. فاليوم السرعة كتير مهمة، بس اليوم السرعة بدها إتقان، إذا ما في إتقان ما بدنا سرعة. إذا ما نشتغل على السرعة بدون مرجعية بدون خبرة بدون أي شيء، إنه والله أنا المهم أشيله هالشحنة للزبون وحاسبه وروح هو يدبر راسه هنيك، لا ما بيمشي الحال. برجع بقول لك هي أساس المصلحة الثقة، فأنت اليوم لما بدك تشتغل مع حدا بدك تدور حدا ثقة خبرة بهذا المجال يقدر يوصلك بشكل صحيح هاي الشحنة بالأخير تتنفذ. أما أنا أخذ بضاعة لحطها بالمينة أو حطها بالبحر وما توصل أو تنتلف أو أنت تضيع، يعني أنا لجيب له زيادة من ناقص 10 أيام ضيع له الشحنة وقيمة الشحنة، أكيد ما حدا بيقبل بهذا الشيء.
0: أكيد مجال يعني هذا القطاع بيحتاج لدقة وسرعة والتزام بالإجراءات. رح نروح لفاصل سوا ونرجع نتابع برنامجنا دهب سوري.

0: ذهب سوري.
1: مساء الخير من جديد ببرنامجنا ذهب سوري مع ضيفنا لليوم الأستاذ حسن عجم. يسعد مساك.
2: مساك يا رب، يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم
1: أستاذ حسن. يعني اليوم عم نحكي على قطاع محتاج متابعة شفافية يلي أصبحت جزء أساسي اليوم من خدمات الشحن الحديثة. كيف عم يتم التعامل مع تتبع الشحنات ومتابعة البضائع خلال مراحل النقل؟
2: تتبع الشحنات بالنسبة للشحن البحري، تتبع الشحنات بيكون ضمن البوليصة الشحن اللي موجودة من شركة الملاحة. نظام التتبع بيكون عندهم، في سيستم عندهم لكل شركة ملاحة، تقدر انت بموجب رقم البوليصة تتبع الشحنة، تشوف وين صارت، شو الابديت تبعها بالنسبة للوصول السريع او المتأخر او التأجيل او اي ظرف. بالنسبة للشحن البحري للشحن الجوي كمان نفس العملية، بتتبع عن طريق شركة الطيران اللي مستلمين. بالنسبة للشحن البري الموضوع شغال ضمن نطاق ضيق، خلينا نقول لسه الموضوع ما صار نطاقه واسع، في شوية تحديثات لسه ما خلصت بموضوع الجي بي اس وموضوع الانترنت غير متوفر لسه بكل على البقعة السورية بشكل عام. وفي عندك تتبع انت لا تقدر تتبعه خارجيا، بيكون السائق متوفر عنده الانترنت بالدولتين او بالطريق كامل اللي موجود. في ناس عم تشتغل عليه بمرحلة معينة، هلأ للأيام حيصير أفضل بكتير بعد توفر شبكة الاتصال بسوريا بشكل عام. نحن بسوريا لسه في أماكن بتفقد شبكة الانترنت ببعض الأوقات، بس هلأ إن شاء الله يعني بطريق الحل هذا الموضوع.
1: أستاذ اليوم يعني هل التكنولوجيا والأنظمة الإلكترونية سهلت عمليات النقل والتخليص الجمركي؟
2: أكيد أكيد، اليوم دور الذكاء الاصطناعي والاي اي بهذا الموضوع كتير مهم وكتير عم يساعد. نحن كرمال هيك لما أطلعنا الشركة سميناها الذكية للتخليص الجمركي، نتفاجأ بأحد الزوار بأن أنتوا أذكياء بشو؟ نقولوا أذكياء بمهنتنا، بخبرتنا، بمجالنا. فأنت لما عم تقول له أنا شركتي الذكية للتخليص الجمركي، فكان هو شخص لبناني من إخواننا اللبنانية، فقال أنتوا أذكياء بشو؟ لأنه نحن أذكياء بالتصنيف، أذكياء بالمواد، أذكياء بتأديتنا للمهنة وللخدمة. فاليوم الذكاء الاصطناعي فات بحياة كل شخص مننا بكل المجالات، بالطب برا صار الريبورت الطبي هو يعمل العمليات. فأنت الذكاء الاصطناعي لابد منه، تمام؟ ما فينا نعتمد عليه بشكل كامل، بالإضافة لأنه التكنولوجيا والمعلومات والبرامج والربط الإلكتروني هذا سهل كتير. اليوم أنت بمكتبك تقدر تشوف أي معاملة عندك بالجمرك، تقدر تحمل وثائق إلكترونية، سهلت من حياة الناس، اختصرت مسافات. العالم كله برا عم يشتغل على هذا الشيء. نحن مرينا بحقبة سيئة، بس هلأ بلشنا نمشي على هذا الدرب، وإن شاء الله مسافتنا ما بتكون طويلة. يعني اللي قضوا 10-15 سنة لوصلوا لهون، نحن جينا أخذنا أكثر من نص الطريق مقطوع وعم نكفي بالطريق الصحيح، بس الوقت ما حيكون طويل، لأني يعني نحن شعبنا حر، شعبنا مجتهد، شعبنا بغار. الإنسان البغار ما بتخاف أنه تنبسط، الإنسان اللي غار بينجز، بس الإنسان اللي ما بغار هو اللي ما بينجز. ونحن شعبنا الحمد لله كله بغار وكله بحب يكون الأحسن.
1: أكيد أستاذ حسن، يعني هي غيرة إيجابية بتساعد على نجاح. كمان يعني هيك حنشوق المستمعين ونسأل عن أصعب أنواع الشحنات بالنسبة لمجالكم.
2: هلا أصعب أنواع الشحنات هي الشحنات الخطرة اللي بتكون خطرة. يعني في عندك الخطر أقسام، في مواد خطرة اللي هي مثلا نقول النفط، الغاز، النيتروجين، وفي عندك مواد خطرة اللي هي الحمولات الشاذة اللوجستية. يعني احنا نقلنا أحد المشاريع النفطية لمدينة حمص، فهي بتجي معدات نفطية ضخمة، التعامل معها بده كتير سيفتي، بده كتير حماية، بدك يكون في مواصفات معينة للشاحنة، مو أي شاحنة بتقدر بتحمل، لأن هاي الحمولات بتكون بالارتفاع عالية جدا، ممكن تكون بالعرض أعرض من الشاحنة نفسها. اليوم الشاحنة الأساسية عرضها 42، نحن نفذنا حمولات عرضها 5 متر، فأنت حتى بالطريق ما بتقدر تمشيها إلا بأوقات معينة، إلا تطلع مع سيفتي حماية، إلا تحط عواكس، تطلع مع سيارات لتقدر توصلها. فالحمولات الخطرة متعددة، متعددة من حيث المواد الكيميائية، المواد النفطية، المواد الغازية، وعندك الحمولات نحن اللي بنسميها الحمولات الشاذة اللي هي لها طبيعة معينة أنت ما فيك تنقلها، تحملها يمكن يعني نفست الحمولة بدبي حملتها ما عاد فيك تفرغها إلا بمكان المصنع النهائي أو بالهستري الأخير للشحنة.
1: يعني فينا نقول في مواصفات أو خبرات معينة للأشخاص يلي بيشتغلوا بهذا المجال؟
2: أكيد أكيد. أنت ما فيك يعني أنت ما فيك تجيب موظف بمعمل تياب تحطه على حقل النفط بيخرب الدنيا، ولا فيك تجيب موظف النفط تحطه على مكنة خياطة.
1: ما هي يعني تحكي لنا ما هي المواصفات؟
2: المواصفات يعني اليوم أنت لا تشتغل بالشحن الجوي مثلا، فأنت لازم تخضع على دورات بالسورية للطيران وتأخذ شهادة وتعرف إنه المواد الخطيرة كيف تعالجها، كيف تشتغل مع، كيف الشروط المسموحة لتحميلها، شو هي المواصفات، كيف باكيج التغليف. اليوم أنت نحن اليوم عندنا مكتب بمطار دمشق بينفذ شحنات جوية. اليوم الموظف إذا ما هو خاضع لدورات بالسورية للطيران ويحمل شهادة ممنوع يفوت على المطار، مو ممنوع يمارس مهنة. أنت اليوم بدك تعرف كيف بدك تتعاون مع هاي الشحنة، شو الآلية المسموحة، كيف الطريقة الشحن المسموحة لهي الشحنة إن كانت صادر أو وارد، شو المواصفات، كيف الطيارة بتقبل هاي المواصفات، هي ما بتقبلها، كيف بتقبلها، شو الشروط أنت اللي لازم تفزع الشحنة لتقبلها هاي الطيارة. بعدين كل شحنة بتكون خطيرة، مثل اليوم بطارية الليثيوم أنت بتشوفها بطارية عادية بس هي ممكن تسبب انفجار عظيم، بدك الداتا شيت تبعها، بدك المواصفات تبعها، في إلى مرحلة تخزين معينة، في إلى عوازل معينة، في إلى مواصفات معينة إلى ما تتأثر لا بدرجة حرارة لا تكون، يعني في نظام معين للمواد الخطرة، والناس كلها تخضع لدورات بهذا الشيء. واليوم اللي ما عنده دورات أو ما هو حاصل على شهادة وعامل دورة ممنوع أصلا يشتغل بهي المهنة، وممنوع يمشي بالمطار أصلا، ممنوع يفوت للمطار.
1: طبعا اليوم من خلال يعني مشروعك، نجاح المشروع أكيد ما بيقتصر على صاحب المشروع وإنما أيضا بنعكس على فرص العمل، على الخبرات، نوع الخبرات والاختصاصات حكينا يلي بيحتاجها صاحب هذا المشروع، لكن أيضا مشروعك فتح أيضا فرص عمل للشباب السوري.
2: أكيد اليوم أي مشروع هو بيكبر بكادر الإداري، الإدارة لها دور، بس اليوم الكادر الفريق المنفذ على الأرض له دور. نحن اليوم لما رخصنا وعملنا الشركة الذكية للتخليص الجمركي كان عنا تنوع كامل من الخبرات وتنوع كامل من الخدمات. يعني نحن اليوم بنقدم خدمة التصنيف، اليوم أي تاجر أو أي شركة أجنبية جاي لسوريا طبعا المعلومات والتفاصيل ولا يعرف المادة، نحن عنا قسم مختص تعطيه أي منتج بيطلع لك رسم الجمركي، القسم الثاني بيعطيك انه هذا المنتج هل هو بحاجه لموافقه مسبقه، هل هو بحاجه لاي تفصيل، اي عمليه تفصيليه تحضرها او ورقيات تحضرها قبل ما تستورد. القسم الثالث بيعطيك انه هذا المنتج مطابق للمواصفات السوريه او لا، يعني اذا ما هو مطابق ما بيفوت.
1: اليوم بعد نجاح مشروعك استاذ حسن، برايك يعني ما الذي يحتاجه الشباب السوري؟ هل هو التمويل او الخبرات او تدريب او حتى ثقه بالفكره؟
2: اليوم كل مشروع بيحتاج لتمويل وبيحتاج ل كتير تفاصيل، بس اليوم الأساس المشروع أنت لتعمله دي يكون أنت عندك قرار، أنت عندك إرادة أنك تعمل هذا المشروع. هلأ بتقلي مشروع أنا عندي إرادة بس ما عندي تمويل، أنت بلش، أنت لاقي فرصة، أنت اغتنم الفرصة اللي بتجيك. اليوم ما كلياتنا نحن بلشنا بمشاريع ضخمة، نحن اليوم بلشنا بفكرة صغيرة، بلشنا نشتغل عند ناس، خلينا نقول نأسس ببساطة، اشتغلنا وتدربنا وتوظفنا وبكل فخر حملنا على ظهرنا وشلنا وحطينا لقدرنا نوصل. فأنت اليوم بتبلش بخبرة الصفر، بتبلش يعني اليوم مو عيب أنا والله اشتغل عند حدا وأكسب منه خبرة، ممكن هذا الشخص اللي أنت اشتغلت عنده هو أكيد ما حيقدر يدير عمله كله بشخصه، ممكن أنت بمرحلة معينة تكون مسؤول عن فرع وشريك بأي فرع موجود. فهي الإرادة الأساسية، الإرادة الحقيقية، أنا اليوم عندي إرادة بدي فوت بهذا المجال بقدر فوت. هلأ بعدين بقى بيجي بدي طور بدي وسع. اليوم نحن ما بلشنا ب 23-24 فرع، بلشنا بمكان مساحته 50 متر بمنطقة الزبلطاني بقلب العاصمة السورية دمشق، كنا ثلاثة، اليوم نحن فوق 200 ب 24 فرع. هذا الشيء أنا لو حاطه ببالي من أول يوم ما بقدر بوصله.
1: هي رسالة يعني من ضيفنا العزيز اليوم ذهبنا السوري الأستاذ حسن عجم للشباب السوري للبدء والاستثمار بمشاريع لو كانت صغيرة أكيد حتساهم اليوم ببناء البلد وتأمين فرص عمل لو كانت يعني كمان فينا نقول فرص عمل محدودة.
2: ليك يا هلا إذا بدنا نجي صدقا لفرص العمل أنا دائما بقول سوريا دائما فيها فرص عمل بس اليوم للأسف نحن صار عنا جزء من المجتمع بده عمل لإله عمل مفصل يعني بيجيك واحد بيقول لك أنا صار لي 4-5 شهور قاعد بلا شغل إيه أوكي تفضل إيه لا والله الدوام طويل عفوا أنت قاعد 4-5 شهور بلا شغل شو الدوام طويل نحن أصحاب عمل من دوام للساعة 11-12 بالليل لما بيكون عنا عمل فريقنا بيدوم فاليوم بده تضحية يعني اليوم أنت بدك تضحي بده يكون عندك إصرار بده يكون عندك فكرة تآمن فيها أنت وتشتغل عليها صدقا بتوصل وتاخذ نتيجة نحن اليوم عندنا شيء اسمه اتحاد شركات الشحن بسوريا موجود بيأهل بيعمل بيدرب كوادر هلأ في عنده دورات تدريبية حتبلش بخمس الشهر إن شاء الله بمدينة حلب بتأهل الموظفين للعمل ضمن قطاع الشحن الجوي حياخذوا فيها شهادات والمخاطر بالشحن البحري الشحن البري بقطاع التخليص الجمركي وحتكون الاتحاد هو مسؤول انه يأمن لهم وظائف لهدول الناس يأمن لهم وظيفة عمل ضمن الخبرة اللي عم يأهله ويدربه لها فاليوم سوريا بتقلي ما فيها فرص عمل لا فيها فرص عمل بس نحن ما بدنا ننتقي ما بدنا شروط يعني اليوم اللي بدي يشتغل أخي بلا شروط هلأ انت هلأ اشتغل وأثبت مكانك وصدقا انت لما تشتغل وبتأثبت مكانك هو صاحب العمل مو مديرك صاحب العمل أساسي ما حيستغني عنك فمثل ما انت عم تدور على فرصة هو ناطر انت تيجي لعنده لتشتغل.
1: رح نتشكر اليوم وجودك معنا أستاذ حسن ويعني شكرا لوجودك شكرا لكلماتك يعني وحروفك يلي عم تشجع شبابنا السوري ودائما من قلهم ما تستنوا الظروف المثالية حتى تبدأوا بمشاريع أو بأي مشروع حتى لو كان صغير. شكرا لوجودك معنا بذهب سوري.
2: أهلا وسهلا فيكم بدي تشكرك وتشكر الفريق الإعلامي اللي أخرناهم سهرناهم معنا وتعبناهم بدي تشكر إذاعة دمشق بشكل خاص هي دائما معنا بكل شيء وهي دائما مدافعة عن الشباب وبهم الفرص ونحن من عنا منقول أخي نحن دائما مع أي كوادر جديدة نحن اليوم بدينا صغار وولادنا صغار وولادنا بدي يكبروا ونحن مع أي حدا بيكون بالعكس نحن منساعد بالمشاريع ومنساعد بالتوظيف.
1: أكيد طبعاً بنتمنى لك التوفيق والتميز بمشروعك أستاذ حسن والشكر دائماً لمستمعي إذاعة دمشق. وهيك مستمعينا خلص وقت برنامجنا لليوم من دهب سوري انطرونا بحلقة جديدة ومشروع جديد.

0: أبرز الأحداث الرياضية على الساحة المحلية، نتابعها معكم ونناقش تفاصيلها مع أحد المسؤولين في القطاع الرياضي. نرصد الحدث، نطرح الأسئلة ونستمع إلى آرائكم وتفاعلكم حول القضايا التي تشغل الساحة الرياضية. خط تماس، نكون مع الحدث ونضعه على طاولة النقاش. كونوا معنا كل سبت عند الساعة 2:45 ظهراً على إذاعة دمشق.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم
2: قد نحبس الحق حتى لا يجاوزنا، والحق يحبسنا في حيث يلقانا.
3: دفعت بك الجليل وأنت حي، فمن ذا يدفع الخطب الجليل؟
4: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي.
5: واحات القوافي التأليف علي بلال وآمال جرمقاني.

المخرج المنفذ حمدي شويكي. واحات القوافي، الإخراج جمال عقاد.

ولد في الحلم قبل أن يولد في الواقع. تقول الحكاية إن الزير سالم ولدت له بنت فعزم على وأدها، فجاءه في الحلم هاتف ينبئه بأن تلك الوليدة ستكون أما لفارس فرسان العرب، فعدل المهلهل عن وأدها وأسماها ليلى. وحين اكتمل نضوجها زوجها لابن عمه كلثوم بن مالك التغلبي.

0: يبدو أنك على وشك وضع جنينك يا ليلى، فاحرصي على نفسك وعلى جنينك الذي بشرتنا بأنه سيكون من أفرس فرسان العرب.
1: سيكون أكثر مما ذكرت يا كلثوم. لقد جاءني الهاتف قبل حضورك وقال: يا لك ليلى من ولد يقدم إقدام الأسد، من جشم فيه العدد أقول قيلا لا فند.
0: لست أدري ما يكون ذاك الذي يأتيك في الحلم، أتراه هاتف وحي أم ملك شعر؟
1: بل إنه المخاض، مخاض الولادة يا كلثوم. أسرع بإحضار الولادة أم ساعد. هيا

أخيرا ولد عمرو بن كلثوم في الواقع لينهي حكاية ولادته في أحلام أمه وجده المهلهل. وحين بلغ عامه الأول كانت حرب البسوس بين تغلب وبكر في أصعب أيامها، ذلك الذي عرف بيوم القصيبات.

0: الحمد لله على عودتك من الحرب سالما يا كلثوم.
1: آه يا ليلى، حقا عدت سالم الجسد لكن من غير النفس والروح. فيوم القصيبات ليس كغيره من أيام البسوس، يوم ستذكره العرب على مر السنين.
0: ماذا تعني؟
1: كان يوما مريرا، قتلنا من البكريين الكثير وقتلوا منا أيضا، لكن أكثر ما يثير الحسرة في النفس قتل المهلهل لهمام بن مرة.
0: ماذا قلت؟ أبي قتل هماما؟ كيف؟ إنه صديقه الأقرب إلى نفسه وروحه، فكيف يقدم على قتله؟
1: وهل في الحروب غير القتال والقتل يا أم عمرو؟
0: يا ويلتاه من هذه الحرب، كم ستفجعنا قبل أن تنتهي؟
1: أجل، ولا خيار لنا إلا أن ندع الفجائع لوقتها ونلتفت على مضض لما بقي فينا من حياة. كيف حال ولدنا عمرو؟
0: قد أتاني ذلك الهاتف ليلة أمس وقال إني زعيم لك أم عمري بماجد الجد كريم النجري، أشجع من ذي لبد هزبري، وقاس أقران شديد الأسري، يسودهم في 25.
1: لكم تشبهين أباك المهلهل في عنادك، هو لا يكف عن طلب ثأر كليب، وأنت لا تكفين عن ذكر ذلك الهاتف العجيب الذي يبشرنا بأن ولدك سيسود قومه وهو فتى في 15.
0: هذا ما يجب أن يفرحك لا أن يضيرك، أم أنك تخشى من ولدك على مكانتك في وجاهة قومك؟
1: لا يخشى الأب على مكانته إن كانت ستؤول إلى ولده، لكنها الحرب. يا أم عمرو، لم يعد أحدنا يفرق ما يضير عما يفرح. حرب البسوس تزداد أيامها ضراوة ولا يبدو لها من نهاية. وإن أردت الحق، لا أريد لولدك هذا أن يكبر ليصبح حطبة في وقودها.
0: لكنه سيكبر وسيسود قومه، وستدربه أنت على الفروسية والحكمة كي لا يصبح حطبة في موقف.

مع بلوغ ولده عمرو ريعان الصبا، أخذ كلثوم يدربه على كل فنون الفروسية والقتال، حتى أصبح فارسا معتدا بنفسه، وصار في طبعه كثير من الكبرياء والأنفة، وظهر هذا فيما يقوله من شعر.

ورثنا مجد علقمة بن سيف أباح لنا حصون المجد دينا. ورثت مهلهلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاخرين، وعتابا وكلثوما جميعا بهم نلنا تراث الأكرمين. ومنا قبله الساعي كليب فأي المجد إلا قد ولينا، ونحن الحاكمون إذا أطعنا ونحن العازمون إذا عصينا، ونحن التاركون لما سخطنا ونحن الآخذون لما رضينا.

0: له أن يفتخر بنسبي.
1: أجل، لكني أتعجب من قوله ورثت مهلهلا.
0: وفيما تعجبك؟ أليس ولدك فارسا مقداما وشاعرا مجيدا كجده المهلهل؟
1: بلى والله، لكني لم ألحظ عليه أي اهتمام بالنساء، في حين لقب جده المهلهل بالزير لكثرة ما كان يهوى من النساء ويعاشرهن.
0: لعله في هذه ليس كجده المهلهل، بل كأبيه كلثوم المغرم بزوجته فحسب.
1: صدقتي، وهذا لأنه لا توجد بين النساء مثيلة لليلى بنت المهلهل، فهي حسنة الوجه، كريمة النسب والخلق.
0: وليس بين الرجال مثيلا لكلثوم بن مالك، فهو فارس شهم، نقي القلب، عفيف النفس. ولأن عمرا كأبيه أرى أن نسعى لتزويجه، فالزواج سكينة لنفسه وحصن لعفته.
1: نعم الرأي، ابحثي له عن امرأة كأمه تليق بنسبه وفروسيته.
0: لا حاجة إلى البحث، إنه يهوى ابنة ثوير بن هلال.
1: وما أدراك أنت؟
2: حين تصمتان فجأة عند حضوري فهذا يعني أنكما تتحدثان في شأن يخصني.
0: أسمعت يا أبا عمرو؟ هذا هو سيد تغلب، قوة فراسته لا تقل عن علو فروسيته.
2: دعك من هذا الآن يا أم عمرو، ولا تواري خلف مدحك لي ما كنتما تتحدثان بشأني.
0: كنا نتحدث في أمر تزويجك، فما قولك؟
2: لا قول لي بعد قولكما.
1: الأمر بين يديك إذن يا أم عمرو.

0: حرب البسوس، حرب البسوس، أليس من شاغل لهؤلاء السذج إلا التقاتل؟
1: لا ينهي هذه الحرب المشؤومة إلا تدخلكم لإنهائها يا مولاي، فجلالتك ملك الحيرة ولا يستعصي عليه هذا الأمر.
0: وهذا ما سيكون أيها الحاجب، أنا عمرو بن هند ملك المنادرة.

0: ما لكم يا رجال تغلب؟ حتى في مخادعكم تتحدثون عن الحرب. مات المهلهل ولم يمت ثأر كليب.
1: الثأر لا يموت يا امرأة، الثأر يؤخذ أو نموت دونه.
0: قد قتل جساس قاتل كليب منذ زمن، وقتل قبله ومعه وبعده الكثير الكثير، فأي ثأر بقي بعد كل هذا؟
1: في هذه أنت محقة، وقد بلغني أن ملك الحيرة عمرو بن هند يعتزم إقامة الصلح بين تغلب وبكر.
0: والله إنه لعين الصواب، فقد تورم أمر هذه الحرب كثيرا، وشلت خلالها كل مرافق الحياة، حتى لا يبدو أن الناس في القبيلتين لا يخلقون إلا للانخراط في نارها والموت في سعيرها، والحجة ذلك السراب الذي اسمه الثأر.
1: قد وضعت إصبعك على مبضع الجرح يا أم إبراهيم، فإن كان سعي ملك الحيرة جاداً في عقد الصلح فسأكون في مقدمة الذاهبين إليه، ليس لضعف أو لقلة حيلة، بل لوازع من ضمير لا يكف عن تذكيري بما سال من دماء وما أزهقت من أرواح.

قفي قبل التفرق يا ضعينا، نخبرك اليقين وتخبرينا. قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينا؟ بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. وإن غدا وإن اليوم رهن، وبعد غد بما لا تعلمين. تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين. ذراعي عيطل أدماء بكر، هجان اللون لم تقرأ جنينا.

0: بني تغلب وبني بكر، قد دعوتكم للصلح فاستجبتم، وجميعكم تعلمون من يكون ملك الحيرة، عمرو بن المنذر. لقد طالت حربكم حتى أمست تلقي بأثقالها على كل القبائل من حولكم، لهذا سيكون الصلح خيرا للجميع، وأنا عمرو بن هند سأكون الحكم فيما بينكم، فأسمعوني ما لديكم. تكلم يا حارث بن حلزة.
1: بورك سعيكم الميمون لعقد الصلح بين بكر وتغلب أيها الملك، والله لقد أكلت الحرب خيارنا وخيرنا، وما سعينا للصلح إلا لخير بكر وتغلب معا، ولنا في حكمة عمرو بن المنذر ما نرجوه من قسط وعدل.
0: فما قولك يا سيد تغلب عمرو بن كلثوم؟
2: لم نأتي إلى حمى ملك الحيرة إلا تلبية لدعوتكم من أجل الصلح، لكنك أيها الملك قدمت بني بكر قبلنا، وهذا ما يجعلني أقول أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقين بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا، وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين.
0: أنتم هنا للتصالح وليس للتفاخر يا ابن كلثوم، فأسمعوني ما يقرب تحقيق الهدف والغاية، ولا تسمعوني ما يعيق ما دعوتكم لأجله، أليس كذلك يا بني تغلب وبني بكر؟
1: بلى وأيم الحق يا مولاي الملك، لكن ما سمعنا من ابن كلثوم التغلبي لا يمر من غير رد، وهذا ما يجعلني أقول أيها الناطق المبلغ عنا عند عمرو وهل لذك انتهاء، من لنا عنده من الخير آيات ثلاث في كلهن القضاء، آية شارق الشقيقة إذا جاءت، معد لكل حي لواء، حول قيس مستلئمين بكبش قرضي كأنه عبلاء.
0: هذا سجال يعيدكم إلى الحرب ولا يذهب بكم إلى الصرح، ولأن حربكم تجاوزت كل حدود القصاص والثأر وكل معقول المنطق والحجج، ولأنكم رضيتم بأن أكون الحكم بينكم، فإني أحكم بانتهاء هذه الحرب الكريهة بلا غالب ولا مغلوب، فلا لبكر عند تغلب ولا لتغلب عند بكر.

0: أجل يا أماه، قد وصل في تفاخره حد التبجح، ولولا أن الصلح كان هدفي وغايتي لطردته من مجلسي.
1: حسنا فعلت، هكذا تكون حكمة الملك في أوقات الشدائد وفي أوقات إصلاح ذات البين. لقد نشأت في قصر أبيك المنذر وأمك هند على أخلاق الملوك، يكتمون غيظهم لحكمة ويتجبرون لغاية وهدف.
0: والله ما ردني عن تبجحه إلا صورتك أمامي، وأنت تقولين ما سمعت منك الآن. لكن من أين يأتي أمثال ابن كلثوم بكل هذا التشامخ؟ ما أعلمه أن أباه كلثوم ابن مالك فارس كأي فارس من فرسان العرب.
1: تشامخه ليس من طرف أبيه فحسب، بل من طرف أمه ليلى بنت المهلهل أيضا، فهي لترى في نساء العرب ندا لها.
0: ماذا؟ ابنة السكير عدي المهلهل أعز من هند أم عمرو ابن المنذر ملك الحيرة؟ إنها لا ترقى أكثر من أن تكون خادمة لك، وسأعرف كيف أذلها وأذل ابنها.

0: لقد حكم ملك الحيرة لبكر غيظا وتجبرا، لا رشدا وعدلا. كأن تغلب كانت الخاطئة في حربها على مدى 4 عقود.
1: وما أدراك بغيظه حين نطق بحكمه؟
0: قرأت غيظه في بريق عينيه، فقد نطق ليتوعد لا لينصف ويعدل.
1: لا عليك يا بني، الغاية أن تنتهي هذه الحرب، وبلوغ غاية جليلة دونها الثمن، حتى لو كان ينقصه بعض من العدل. فدع عنك هذه الهواجس والتفت إلى شؤون قبيلتك وصالح.
0: هذا ما سأفعله حقا يا أم عمرو، وسأذهب من فوري إلى سوق عقاظ، علنا نصيب في التجارة والشعر ما لم نصب في غيرهما.

0: ماذا قلت؟ عمرو بن هند يتدخل بين تغلب وبكر لإنهاء الحرب بينهما؟
1: هذا ما وصلنا من عيوننا يا مولاي،
0: وهذا ما يجب أن نفكر فيه ملياً أيها الحاجب.

0: على آثارنا بيض حسان، نحاذر أن تقسم أو تهونا. أخذنا على بعولتهن عهدا إذا لاقوا كتائب معلمينا ليستلبن أفراسا وبيضا وأسرى في الحديد مقرنين. إذا ما رحن يمشين الهوينا كما اضطربت متون الشاربين، يقطن جيادنا ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا.
1: أحسنت كعادتك يا سيدة تغلب، إنك تهلهل الشعر كما كان جدك المهلهل، فطوبى لك ولجدك.

0: رسول من ملك الحيرة يدعونا لزيارته في مناسبة خاصة به. ترى لماذا؟
1: أليس عمرو سيداً من سادة العرب؟
0: بلى، لكن هاجساً ينتابني بأن غاية غير حميدة تتوارى خلف هذه الدعوة.

برفقة أمه وزوجه ووجهاء قبيلته وخيرة فرسانها، توجه عمرو بن كلثوم إلى الحيرة ملبياً دعوة ملكها عمرو بن هند، وأجلس زوجة عمرو مع زوجته في المخدع الآخر، وذلك في مقصورة بعيدة عن قصره تحيط بها الأشجار. وقد تم ذلك لتحقق هند غاية في نفسها.

0: أهلا بضيف ملك الحيرة عمرو بن المنذر.
1: لا يبدو في ملامح وجهه الود والصدق.
2: تتحدثين يا مولاتي عن العزة والرفعة؟ وهل في نساء العرب أرفع شأوا من أم ملك الحيرة؟
3: سنرى صدق وصفك يا وصيفة. ناوليني ذلك الطبق يا ليلى ابنة المهلهل.
4: قلتها من فمك يا هند. أنا ليلى ابنة المهلهل وعمي الملك كليب أعز العرب، فلتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها.
3: قلت ناوليني ذلك الطبق يا ليلى.
4: تريدين أن تذليني؟ يا ويلاه يا ويلاه يا ويلاه.
5: أمه، ما عاش من يذلك يا أم عمرو.
6: قد بانت غايتك يا ابن هند، والله لا أقتلنك بسيفك.
5: سترى، خذها من يدي عمرو بن كلثوم يا ابن هند.
7: الوغد،
5: وهذه ثانية لشتيمتك.

0: بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا.
1: وها نحن أيضا بوجودي هنا يكتسب المجلس مزيدا من الرفعة والحسب. بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، تهددنا وتوعدنا رويدا، متى كنا لأمك مقتوينا ورثنا المجد قد علمت معد، نطاع دونه حتى يبينا. إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدينا.

0: ماذا قلت أيها الحاجب؟ كأنك ثاذي.
1: هذا ما بلغنا للتو يا مولاي. عمرو بن كلثوم قتل ملك الحيرة عمرو بن المنذر ثأرا لإهانة أمه.

0: لن يسكت المناذرة عن قتل ملكهم.
1: ونحن لهم يا أم إبراهيم، والله لست نادما على قتله، لقد تجبر حتى ضاقت قبائل العرب في تجبره، فذل من ذل وقتل من قتل، وأخيرا قاده تجبره إلى حتفه، وإنه لفخر لي أن يكون حتفه على يدي.
0: كل ما قلت لن يحجب عنا حقيقة قدوم المناذرة لطلب ثأره، ولم نكد نتعافى من آثام حرب البسوس. تغلب الآن بحاجة لحكمتك أكثر من حاجتها إلى حماسك للحرب.
2: زوجتك على حق يا عمر، إن تغلب منهكة من حرب البسوس، فليس من الحكمة أن تخوض حربا جديدة وهي على هذه الحال.
1: هو أحد خيارين إذن، إما الحرب أو الرحيل.
2: فليكن الرحيل، فهو أهون الشرين.
0: أجل يا سيدة تغلب، الرحيل، لكن إلى أين؟
1: إلى جوار الغساسنة بأرض الشام، فهم على خصومة دائمة مع المناذرة، ولا ترسو خصومتهم على وفاق.

وكم نعمة آتاكها الله جزلة مبرأة من كل خلق يذيمها، فسلطت أخلاقا عليها ذميمة، تعاورنها حتى تفرى أديمها، وكنت امرأ لو شئت أن تبلغ المدى، بلغت بأدنى نعمة تستديمها، ولكن فطام النفس أثقل محملا من الصخرة الصماء حين ترومها.

اسمعوني يا قوم، هناك بجوار ضفة الفرات سنقيم مضاربنا، فاستطلعوا مواقع تحميكم من درء السيول وفيضان النهر، على ألا تكون مسكونة أو محمية لأحد.

0: ماذا؟
1: تغلب تحط رحالها في أطراف حمى ملك الغساسنة دون إذني، وأنا عمرو بن حجر.
2: هذا ما حصل يا مولاي، لقد تركوا ديارهم وحماهم بعد أن قتل سيدهم عمرو بن كلثوم ملك الحيرة، ويبدو أن لا طاقة لهم على ثأر المناذرة.
1: كان عليهم أن يستجيروا بنا فنجيرهم.
2: ليست تغلب وليس سيدها عمرو بن كلثوم من يفعلون هذا يا مولاي.
1: يريدون جوارنا ولا يستجيرون بنا، أي عرف هذا وأي غرور؟ سأعرف كيف أعلمهم آداب جوار الملوك.

0: اسمعوني يا قوم، بلغني أن عمرو بن أبي حجر مر بجوارنا وهو غاضب لأن وجهاء تغلب لم يتلقوه.
1: ما علمنا به يا أبي، ولا ضير في أن نذهب إليه توددا وجيرا.
0: لا يا إبراهيم، لا قوم، قد بلغني منه كلام متوعد لا يليق بكبرياء التغلبيين وعنفوانهم، لهذا سأخرج لألتقيه وحدي رجلا برجل.

0: قد مررت بكم فما منع قومك أن يتلقوني؟
1: لم يعلموا بمرورك.
0: لئن رجعت لأغزونهم غزوة تتركهم أيقاظا بقدومي.
1: ما استيقظ قومي قط إلا نبل رأيهم وعزة جماعتهم، فلا توقظن نائمهم.
0: ماذا؟ تتوعدني بهم؟
1: ليس توعدا بل تعريفا بمن هم بنو تغلب. ألا فاعلم أبيت اللعن أن على عمد سنأتي ما نريد؟ تعلم أن محملنا ثقيل وأن زناد كبتنا شديد، وأن ليس حي من معد يوازينا إذا لبس الحديد.
0: والله لا يشفع لك عندي إلا مقام شعرك، فكن حريصا على شفاعتي لتسلم أنت وقومك.

بجوار الغساسنة عند ضفة الفرات استقرت تغلب عشرات السنين بزعامة سيدها عمرو بن كلثوم الذي أخذ تراكم الأعوام يلقي بثقله على جسده الشائخ.

0: ما بك يا أبي؟
1: يبدو أن الساعة دنت يا بني.
0: يحزنني أن أسمع منك هذا يا سيدة تغلب.
1: اجمع لي إخوتك على الفور، فلدي ما أوصيكم به.
0: سمعا وطاعة يا أبي.

يا بني، إني والله ما عيرت رجلا قط أمرا إلا عير بي مثله، إن حقا فحق وإن باطلا فباطل، ومن سب سب فكفه عن الشتم، فإنه أسلم لأعراضكم وصلوا أرحامكم تعمر دياركم، ولا خير في من لا يغار لغيره كما يغار لنفسه، وأكرموا جاركم يحسن ثناؤكم، وامنعوا القريب من ظلم الغريب، وإذا حدثتم فعوا وأوجزوا، فإن مع الإكثار يكون الإعذار. واعلموا أن أشجع القوم العطوف، وخير الموت تحت ظلال السيوف، ولا خير لمن لا روية له عند الغضب. ومن الناس من لا يرجى خيره ولا يخاف شره، واعلموا أن الحكيم سليم، إني لم أمت لكني هرم، وضعف قلبي فأهترت، سلمكم ربكم وحياكم.

بلغ الفطام لنا رضيع، تخر له الجبابر ساجدين. عمرو بن كلثوم.

عدنان عبد الجليل، إياس أبو غزالة، عادل أبو حسون، دينا خان كان، نبيل حلواني، أريج خضور، مأمون رفاعي، ليلى بقدونس، سمير جبر، بسام لطفي، إيمان عمر، حسين حناوي، مازن لطفي، وعمر مولوي.

القوافي. التأليف علي بلال وآمال جرمقاني.

المخرج المنفذ حمدي شويكي. واحات القوافي وتحية من المخرج جمال عقاد.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.